أخطأه في الأرض، فيقوم مرة أخرى فيسرع باتجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، وكلما اقترب تسيخ فرسه وقدم فرسه في الأرض فيتعثر منها ويسقط، حتى أن أبا بكر كان يخاف على رسول الله فاشتد حزنه، فنظر النبي إليه فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الله من بعيد فانتظراه، فجاء سراقة إلى رسول الله، علم أن في الأمر شيء، علم أن الله يحفظه، علم أنه ليس بقادر عليهما، فعرض النبي عليه عرضا، قال: ما رأيك يا سراقة أن ترجع حيث أتيت؟ ارجع إلى بلدك، ارجع إلى قومك، فعمي علينا، أي غطي علينا الأخبار، لا تخبر قريش عنا وعن طريقنا. قال: وماذا لي؟ قال: لك سوار كسرى، أعظم دولة في تلك الزمان، أعظم دولة وأعظم رئيس كسرى. قال: سأعطيك سواره. كيف يقول النبي هذا إلا إن كان وحيا يوحى إليه؟ فأخذ رقعة فيها هذا الوعد ورجع، وفعلا سراقة أسلم متأخرا، ثم خرج في جيش عمر الذي فتح فارس. فلما أعطي عمر بن الخطاب سوار كسرى نادى في الجيش: أين سراقة؟ لابد أن يكون سراقة بيننا. فلما جاء بسراقة قال: هذا وعد رسول الله، سوار كسرى لك يا سراقة. رجع سراقة إلى مكة وغطى الخبر وعم على رسول الله وصاحبه، وانطلق النبي مع صاحبه في حفظ الله ورعايته إلى المدينة، وكلهم ينتظرونه هناك. في الطريق أحس النبي وصاحبه بجوع وعطش، فرأيا خيمة من بعيد فيها بعض الناس، فأسرع النبي مع أبي بكر والدليل إلى تلك الخيمة، فلما جاء إليها فلم يجدوا فيها إلا امرأة أم معبد الخزاعية، فإذا بالنبي يسلم فيستأذنها بطعام وشراب. قالت: هذه سنة جدب وقحط، ليس عندنا شيء، ما عندنا شيء. فرأى النبي شاة هزيلة ضعيفة ليس فيها لبن، قال: ما هذه الشاة؟ قالت: تخلفت عن الشياه وليس فيها شيء، ما تستطيع أن تمشي حتى مع الغنم. قال: هل لي بها بلبنها؟ قالت: جف ضرعها ليس فيها شيء. قال: أستأذنك بها. فأعطتها لرسول الله وهي لا تدري أنه رسول الله، فدعا النبي لها ومسح على ضرعها، ثم حلب اللبن، وإذا بالضرع يمتلئ ببركة من؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلب اللبن فإذا به يملأ الإناء كله، فشرب، ثم شرب صاحبه، ثم شرب أهل الدار، ثم ملأ القرب بلبن تلك الشاح، ورجع ضرعها كما كان، كأن لم يؤخذ منه شيء، ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أم معبد تعجبت: ما هذا الذي حصل؟ كيف يجري هذا؟ بل إن النبي ترك مع صاحبه أبي بكر خيمة أم معبد، فرجع زوجها بعد زمن فأخبرته بالقصة وأخبرته بالخبر، فقال لها: ومن الذي مر عليك؟ فذكرت أوصاف الذي مر، قال: أظنه محمد وصاحبه، لا يفعل هذا إلا محمد وصاحبه. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم متجها إلى المدينة، إلى موطنه بعد مكة، بعد أن تخلى وخرج من مكة وهو ينظر إليها حزينا، قال: والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منها ما خرجت منها أبدا. وانطلق يحفظه الرب عز وجل.

لما علم المسلمون بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة متوجها إلى المدينة فرحوا أي فرح فرحوه، فكانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح عند مشارف المدينة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الجو حارا، فإذا ذهب الظل واستوت الشمس رجعوا إلى بيوتهم. كانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الصبح، رجالهم، نساؤهم، صبيانهم، ينتظرون حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كان يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، إذا بالصحابة يرجعون إلى بيوتهم لما استوت الشمس، إلا أن هناك يهودي كان على أطم من الآطام فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فهب الناس من بيوتهم فرحين مكبرين مهللين بقدوم حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الناس رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ينتظرون قدوم النبي، يرونه من بعيد، ها هو مع أبي بكر الصديق، أكثر أهل المدينة لم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرفون أين الرسول، هل هذا أم الرجل الآخر؟ فإذا بأبي بكر يظلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردائه من الشمس، فلما رأى الناس هذا المنظر علموا من رسول الله ومن أبو بكر الصديق، خرجوا من بيوتهم يترقبون، إنها لحظات عظيمة بالنسبة لهم، ينتظرون حبيبهم، ها هم الآن يرونه، التفوا حوله مكبرين مرحبين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بهم يحيطون به، والرب عز وجل ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهكذا نزل النبي في يوم الاثنين في قباء في بني عمرو ابن عوف، وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان لبضعة أيام، وفرح واستبشر أهل المدينة جميعا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب، فلما دخلها النبي سميت مدينة رسول الله، ثم عرفت المدينة. دخل النبي وهو على ناقته، كل الأنصار يتمنون أن ينزل عندهم رسول الله، فكانوا يأخذون بخطام الناقة ويقولون: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والسلاح، وهو يقول: اتركوها اتركوها فإنها مأمورة، هذه الناقة أمرها الرب عز وجل أين تنزل. فبركت في مكان، ثم قامت وسارت تلتفت يمنة ويسرح، ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب منها؟ وكانت نزلت عند بيوت بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب للأنصاري: يا رسول الله، هذا بابي، أنا أقرب البيوت إليها، أنا أقرب البيوت إليها، من شدة فرحه. فقال النبي لأبي أيوب: انطلق فهيئ لنا مقيلا، هيئ لنا مكانا ننام فيه. يا الله، كم كان أبو أيوب فرحا بدخول النبي إلى بيته، كم كان سعيدا أنه اختار بيته. وفي هذا المكان الذي بركت فيه الناقة قرر النبي أن يبني مسجدا. دخل النبي إلى المدينة، وبعد أيام وصلت زوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم قدمت إلى المدينة بناته أم كلثوم وفاطمة. أما زينب فقد حبسها أبو العاص، وقدم أبناء أبي بكر الصديق إلى المدينة شيئا فشيئا. قدم الناس من مكة مهاجرين، تكامل المهاجرون، لكن أصابهم مرض في المدينة، وكانت المدينة فيها وباء، إذا دخلها أي غريب عنها أصابه هذا المرض، فأصيب به أبو بكر الصديق، حتى جلس يقول شعرا: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. أما بلال فلما أصيب بمرض المدينة أخذ يتذكر مكة وما كان فيها، حتى قال النبي: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة، اللهم بارك في صاعها، اللهم بارك في ثمرها، اللهم بارك في مدها. ثم قال: اللهم انقل وباءها إلى الجحفة، أي أخرج أمراض المدينة إلى أرض أخرى. فرأى النبي في المنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة فزعة إلى أرض الجحفة، ففسرها للصحابة أن الله أمر أن يخرج وباء المدينة إلى تلك الأرض، فعوفي الصحابة بعد هذا.

أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بناء المسجد، وشجع الصحابة عليه، فقاموا بكل همة ونشاط وحماس يبنون بيتا من بيوت الله جل وعلا، والنبي معهم، بل النبي كان أولهم يبني المسجد معهم. فلما رآه الأنصار والمهاجرون قال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وقاموا يرجزون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فلما رآهم النبي يقولون هذا وهو يبني معهم قال معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فلما سمع المهاجرون والأنصار النبي يدعو لهم قاموا يقولون مثله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهم يبنون المسجد بكل همة وحماس، بل كم كانوا يحبون هذا العمل، بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة تبنى بداية من هذا المسجد، والدعوة تنطلق من هذا المسجد، وألفة المسلمين موطنها هذا المسجد. كان عمار بن ياسر يحمل حملا ثقيلا ويحمل حملا ثقيلا، فقال لرسول الله: قال يا رسول الله، قتلوني بالحمل، قتلوني بما يحملوني. فنظر النبي إلى عمار قال: ويح عمار، لا تقتله هذه الفئة، لا يقتلونك أولئك يا عمار، بل تقتلك الفئة الباغية. وكانت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم يبنى مسجد رسول الله. من خير من هؤلاء البشر الذين يبنون هذا المكان؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إلى الآن لم يبنى حتى مسكنه صلى الله عليه وسلم، وكان قد نزل عند أبي أيوب الأنصاري. أما أبو أيوب من أخلاقه مع رسول الله، كانت عنده غرفتان أحدهما فوق الأخرى، فقال: يا رسول الله، كن في العلو وأكون وزوجتي في السفل، لا أكون فوقك يا رسول الله. قال: بل أرفق بنا وأرحم بنا يا أبا أيوب أن نكون في السفل حتى يخشانا الناس ونجلس مع الناس. فرضي أبو أيوب أن يكون النبي تحته وهو أعلاه. يقول أبو أيوب الأنصاري: في يوم من الأيام انكسر حب لنا، قربة لنا، فسكب الماء فخفنا أن ينزل على رسول الله، ولم يكن عندنا إلا لحاف نتغطى به، فأسرعنا باللحاف ننشف الماء حتى لا يتقاطر على رسول الله. وكنا إذا أوصلنا العشاء له، أرجعنا العشاء، فنتلمس مواطن يده فنأكل منها، نلتمس بركة رسول الله. وهكذا بني المسجد، وبني بيت لرسول الله ينزل فيه. فخرج من بيت أبي أيوب الأنصاري وسكن في بيت بالقرب، بل ملاصقا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيها أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرح. ثم وعظهم عليه الصلاة والسلام، وبدأت الآن أول قواعد الدولة الإسلامية. أول ما بدأ النبي به أن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع بين المهاجرين والأنصار. هؤلاء فقراء جاءوا من بلادهم لا يملكون شيئا، نساؤهم، رجالهم، أطفالهم، صبيانهم، حتى من كان يملك فإن قريشا لم تدعه يأخذ ماله، سلبتهم أموالهم، فخرجوا فقراء مساكين، لجأوا إلى إخوانهم في المدينة. لما وصل الناس إلى المدينة، النبي الآن يريد أن يؤسس دولة إسلامية متماسكة مترابطة، فهؤلاء يختلفون عن هؤلاء. فبدأ النبي بقضية المؤاخاة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، والأمر كان صعبا، فالأنصار بينهم قتال وبينهم حروب لسنوات طويلة. الآن يريد النبي أن يؤلف بين الأنصار بعضهم بعضا، وكذلك بين الأنصار والغرباء المهاجرين الذين ألفوا عليهم. فبدأ النبي يؤلف بين قلبين قلبين، فلان مع فلان، حمزة مع زيد، وجعل علي بن أبي طالب معه، وهكذا يؤلف الله قلوبهم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. القضية ربانية، ولكن الله ألف بينهم. الرب عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب. وكان ممن ألف بينهم رجل اسمه سعد بن الربيع، أنصاري، فآخى بينه عليه الصلاة والسلام وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري. وكان عبد الرحمن تاجرا في مكة، لكن أهل مكة سلبوه كل ماله. فلما نزل على سعد بن الربيع، شوفوا الآن التضحية، وانظروا إلى الإيثار، قسم نصف ماله لعبد الرحمن بن عوف، ونصف بيته لعبد الرحمن بن عوف. وكان عبد الرحمن وحيدا، قال: عندي زوجتان. سعد يقول له، قال: اختر أيهما تشاء، أطلقها فتتزوجها. فابتسم عبد الرحمن بن عوف، قال: أمسك عليك مالك، وأمسك عليك زوجك، بارك الله لك فيهما، لكن دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف رجل تاجر، يعرف كيف يكسب تجارته. فخرج عبد الرحمن بن عوف، ثم رجع آخر النهار بيده بضع دريهمات، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث، حتى بدأ يكسب أكثر وأكثر، حتى راه النبي يوما من الأيام تغير وجهه، قال: ما بالك يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: وما أمهرتها؟ ما أصدقتها؟ ما أعطيتها من مهر وصداق؟ قال: قدر نواة ذهبا. وهكذا أغناه الرب بكسب يده. أما الأنصار فقد ضربوا أروع الأمثلة، الكل منهم يتبرع بأمواله، يتبرع ببيته، يؤوي فقراء المهاجرين، مع أنهم لا تربطهم قرابة بين هؤلاء وهؤلاء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار يحبون من هاجر إليهم حبا، القضية حب، قلب تألف، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل أكثر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كان الواحد منهم محتاجا للمال يتبرع به، محتاجا للبيت يؤثره، لأجل من؟ أخيه المهاجري. فتأسست دولة من أعظم الدول ألفة. كيف كانوا متفرقين، وكيف كانوا متعادين، وكيف كان يحارب بعضهم بعضا، ومع هذا ألف الله بين قلوبهم، فتأسست
دولة إسلامية عظيمة قلوب بعضها متآلفة مع بعض. هذه أول قواعد هذه

كان الناس في المدينة إذا حل وقت الصلاة جاءوا للمسجد يصلون، ولم يكن هناك شيء ينبههم أن الصلاة قد حان وقتها. اتخذ الناس وفكروا أن يتخذوا بوقا كاليهود، لكن الأمر لم يقبل به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فكر بعضهم أن يتخذوا ناقوسا كالنصارى، لكنه لا يقبل. حتى جاءه رجل أنصاري اسمه عبد الله بن زيد، رأى في المنام رؤيا، رأى أن رجلا عليه ثوبين أو ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فإذا به يقول: هل تبيعني هذا الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: أنبه الناس على الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير منه؟ قال: بلى. قال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وعلمه الأذان فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره به، فعلم النبي أنها إشارة على تنبيه الصلاة، فقال النبي له: أخبر بها بلالا وألقها على بلال. قال: ولما يا رسول الله؟ قال: فإنه أندى صوتا منك، فإذا ببلال كلما حان وقت الصلاة قام على بيت امرأة من بني النجار، أطول الناس بيوتا عند المسجد، فيرقاه بلال ويكبر مناديا بالصلاة، ويكبر الناس بتكبيره. كلما حل وقت الصلاة قام بلال يؤذن بها. وهكذا شرع الأذان لكل صلاة. اليهود يعيشون في المدينة، ومن بداية وصول النبي إلى المدينة بدأوا بالعداوة له. يهود طبيعتهم مع كل الأنبياء، مع أنهم كانوا ينتظرون النبي ويعلمون بخروجه وكانوا يتوعدون الناس به، ومع هذا أول ما وصل، تقول صفية بنت حيي ابن أخطب، وكانت يهودية قبل أن تدخل بالإسلام وتكون أما للمؤمنين رضي الله عنها، تقول: كنت أحب أبناء أبي لي، وأبوها سيد قومه حيي ابن أخطب. تقول: وكنت جالسة فدخل علي في اليوم الذي وصل فيه الرسول إلى قباء. تقول: وكنت جالسة في البيت إذ دخل علي أبي وعمي ياسر ابن أخطب، حيي وياسر، يقول: فعرفت في وجهيهما أن شيئا قد حصل. تقول: فكنت أحاول أن ألعب مع أبي لكنه لم يلتفت إلي، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تقول: فسأل عمي ياسر، سأل أبي: أهو هو؟ يعني هو الرسول الذي نجده عندنا في الكتاب؟ فقال حيي بن أخطب: نعم هو، أي هو الذي وجدناه عندنا في الكتاب والذي بشرنا به الناس. فقال ياسر لحيي: أتثبتت منه؟ تأكدت أن هو النبي الموعود؟ قال: نعم تثبت إنه هو. فقال ياسر لحيي بن أخطب: وماذا سوف تصنع؟ قال: والله عداوته ما بقيت. الله أكبر. يعرف أن نبي ومتأكد أنه نبي وينتظره ويبشر الناس به، ثم لما تثبت قال: عداوته ما بقيت. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، متأكدين من أنه هو رسول الله كما يتأكد الواحد من أبنائه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله أكبر. يوم يعرف اليهود أن الله يبعث إليهم نبيا فيصرون على عداوته. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. رجل من أحبار اليهود، من علماء اليهود، اسمه عبد الله بن سلام، يقول: لما سمعت بمقدم النبي كنت على نخلة، يقول فكانت عمتي عندي، يقول: فلما سمعت بأن الرسول أقبل في المدينة
قلت الله أكبر. قالت عمتي قبحك الله، لو سمعت بموسى ابن عمران ما زدت على هذا. فقلت يا عمتي هو وموسى أخوان، هذا نبي وهذا نبي. فقالت لي عمتي أهو النبي الذي بشرنا به أنه يبعث في نسم الساعة؟ قلت نعم يا عمة، نعم إنه هو. يقول فذهبت إليه فنظرت إلى وجهه فعلمت أول ما رأيته أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، هذا عالم من علماء اليهود. يقول فجلست عند النبي وأعلنت إسلامي، ثم قلت يا رسول الله إن يهود قوم بهت، فإذا جاءوك فسلهم عني، يعني اختبرهم فيني. أراد أحبار اليهود أن يأتوا إلى رسول الله يختبرون النبي ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاختبأت عند الرسول في حائط، اختبأ وراء جدار. فلما قدم أحبار اليهود يسألون النبي عن دينه وعن إسلامه، قال النبي لهم ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو حبرنا وابن حبرنا، هو سيدنا وابن سيدنا. قال النبي لهم أرأيتم لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله أن يسلم. عبد الله بن سلام يسلم؟ هذا حبر وعالم عندنا. فخرج عبد الله بن سلام يقول أمامهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما نظروا إليه تغيرت وجوههم وقالوا هو شرنا وابن شرنا. الله أكبر، قبل قليل سيدنا وابن سيدنا، الآن شرنا وابن شرنا. قال عبد الله يا رسول الله أرأيت؟ إنهم يهود قوم بهت، بدأوا بالعداوة لرسول الله منذ أن قدم النبي المدينة، مع أنهم يعرفون أنه رسول الله.

لما نظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلاقة بين المسلمين في المدينة بقي من؟ اليهود الذين يجاورونهم، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، أقرب الكفار لهم. فنظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلاقة بينه وبينهم، لهم كل الحقوق، له ما لهم وعليه ما عليهم. كان من أساس هذا العقد الذي بينه وبينهم لا إكراه في الدين، فلم يلزمهم بدينه ولم يجبرهم على عقيدته، بل تركهم على دينهم. لكن هذه أول علاقات دولية بين النبي وبين غيره من الكفار. وعاش اليهود بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمتعون بكامل حقوقهم، لكن المشركين في مكة لم يتركوا النبي وأصحابه على حالهم، فاتصلوا بمن؟ برأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول، يحرضونه على مقاتلة محمد وأصحابه. فقالوا لعبد الله بعد أن اجتمعوا به، قال كبير المشركين لعبد الله: آويتم محمدا والصبات وهم قد خرجوا من عندنا، فإما أن تقاتلوهم أو تخرجوهم أو والله لنقاتلنكم، فنقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فإذا بعبد الله بن أبي استغل الفرصة وحرض قومه على رسول الله، لكنهم لما سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: تريدون أن تقتلوا إخوانكم وأبناءكم؟ تراجع الجميع وانفضوا من حول عبد الله بن أبي بن سلول. ظل الوضع صعبا في بداية استقرار النبي في المدينة، وكان الخطر يداهم الصحابة والمؤمنين، حتى تقول عائشة، تقول: في مرة من المرات كنت مع النبي في مكانه الذي جعل له، تقول: فسمعته يقول: ليت رجلا صالحا يحرسنا الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تقول عائشة: فسمعنا خشخشة سلاح عند باب البيت، فقال النبي: من؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. قال النبي له: ما الذي جاء بك؟ قال: سعد، خفت عليك يا رسول الله فجئت أحرسك، الله عز وجل بعثه. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم فنام تلك الليلة. ثم بعدها ظل الصحابة يتناوبون على حراسة رسول الله، هذه أول أيام الرسول في المدينة، حتى أنزل الرب عز وجل يطمئن النبي: والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: اتركوني، فإن الله عز وجل قد عصمني، أي الله عز وجل قد حفظني. الله يحفظ نبيه، الله يرعاه، الله عز وجل يكلأه. مرت الأيام والمشركون يحاولون أن يجدوا فرصة للانقضاض على رسول الله وعلى أصحابه، كيف أفلتوا منا؟ خرج سعد بن معاذ من الأنصار يريد الحرم وزيارة الكعبة، فنزل عند أمية ابن خلف، فقال سعد لأمية: جد لي وقتا أطوف فيه بالبيت يكون خاليا. فوجد فرصة قال: الآن طف. وخرج معه أمية ابن خلف، فرآه من؟ أبو جهل. قال: من معك يا أمية؟ قال: هذا سعد بن معاذ. فقال أبو جهل: آويتم الصبات وتطوفون بالبيت آمنين؟ والله لا ندعكم، يريدون أن يصدوا الناس عن البيت الحرام. فقال سعد بن معاذ: قال والله لئن منعتنا من أن نطوف بالبيت لنمنعنكم طريقكم إلى الشام. فكأن أبا جهل فزع من مقولته، قال: والله لو لم يكن معك أبو صفوان يعني أمية ما عدت لأهلك سالما. فخرج سعد إلى رسول الله يخبره أن المشركين منعوه حتى الطواف بالبيت. مرحلة الخطر اشتدت، الآن أذى قريش زاد، أنتم لا تملكون هذا البيت، هذا البيت بناه إبراهيم، هذا بيت الله جل وعلا، هذا جعل للزيارة والعبادة، هذا أول بيت وضع للناس، ولكن
خبث قريش ومكرهم جعلهم يصدون الناس حتى عن البيت. مرت الأيام، اشتد الخطر على النبي وأصحابه في المدينة، صار كل واحد لا ينام إلا والسلاح معه. في مثل هذه الأيام والفترة الأولى في المدينة أنزل الرب عز وجل الإذن بمرحلة جديدة، وهو القتال في سبيل الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأخبر النبي أصحابه أن الله عز وجل أمرنا بالقتال في سبيله، وحث الصحابة على التدرب للقتال والتجهز للجهاد في سبيله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في هوا
3: قال: وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه طعام فقالوا: الا ناتيك بوضوء؟ قال: انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه طعام فقالوا: الا ناتيك بوضوء؟ بفتح الواو ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بضم الواو عملية الوضوء، الأفعال نفسها. ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقد خرج عليه الصلاة والسلام من الخلاء موضع قضاء الحاجة فقالوا له: ألا نأتيك بوضوء؟ فالسؤال الآن، هذا الحديث أو هذا الحديث جواب على سؤال: هل يجب الوضوء بعد الخروج من الخلاء مباشرة؟ هل يشترط كل ما دخل الإنسان الخلاء أن يتوضأ؟ يجب عليه؟ هذا الحديث يجيب على هذا السؤال. خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فإذن إذا أردت القيام للصلاة يجب الوضوء. أما الوضوء بعد كل ما يخرج من الخلاء مباشرة، بعد خروج من الخلاء مباشرة، فلا. كذلك لو أنه قضى حاجته ثم أراد أن يأكل، هل يلزمه أن يتوضأ؟ الجواب أيضا لا. إذن متى يلزم أن يتوضأ؟ لكل عبادة يجب لها الوضوء، مثل الصلاة ومس المصحف عند جمهور العلماء والطواف مثلا وسجود التلاوة عند من يوجب الوضوء لسجود التلاوة وهكذا. وكأنه عليه الصلاة والسلام علم من السائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي واجب مأمور به، فأجابه على ما في ذهنه وما قام في نفسه. ولو قال قائل: ألا يستحب؟ نقول: نعم، استحباب، نعم. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذا واحد كل ما دخل الخلاء توضأ فهذا أفضل لا شك، كل ما خرج من الخلاء توضأ هذا أفضل، كل ما قضى حاجته توضأ هذا أفضل. يكون دائما على طهارة. طيب، بعض العلماء قالوا المقصود هنا بالوضوء الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين، ولكن الأكثر قالوا المقصود الوضوء الشرعي. وهل يستحب الوضوء لأشياء غير العبادات، يعني غير الصلاة وغير مس المصحف وغير الطواف؟ نعم يستحب، عند النوم مثلا، وكذلك إذا أجنب ولا يريد أن يغتسل فإنه على الأقل يتوضأ، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. واحد عليه جنابة يريد أن يأكل، واحد عليه جنابة يريد أن ينام، يتوضأ على الأقل، يستحب له ذلك. لا يريد أن يغتسل، يريد أن يؤخر الغسل شيئا ما، إذن يتوضأ. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، يعني ينام بدون غسل جنابة. وقال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ، يعني لا يلزمني الوضوء إلا إذا قمت إلى الصلاة. وعن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ولكن هذا الحديث ضعيف. وسلمان اطلع على بعض ما في كتب المتقدمين، وكان له رحلة وانتقال من عالم المجوس إلى دين النصارى، قبل أن يأتي إلى أرض العرب ويسلم في المدينة. إذن حديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ضعيف لا يثبت. ولذلك ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن على سنن أبي داود له حاشية، لما ذكر مسألة الوضوء قبل الطعام وغسل اليدين قبل الطعام ما حكمه، قال والصحيح أنه لا يستحب والتفصيل أقرب، فإن كانت اليد ملوثة فيستحب غسلها لأنه سيأكل بها وما يدخل من الطعام إلى جوفه يكون نظيفا، وإذا لم يكن يريد أن يأكل فلا وضوء في هذه الحالة. بعد الانتهاء هل هناك وضوء من جهة الاستحباب؟ لا، ما ثبت الدليل. لكن غسل اليدين، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. قال المروذي رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء، فهذا من أجل ما يعلق باليد وما يصيب ما يصيبها من الزهومة والدهن والدسم والغمر، ولذلك فإنه يغسلها. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، وذكر فيه حديث أبي أيوب وهو ضعيف. ثم قال وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. نسي أن يسمي، نسي أن يذكر الله يعني نسي أن يقول بسم الله. ماذا يقول؟ بسم الله أوله وآخره. إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. بسم الله في أوله وفي آخره يعني في جميع أجزائه،

ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا ثم تمكن في أثناء الأكل، استحب له أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره. هل التسمية قبل الطعام واجبة؟ قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح وجوب التسمية على الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صريحة لا معارض لها. وتاركها، يعني تارك التسمية قبل الطعام، شاركه الشيطان في طعامه وشرابه. والحكمة من التسمية قبل الطعام هي منع الشيطان من أن يأكل مع الإنسان فتنزع البركة منه، فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفي. ويدل على هذا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، فإذا لم يذكر اسم الله عليه استطاع الشيطان أن ينال منه. معنى هذا أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح كما قال: وشاركهم في الأموال والأولاد، يشاركهم في وطئ زوجاته، إلا إذا سمى، فإنه إذا سمى الله، إذا أتى أهله قال بسم الله فقدر بينهما شيء لم يضره الشيطان. ومعنى يستحل الطعام يعني يتمكن من أكله. وهذا الحديث ونحوه في أكل الشيطان محمول على ظاهره وأنه يأكل حقيقة. وعن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: ادن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ادن اقترب، سم الله هذا أمر ظاهره الوجوب، كل بيمينك وذلك لأنه رآه تطيش يده في الصحفة فأراد أن يعلمه الطعام بكلام مختصر يناسب حال الغلام وسن هذا الصبي، ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد على الأكل بالشمال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلى الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، شلت. إنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستطيع، وهو كاذب يستطيع، شلت، ما رفعها بعد ذلك. وقد ثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، مقتضى هذا تحريم الأكل بالشمال لأن التشبه بالشيطان لا يجوز. ولو كان الأكل بالشمال جائزا ما دعا على الذي رفض أن يأكل بيمينه. وقوله مما يليك يعني مما هو قريب منك، السنة الثابتة الأكل مما يليه، لأن الأكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك المروءة، وقد يتقذر صاحبه من ذلك. وقلنا سابقا إن الطعام إذا كان صنفا واحدا فإنه يأكل مما يليه، وإذا كان الطبق فيه أصناف مختلفة جاز له أن يمد يده إلى المكان الذي يريد أن يأخذ منه. فهذا بعض ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليه في الطعام، والله تعالى.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

لما نزل الإذن بالقتال بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرس الطرق كلها من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى تجارتهم بالشام، وبدأ يرسل السرايا سرية بعد أخرى. في السنة الأولى من الهجرة أرسل سرية فيها حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله إلى قافلة عليها أبو جهل، لكن لم يحصل بينهما قتال. وكذلك أرسل سرية بقيادة عبيدة ابن الحارث، وفي رجب في نهاية الشهر أرسل إلى منطقة تسمى نخلح سرية عليها عبيد الله بن جحش. فلما أرسل هذه السرية وكان آخر يوم في يوم رجب، اختلف الصحابة هل نقاتلهم أو لا نقاتلهم، لأن اليوم آخر يوم في رجب، ورجب شهر حرام لا يجوز القتال فيه. قال بعضهم ربما انتهى الشهر ودخل ما يليه، وقال الآخرون وربما أكمل الشهر 30 يوما، فاختلفوا. قالوا إن تركناهم اليوم هربوا منا ودخلوا للحرم، وإن قاتلناهم أصبناهم. فاستقر الرأي عندهم أن يبدأ القتال، وفعلا حصل قتال، وقتل أحد المشركين وأسر اثنان. فسمع المشركون بهذا فنشروا في جزيرة العرب أن محمدا لا يراعي الأشهر الحرم، وأنه لا يقدسها، وأنه لا يحرم القتال فيها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم، نحن نقركم أننا لا نقاتل في هذه الأشهر الحرم، لكن ما تفعلونه حلال؟ من صد عن سبيل الله، من إخراج الناس من بيت الله، من منعهم عن الطواف بالحرم، هل هذا حلال؟ إذا كان القتال حراما فكيف بالكفر بالله وإلزام الناس بالكفر بالله عز وجل؟ وكفر به وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به، أليس هذا أعظم من القتال في ذلك الشهر؟ والفتنة أكبر من القتل، أي فتنة الناس عن دينهم أكبر من قتلهم. ثم أرجع النبي الأسيرين وأعطى دية المقتول، وبدأت السرايا سرية بعد أخرى. وأنزل الرب عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بدأت آيات القتال تتنزل شيئا فشيئا. أما المنافقون الذين اندسوا بين الصفوف، الذين أظهروا إيمانهم في بادئ الأمر، ما كانوا يظنون أن الأمر فيه قتال وفيه دماء وفيه سيوف وفيها فتن، ما كانوا يظنون الأمر هكذا. ظنوا الإسلام فقط صلاة وصيام وبعض العبادات الظاهرية، فلهذا دخلوا في الإسلام ظاهريا. لكن لما نزل القتال فإذا أنزلت سورة

محكمة وذكر فيها القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، وكأن الموت نزل بهم لما سمعوا آيات القتال وبدأت السرايا وسمعت العرب بهذا، وعرف الناس أن هناك قوة جديدة بدأت في جزيرة العرب.

قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانت طوال تلك الفترة إلى بيت المقدس، ومع هذا كان النبي ينظر إلى السماء، كان يحب أن تتغير القبلة إلى بيت أبيه إبراهيم الذي بناه منذ آلاف السنين، لكن الإذن من ربه إلى الآن ما أتى. حتى جاء شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، فأنزل الرب عز وجل: قد نرى

ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التحول من بيت المقدس إلى تلك الكعبة التي شرفها الرب عز وجل، حتى أن الصحابة كانوا يصلون صلاة فجاءهم المنادي يقول لهم إن رسول الله أمرنا أن نحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فلم يتردد الصحابة أبدا، بل وهم في الصلاة حولوا قبلتهم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تكلم هنا بعض المنافقين واليهود أخذوا يثيرون الشكوك حول الإسلام والمسلمين، يقولون كيف هذا، سنوات يصلي إلى بيت المقدس ثم الآن يحول القبلة إلى الكعبة، هذا لعب في الدين، إن كانت القبلة الأولى على حق فالآن هو على باطل، وإن كان الآن على حق فهو قديما كان على باطل. أخذوا يثيرون الشكوك بين الناس، والرب عز وجل سماهم سفهاء، سيقول السفهاء

هذا التحول كان اختبارا، كانت فتنة لأهل الإيمان، ليعلم الرب عز وجل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. بعض الصحابة جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، لنا إخوان كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، ما حكمهم وما حكم صلاتهم؟ سمى الرب عز وجل الصلاة هنا إيمانا، وأخبرهم أنه لن يضيع هذه الصلاة، سواء صلوها على القبلة الأولى قبل النسخ أو على القبلة الثانية. وما كان

فترة من فترات التشريع في هذا الدين في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك قافلة تجارية خرجت من مكة إلى الشام، وعلم أنها ستعود مرة أخرى، قافلة كبيرة فيها 1000 بعير محملة بأقتابها وأحلاسها وأموالها، وعليها أبو سفيان بن حرب. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بهذا، وقال لهم: اخرجوا إلى هذه العير، إلى هذه القافلة، فإن فيها أموال قريش، أموالهم التي سلبت منهم. قال: لعل الله أن ينفلكموها، لعلكم تحصلوا على هذه الأموال، فقد سلبت قريش منكم أموالكم. فخرج الصحابة ببعض سلاحهم، لم يكونوا يتوقعون قتالا، فالقافلة تجارية أصلا، فلم يخرج منهم إلا 310 نفرا، والأكثرون جلسوا، ولم يكن فيهم إلا فارسان: الزبير بن العوام والمقداد ابن أسود. وبعضهم جلس لأن النفير لم يكن عاما. خرج الجيش من المدينة، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللواء لمصعب ابن عمير، وقسمهم إلى فرقتين: المهاجرون والأنصار. أما المهاجرون فعليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما الأنصار فعليهم سعد بن معاذ. علم بالخبر من؟ أبو سفيان. فأرسل رسولا مسرعا إلى مكة يحذرهم أن الأموال ستسلب، ولم يكن رسول الله ولا أصحابه يتوقعون هذا. فجاءهم الرسول اسمه ضمضم الغفاري، أسرع إلى مكة فشق قميصه وصرخ بالناس: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة، اللطيمة. فتجمع الناس: ما الخبر؟ قال: أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، الغوث، الغوث. فثار الناس في مكة، كل منهم يتجهز للقتال، ويقولون: أيظن محمد وأصحابه أنها ستكون كعير بن الحضرمي؟ أيظن أننا بهذه السهولة تسلب أموالنا؟ والله ليعلمن محمد وأصحابه من القوم. وتجهزت مكة كلها بسلاحها ورجالها وقادتها وفرسانها، 1300 رجل، كل أشراف قريش خرجوا، تخلف من؟ أبو لهب، تعذر بعذر وأرسل مكانه رجلا. أراد أمية بن خلف أن يتخلف فجلس، فجاءه عقبة بن أبي معيط صاحبه، فقال: يا أمية استجمر، يعني تطيب وتزين، فإنما أنت من النساء. قال: ولم تقول هذا؟ قال: لا يتخلف عن القتال إلا النساء. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. فقام أمية وجهز نفسه، لم يبق من السادة والأشراف أحد. جاءهم إبليس بنفسه بصورة سراقح ابن مالك، فقال لهم: أيها الناس، إنكم اليوم غالبون، وأنا جار لكم من كنانة، كنانة لن تقترب منكم، خرجوا لقتال محمد وأصحابه فإنكم اليوم منتصرون. أخذ يحرضهم ويشجعهم وينفخ فيهم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وإذا بالناس يتشجعون، وإذا بهم يتجهزون. أبو سفيان وهو يعود بالقافلة كان حذرا متوجسا، أرسل بعض المستكشفين في الطرق، فإذا به يعلم أن الطريق الرئيسي قطعه محمد وأصحابه. أبو سفيان ماذا فعل؟ اتخذ طريقا آخر، طريق الساحل، ليفر بالعير، وبالقافلة 1000 بعير لا يحرسها إلا 40 رجلا، لا يستطيعون أن يقفوا أمام محمد وأصحابه. فلتت العير، فأرسل رسولا إلى مكة يخبرهم أننا فلتنا وأن محمدا لم يدركنا. جاء الخبر إلى من؟ إلى كفار قريش، وقد جهزوا 1300 مقاتل بسلاحهم وعتادهم. فلما وصل الخبر إلى قريش أرادت العودة والرجوع، فنفخ فيهم إبليس
وشجعهم مرة أخرى، تقدموا وقاتلوا فإنكم اليوم غالبون، هذه فرصتكم. فقام فيهم أبو جهل خطيبا، قال والله لا نرجع أبدا، بل نسير إلى بدر فنمكث فيها 3 أيام، ننحر الجزور، نطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف القيان، وتسمع بنا العرب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. أهم شيء عندهم السمعة. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهكذا خرجت قريش، فإذا بالأخنس ابن شريق زعيم بني زهرة ينسحب، وانسحب معه 300 رجل، فبقي 1000 مقاتل يتوجهون إلى بدر.

جيش المسلمين يتحرك. كان يتمنى ويريد أن يدرك عير أبي سفيان، لكنه علم أن العير فلتت وإنه لابد من المواجهة مع جيش أبي جهل والقتال. ولم يكن جيش المسلمين مستعدا لهذا. جمع النبي أصحابه وأهل الرأي فيهم، قال: أشيروا علي أيها القوم، ماذا أفعل؟ ماذا نصنع؟ رجعنا إلى المدينة هاجمونا فيها، وإن واجهناهم لم نكن مستعدين لهذا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أيها القوم أشيروا علي، ماذا أصنع وماذا أفعل؟ قام أبو بكر فأحسن الكلام فأثنى النبي عليه، ثم قام عمر رضي الله عنه فأحسن الكلام فأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ثم قام المقداد بن عمر فأحسن الكلام وقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو سرت بنا حتى برك الغماد لسرنا معك نقاتل دونك يا رسول الله. فسر النبي بهذا، لكنه قال أيضا: أشيروا علي أيها القوم. يريد من؟ يريد الأنصار، الثلاثة من المهاجرين، وهو يريد رأي الأنصار. فالأنصار بايعوا النبي على القتال في المدينة، لم يبايعوه على القتال خارج المدينة. أشيروا علي أيها القوم، ففهم لهذا سعد بن معاذ، قال: كأنك تريدون يا رسول الله. قال: أجل، أريدكم أنتم. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وبايعناك يا رسول الله. بايعناك أي بايعناك على القتال، وبايعناك على الإيمان، ولك منا السمع والطاعة. فوالله يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. سعد بن معاذ يتكلم عن نفسه وعن الأنصار جميعا، يقول: والله ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لا نكره أن نلقى العدو غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: سيروا سيروا وأبشروا، فإن الله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أرى مصارع القوم، لكأني أرى مصارع القوم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كان يتمنون عير أبي سفيان، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وهكذا سار جيش المسلمين.

وتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش المسلمين باتجاه بدر، ونزل قريبا من بدر، وعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، ثم ذهب مع صاحبه أبي بكر يستكشفان المكان ويستطلعان الأمر. فوجد النبي شيخا كبيرا من العرب، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله سؤالا، قال: أيها الرجل، أخبرنا عن قريش وجيش قريش، وأخبرنا عن محمد وأصحابه. فقال الرجل: وممن أنتما؟ قال: لن نخبرك حتى تخبرنا. وسأل النبي عن نفسه وعن أصحابه حتى يعمي عليه، فالحرب خدعة. فسأل الرجل: وممن أنتما؟ قال: لن نخبرك حتى تخبرنا. قال: أوذاك بذاك؟ قال: نعم، ذاك بذاك. فقال الرجل العربي، وكان عالما خبيرا بالمسير وبالسفر وبالطرق وبمشي الناس، قال: أخبرت أن قريشا خرجت في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن بمكان كذا. أخبر النبي بمكان قريش. قال: وأخبرت أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن في مكان كذا وكذا. فأخبر النبي بمكانه وأخبره عن مكان قريش، ثم سأله، أي الرجل العربي الشيخ العربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ممن أنتما؟ فقال النبي: نحن من ماء، نحن من ماء. ثم غادر النبي والرجل يسأل: وأي ماء هذا؟ أهو ماء العراق؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد الماء الذي خلق الإنسان منه، فكل إنسان جاء من ماء. فأخبره بهذا ليعمي عليه من هو ومن صاحبه. رجع النبي إلى معسكره وإلى جيشه، ثم لما أمسى المساء أرسل ثلاثة يستطلعون الأمر: علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص. أرسل النبي أولئك الثلاثة يستخبرون الأمر ويستكشفون المكان. فوصلوا إلى بئر في بدر، فوجدوا غلامين يستسقيان من البئر، يجلبون ماء من البئر، فمسكوهما وألقوا عليهما القبض، اثنان غلامان. فسئل: من أنتما؟ قالوا: نحن نسقي لقريش. فجاءوا بهما إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فوجدوا النبي يصلي. فمسك الغلامين، قالوا: لمن تسقيان؟ قال: نسقي لقريش. فضربوهما. قال: نسقي لقريش. فضربوهما. وكأن الصحابة لم يكن يريدان هذا الجواب، كانوا يريدون أن يقول الغلامان: نحن نسقي لأبي سفيان. أراد الصحابة ولا زال في قلوبهم أن يحصلوا على جيش وعير أبي سفيان، فضربوهما حتى قال الغلامان: قال: نحن لأبي سفيان. فتركهما الصحابة. فلما قضى النبي صلاته قال: لما صدقاكم ضربتموهم، ولما كذباكم تركتموهم، هما لقريش. ثم جاء النبي يسأل الغلامين، قال: أين القوم؟ قال: الغلامان هم وراء هذا الكثيب في العدوة القصوى. قال: وكم القوم؟ قال: كثير. قال: كم عدتهم؟ قال: لا ندري، الغلامان لا يدريان يعني. قال النبي لهما: كم ينحران؟ قالوا: يوم ينحرون 9 من الإبل، ويوم ينحرون 10. فقال النبي لأصحابه: هم بين 900 والـ1000. عرف النبي عدتهم. ثم قال لهما: من فيهما من الأشراف؟ فقال الغلامان: عتبة وشيبة بن ربيعة، أبو البختري، أمية بن خلف، حكيم بن حزام، فلان وفلان. فقال النبي: أيها الناس، إن مكة ألقت إليكم أفلاذ

وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر مع أصحابه وعسكروا عند بئر من الآبار، فقام إليه الحباب ابن المنذر فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل لا نتقدم عليه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل الرأي والحرب والمكيدة. قال: إذن ليس هذا بمنزل يا رسول الله، ننزل عند أدنى بئر من القوم فنغور ما عداه، يعني نخرب ما عداه، ثم نبني حوضا ونملأه ماء فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون. فابتسم النبي وقال: نعم الرأي، الرأي رأيك. وأخذ النبي برأيه لأن وأمرهم شورى بينهم. ثم جاء إليه سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، نبني لك عريشا مقرا تجلس فيه ليخطط للمعركة وينظم للمعركة مقرا للقيادة. فاستحسن النبي الرأي فبنوا له مقرا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يجلس فيه يخطط للمعركة. ثم جاءت فتية شبيبة من الأنصار يتطوعون لحراسة النبي، يلتفون حوله وحول مقر قيادته يحرسونه، فهو قائد المعركة وهو إمام هذه الأمة. ثم بعد أن نظم الجيش وأعطى كل واحد منهم مقره، مكانه، الميمنة، الميسرة، المقدمة، المؤخرة، وأعطى كل واحد وظيفته، أخذ يرفع المعنويات وقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يبين مصارع القوم، وارتفعت المعنويات. وفي المقابل كفار قريش قد عسكروا قريبا منهم في بدر وحاولوا الوصول إلى البئر ليشربوا فلم يستطيعوا، وكلما اقترب واحد منهم قتل، وكلما أراد رجل منهم أن يشرب صرع إلا حكيم ابن حزام، لأن الله سيقدر له أنه سيسلم. وبات الجيش، جيش مكة، خائفون وجلون، مع أنهم أكثر عددا وأكثر عتادا وعدة، وقد جهزوا أنفسهم للقتال. أرسلوا رجلا منهم اسمه عمير ابن وهب يستطلع جيش المسلمين، فرجع قالوا: ماذا رأيت؟ قال: هم 300 يزيدون أو يقلون، يعني بين هذا العدد. ثم قال: يا معشر قريش، والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت، أي الموت معهم، والله لن يموت أحد منهم إلا ويقتل رجلا منكم. انظروا للمعنويات. فدب الرعب والخوف في الصفوف، فقام حكيم بن حزام يريد أن يسحب الجيش، يريد أن يتراجع. معنويات في الأرض ونفوس خارت قواها، فإذا بحكيم يذهب إلى عتبة. قال: يا عتبة، اقنع الناس وأخبر الناس لنتراجع. فقام عتبة في القوم، قال: على ما تقتلون الناس؟ قال: أن يقتل أحد منكم واحدا منهم فلا يزال الرجل ينظر في وجهه طوال حياته، قتل ابن عمه أو قتل ابن خاله، لم تقتلون؟ دعوا محمدا والعرب. سمع أبو جهل بهذا فغضب وقال عن عتبة: انتفخ سحره لما رأى محمدا. ثم ذهب أبو جهل الخبيث يريد القتال، في قلبه حقد على رسول الله، فذهب إلى رجل اسمه عامر قتل أخوه قبل هذا، قال: نظرت إلى ثأرك الآن بعينيك. وعتبة يريد أن يضعف الهمم ويخور الجيش، فقام عامر إلى الناس وهو يقول: وعمراه وعمراه، يصرخ يتذكر ثأر أخيه. فثارت مرة أخرى قواهم وإذا بهم يستعدون للقتال. حل الليل، أي ليلة؟ ليلة 17 من شهر رمضان، وكانت ليلة جمعة من السنة 2 للهجرة. جيش المسلمين عسكر، جيش الكافرين عسكر، ظل النبي قائما يصلي طوال الليل، وأنزل الله على المؤمنين النعاس لتهدأ أنفسهم، ثم نزل المطر رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين.
إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إنها ليلة صبيحتها أعظم معركة في تاريخ هذه الأمة.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم احد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. حديث صحيح. والدرع جبة من حديد، وهي من ملابس الحرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم درعان، وهذا فيه تعليم لنا باتخاذ الأسباب، يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت قبل أن يبلغ، ولن يقتل قبل أن يبلغ، والله يعصمك من الناس، ومع ذلك أخذ الأهبة واستعد ولبس درعين عليه الصلاة والسلام، مبالغة في أخذ الحذر والحيطة، وامتثالا لأمر الله وخذوا حذركم، وامتثالا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه من أسباب القوة، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. النبي عليه الصلاة والسلام حفر له يوم أحد حفرة حفرها هذا الفاسق أبو عامر، فوقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حفرها له ذلك الكافر فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن ينهض وعليه الدرعان ثقل، وكان يريد أن يتوجه إلى الصخرة ويعلو عليها ليستوي وينظر إلى الكفار ويشرف على الأبرار من أصحابه ويقوم المعركة وميزان المعركة ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام، ويرى ما آل إليه الأمر ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام. فلما لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه أقعد طلحة وصعد حتى استوى على الصخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، أثبتها لنفسه بهذا العمل. فقد خاطر بنفسه يوم أحد وفدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وجعل جسده وقاية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى طعن ببدنه وجرح جميع جسده، بل شلت يده، بل قيل إن في طلحة كان 84 جرحا، ولما أصابه السهم الذي قطع الأصابع أو جرح أصابع قال: حسي، قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وحسي كلمة تقول العرب عند الألم. والحديث هذا فيه منقبة عظيمة لطلحة رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة، وقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وطأطأ له ظهره حتى اعتلاه وصعد عليه عليه الصلاة والسلام. وهذه أعمال الصحابة التي فاقوا غيرهم بها. قال: وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما، لبس أحدهما فوق الآخر، كأنه جعل أحدهما ظهارا والآخر بطانة، ولبس الدرع يقوي في الإقدام على العدو.

هنا تراءى الجيشان، جيش المسلمين وجيش المشركين، في أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، هي معركة بدر. لما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم إن قريشا قد جاءت بخيلائها وفخرها، اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء. ورأى جملا أحمر عليه عتبة ابن ربيع الذي أشار على قريش أن تنسحب، قال: أن يطيعوه يرشدوا، يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشدوا. ثم جاء النبي إلى جيش المسلمين يسوي الصفوف، وكان فيهم سواد بن غزية قد تقدم على الجيش، فلما جاءه وكان كاشفا عن بطنه دفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى وجهه قد تغير، قال: لعلي أوجعتك؟ قال: نعم يا رسول الله، الآن المعركة ستبدأ، الآن الجيش سيقاتل. ويقول سواد: أوجعتني يا رسول الله. قال: تريد أن تستقد تأخذ حقك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: خذ حقك مني. قال: اكشف لي عن بطنك. فكشف النبي عن بطنه والصحابة ينظرون، فانكب سواد على بطن النبي يقبله ويبكي، قال: ما صنعك على هذا؟ قال: يا رسول الله، سوف نقاتل القوم وربما نموت، فأردت أن يكون آخر العهد بهذه الدنيا أن تمس بشرتي بشرتك. أما أبو جهل فلما رأى جيش المسلمين أيضا دعا ربه الذي يشرك به، قال: اللهم أقطعنا للرحم وجاءنا بما لا نعرف، اللهم أينا كان أحب إليك فانصره اليوم. واستجاب الله للدعاء: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي نزل عليكم عذاب الله جل وعلا.

لما عبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش الإسلامي الثلة المؤمنة واقترب الصفان المؤمنون مع الكافرين، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العريش ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله جل وعلا. مهما فعلنا، مهما تجهزنا، فما النصر إلا من عند الله عز وجل. أخذ يدعو ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم عهدك الذي وعدتني، اللهم وعدك يا رب. أخذ يدعو الله ورداءه يسقط من على كتفيه، وأبو بكر وراءه يعيد الرداء مرة أخرى ويرأف لحال النبي ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك. فأخذ النبي إغفاءة قليلة، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل إلى أبي بكر ويبتسم وقال: يا أبا بكر أبشر، أبشر، هذا نصر الله قد أتى، جبريل قد نزل على الخيل والنقع عن ثناياه، ومعه 1000 من الملائكة نزلوا من السماء، والنبي قد فرح بنصر الله الذي نزل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال وينظر إلى أصحابه يقتربون من الكفار، قال: سيهزم الجمع، يبشر أصحابه: جمع الكافرين هذا سيهزم، ويولون الدبر، سيهربون لكن بعد قليل. ثم أخذ حصباء من الأرض ثم رمى بها وجوه القوم وقال: بسم الله، شاهت الوجوه. يقول الراوي: فما من أحد من المشركين إلا ودخلت الحصباء في عينيه، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لست أنت الذي أوصلت الحصباء إلى عيونهم، بل إن الله عز وجل هو الذي أوصلها. بداية المعركة، بداية فتيلها واشتعاله، رجل من المشركين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، رجل خبيث سيء الخلق، قال أمام الناس: قال: والله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه. فأسرع إلى الحوض فاستقبله من؟ أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، فضربه ضربة قطع رجله، فسقط عند الحوض وأخذ يحبو يريد أن يبر بقسمه. فلما سقط بالحوض بادره حمزة بضربة أخرى صرعه بها، فأصاب المشركين هزيمة وانخفضت معنوياتهم، فأخرجوا 3 من كبار قاداتهم: عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة، وابن عتبة اسمه الوليد، 3 من كبار القوم ومن أحنكهم قتالا، خرجوا يريدون المبارزة، وهكذا كانت بدايات المعارك، يريدون المبارزة مع المؤمنين. قالوا: من لنا؟ عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة. فخرج 3 من شباب الأنصار يريدون أن يضحوا لأجل هذا الدين، فسألهم مشركو قريش: من أنتم؟ شباب من الأنصار. قالوا: أكفاء، لكن لا حاجة لنا بكم. قال: وما تريدون؟ قالوا: نريد قومنا، نريد أهلنا، أي يريدون من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبيد بن الحارث، يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي بن أبي طالب، أيضا رجال أبطال، قوموا لهم. فقام حمزة أمام شيبة، وقام عبيدة وكان أكبر القوم أمام عتبة، وقام علي أمام الوليد، أما حمزة لم يمهل صاحبه شيبة، بضع ضربات فأرداه صريعا. أما علي كذلك فلم يؤخر صاحبه، ضربه ضربة أوقعه على الأرض وصرعه، وبقي عبيدة بن الحارث أمام عتبة، فضرب هذا هذا وضرب هذا هذا، فسقط الاثنان ولم يموتا. فجاء حمزة وعلي بن أبي طالب فأجهز عليه وقتلاه، فكبر المؤمنون: الله أكبر،
الله أكبر. فأنزل الرب عز وجل: هذان خصمان، أي فريق من المؤمنين، ثلة من المؤمنين، عصابة من المؤمنين، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد يا الله، ونصر الله يتنزل من السماء. والخصم الآخر من المشركين الذين جاءوا يقاتلون، يقودهم إبليس بنفسه: هذان خصمان، ما الذي جعلهم يتخاصمون؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، منهم من يؤمن به ويوحده، أما الخصم الآخر والفريق الآخر فإنه يشرك به ولا يوحده. فبدأت المعركة بتلك المبارزة، واشتد وحمي الوطيس.

اشتدت المعركة والتحم الصفان وحمي الوطيس، طارت الرقاب، طاشت الدماء، قوم يقاتلون في سبيل الله وقوم يقاتلون في سبيل الطاغوت والشيطان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه يشجعهم يحمسهم، شعارهم أحد أحد أحد أحد، والتكبير يرتفع، والنبي يقول لهم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم أحد فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال رجل من الصحابة اسمه عمير بن الحمام، قال: بخ بخ. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهل الجنة. قال: فإنك من أهلها. وكان يريد أن يأكل ثمرات فرماها، ودخل المعركة فقاتل حتى قتل. في تلك المعركة كانت رؤوس تطير لا يدري أحد من قطعها، أيادي تقطع. يقول أحد الصحابة: وأنا في المعركة جئت إلى أحد المشركين أريد قتله، فرأيت رأسه يطير قبل أن أصل إليه، رأينا أيادي تقطع ولا أحد عندها. والرب عز وجل يقول للملائكة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اقطعوا منهم كل بنان، لما؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. جبريل بنفسه نزل، الملائكة تقاتل، أهل الإيمان يقاتلون أهل الكفر، وأهل الكفر يتراجعون يتزعزعون. خارت قواهم، تشتتت صفوفهم، ضاع لواؤهم، لا يدري أحد يقاتل من أجل ماذا. أما أهل الإيمان قلة قليلة لكنها صابرة محتسبة، يموت من أهل الكفر من يموت. في تلك اللحظة كان إبليس متنكرا بينهم بصورة سراق بن مالك، كان ينظر إلى هذا الوضع فهاله ما رأى. فإبليس يرى الملائكة تتنزل من السماء تقاتل مع أهل الإيمان، هنا أخذ يهرب، فرآه المشركون قالوا: يا سراقة، بصورة سراقة، يا سراقة أين تذهب؟ ألم تكن جارا لنا؟ قال: لا، إني أرى ما لا ترون، أنا رأيت ملائكة ما رأيت بشرا يقاتلون. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. هرب إبليس من المعركة، هرب معه من هرب، والمسلمون يقتلون ويثخنون فيهم الجراح، شعارهم أحد أحد، الله أكبر الله أكبر. لما ينتصر الإيمان مع قلة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والنبي معهم يقاتل معهم. وكان أشجع الناس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. في تلك اللحظات والمشركون يهربون ويتزعزعون، قام رأس الكفر أبو جهل يريد أن يشجع أصحابه مرة أخرى، فيقول لهم: أين تذهبون؟ ماذا تفعلون؟ واللات والعزى لنقتلنهم قتلا ولنشردنهم تشريدا، لنقتلن واحدا منهم واحد تلو الآخر. أبو جهل يريد أن يعيد مرة أخرى الهمة في صفوف أصحابه لكنه لم يستطع. يقول عبد الرحمن بن عوف، يقول: كنت في المعركة فإذا بشاب عن يميني غمزني، اسمه معاذ، قلت: ماذا تريد يا بني؟ قال: أين أبو جهل؟ يسأل عن رأس الكفر أبي جهل، قال: أين أبو جهل؟ قال: وما شأنك وشأنه؟ ماذا تريد برأس الكفر؟ قال: سمعت أنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يا أموت يا يموت هو. شاب صغير، يقول عبد الرحمن: فعجبت منه، فغمزني شاب آخر عن يساري اسمه معوذ، قال: يا عم، نفس السؤال طلب. يقول: فبحثت عن أبي جهل فرأيته يصرخ في الناس، فقلت لهما: هذا صاحبكما. شابان صغيران من الصحابة. يقول: فانقض عليه كما ينقض الصقر على فريسته، هذا يضربه وهذا يطعنه، أبو جهل رأس الكفر، فرعون هذه الأمة، يسقط على الأرض صريعا. فيسرع الشابان إلى رسول الله، والصحابة يأسرون ويقتلون، وإذا بالمشركين يهربون. فجاء الشابان إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، قتلنا أبا جهل، قتلنا أبا جهل. كل واحد يقول: أنا الذي قتلته، وصاحبه يقول: بل أنا الذي قتلته.
فقال النبي لهما: أريني سيفيكما. فرأى النبي سيفيهما فقال: كلاكما قتلا، كلاكما قتلا. ثم لما بدأت المعركة تنفض، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: بحثوا عن أبي جهل، بحثوا عن أبي جهل. فإذا بعبد الله بن مسعود، رجل ضعيف البنية والجسد، أحد خير أصحاب النبي، راب جهل يلفظ أنفاسه الأخيرة، فصعد على صدره، برك على صدره ووضع رجله على عنقه، فقال أبو جهل: لمن الدولة الآن؟ لمن الغلبة الآن؟ قال: لله ولرسوله يا عدو الله. فقال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فإذا بعبد الله يحتز رأسه، يأتي برأسه ويرميه بين يدي النبي، فقال النبي: لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا أبو جهل فرعون، هذه الأمة قتل.

إنها معركة حاسمة، واجه الأخ أخاه، والابن أباه، والأب ابنه، وبنو العم واجهوا بني عمهم. أبو عبيدة عامر بن الجراح وجده أبوه في المعركة فقاتله، فقتله أبو عبيدة. قتل أباه، إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. واجه أبو بكر ابنه، أما عمر بن الخطاب فقد واجهه خاله العاص ابن هشام، فضربه عمر بن الخطاب، ضرب خاله ضربة صرعه بها. أما مصعب بن عمير فقد أسر أخاه أحد الأنصار، فقال الأخ يستنجد بأخيه، فقال مصعب بن عمير عليك به، فإن له أما تفديه. قال أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ قال أنت لست بأخي، بل الأنصاري أخي من دونك. فأنزل الرب في الصحابة وهم يقاتلون: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لما يواجه الابن أباه والأخ أخاه والرجل ابن عمه في معركة، هنا يتبين الإيمان. بدأت المعركة تضع أوزارها، من المشركين من فر وهرب، ومنهم من قاوم وقتل، ومنهم من يؤسر ولا زال يؤسر. في هذه المعركة وجد عبد الرحمن بن عوف رأسا من رؤوس الكفر. من؟ إنه أمية بن خلف، مسكه وأسره، وأسر ابنه عليا، أسر الاثنين وأخذ يمشي بهما. ومنهم من المشركين من يقتل، ومن المشركين من يهرب. رأى بلال ابن رباح أمية بن خلف مأسورا عند عبد الرحمن بن عوف، وكان أمية قد عذب بلالا قبل الهجرة في مكة، فصاح بلال: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن بن عوف: إنه أسير يا بلال، ابتعد عنه. قال: والله لا نجوت إن نجا. ثم صاح في المسلمين: يا معاشر المسلمين، إنه رأس الكفر أمية بن خلف. فقال عبد الرحمن لأمية وابنه عليا: اهربا، لا أغني عنكما شيئا. فهرب أمية وهرب ابنه عليا، فجاءه المسلمون وقتلاهما شر قتلة. قتل المسلمون من قتلوا من المشركين، وأسروا من أسروا من المشركين، سفكوا الدماء لأنهم حادوا الله ورسوله. هذا جزاء من يشاق الله ورسوله، القتل وسفك الدماء. أرادوا محو بيضة الإسلام، لكن الله عز وجل أراد أمرا آخر. هنا الآن هزم الجمع وولوا الدبر، هنا الآن تبينت حقيقة الكفر وأهله. هنا أول معركة فاصلة في الإسلام، هنا تبين الإيمان وظهر في قلوب أهل الإيمان. بعد أن انقضت المعركة ووضعت أوزارها، فر من فر وأسر من أسر، 70 من المشركين قتلوا، ومثلهم 70 أسروا، وجرح من جرح منهم. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من قتل من المشركين، فأمر بهم ليسحبوا إلى القليب. إلى أي قليب؟ إلى قليب بدر. تؤخذ الجثث العفنة، تؤخذ الجثث النتنة، فترمى في ذلك القليب جثة بعد أخرى. أين المشركون؟ أين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنوات طوال؟ الآن يرمون في هذا القليب. فلما رموا في القليب كلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف. أخذ يناديهم بأسمائهم: قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، النصر والعزة، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، الذل والهوان والعذاب؟ قال عمر وبعض الصحابة: يا رسول الله، تكلم أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعونني. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر.

فلما وضعت الحرب أوزارها ونصر الله عز وجل هذه القلة المؤمنة، هذه الثلة من أهل الإيمان على جيش الكافرين، وحقق الله عز وجل وعده لنبيه وهزم الجمع وولوا الدبر، هنا أخذ الصحابة يجمعون ما بقي وتخلف من أعمال ومن غنائم المشركين، أخذوا سلبهم، فإذا بهم يختلفون بعد هذا. قال الذين قتلوا من قتلوا إن هذه الغنائم لنا فنحن الذين قتلنا، وقال الذين جمعوا الغنائم بل لنا فنحن الذين جمعناها، وقال الذين حرسوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل لنا فإننا قد حرسنا قائدنا. ولما اختلفوا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزع الغنائم بالتساوي على كل الذين قاتلوا وشاركوا في المعركة، هنا تحقق نصر الله عز وجل. أما المشركون فقد فروا في الوديان وفي الشعاب لا يدرون إلى أين يذهبون، ووصل بعضهم طريدا شريدا إلى مكة، ومكة تنتظر الأخبار، تنتظر من يبشرها بنصرها على محمد وأصحابه. فلما قدم أولهم واسمه الحيسمان جمع المشركين وهم ينتظرون الأخبار المفرحة، لكنهم رأوا في وجهه تغيرا وسودادا، قالوا ما الخبر؟ قال قتل عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش، قتل أخوه شيبة ابن ربيعة، قتل أبو الحكم الذي يسمى أبو جهل، قتل أمية بن خلف، وأخذ يعدد سادات قريش. فذهل الناس وخيم الصمت عليهم، وكان صفوان بن أمية جالسا في الحجر فجاءه الخبر وعلم أن هذا الأمر حق. أما أبو لهب الذي تخلف عن المعركة رجع بعد سويعات، يقول غلام كتم إسلامه كان موجودا في مكة يعمل في بيت العباس عم النبي وزوجته أم الفضل، وكلهم كانوا قد كتموا إسلامهم. يقول أبو رافع غلام صغير، يقول جاء أبو لهب وقد سمع بالخبر لكنه لم يصدق، وعلاه الهم والغم، فجلس وجلست عنده وراء ظهره يقول أسمع الأخبار. يقول فجأة قيل في الناس هذا أبو سفيان قد وصل، هذا أبو سفيان قد وصل. قال أبو لهب عنده الخبر الحقيقي، الخبر عند أبي سفيان، هلم به إلي. فجيء بأبي سفيان ووقف عند أبي لهب، فقال أبو لهب ما الخبر يا أبا سفيان؟ أخبرنا ما الذي حصل؟ قال والله ما إن لقينا القوم إلا منحناهم أكتافنا يقتلون فينا ما شاءوا. قال ماذا تقول؟ قال قتلوا ساداتنا ولم يبقوا أحدا منا. قال كيف وهم أقل منكم عددا؟ قال رأينا قوما على خيل بيض يقاتلوننا من السماء، قوم على خيل ومعهم رماح وسيوف يقاتلوننا من السماء. يقول أبو لهب أبصر ما تقول يا أبا سفيان. يقول أبو رافع فقلت والله إنها الملائكة تقاتل مع المؤمنين. يقول فنظر إلي أبو لهب وصفعني، يقول ثم سقطت على الأرض، ثم برك علي وأخذ يضربني وأنا غلام صغير ضعيف، يضربني ويضربني حتى جاءت أم الفضل زوجة العباس، يقول فأخذت عمودا عصا كبيرة ثم ضربت به أبا لهب فشجت رأسه وقالت أتفعل هذا لما غاب سيده؟ يقول أبو رافع ما هي إلا سبعة أيام ثم أهلك الله عز وجل أبا لهب، قضي على أهل مكة، انكسرت شوكتهم، سمعت العرب بهزيمتهم وعزة أهل الإيمان، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.

في المدينة كان المسلمون ينتظرون أخبار المعركة، أما المنافقون واليهود فكانوا يرجفون في المدينة ويشيعون فيها أن محمداً قد قتل وأن المسلمين قد هزموا. وفي تلك الفترة توفيت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم التي أمر زوجها عثمان، أمره النبي أن يجلس عندها. وهم على هذه الحال أرسل النبي إلى المدينة رسولين ليبشر المسلمين بخبر النصر، هما زيد بن حارثة على ناقة النبي القصواء وعبد الله بن رواحة. فلما أقبل على المدينة رأى المنافقون ناقة النبي عليها زيد بن حارثة، فقال انظروا إلى ناقة محمد عليها زيد بن حارثة، قتل محمد، قتل محمد، وهذا زيد قد جاء بناقة محمد. فحزن المسلمون أن نبيهم قد قتل. فلما وصل زيد بن حارثة ووصل عبد الله بن رواحة إلى المدينة فإذا بهما يزفان الخبر، خبر النصر على المسلمين، وإذا بصيحات التكبير، الله أكبر الله أكبر، العزة لله ولرسوله. ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ها هي أخبار النصر تقبل إلى المدينة، وما زاد هذا الخبر اليهود إلا حقدا وحسدا على الإسلام والمسلمين. وإذا بالنبي بعد أن مكث في بدر 3 أيام أمر الصحابة أن يذهبوا إلى المدينة معهم الأسارى وكبار المجرمين. وهم في الطريق أمر النبي علي بن أبي طالب أن يضرب عنق النضر بن الحارث، فقد كان من كبار المجرمين. وكذلك أمر النبي عليا أن يضرب عنق عقبة ابن أبي معيط، ذلك الرجل الذي رمى سل الجزور على ظهر النبي، وذلك الذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تحقق وعد الله، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لما أقبل المسلمون على المدينة خرجت وفود التهنئة تهنئهم، الله أكبر الله أكبر، العزة لله ولرسول الله. حتى قال أحد الصحابة اسمه سلمة بن سلامة، قال علام تهنئوننا، والله ما لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقة فنحرناها. فابتسم النبي وقال يا ابن أخي، أولئك القوم، أولئك الملأ، أي أنهم كبار الناس وصناديد قريش. وأقبل المسلمون على المدينة. في هذه اللحظة تظاهر عبد الله بن أبي بن سلول بدخوله في الإسلام.

لأول مرة يكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرى، ماذا يصنع بهم؟ هل يمن عليهم أو يفديهم أو يقتلهم؟ لم ينزل في هذا الأمر حكم، فلهذا استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. أما أبو بكر فاقترح أن يكون حكمهم الفداء، يعطوا مقابل عتق رقابهم أموالا أو أشياء ثمينة أو خدمة. أما عمر بن الخطاب فكان رأيه مخالف، كان رأيه أن يقتلوا جميعا، فتهابهم العرب ويعرف الناس الإسلام وقوته فلا يقترب منهم أحد من الناس. فمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأي من؟ أبي بكر الصديق، وفدى الناس. يقول عمر: وفي الصباح غدوت فرأيت النبي وأبا بكر يبكيان. يقول: فقلت لهما: ما الذي يبكيكما؟ أخبراني لعلي أبكي معكما. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب أن العذاب عرض عليهم أدنى من هذه الشجرة بسبب فداء المشركين والأسرى. وعاتب الله نبيه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وجلس النبي يبكي وأبو بكر يبكي هيبة من الله جل وعلا، لكن الحكم نفد، ولكن أمر النبي وقع والفداء لابد أن يتم. بدأ الناس يفدون أنفسهم ب4000 ب3000، وبعضهم كان يعرف القراءة والكتابة، فكان فداؤه أن يعلم أبناء الصحابة القراءة والكتابة لحرص النبي على العلم والتعليم. وأرسلت زينب زوجة أبي العاص قلادة تفدي زوجها، فلما رآها النبي دمعت عيناه، لأن القلادة كانت عند من؟ عند خديجة. فتذكر خديجة رضي الله عنها وقال للصحابة: إن شئتم رددت القلادة على زينب وأرجعت لها زوجها. فرضي الصحابة، لكن اشترط على أبي العاص أن يرسل زينب إلى المدينة، ففعل. وهكذا فدى النبي الأسرى في أول معركة له في تاريخ الإسلام والمسلمين، لكنه فداء بعزة وبقوة.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: ومن الأشياء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام أخذا بالأسباب أيضا والحيطة والحذر من آلات الحرب، المغفر. فقال ابن القيم رحمه الله في فوائد فتح مكة: وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر. ومن الفوائد أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله تعالى لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس. وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب، تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، وتارة بأن هذا نزل قبل الآية. أي آية؟ والله يعصمك من الناس. طبعا هذا الكلام كله غلط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا أخذا بالأسباب، امتثالا لقول الله خذوا حذركم، امتثالا لقول الله وعدوا لهم استطاعة من قوة. وقد يقول قائل: إذا كان الله عصم من الناس فكيف جرح وكيف سقط في الحفرة وكيف أكل من الشاة المسمومة ومات بسببها؟ حدث مرة في مصر عند بعض الأمراء لما ذكر له الحديث أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة التي أهدته إياها اليهودية، وما نقل من أنه كان لا يأكل بعد ذلك شيئا من أحد إلا إذا أكل الذي قدمه إليه أولا. قالوا: وفي هذا أسوى للملوك. فقال قائل: كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه. وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا كان قول نزول الآية فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه. يعني هل معنى قوله والله يعصمك من الناس يعني لا تأخذ بالأسباب، خلاص اطلع هكذا متجردا والله يعصمك من الناس، ولا والله يعصمك من الناس ومن أسباب العصمة من الناس أخذ الأسباب؟ الأخذ بالأسباب، كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحروب والتورية. فكان إذا أراد الغزو ورى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية يعني مؤدية إلى ذلك يعني إلى العصمة. يعني لا يستطيع أحد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ميت ميت، إنك ميت وإنه ميتون. فالله ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام الحياة حتى يبلغ كل الدين. والله يعصمك من الناس يعني أنت محفوظ، لا يمكن أحد أن يقضي عليك حتى تبلغ رسالة ربك. فهل معنى أن الله يعصمك من الناس يعني أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تحتاط ولا تأخذ الأهبة ولا الحذر من العدو؟ لا، الله يعصمك من الناس وأنت تأخذ بالأسباب، ما في تعارض. وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وقال لا فائدة فيه، خلاص المقدور سيأتيني الرزق سيأتيني سيأتيني، دعيت ولا ما دعيت سيأتيني، والحادث الذي سيحصل علي سيأتيني سيحدث سواء دعيت ولا ما دعيت، والولد سيأتيني دعيت ولا ما دعيت، وهكذا فتركوا الدعاء. طيب خلاص، والمغفرة ستحصل لك ستحصل، دعيت ولا ما دعيت، بأن الله يرحمك الرحمة ستأتي ستأتي، دعيت الله يرحمك ولا ما دعيت، والهداية ستأتي إذا دعيت بالهداية ولا ما دعيت، وأطرد هذا. فيقال وهل هذا إلا قول المجانين؟ أليس الدعاء من الأسباب؟ إذا واحد أراد أن ينبت له زرع أليس يبذر؟ ما هو البذر؟ سبب. إذا أراد الولد تزوج، ما هو الزواج؟ سبب. وطء الزوجة سبب. فهل يقول الواحد الله الزرع إذا كان الله مقدر أن يطلع لي زرع في مزرعتي سيطلع الزرع سواء بذرت ولا ما بذرت، سقيت ولا ما سقيت، والولد سيأتيني ولد إذا كان الله مقدر لي ولد سيأتيني سيأتيني سواء تزوجت ولا ما تزوجت، وطئت الزوجة ولا ما وطئت الزوجة، فهل يقول هذا عاقل؟ إذن ممكن يكون دخول الجنة بسبب دعائك وعتقك من النار بسبب دعائك وغفران ذنوبك بسبب دعائك، وهذا سبب، هذا سبب، والله كتب وقدر الأسباب والمسببات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبعة أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله عليه الصلاة والسلام بثلاثين صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية والفضة والبتراء والخرنق. فهذه أو فهذا شيء من خبر سيوفه عليه الصلاة والسلام وأدراعه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

صفوان بن أمية وعمير بن وهب في الحجر عند الكعبة يتذاكران مصابهما في بدر وقتلاهم في القليب، فأصابهم الهم والغم، فإذا بعمير بن وهب الذي كان له ابن أسير عند رسول الله يقول لصفوان: لولا دين علي وعيال أخاف العيلة عليهم لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال صفوان: أما دينك فعلي أنا أقضيه، وأما عيالك مع عيالي أنا أواسيهم. فذهب عمير بن وهب إلى بيته وشحذ سيفه وسممه وانطلق راكبا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسرع وقد تجهز لقتل الرسول. فلما وصل إلى المدينة ودخل عند المسجد رآه عمر بن الخطاب، قال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا شر إلا لشر. فأمسكه عمر ودخل إلى النبي يقول: عدو الله عمير بن وهب، جاء معه سيفه. فقال النبي لعمر: أدخله يا عمر. فأوصى عمر بعض الأنصار أن يكونوا عند رسول الله يحمونه إذا أراد عمير شرا. فدخل عمر ماسكا بعمير بن وهب من حمالة سيفه في عنقه، فقال النبي لعمر: أرسله يا عمر، أرسله يا عمر، اتركه يا عمر. فدخل عمير فقال: أنعم صباحا. فقال النبي: قد علمنا الله تحية خيرا منها، السلام تحية أهل الجنة. ثم سأله النبي فقال: ماذا تفعل بسيفك يا عمير؟ قال: وما تغني عنا سيوفنا، وما صنعت لنا في بدر يا محمد. ثم سأله النبي فقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت من أجل ابني أن تحسن إليه وتجمل فيه. فقال النبي له: أوذاك؟ يعني فقط هذا؟ قال: نعم. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة تتذاكران قتلاكم في بدر والقليب، ثم قلت: لولا دين علي وعيال لذهبت إلى محمد فقتلته، فتحمل ذاك عنك صفوان. فلما سمع الخبر عمير بن وهب قال: أشهد إنك رسول الله، والله ما علم أحد بهذا إلا أنا وصفوان، كنا نكذبك بخبر السماء، أما الآن فلا أكذبك بشيء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أمر النبي أصحابه أن يعلموه الدين، جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم وحسن إسلامه ورجع مع ابنه إلى مكة يدعوهم إلى الله عز وجل. جاء ليقتل النبي فرجع يدعو إلى النبي وإلى الإسلام، هكذا يمكر الله لنبيه بمن أراد به مكرًا.

بنو قينقاع أخبث يهود يجاورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأوا ما حصل في بدر وكيف نصر الله نبيه ازدادوا غيظا وحنقا على رسول الله. عندهم رجل اسمه شاس ابن قيس، رجل كبير بالسن خبيث يحمل الحقد على رسول الله وأصحابه. هذا الرجل أرسل شابا يجلس بين الأنصار وأوصاه أن يذكرهم بحروبهم القديمة وبيوم اسمه يوم بعاث. وهكذا طبيعة اليهود، تثير الفتن بين المؤمنين، وقاعدتهم الشهيرة فرق تسد. فإذا بالشاب يجلس بين الأنصار، بين الأوس وبين الخزرج، يقول شعرا أيام حروبهم ويذكرهم بتلك الأيام. فتكلم الأوس وتكلم الخزرج ورد بعضهم على بعض وثارت الحمية، فإذا بهم يتذكرون تلك الأيام. فقال أحدهم للآخر: إن شئتم أرجعناها جذعة، يعني مرة أخرى. فإذا بهم يتواعدون في منطقة وثاروا إلى السلاح. الأوس والخزرج، نعم الأوس والخزرج، فعل من؟ بنو قينقاع. فسمع النبي بهذا أنهم يريدون القتال، فجاء بينهم قال: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن من الله عليكم بالإسلام وألف

بين قلوبكم أبي دعوة الجاهلية. هكذا كان يصنع بنو قينقاع، قلوبهم الخبيثة تدس بين المؤمنين السم. لما رأوا نصر الله عز وجل في بدر قالوا يا محمد لا يغرنك أنك قاتلت أغرارا لا يعرفون القتال، لئن قاتلتنا لتعرفن أننا نحن الناس، كأنهم يهددون بالقتال. فقال لهم النبي أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصابهم. وأنزل الرب عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. أي في بدر رأيتم ما حصل، رأيتم كيف أيد الله عز وجل عباده، ولكن أنى لبني قينقاع أن يفهموا. انظروا ماذا صنعوا أيضا. بنو قينقاع يعملون بالأسواق وعندهم سوق شهيرة، يأتيهم الناس وكانوا يبيعون الذهب والصاغة وكانوا يصنعون السلاح، ومعهم 700 مقاتل. جاءت امرأة يوم من الأيام تريد أن تشتري من صائغ، فأرادوا كشف وجهها فأبت، فحاولوا فرفضت امرأة عفيفة، فجاء رجل من خلفها فربط ثيابها، فلما قامت كشفت سوءتها، فأخذوا يضحكون عليها ويتحرشون بها. فقام رجل من المسلمين أخذته الغيرة فضرب الصائغ فقتله، فثار اليهود على هذا الرجل فقتلوه، مع أنه كان يحمي عرض هذه المرأة. فبلغ النبي الخبر فنادى أصحابه أن لا عهد بيننا وبين بني قينقاع، قوم خبثاء لا عهد بيني وبينهم. فخلف على المسلمين أبا لبابة وجعل اللواء لحمزة وسار إلى حصونهم، فاحتموا بحصونهم أين مقاتلوكم؟ أين رجالكم؟ أين سلاحكم؟ خافوا واختبأوا، فحاصرهم النبي 15 ليلة وقذف الله في قلوبهم الرعب. وبعد 15 ليلة استسلموا لرسول الله، لم يستطيعوا أن يقاتلوا ولا يوما واحدا، استسلموا كلهم وكتفهم النبي جميعا. فلما أراد أن ينزل فيهم الحكم تدخل من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، قال تريد أن تقتل موالي؟ 400 رجل مسلح و300 دارع أي بالدروع تقتلهم في غداة واحدة؟ قال إني أخشى الدوائر، اتركهم لي يا رسول الله، اعفو عنهم. والنبي يلتفت عنه ويصد، وعبد الله بن أبي للتو أسلم، ما مضى عليه شهر حتى قبل النبي شفاعته رجاء أن يحسن إسلامه، ثم عفى عنهم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة. فخرجوا جميعا، أجلاهم الرسول بنو قينقاع إلى منطقة بالشام اسمها أذرعات، وهلك أكثرهم.

كعب ابن الأشرف رجل من أخبث يهود على رسول الله وعلى المسلمين، كان يكثر الشعر ويعرف الشعر ويسب المسلمين في شعره ويحرض الناس عليهم. لما سمع بانتصار المسلمين في بدر زاد حقده على المسلمين، وقال عن قريش: هم ملوك العرب وساداتها، فلئن وقع ما وقع لبطن الأرض خير من ظهرها. ثم ذهب إلى مكة يثيرهم ويذكرهم بقتلاهم ويحرضهم على الانتقام من المسلمين. لقد آذى الله ورسوله حتى نساء المسلمين لم يسلمن منه ومن شعره. قام النبي يوما بين أصحابه فقال: من لكعب ابن الأشرف؟ فقال: محمد ابن مسلمة. قال: أنا له يا رسول الله، أتأذن لي في قتله؟ قال النبي: نعم. قال: وأن أقول شيئا أتكلم فيه؟ قال: نعم. فإذا بكعب محمد بن مسلمة يقوم وتقوم معه مفرزة من المسلمين، فرسان قاموا معه، منهم عباد بن بشر، ومنهم رجل يقال له أبو نائلة، قاموا مع محمد بن مسلمة يريدون قتل كعب بن الأشرف. وكان محمد ذكيا، جاء إلى كعب بن الأشرف فقال له: يا كعب، إن صاحبنا قد أثقل علينا بالصدقات. يبين له كأنه متثاقل ومتأفف من شرائع الإسلام، خدعة. ثم قال له: والحرب خدعة. قال له: ما رأيك لو تقرضنا وسقا أو وسقين؟ فقال كعب بن الأشرف: وترهنوني نساءكم؟ قالوا: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. قال: إذن أرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيقال يوما ويعيرون قد رهنوا بوسق أو وسقين. قال: فما ترهنوني؟ قالوا: نرهنك أسلحتنا. فقبل الرجل. وجاءه أبو نائلة فقال له قريبا مما قال محمد بن مسلمة، فكأنه وثق بأبي نائلة ووثق بمحمد بن مسلمة. حتى جاءت ساعة الصفر في ليلة مقبرة، في ليلة ودع النبي فيها هذه المفرزة، فهم يذهبون إلى رجل متحصن، إلى رجل سيد من سادات يهود، إلى رجل متدرع بالأسلحة والحراس وغيرها، بل يجلس في حصن من الحصون. فودعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشيعهم عند بقيع الغرقد، ثم قال لهم: انطلقوا بسم الله واستعينوا بالله. ثم لما ذهبت هذه المفرزة جلس النبي طوال الليل يصلي ويدعو الله عز وجل لهم. وصلت هذه المجموعة إلى حصن كعب بن الأشرف، فصاح أبو نائلة بأعلى صوته: يا كعب بن الأشرف، يا كعب بن الأشرف. قال: من؟ قال: أنا أبو نائلة. قالت زوجته: ويحك، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أذهب إليه. قالت زوجته: أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال: لا عليك، إنه صاحبي أبو نائلة، ومعه صاحبي محمد بن مسلمة، وثق فيهما الآن، كعب بن الأشرف. فنزل إلى المفرزة وقال لهم قبلها أبو نائلة، قال: لا تقتربوا منه حتى أتمكن من رأسه. فلما مشى معهم في تلك الليلة المظلمة المقمرة حتى ابتعدوا عن الحصن شيئا ودخلوا طريقا لا أحد يمشي فيه، قال أبو نائلة لكعب بن الأشرف: قال: ما أجمل رائحتك. قال: نعم، إنه من أعطر العطر. قال: أتأذن لي أن أشمه؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه ثم شمه وقال: ما أجمل هذه الرائحة. ثم لما مشى فترة من الزمن قال: أتأذن لي أن أشمه مرة أخرى؟ قال: نعم. فوضع يده وشمه، فلما كانت الثالثة مسك رأسه وصرخ بالمفرزة، فقاموا إليه يضربونه ضربا، صرع الرجل وقطعوا رأسه، عدو الله ورسوله. فصاح صيحة قبل أن يقتل سمعته كل حصون يهود وأشعلوا النيران، ثم أسرعوا به وقد جرح أحد الصحابة من صاحبه من أخيه، فأسرعوا إلى رسول الله والنبي ينتظرهم، فرآهم من بعيد يكبرون: الله أكبر، الله أكبر. فلما سمع النبي تكبيرهم كبر معهم وقال: الله أكبر،
أفلحت الوجوه، الله أكبر، أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله. فنظر النبي إلى جرح الرجل ذلك الصحابي الذي جرح، فدعا له ومسح بيده فبرئت كأن لم يكن به شيء. وبعدها سمعت يهود بالخبر وعلمت أنه كل من يؤذي الله ورسوله سيكون له مثل هذا المصير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما قريش فقد كانت تتألم وتحترق غيظا على قتلاها في بدر، حتى أنها منعت أنفسها من البكاء حتى يزداد الألم وتشعر برغبتها بالثأر والانتقام. أكثر من كان يحرك الناس عكرمة ابن أبي جهل، فقد قتل أبوه، وصفوان بن أمية فقد قتل أبوه وأخوه، وكذلك أبو سفيان بن حرب وغيرهم من المشركين كان يؤججون الناس للثأر من قتلاهم في بدر، بل حجزوا العير التي فلتت في وقت بدر وكانت بقيادة أبي سفيان، حجزوا هذه العير للإنفاق بها في قتال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكانت هذه القافلة وهذه العير فيها حمل 1000 بعير و50,000 دينار أنفقوها كلها للتجهيز بجيش ليقاتلوا به النبي وأصحابه. وأنزل الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأرسلوا الشعراء في القبائل يحرضوهم على القتال وعلى الأخذ بالثأر، شعراء، وكانت الشعراء في العرب تفعل أفعالها. فاجتمع في مكة ما يقارب 3,000 مقاتل كلهم يريدون قتال النبي وأصحابه، يملأهم الغيظ والحقد وطلبوا الانتقام، وجاءوا 3,000 بعير محملة كلها للذهاب معهم، 200 فارس 700 درع، كل هذا الجيش العرمرم لمن؟ في قتال محمد وأصحابه. وفعلا سار هذا الجيش الكبير بقيادة أبي سفيان بن حرب، وكان يقود الفرسان خالد بن الوليد، ومعه عكرمة بن أبي جهل. سار الجيش إلى المدينة لقتال محمد وأصحابه. من علم بالخبر ومن أرسل الخبر؟ عم النبي العباس، وكان قد كتم إسلامه، كتب رسالة وأعطاها لرجل ليسرع بها إلى الرسول يحذره أن جيش مكة قد خرج، وهذا تعداده وقوامه. دخل المرسال، وجد النبي في مسجد قباء، أسرع إليه برسالة عمه العباس ابن عبد المطلب.

وصل المرسال إلى المدينة الذي أرسله العباس يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنية قريش وعزمها على محاربة النبي وأصحابه. جمع النبي بعض الصحابة وأخبرهم بالأمر، فباتت المدينة في حالة استنفار عام. جاءت كتيبة تحمي النبي وتحرسه كل ليلة، فيهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وبعض أصحابه يحرسون النبي كل ليلة. خرجت دوريات تستكشف الطريقة وتأتي بأخبار قريش. الطوارئ عامة في مكة كلها، الناس مستعدون لا يبيتون إلا في سلاحهم ينتظرون الأخبار. جيش مكة يقترب شيئا فشيئا من المدينة حتى وصل إلى الأبواء، المكان الذي ماتت فيه أم النبي آمنة. فلما علمت بذلك هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة، أرادت أن تنبش قبر أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنعها سادة قريش حتى لا تتخذ عادة عند العرب. اقترب جيش مكة حتى وصل بالقرب من جبل أحد وعسكر هناك، فجاءت العيون والأخبار تخبر النبي بهذا بمعسكر قريش. فجمع النبي مجلسا استشاريا جمع فيه بعض أصحابه يستشيرهم ماذا يفعل. قال لهم: إني قد رأيت رؤيا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت ثلمة في سيفي، ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة. قالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: أما البقر الذي يذبح فنفر من أصحابي يذبحون، وأما الثلمة في سيفي فأحد أصحابي من أهل بيتي سيصاب. قالوا: والدرع الحصينة؟ قال: هي المدينة. فأشار عليهم النبي ألا يخرجوا من المدينة، أن يبقوا فيها ويحموا أنفسهم ويقاتلوا أعداءهم. فقام الذين تخلفوا عن بدر، فاتهم حظهم في بدر، قالوا: يا رسول الله، كنا نتمنى ونرجو الله موقعة مثل هذه، أفنتخلف عنها الآن؟ والله لنخرجن إليهم. وجاء حمزة رضي الله عنه أيضا فقال: يا رسول الله، لنخرجن إليهم ونجالدهم بسيوفنا ونقتلهم يا رسول الله. فقام الكثيرون يريدون الخروج للمشركين، فتنازل النبي لرأيهم وصلى بهم الجمعة، فوعظ الناس وشجعهم للجهاد. في صلاة العصر تجمع المجاهدون كلهم مستعدون للقتال، فدخل النبي إلى بيته وتجهز ولبس درعه. فلما خرج جاء الأنصار يعتذرون من الرسول بأنهم اقتنعوا برأيه أن يمكثوا في المدينة. قال: ما كان لنبي إذا لبس لامته، يعني درعه، أن يضعها حتى يحكم الله بيننا. قسم الجيش إلى ثلاث: المهاجرون لواءهم عند مصعب بن عمير، الأوس عند أسيد بن حضير، الخزرج عند الحباب بن المنذر، وانطلق جيش الإسلام لا يريد إلا الله والدار الآخرة.

وانطلق الجيش الإسلامي، قوامه 1000 مقاتل مسلحون مدرعون يريدون الجهاد في سبيل الله. جاء شباب صغار يريدون أن يجيزهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة، فلم يجزهم لصغر سنهم، إلا أن رافع بن خديج وسمر بن جندب وكان صاحبين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يذهب للجهاد معه، فلم يأذن النبي لهما. فقال رافع: يا رسول الله، إني رام ماهر أستطيع أن أرمي بسهمي فأصيب. فإذا بالنبي يختبره، فرآه راميا ماهرا فأجازه. فجاء سمرة قال: وأنا يا رسول الله؟ قال: هو رام. قال سمرة: لكنني أصرعه. فإذا بالنبي يختبرهما، فرأى سمرة قوي الجسم جلدا مستعدا للقتال، فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، فأجاز 2 من أصغر المجاهدين في سبيل الله. وانطلق الجيش 1000 مقاتل، وهو في الطريق يسير رأى كتيبة مسلحة تريد أن تنضم لجيش المسلمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: إنهم من يهود من حلفاء الخزرج يريدون أن يقاتلوا معهم. فقال النبي للصحابة: وهل أسلموا؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. قال: فإن الله غني عنهم، إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك، أي حتى يسلموا وحتى يدخلوا في الدين. فاعتذر الصحابة منهم. أراد النبي ثلة مؤمنة خالصة فقط هي التي تقاتل معه في سبيل الله عز وجل. وانطلق الجيش واقترب من جيش أهل مكة، وهنا في الطريق بدأ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بدأ يثير الشك بين الصفوف، بدأ يثبط الهمم، بدأ يقنع أصحابه بالانسحاب. فإذا به يقول للنبي: إني راجع ومعي من سيرجع. فإذا بثلث الجيش كله يقرر الانسحاب، 300 مقاتل مع رأس النفاق ينسحبون من الجيش، والثلث كثير. أي خور فيهم؟ إنه النفاق إذا تأصل بالقلب. حتى طائفتان، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، لما رأت هذا الذي حصل كادت أن تنسحب مع المنافقين لولا أن الله ثبتهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله عز وجل يثبتهم. فإذا بالجيش يبقى فيه 700 مقاتل من 1000 مقاتل، الأمر صعب. ويتقدم الجيش الإسلامي، فمر على حائط لأحد المنافقين، وعبد الله بن أبي يحرض المنافقين على الانسحاب، وفعلا ينقسم الجيش ويمر الجيش على حائط للمنافقين في نفس الوقت، حتى أن هذا المنافق الذي مر على حائطه رماهم بالتراب وقال: لا أحل لكم أن تدخلوا حائطي. المنافقون رفعوا رؤوسهم، فقال الصحابة: يا رسول الله، أنضرب عنقه؟ أنقتله؟ قال: دعوه، دعوه، فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة. أما عبد الله بن حرام رضي الله عنه فلحق جيش المنافقين، لحق عبد الله بن أبي بن سلول، تبعه وهو يصرخ عليه يقول: يا عبد الله، ماذا تصنع؟ أيها الناس، ماذا تفعلون؟ تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أو على الأقل ادفعوا عنا. وعبد الله بن أبي بن سلول يقول لعبد الله بن حرام، يقول: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن ندري لن يحصل هناك قتال، فقط أراد عذرا ليتهرب من القتال. لما رأى الموت بعينه: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وإذا بجيش الإسلام يصفى، المنافقون انسحبوا كلهم، بقي 700 لكنهم من الخلص. لما وصل النبي إلى منطقة عند جبل أحد وزع الجيش،
وعبأه وجهزه، جعل 50 من الرماة، جعلهم على جبل عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم: إياكم أن تغادروا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم مهما حصل، لو رأيتمونا تتخطفنا الطير يعني نموت ونتقطع لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا هزمناهم وهربوا وغنمناهم لا تبرحوا مكانكم، حتى أرسل إليكم. وحذرهم النبي من هذا، أن يغادروا هذا الجبل لأنه يحمي ظهور المسلمين. ثم جاء إلى الجيش وقسمهم، الميمنة عليهم المنذر بن عمرو، والميسرة عليهم الزبير بن العوام، وجعل أشجع الناس في المقدمة ليحموا المسلمين، فقد كان المسلمون الرجل منهم عن 1000 رجل، العدد أقل من المشركين نعم، والسلاح أقل والعدة أقل، لكن الإيمان أكبر بكثير. وهكذا جهز النبي جيشه لقتال المشركين.

قبل بداية المعركة شجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة للقتال، ثم أخرج سيفا صارما مسلولا وقال لأصحابه: من يأخذ هذا السيف؟ فقال الصحابة: نحن نأخذه. فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتراجع القوم، ولم يبق إلا كبارهم كعلي وعمر والزبير أبطالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ ما حق هذا السيف؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، أي ينحني هذا السيف. فقال أبو دجانة: أنا أخذه يا رسول الله. فأعطاه النبي لأبي دجانة، فربط على رأسه عصابة حمراء وأخذ يمشي متبخترا بين الصفوف يحمل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمشي متبخترا. فلما رآه النبي قال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. أما على الطرف الثاني، أما على الجهة الأخرى، فكان أبو سفيان ابن حرب يعبئ الجيش وهو القائد العام للمعركة. جعل على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية. والغريب أن هؤلاء الأربع كلهم أسلموا بعد فترة من الزمن. عبأ الجيش وأعطى كل واحد لواءه وكتيبته، ثم قام أبو سفيان يفت في صفوف المسلمين فقال: أيها الناس، أيها الناس، يخاطب الأنصار، قال: خلوا بيننا وبين بني عمنا، فإننا لا نريدكم. يريد أن يفرق الصف، فرد عليه الأنصار ردا أسكتوه به. فقام أبو عامر الفاسق، كان من الأوس، فالتحق بالمشركين، فذهب إلى قومه قال: يا معشر الأوس، يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، وكان مطاعا فيهم. قالوا: لا أنعم الله بك، قبحك الله من عين يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم التحق بالمشركين، حاولوا أن يفتوا عضد المسلمين لكنهم لم يستطيعوا. تعبأ جيش المشركين، قوامه 3000 مقاتل، واقتربت المعركة وسيبدأ القتال الآن، وكل الفريقين يريد أن ينتصر، لكن الله عز وجل مع المؤمنين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضحك فقد قال أهل اللغة هو انبساط الوجه وتهلله وتلألؤه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإذا تهلل الوجه لسرور قام به انفتح الفم على الهيئة المعروفة، فإذا كان بصوت يسمع من بعيد فهو قهقه، وإن لم يسمع من بعد ولكن بصوت فهو ضحك، وإن كان بغير صوت فهو التبسم. والتبسم مبادئ الضحك ومقدماته، فالتبسم من الضحك بمنزلة السنة من النوم، السنة النعاس والنوم الاستغراق. فالفارق بين التبسم والضحك والقهقه أن التبسم انفتاح الفم بلا صوت، والضحك انفتاحه مع صوت قليل، والقهقه انفتاحه مع صوت قوي. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. والحديث قال عنه الترمذي في جامع حسن صحيح وضعفه الألباني: ومعنى في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، حموشة الساق يعني دقتها، والمقصود دقة ولطافة تتناسب مع سائر أعضائه عليه الصلاة والسلام، وليست الحموشة هنا عيب، ولكنها تدل على نفي الغلظة، يعني ما كانت ساقه غليظة، وهذه اللطافة والحسن والحموشة مما يمتدح به في هذا الموضع. وقوله: وكان لا يضحك إلا تبسما، لهذا أورد الحديث في هذا الباب، وأن الغالب في ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هو تبسم مقدمة الضحك. وقوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، أي شارعا في الضحك. ومعنى أكحل العينين: الكحل سواد في أجفان العين، والمراد أنه يظن من ينظر إليه أنه يستعمل الكحل مع أنه لم يكتحل، فعيناه كانت كحلاء من غير اكتحال عليه الصلاة والسلام، فالكحل الذي في جفونه عليه الصلاة والسلام ليس ناتجا عن اكتحال، ولكنه خلقة خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. وقال: وعن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. والتبسم أكثر من الضحك، من ضحكه عليه الصلاة والسلام، لأن الناس في الغالب ضحكهم أكثر من تبسمهم، وشأن الكمل إظهار الانبساط للتألف والاستعطاف وكسب القلوب، دون أن يكون هنالك الضحك الذي يذهب بالهيبة والمروءة، ويكون الاستغراق فيه نوع من الخفة والطيش. فكان ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب تبسما، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلوب الناس، وكان يستعطف هؤلاء، وتبسمه في وجوههم نوع إكرام لهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. إذن الرجل هذا يؤتى به وتعرض عليه صحيفته، ويرى ذنوبا كثيرة لكنها من الصغائر، والكبائر مخفية، ويقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، ويخشى الآن من الكبائر أن تأتي، لكن الكبائر لا تأتي، بل يقال له: يقال الملائكة أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فعند ذلك الرجل يقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا، إن لي ذنوب، لما يرى الكرم الآن ومكان كل سيئة حسنة وهذه صغائر، فعند ذلك هو يطالب بالكبائر ويقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني في هذا الموضع لما حدثهم بالحديث في هذا الموضع ضحك عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا رواه مسلم أيضا، وقوله عليه الصلاة والسلام إني لأعلم، طبعا هذا بالوحي من الله تعالى، أول رجل يدخل الجنة، والصواب هذه رواية الترمذي لكن لعل هنا وهما، والصحيح ما في صحيح مسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. يؤتى بالرجل يوم القيامة والظاهر أن هذا هو نفسه، يعني آخر واحد يدخل النار، آخر واحد يخرج من النار، ثم هو آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يخرج من النار هو آخر واحد يدخل الجنة. وقوله في الحديث يقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر، يعني يتذكر كل أعماله ويصدق ذلك ولا يستطيع أن يتراجع عنها وكلها مثبتة أمامه، فليس له إلا الاعتراف، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق يعني خائف من الكبائر أن تعرض عليه أيضا. والتبديل الذي حصل له أسباب، طبعا التبديل عموما التبديل قد يحصل بتوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى الآن تبديل السيئات إلى حسنات قد يكون بتوبة، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب ما هو السبب الثاني؟ قلنا أعطوا مكان كل سيئة عملها حسنة، تبديل السيئات حسنات له أسباب، منها التوبة كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد يكون لكثرة طاعاته، وقد يكون لكونه مظلوما أو لغير ذلك، أو تفضل من الله عز وجل، وهذا هو الراجح والله أعلم هاهنا أن التبديل حصل فضلا من الله وكرم، لأن هذا آخر واحد يخرج من النار، هذا آخر واحد يخرج من النار، ولو كان تاب مثلا كان ما دخل النار أو ما كان هو آخر واحد يخرج منها. فالتبديل إذن فضل من الله عز وجل، ولذلك الرجل يطمع في مزيد من الكرم ويقول يا ربي لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا، يعني في هذه الصحائف، فلما قوبلت صغائره بالحسنات طمع أن تقابل كبائره بذلك أيضا، فلذلك لما قوي رجاؤه سأل أين الكبائر. وقوله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، النواجذ جمع ناجذة وهي آخر الأضراس، ولكل إنسان أربع نواجذ في أقصى الأسنان، وتسمى ضرس العقل لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. وقيل النواجذ هي التي تلي الأنياب، وتطلق النواجذ على الأنياب أيضا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وفي رواية ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. والحديث متفق عليهما، والحديثان متفق عليهما، ومعنى ما حجبني يعني ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته، أستأذن وأدخل، ما يرده ولا يمنعه. ويحتمل أن يكون المراد ما منعه من مجالسته في مجالسه الخاصة، ويحتمل أن يكون أنه لا يحتاج إلى استئذان. وقول ولا رآني إلا ضحك تفسرها الرواية الأخرى ولا رآني إلا تبسم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، يعني ملأة ما في مكان، ما لي مكان. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه في الأرض الذي عشت فيه في الدنيا؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول تسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الرجل ولا شك أنه من عصاة الموحدين، لأنه ما يمكن أن يخرج من النار كافر. فهذا رجل من عصاة الموحدين، لكن هو أكثر الموحدين سيئات، ولذلك بقي في النار إلى هذه المدة وصار آخر واحد يخرج من النار، فكانت سيئاته أكثر من حسناته بكثير. فيقول يخرج منها زحفا، والزحف المشي على الإست مع إشراف الصدر، فالصدر إلى الأمام ويزحف على دبره. وفي رواية يخرج من النار حبوا، والحبو المشي على اليدين والركبتين. وقد يكون المقصود أنه يزحف تارة ويحبو أخرى، جمعا بين الروايتين. ففي فرق بين الزحف والحبو، الزحف على الإست والحبو على اليدين والرجلين أو الركبتين. فيقال له انطلق فادخل الجنة، فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيخيل إليه أنه لا يوجد له مكان، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه، يعني في الدنيا؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى من التمني، فإن لك الذي تمنيت، طبعا هو يتمنى أن يكون له من القصور كذا ومن النساء كذا ومن الأشجار كذا ومن اللباس كذا من الذهب كذا، يتمنى. فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، وفي رواية عشرة أمثال الدنيا، والأضعاف هي الأمثال. جاء في رواية مسلم فيقول الله تعالى أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، وفي رواية أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. فأولا يقال له لك الدنيا ومثلها، ثم يزاد خمسة، ثم يزاد إلى عشرة، فهي بشائر متوالية. ومعلوم أن ملوك الدنيا الواحد فيهم ما يملك الأرض كلها، يملك جزء، يملك جزءا. فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها. ثم يقال له لك عشرة أمثال هذا، فمعناها عشر أمثال الدنيا كلها. فالآن هو لما ذهب إلى الجنة ما رأى مكان، ما رأى مكانا، ثم يقال له لك عشرة أمثال الدنيا، ولذلك يقول تسخر بي وأنت الملك، يعني يخاطب ربه فيقول أتستهزئ مني أو أتهزأ بي وأنت الملك العظيم الشأن وأنا العبد الذليل. فصدر منه هذا الكلام في حال الدهشة والتحير، وأنه فوجئ بما لم يكن يخطر له ببال. وحينئذ لا تنضبط الأقوال، مثل لما قال أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح، يعني إذا هجم الفرح على الواحد لا تنضبط الأقوال، إذا هجم السرور على واحد ممكن ما تنضبط الأقوال. فإن قيل يعني إيش مناسبة هذه اللفظة تسخر مني وأنت الملك، فيقال عند السرور لا تنضبط الأقوال، هذا عند البشر يعني، لأن العقل يتحير ويدهش فيخرج من اللسان أشياء غير طبيعية. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وإذا كان هذا ثواب آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، فكيف بالذين دخلوا قبله؟ نسأل الله أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وعن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ هذا علي بن ربيعة يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. شوف الدقة في نقل الرواية، حتى أن الراوي يضحك في الموضع الذي رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بدابته ليركبها وضع رجله في الركاب وقال بسم الله، يعني إذا أراد أن يضعها، فإذا صعد على ظهرها واستوى قال الحمد لله، إذن هذه على نعمة الركوب، أول ما يبدأ الفعل يقول بسم الله مستعينا بالله على الفعل، فإذا استوى على ظهرها حمد الله على النعمة، ثم يقرأ الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين ولا نقوى عليه سبحانه، ما كنا له مقرنين يعني لا نقوى عليه سبحانه، لا نطيق قهره ولا يمكن أن نتغلب عليه. وما كنا له، الهاء ممكن تعود على الدابة، يعني نحن ما نستطيع أن نقوى على الدابة وما يمكن نتمكن من ظهر الدابة، ممكن الدابة ترمح بنا أو ترجف بنا أو تضطرب وتلقينا من ظهرها ولا تمكننا من ركوبها. ولذلك وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا لركوب الدواب من المطيقين المتمكنين القادرين لولا أن الله أمكننا منها وجعلنا نستوي على ظهورها. ولذلك يوجد من الدواب جموح، يعني ما يمكن تستسلم للذي يركب عليها وتظل تضطرب حتى تلقي من على ظهرها، لأنها وحشية لا يمكن أن ترخي قيادها لإنسان ولا يمكن أن يستوي عليها إنسان. ولذلك وجود دواب ترخي عنانها لإنسان الإنسان وتطمئن ليركب عليها، هذه نعمة، هذه نعمة. ولا كان الإبل والخيل والبغال والحمير كلها تلقي من يمتطيها ويركبها، تلقي من فوقها. فإذا وما كنا له، قيل أيضا وما كنا له يعني للركوب هذا على ظهر الدواب مطيقين لولا أن الله أمكننا من ذلك. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي صائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر. ولذلك في تنبيه في هذا الذكر بالحال على المآل، في الذكر هذا في تنبيه بالحال على المآل. أين هو الحال؟ الركوب الآن الذي فيه مسير، فينبه بهذا المسير على المسير إلى الدار الآخرة. ولذلك شوف المناسبة، لو قال واحد يعني الحمد لله واضحة المناسبة، طيب سبحان الذي سخر لنا هذا ماشي، وما كنا له مقرنين واضح يعني، طيب وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إيش المناسبة؟ أنه يذكره بسيره على هذه الدابة سيره إلى الله والدار الآخرة. وهذا من فوائد الأذكار، أنها تنبه بالحال على المآل، تنبه بالحاضر الإنسان على مستقبله مثلا في الآخرة، فيها وعظ، فيها مواعظ، الأذكار فيها مواعظ. ثم يقول إذا أخذنا مثالا آخر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهو أمرهم بالتزود في السفر ونبههم على الزاد الحقيقي والأكمل وهو التقوى. الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، هذا التكرير إشعار بتعظيم النعمة. سبحانك إني ظلمت نفسي إنه ظلم يستوجب العقوبة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فما مناسبة الاستغفار للركوب؟ ما هي المناسبة؟ أن الركوب نعمة وتحتاج إلى شكر، ونحن نقصر في الشكر، فيناسب أن يأتي الاستغفار. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيعترف بتقصيره مع وجود هذه النعمة الآن التي يركبها تحته وقد ذلت بظهرها له. طبعا لو كنا في الطيارة ولا في السيارة أيضا يعني الذكر نفسه، ولولا أن الله مكننا من هذا وسخره لنا وجعل من قوانين الطبيعة ما تحمل الطائرة، يعني لو كان قوانين الرياح والجاذبية غير ما طارت الطائرة. فالله جعل في هذا الكون قوانين، لولا قانون الطفو غرقت السفن. إذن جعل الله عز وجل هذه القوانين في الكون ليستفيد البشر، لولا أن مكن الله البشر من اختراع هذه الآلات ما اخترعوها. والله خلقكم وما تعملون. قال ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة نقلوا الرواية قولا وفعلا، وعلي رضي الله عنه ضحك في نفس الموضع الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ضحك فيه. لما سأل علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ضحكه وقد تأسى به واقتدى، قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. والعجب من صفات الله تعالى الفعلية، يعجب عجبا يليق بجلاله، وليس في هذا ما يستلزم التشبيه بالمخاليق. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة. والله تعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم لوح بالأمر بالاستغفار. قال وعن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك يوم الخندق من حادثة. الحادثة هذه فيها انقلاب كافر القلب في المعركة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من مشهد انقلاب هذا الكافر. فسعد رضي الله عنه يحدث بالحديث كيف انقلب الكافر. قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس، يعني يشير به يمينا وشمالا حتى لا يصيبه سهم، يغطي جبهته، يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه الرجل رماه فلم يخطئ هذه منه. ما هي هذه الجبهة؟ فلم يخطئ هذه منه، يعني من جبهته. وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. وفي رواية عند مسلم، لأن الحديث هذا بالرواية السابقة قد رواه أحمد والبزار والهيثمي، قال رجال والجار الصغير غير محمد بن محمد بن أسود وهو ثقة، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وضعفه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل. لكن الحديث له رواية في صحيح مسلم تغني عن هذه، عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. جمع له أبويه، النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه لسعد، قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، يعني الكافة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. الرواية الأولى أن ذلك كان يوم الخندق، يوم الأحزاب، وهذا رجل معه وهذا الترس الذي يستتر به، وكان سعد راميا يجيد الرمي بالنبل، والرجل كان يحرك الترس يمينا وشمالا حتى لا يصيبه السهم، وأن سعد استعد له بسهم وانتظر انكشاف جبهته ورماه في الوقت المناسب على المكان المناسب، فلم يخطئه من دقته رضي الله عنه، وانقلب الرجل وشال برجله، يعني انقلب وصار أعلاه أسفله، صار أعلاه أسفله، وشال رجله يعني سقط على عقبه ورفع رجله، هذا رجله فوق طاحت إلى أسفل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فسبب الضحك هو قتل سعد للرجل وتمكن سعد من هذا الرجل.

وروى البخاري عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. واللها اللحمة التي بأعلى الحنجرة معروفة، فتقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحك إلى درجة أن تظهر لهواته، كما يضحك يعني بعض الناس يفتح الفم إلى آخر شيء فتظهر اللها. طيب، إذن كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ كان أكثر أحوال التبسم، كان ضحكه في الغالب تبسما، وإذا ضحك أكثر من التبسم تبدو النواجذ، إذا بالغ تبدو النواجذ. فقيل النواجذ هي الأنياب، وطبعا هذه سواء الأنياب أو ما يجاورها لا يستلزم ظهور اللها، ولذلك يطلق عليها ضواحك، ويطلق تطلق كذلك على الأضراس. والأقرب أن المراد بالنواجذ هي الضواحك، وهي الأسنان التي بين الأنياب والأضراس، وهي أربع ضواحك. قال ابن أثير: النواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر أيضا يعني أنا تطلق أيضا على أقصى الأسنان، والمراد هنا الأول، لأنه ما كان يبلغ به من الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. فإذا الراجح أنه تبدو نواجذه، ضواحكه، الأسنان التي بين الأنياب والأضراس. إذن عندنا أنياب، ضواحك، أضراس، أضراس آخر الفم، والأنياب يعني في المقدمة، والضواحك تليها، والضروس في النهاية الأضراس. قال النووي رحمه الله: وفي هذا جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط المروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحالة. وقال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه إنما هو الإكثار من الضحك والإفراط فيه لأنه يذهب الوقار. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائم التبسم، من أحسن الناس ثغرا وأطيبهم نفسا، وكان يبتسم للصغار والكبار. وروى أحمد في مسنده عن جابر أنه سئل: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الأشعار ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا. رواه أحمد وحسنه ابن حجر وكذلك الألباني. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر، فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، لأنه حصل يعني في بعض الأوقات أن نساء أكثرن عليه في النفقة، وحصلت مشادات بين بعضهن، وقصة العسل، وما حصل من يعني كنا حزبين كان يحدث بينهم يعني بعض الأشياء، فتظاهرت عليه وتآمرت عليه. فالمهم أنه حصل يعني في تلك المناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واجما ساكتا من شأن نسائه ونساءه حوله، والآن الوضع متكهرب. فقال عمر رضي الله عنه: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة يعني زوجتي سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألني النفقة. فكان عليه الصلاة والسلام في الأصل طلق الوجه بشوشا، وكان إذا قبله واحد من أعدائه تبسم في وجهه، وكان يتبسم في وجوه الأعراب الجفاة تألفا لهم، ولكن أحيانا كان يكون واجما بفعل يعني أشياء، قد يكون أحيانا مثلا يعني البكاء من خشية الله، ويأتي الغيم فيخاف ويضطرب، ومثلا يحدث الكسوف. بطبيعة الحال هذه مواضع ليس للتبسم فيها نصيب.

ولكن في الأحوال الأخرى عند ملاقاة الناس فينبسط. فروى البخاري عن عائشة أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وكذلك الأعرابي الذي جاء وجبذ النبي عليه الصلاة والسلام ببرد النجراني غليظ حتى أثر في رقبته صفحة عاتقه، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته لما كان مريضا في حجرته وقد صفوا للصلاة، كشف ستر الحجرة ونظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال الصحابي فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما كان عودهم عليه الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد عبدك ونبيك وعلى آله وصحبه أجمعين.

اقترب الجيشان وتدانى الفريقان في أحد، الكل منهم ينظر إلى الآخر. 3000 مشرك أمام 700 مؤمن. المؤمنون يقاتلون في سبيل الله، وأولئك يقاتلون في سبيل الطاغوت. بدأت المعركة، خرج أحد المشركين اسمه طلحة ابن أبي طلحة، خرج ينادي من يبارز. وكان طلحة قويا مبارزا شجاعا بطلا يعرفه الناس. فقام إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: أنا لك يا عدو الله. فتبارز الاثنان مبارزة خطيرة حامية، لكن الزبير كان مستعينا بربه، فصرعه على الأرض ووضع السيف عليه حتى اخترقه. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بداية المعركة، الله أكبر. فكبر المسلمون الله أكبر. قال النبي: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. ثم قام المسلمون والتحم الصفان، شعار المسلمين بعد التكبير: أمت أمت، الله أكبر الله أكبر. يوم يلتحم جيش المؤمنين مع جيش الكافرين. أما الكفار فإذا بهم يحملون الراية 6 من بيت واحد، كلما حمل الراية أحدهم صرع في الأرض، ثم حملها الآخر فصرع، 6 من بيت واحد. ثم حمل راية الكافرين كلهم 10 من بني عبد الدار، كلما حمل الراية رجل صرع على الأرض. وقد كان المؤمنون يقاتلون قتالا لا يبالون بهذه الدنيا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أما أبو دجانة الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط عصابة الموت الحمراء على رأسه، أخذ يقاتل، يقول الصحابة: رأينا قتاله، عرفنا أنه يستحق السيف في ذلك اليوم. يضرب هذا ويقتل هذا ويصرع هذا. يقول أبو دجانة عن نفسه: فرأيت فارسا ملثما يحمي نساء المشركين. يقول: فذهبت إليه وتوجهت إليه. يقول: فلما وصلت عنده ورفعت السيف على رأسه، ولول صاح. يقول: فلما كشفت اللثام عرفت أنه امرأة ولم يكن رجلا، كانت هند بنت عتبة. يقول: فأكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة في تلك المعركة مع أنها تقاتل، وتركها. ثم ذهب يقول الزبير: أنا قريب لرسول الله، ما أعطاني السيف، أعطاه لأبي دجانة. يقول: فلما رأيت أبو دجانة كيف يقاتل القوم علمت أنه يستحق هذا السيف. وكان في المسلمين بطل يخوض غمار المعركة كالأسد، يسير بينهم لا يبالي بمن يواجهه. كلما رأى فارسا من المشركين صرعه، كلما رأى مقاتلا من أعداء الله سفك دمه. من؟ إنه أسد الله، إنه أسد رسوله، إنه حمزة ابن عبد المطلب، يقاتل في سبيل الله. قتال الأبطال، هم المؤمنون إذا تواجهوا مع المشركين في المعركة. الواحد منهم أمام 4 من المشركين، لكنه لا يبالي، إنها قوة الإيمان، إنه ثبات العقيدة الذي في قلوب أهل الإيمان. قتال في سبيل الله، لا يبالون بمن يواجهون. ها هي دماء المشركين تسيل، وها هي جراحهم تنزف، وها هو الإيمان يعلو، الله أكبر، ويتشتد المعركة ويحمى الوطيد.

اشتدت المعركة وحمي الوطيس، عباد الرحمن يقاتلون أولياء الشيطان. ها هو حمزة ابن عبد المطلب يقاتل قتالا شرسا، تبعه أحد المشركين لم يأتي للقتال، إنما أتى لقتله. وحشي ابن حرب كان ثمن قتله لحمزة ابن عبد المطلب أن يعتق من رقه. يقول: فجهزت حربتي وكان راميا للحراب قد جاء من الحبشة، يقول: أتحين فرصة ليقتل حمزة، رأيته كالجمل الأورق في المعركة لا يقوم إليه أحد من المشركين إلا صرعه. يقول: أختبئ وراء الحجر، أختبئ وراء الشجر، أنتظر فرصة. يقول: حتى رأيت فرصة والغدر لا حيلة له. يقول: فأخذت حربتي فرميتها فأنفثتها في أحشاء حمزة بن عبد المطلب، أسد الله أسد رسوله. يقول: فقام إلي ينوء يريد أن يصل إلي، لكنه غلب وسقط على الأرض. فلما علمت أنه مات أخذت حربتي وهربت من المعركة، لم أكن أريد إلا قتل حمزة. انتشر بين المسلمين خبر مقتل أسد الله وأسد رسوله، لكن مع هذا كانوا يقاتلون، لأنهم إنما يقاتلون لأجل الله عز وجل. ها هو أبو بكر، هذا عمر، وهذا علي، وهذا سعد، وهذا طلحة، وهذا الزبير، وهذا مصعب، الكل يقاتل قتالا كالأسود في المعركة، لا يهابون إلا الله عز وجل، يبحثون عن الموت والموت يفر منهم. ها هم أبطال الرحمن، منهم رجل اسمه حنظلة. حنظلة كانت معركة أحد ليلة عرسه، فلما سمع بالقتال ومنادي الجهاد: يا خيل الله اركبي، أسرع راكضا إلى المعركة ولم يغتسل من جنابه. اخترق الصفوف حتى وصل إلى أبي سفيان قائد قوات المشركين، أسرع إليه فرفع السيف ليقتله، فلما أراد أن يقتله قتل غدرا من وراء ظهره. استشهد حنظلة فرآه النبي بين السماء والأرض تغسله الملائكة، فسمي من ذلك اليوم حنظلة الغسيل. ها هي المعركة، ها هي دماء المسلمين المشركين تسيل على الأرض، ها هم المسلمون يقتلونهم واحدا بعد الآخر، ها هي راية المشركين سقطت على الأرض لا تجد من يحملها. خالد بن الوليد يحاول أن يخترق الصفوف لم يستطع، فالرماة كانوا قد حموا ظهر المسلمين حماية، لم يستطع لا خالد ولا كتيبة من كتائب المشركين أن تخترق ظهر المسلمين، فالرماة كانوا يحمون المسلمين حماية. ها هم المشركون يفرون من المعركة، يخلفون وراءهم ما يخلفون، والمسلمون يجمعون غنائمهم، يجمعون غنائمهم. رأى هذه الحال وهذه الصورة الرماة على جبل الرماة، لما رأوا هذه الحال قالوا: الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة، وأخذوا ينزلون، وقائدهم عبد الله بن جبير يقول: يا عباد الله اثبتوا، يا أيها الناس اثبتوا واسمعوا كلام رسول الله. وهم ينزلون وما بقي مع عبد الله إلا قلة قليلة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. رأى هذا المنظر خالد بن الوليد مع كتيبته، رأى ظهر المسلمين قد انكشف، فإذا به يلف من وراء الجبال ليرجع إلى ظهر المسلمين الذي انكشف، ولم يبق إلا عبد الله بن جبير وثلة قليلة من المؤمنين. جاء خالد وقتل المؤمنون جميعا، من الذي نزل؟ يا ليتهم ما نزلوا. منكم من يريد الدنيا نزلوا، ومنكم من يريد الآخرة ثبتوا، لكنهم استشهدوا وقتلوا. خالد بن الوليد استغل هذه الفرصة فاخترق ظهر المسلمين، والمسلمون قد وضعوا أسلحتهم، فالمشركون قد فروا، ها هم يجمعون الغنائم، والكل قد اطمأن بالنصر، لكن فجأة يخترق الصفوف خالد بن الوليد ويكشف ظهر المسلمين، وتدخل فرسانه إلى ساحة المعركة يبحثون عمن؟ يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

دخلت كتيبة خالد معه فرسان المشركين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بضع من أصحابه، أما أكثرهم فهم منشغلون عنه بعيدون. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاختراق المشركين لصفوف المؤمنين وهم على غفلة، فإذا به ينادي أصحابه من بعيد: يا عباد الله، يا عباد الله، هلموا إلي. فسمعه خالد وسمع المشركون صوت رسول الله، فعرفوا أنه في هذا الاتجاه، فأسرعوا إليه يريدون قتله، وليس عنده إلا 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. فلما اقترب المشركون بفرسانهم وسلاحهم وعددهم الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فإذا بأحد الأنصار يقوم فيقاتل يردهم حتى قتل، والثاني يردهم حتى قتل، والثالث والرابع، حتى مات 7 جميعهم. والنبي عن يمينه سعد بن أبي وقاص، وعن يساره طلحة بن عبيد الله، ومن مثل طلحة في ذلك اليوم. فإذا بالنبي ينثر النبال لسعد بن أبي وقاص يقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. ما جمع النبي أباه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإذا بالمشركين يصلون إلى رسول الله ويرمونه بالحجارة وبالسهام والنبال، فجرح وجهه صلى الله عليه وسلم وجبينه وسال الدم وكسرت رباعيته، ووصل إليه رجل من المشركين بن قمئة على فرسه، فلما وصل للنبي أصاب درعه، فدخلت حلقتان من المغفر في وجنتي رسول الله. فلما نظر النبي إليه قال: قمأك الله، قمأك الله. ثم مسح النبي الدم عن وجهه وهو ينظر إلى القوم فيقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كادوا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حوله مجموعة أخرى من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال: لا، اجلس يا طلحة. فأسرع أحد الأنصار يصدهم ويردهم حتى يأتي باقي الصحابة إلى رسول الله، فقتل هذا الأنصاري، ثم الثاني فقتل، حتى قتل 10 كلهم. فإذا بطلحة يقول: لم يبق إلا طلحة. قال: أنا لهم يا رسول الله. قال: الآن يا طلحة، الآن يا طلحة. فإذا بطلحة يرد المشركين عن رسول الله، يضرب هذا ويمنع هذا، ويطعن ويضرب ويجرح جرحا شديدا، حتى قطعت أصابع طلحة رضي الله عنه. فقال: حس، أي كلمة ألم. قال النبي له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما طلحة فقد شلت يده في ذلك اليوم، أكثر من 30 ضربة في جسمه وهو صابر يقاوم ويقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة من بعيد هذه الثلة المؤمنة تتساقط واحدا تلو الآخر تذود عن رسول الله، والصحابة قد أذهلهم دخول خالد وكتيبة المشركين، أسرعوا راكضين إلى رسول الله: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. اختلطت الصفوف، لا يدري أحدهم أين أصحابه من أعدائه، إذا بالصفوف تتشابك، وإذا بالمشركين يقتلون في المسلمين شر قتلة، وكادوا أن يصلوا إلى رسول الله لولا أن ثلة مؤمنة كانت ولا زالت تحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

اشتدت المعركة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل المشركين يريدوا الوصول إليه لقتله، فإنهم يعرفون ما معنى قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي حوله ثلة قليلة من المؤمنين يدفعون عنه وهو يسير، إذ سقط في حفرة صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالإمام علي يأخذ بيده فيخرجه، وطلحة يحتضنه، والدم ينزف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه على هذه الحال أبو عبيدة ابن الجراح، حلقتان في وجنته لم يخرجهما صلى الله عليه وسلم، فإذا به بأبي عبيدة يخرج الحلقتين بأسنانه حتى سقط بعض أسنانه، وكان يفتخر بهذا طوال عمره. الدم ينزف ويسيل، والصحابة حول رسول الله يتجمعون. أبو طلحة وصل إلى رسول الله وكان رامياً ماهراً، فكان النبي ينثر النبل له وهو يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يرفع رأسه لينظر ماذا يصنع أبو طلحة، فكان يضع صدره أمام رسول الله وعنقه أمام رسول الله وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا تشرف، أي لا ترفع رأسك حتى لا يصيبك القوم. رآه أبو دجانة من بعيد والنبال تتطاير على رسول الله، فركض أبو دجانة وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع جسده أمام النبي والنبال تتساقط على ظهر أبي دجانة، النبال تلو النبال، ولا يتحرك أبو دجانة أبداً، كل هذا حباً في رسول الله ودفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أم عمارة لما رأت هذا الأمر حصل، والمسلمون قد تزعزعوا والمشركون وصلوا إلى رسول الله، قامت امرأة تقاتل مع المسلمين لما رأت ما أصاب المسلمين. أما مصعب بن عمير، وما أدراك ما مصعب بن عمير، فقد كان يحمل اللواء ووصل إليه المشركون، فإذا بالنبال تتقاطر عليه، والسهام والرماح كلها تصيبه أكثر من 80 ضربة على مصعب بن عمير، فقطعوا يده اليمنى، فمسك اللواء بيده اليسرى، ثم قطعوا يده اليسرى، ثم احتضن اللواء بصدره، والرماح تتكسر على من؟ على مصعب بن عمير، ذلك الشاب المترف، ذلك المنعم في مكة. أما الآن فإن جسده يتقطع من أجل من؟ من أجل رسول الله، من أجل هذا الدين. فما وهنوا لما أصابهم، لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا. كان الواحد منهم يقاتل وهو يعلم أنه ميت لا محالة. يتجمع المسلمون حول رسول الله، اختلطت الصفوف، لا يدري أحدهم من المسلم ومن المشرك، بل إن حذيفة بن اليمان رأى أباه من بعيد قد تجمع المسلمون عليه يريدون قتله، فقال حذيفة: إنه أبي، إنه أبي، لكنه لم يدرك أباه، ظنه المسلمون أنه من المشركين فقتلوه مع المشركين. قال: غفر الله لكم، إنه أبي. حتى بعض المسلمين مات بسبب بعض المسلمين، لأن الصفوف اختلطت، أحدهم لا يدري أين يذهب، لا يعرفون أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبأه بعض المسلمين يحمونه، أما بقية المسلمين لا يدرون. فصاح الشيطان بينهم في ذلك الوقت أن محمداً قد قتل، أن محمداً قد قتل، وظنه ابن قمئة لما قتل مصعب أنه رسول الله، فصاح: قتلت محمدا، قتلت محمدا. فإذا بالنفوس تنهار، وإذا بالهمم تتضاعف وتضعف، وإذا بالخور يصيب بعض المسلمين، مات رسول الله. فقعد بعضهم وجلس بعضهم يبكي، واعتزل بعضهم أن حبيبه قد مات. فإذا بأنس بن النضر يرى المسلمين يتراجعون، يقول لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: مات رسول الله. قال: وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله. فأخذ سيفه ورمى كل شيء وتقدم إلى صفوف المشركين، فرأى سعد بن معاذ، قال: يا سعد، ما أجلسك؟ قال: مات رسول الله يا أنس، مات رسول الله. قال: وما نصنع بالحياة بعد رسول الله يا سعد؟ وهل لريح الجنة، وهل لريح الجنة، إني أشمها، إني أجدها دون أحد. فرفع السيف وتقدم إلى صفوف المشركين،
يضرب ويتقدم، يجرح ويتقدم، يلكم ويتقدم، حتى سقط على الأرض صريعا. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها. هكذا بايع الصحابة رسول الله على الموت في سبيل الله. أحد الأنصار وهو يقتل يقول لمن حوله، يقول إن كان محمد، إن كان رسول الله قد مات فقد بلغ، فقوموا فموتوا على ما مات عليه، فقوموا فموتوا على ما مات عليه. يقال

وصل رجل من المشركين اسمه أبي بن خلف، علم أن رسول الله لم يموت، فإذا به يصل إلى الزمرة التي تحمي رسول الله، قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وهو يعلمون أنه مجروح. فقال الصحابة: نقوم إليه يا رسول الله. قال: لا. فأخذ النبي رمحا وهو مجروح، فذهب إليه ورماه بالرمح فأصاب عنقه فجرح، وأخذ يصرخ ويذهب إلى قومه يقول: قتلني محمد، قتلني محمد، قتلني محمد. فإذا به يموت بعد سويعات. ولما انحاز كل صف إلى فريقه وذهب المسلمون، منهم من احتمى بالجبل، ومنهم مع رسول الله، ومنهم من اعتزل، ومنهم من قتل، أخذ المشركون يشوهون الجثث، حتى جاءت هند بنت عتبة إلى جثة حمزة ابن عبد المطلب تلوك كبده وتقطع أذنه وتجدع أنفه وتشوه جثته، كل هذا حقدا على رسول الله وعلى الإسلام والمسلمين.

انحاز المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمونه من المشركين، وظن المشركون أنهم قد انتصروا وقد قتلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي بين أصحابه، معه الإمام علي يصب الماء عليه، وفاطمة تغسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأت فاطمة أن الدم يزيد ويزيد، فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها ثم فتتتها ووضعتها على الدم حتى توقف. هكذا كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سفيان في جيش المشركين فإذا به يسأل، يريد أن يتثبت، فقال: أفيكم محمد؟ فلم يجبه أحد من المسلمين. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فلم يجبه أحد من المسلمين. ثم قال: أفيكم عمر؟ فإذا بهم لم يجبهم أحد من المسلمين. ثم قام عمر فقال لأبي سفيان قائد الشرك، قال له: قد أبقى الله لك ما يسوءك يا أبا سفيان، قد أبقى الله لك ما يسوءك. ثم قال أبو سفيان بكل عز وغرور، قال: أعلو هبل. فقال النبي لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا له: الله أعلى وأجل. فقال الصحابة: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، إذا عندكم العزة نحن عندنا رب العالمين. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. فقال عمر له: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء بيننا وبينكم. ثم قال أبو سفيان وقد نادى عمر: اخرج لي يا عمر. فقال النبي لعمر بن الخطاب: اخرج إليه يا عمر. فخرج عمر إلى أبي سفيان، قال: ما تريد؟ قال: أنشدك الله يا عمر، أنشدك الله، أمحمد حي فيكم؟ قال: نعم، وهو الآن يسمعك. فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من ابن قمئة، ذلك المشرك الذي أظهر تلك الإشاعة. ثم قال أبو سفيان: موعدكم في العام القادم في بدر. فقال النبي لأصحابه: قال: قولوا له: نعم، هو بيننا وبينك. فالمعركة لم تنتهي في أحد لنصر حاسم من أحد الطرفين، فتواعدوا على السنة القادمة. ثم لما انحاز كل طرف إلى معسكره، أرسل النبي أصحابه ليتفقدوا قتل المسلمين، لينظروا من مات. 70 رجلا من المسلمين قتل واستشهد في ذلك اليوم. أرسل النبي أصحابه إلى تلك المعركة، أرسلهم يسألهم عن سعد بن الربيع، قال لهم: ابحثوا عن سعد بن الربيع وأقرئوه مني السلام، وقولوا له: إن رسول الله يسألك كيف تجدك. بحثوا بين القتلى فوجدوا سعد بن الربيع في الرمق الأخير، فقالوا له: يا سعد، إن رسول الله يسألك كيف تجدك، كيف أنت؟ فقال: أبلغوا رسول الله مني السلام، وأخبروه أني أجد رائحة الجنة، أني أجد رائحة الجنة. ثم اذهبوا إلى قومي الأنصار فقولوا لهم: لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم توفي رضي الله عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وجدوا رجلا اسمه الأصيرم، ما نظروا إليه في اللحظات الأخيرة يلفظ أنفاسه الأخيرة، قال: يا أصيرم، رجل يدعونه للإسلام فترة طويلة ولم يسلم، ما كان يريد الإسلام؟ قالوا: أجئت حدبا عن قومك أم أنك ترغب بالإسلام؟ قال: والله رغبت بالإسلام، آمنت بالله وبرسوله. ثم مات فقال النبي: هو في الجنة ولم يركع لله ركعة. وجدوا بين القتلى رجلا يهوديا اسمه مخيريق، هم هذا مخيريق رجل يهودي، لما رأى القتال قال لقومه اليهود، قال: تعلمون أن نصر محمد عليكم حق، لا بد أن تنصروه. فأخذ سلاحه، قالوا له: يا مخيريق، إن اليوم السبت. قال: لا سبت لكم، وإن أصبت فمالي لمحمد، يهودي قاتل مع المسلمين. فلما مات رآه النبي فقال: مخيريق خير يهود،
مخيريق خير يهود رأوا القتلى من المسلمين. فلما رأى النبي حمزة دمعت عيناه، مثل جسده، قطع أنفه وأذنه، وخرق ومثل به حتى أحشاؤه أخرجت من جسده. يا الله، لما رآه النبي بكى، قال: لم أصب مثل اليوم بمثل هذه المصيبة، لم أصب أبدا بمثل هذه المصيبة. ثم قال: والله لأمثلن بثلاثين منهم. فأنزل الرب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال النبي: أصبر. وترك الأمر لله عز وجل. فجاءت صفية أخت حمزة عمة النبي تبحث عن أخيها، فقال النبي لابنها الزبير بن العوام: لا تدع أمك تراه، فإن رأته لتفعلن. قال: يا أمه لا تفعلي، لا ترينه، فقد مثل به. قالت: سوف أصبر. فلما رأته صبرت واحتسبت الأجر عند الله. القتلى والجرحى لم يجدوا حتى شيئا يكفنونه بهم، حتى أن مصعب بن عمير لم يجدوا شيئا يكفنوه به، لو غطوا رأسه بدت رجلاه، ولو غطوا رجليه بدا رأسه. هذا مصعب الذي كان مترفا في مكة. فأنزل الرب في تلك الساعات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حزن الصحابة فأخبرهم النبي أنهم يبعثون يوم القيامة وهو شهيد عليهم، جرحهم ينزف عند الله، اللون لون دم، والريح ريح مسك، وإنهم الآن أحياء في ثمار الجنة وأنهارها يتنقلون. فإذا بالصحابة يطمئنون أن أصحابهم الذين قتلوا شهداء في سبيله، دفنوا ما أصعبها من لحظات، الاثنان والثلاثة في قبر واحد. يقدم النبي أقرأهم للقرآن، ثم الذي بعده صلى عليهم وودعهم رسول الله. كم كانت المصيبة أليمة، لكن الرب عز وجل أراد أن يرفع درجاتهم وأن يتخذ منهم شهداء.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

كلنا يرجو البشارة بالرحيل.

رجع المسلمون من أحد مثخنين بالجراح، قتلى وجرحى، الهم قد علاهم. أي ليلة باتها المسلمون تلك الليلة؟ لما دخل النبي إلى بيته أعطى سيفه لابنته فاطمة، قال: يا بني اغسلي عنه الدم، فوالله لقد صدقني اليوم. مات خيرة أصحاب النبي، ليت شعري كم بيت من بيوت المؤمنين، مفجوع بقتيل أو جريح. تلك الليلة بات المسلمون والحراسة في المدينة مشددة، فربما يكر المشركون عليهم فلا أمن منهم. كيف باتوا العلم عند الله؟ هم وغم وحزن وجرحى وقتلى وثكلى. وفي الصباح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالخروج مرة أخرى، وهم في جراحهم وهم في آلامهم، أمرهم بالغزو مرة أخرى. قال: لا يشهد معي هذه الغزوة إلا من شهد معي أحدا. حتى رأس النفاق جاءه فرده عليه الصلاة والسلام: نعم، هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، إن حصل ما حصل في أحد ننسى جراحنا ونبدأ مرة أخرى بغزوة جديدة. في صبيحة اليوم الثاني خرج النبي مع الجيش المثقل بالجراح إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، يريد أن ينتظر المشركين مرة أخرى، فإن رجعوا وجدوا المسلمين في قوتهم وبأسهم، فإذا بالمشركين أيضا توقفوا يريدون أن يرجعوا إلى المدينة فترددوا. فجاء رجل أسلم حديثا لرسول الله اسمه معبد الخزاعي، أسلم وحزن لما أصاب النبي وأصحابه، فأمره النبي أن يذهب إلى المشركين يخذلهم. فلما وصل إلى المشركين وجدهم منشقين بين طالب للرجوع لاستئصال المسلمين وبين خائف من المسلمين، فخذلهم معبد، قال: إن محمدا قد جمعوا لكم وأصحابه يريدون أن يغيروا عليكم مرة أخرى، وجاءه من لم يخرج معه بالأمس. فإذا بالمشركين يدب الخوف في قلوبهم، فرأى أبو سفيان قافلة سائرة إلى المدينة، فإذا به يريد أن يخدع المؤمنين، قال: قل لمحمد وأصحابه أننا جئنا لنستأصلهم جميعا. فجاء الركب إلى رسول الله وأصحابه في حمراء الأسد، فأخبرهم أن المشركين قد جمعوا لكم ليستأصلوكم جميعا، وقوتهم أكبر وجاءهم مدد. ماذا يفعل الصحابة وقد ملئوا جراحا ولم يستطيعوا أن يقاوموا حتى خروجهم إلى هذا المكان؟ فكيف بالمعركة أصلا؟ لكنه الإيمان إذا غلب، لكنها العقيدة إذا رسخت. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فإذا بهم كلهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لم يصبهم شيء، مكث النبي أياما ينتظر المشركين وهم في جراحهم، لكن لم يجرؤ مشرك على أن يأتي للرسول وأصحابه. فإذا بالرب عز وجل يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. سميت هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد، انتصر فيها النبي وأصحابه معنويا على المشركين.

تألم الصحابة ألما شديدا بعد معركة أحد، وكان الواحد منهم إما له فقيد شهيد أو جريح مصاب. الألم ازداد، فأنزل الرب عز وجل يطمئنهم

الأمر سيان، أصابكم وأصابهم، لكن هناك فرق. وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تريدون جنة عرضها السماوات والأرض، أما هم فماذا يرجون؟ كيف حصل فينا هذا وفينا رسول الله ونحن خير الناس وهذا دين الله؟ كيف وقع فينا ما وقع؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في بدر قد انتصرتم، لكن في أحد حصل ما حصل. قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وإذا أردتم التفصيل من السبب فيما حصل لكم، ولقد صدقكم الله وعده في بادئ الأمر إذ تحسونهم بإذنه، الغلبة لكم، لكن انظروا ما الذي حصل على جبل الرماة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، من الناس من بقي ومنهم من عصى رسول الله وعصى

الدنيا الذين فارقوا جبل الرماة، ومنكم من يريد الآخرة، أما الذين بقوا فقد قتلوا جميعا. هذا هو السبب، هذه المعصية عمت العقوبة على الجميع، حتى رسول الله أصابه ما أصابه. يا رب ما حكمهم أولئك الذين عصوا وأوقعوا الجراح في المسلمين؟ قال الرب: ولقد عفا عنكم. الله أكبر، نزل العفو مباشرة من رب رحيم، من رب عفو كريم، من رب رحمن. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بل أمر الله نبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله عز وجل يأمر نبيه أن يصفح عنهم بعد ما فعلوا. الجرم كان خطيرا إلى درجة أن الرسول كاد أن يقتل، وقتل خيار الصحابة، لكن الرب عفى عمن عصى وعمن أخطأ، أراده أن يكون درسا للمؤمنين. في هذه الأجواء ينطق رأس النفاق وأصحابه، بدأوا يتكلمون يقولون: لو كانوا عندنا، أي هؤلاء الذين قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا. رد الرب عليهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا عن أنفسكم القتل والموت إن كنتم صادقين. الله ربنا عز وجل في غزوة أحد أراد أن يميز الصفوف بعضها عن بعض، ليتبين المؤمن الصادق ليميز الخبيث من الطيب، حكمة أرادها الرب عز وجل. ولكن المؤمنين ما ازدادوا بعدها إلا إيمانا ويقينا.

جاء وفد من قبيلتي عضل وقارة يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم دينهم، فأرسل معهم 6 وقيل 10، ولكن الأمر كان مكيدة. لما وصلوا إلى بئر اسمه الرجيع كمنوا لهم بكمين فغدروا بهم، قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، وكان من الذين أسروا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي. أرسلهم

طلب أن يصلي ركعتين فصلاهما وخففهما. ثم سأله أبو سفيان: أتود يا خبيب أن تكون عند أهلك وبين أولادك ومحمد مكانك؟ قال: والله لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ورسول الله بين أهله يشاك بشوكه. ماذا تقولون؟ ثم رفع يديه إلى السماء قبل أن يقتل، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ثم قتل، وكذلك صلب زيد وقتل. فأصيب النبي بمصاب جلل، عشر من خيرة أصحابه يقتلون غدرا. وبعدها بفترة يسيرة جاءه رجل من نجد اسمه عامر بن مالك، قال: أرسل لي قوما إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام. فأرسل 70 من خيرة القراء وأهل العلم من أصحاب رسول الله. فلما وصلوا إلى بئر اسمها بئر معونة، أرسلوا رجلا اسمه حرام ابن ملحان من خيرة أصحاب الرسول إلى قائد من قادات المشركين اسمه عامر بن الطفيل، فجاءه برسالة رسول الله. فلما قرأها هذا الخبيث عدو الله عامر بن الطفيل، أرسل رجلا من وراء حرام بن ملحان ليطعنه غدرا، فأخذ الرمح ثم ذهب إلى خلفي إلى ظهري حرام ابن ملحان وهو يقرأ رسالة رسول الله ويدعوه إلى الإسلام، فطعنه بالرمح طعنة خرج الرمح من صدره. فأخذ حرام الدم بيديه ثم مسح وجهه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. نعم، قتل حرام. ثم قتل بقية الصحابة 70 رجلا غدرت بهم عصية ورعل وذكوان 3 قبائل، استنصر بهم عامر بن الطفيل فغدروا بالصحابة. فسمع النبي بالخبر 70 من خيرة أصحابه يقتلون غدرا، أي مصاب جلل هذا حل برسول الله؟ قال النبي مغضب: عصية عصت ربها، عصية عصت ربها. فأخذ يدعو على 3 شهرا كاملا في صلاة الفجر، في كل صلاة يقنت على هذه 3 قبائل، لأنهم غدروا بخيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنزل الرب عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، هذا أمر مقدر، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مصيبتان متتاليتان على رسول الله وأصحابه، مصيبة الرجيع ثم مصيبة بئر معونة.

بنو النضير قوم من اليهود لما رأوا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد بدأوا يدسون المؤامرات والمكائد لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أوائل السنة الرابعة من الهجرة ذهب النبي إلى بني النضير معه طائفة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي وبعض أصحابه. وصل إلى بني النضير يريد أن يستعين بهم في دية الكلابيين حسب العهد الذي بينه وبينهم. فرحبوا برسول الله وفي قلوبهم يضمرون البغض ويريدون الكيد به، فأجلسوا النبي عند حائط معه أصحابه فقالوا: من يذهب إلى أعلى هذا الحائط ويرمي الرحى على رأس محمد أبي القاسم فنقتله ونستريح منه. فقام أشقى القوم عمرو بن جحاش وأخذ الرحى يريد أن يرميها على رأس رسول الله، وهو الذي بينه وبينهم عهد، لكن أي عهد بين المسلمين وبين يهود؟ فلما فعل أوحى جبريل إلى رسول الله بخطتهم الماكرة، فقام النبي مسرعا ورجع إلى بيته. الصحابة بحثوا

عن الرسول لم يجدوه، علموا أنه غادر، فأسرعوا إليه فأخبرهم بالخبر وبهذه المكيدة، فإذا بالنبي يقر قراره. بنو النضير لا يجاوروننا في المدينة، فقد نقضوا العهد، وأرسل إليهم محمد ابن مسلمة على أن لا يبقوا في بلادهم وبيوتهم أكثر من 10 أيام، وفعلا جاءهم وتجهزوا للرحيل، فلم يكونوا يستطيعون على مواجهة رسول الله وأصحابه. وهم يتجهزون للرحيل جاءهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فقال لهم: لا تفعلوا ولا تخرجوا، معي 1000 مقاتل يقاتلون معكم، وسوف أقاتل معكم أنا، كما أخبر الله عز وجل عن عبد الله وعن المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وفعلا توقف بنو النضير عن المغادرة واستعدوا للقتال، لأن المنافقين معهم، وغطفان أيضا واعدتهم، فاستعدوا للقتال. فعلم النبي بهذا فذهب إليهم وحاصرهم. أما عبد الله بن أبي بن سلول، ما إن حصل هذا الأمر إلا وهرب وخذلهم وتخلى عنهم، وكذلك غطفان وغيرهم، كما أخبر الله في وصفهم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. تخلوا عنهم، فصارت بنو النضير لوحدها في المعركة، حتى بنو قريظة تركوهم، فإذا بهم يتحصنون بحصونهم، وظنوا أن هذه الحصون ستمنعهم، وكان عندهم نخل، وكانوا يختبئون وراء النخل ليرموا رسول الله وأصحابه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأذن الله له أن يحرق النخيل ويقطعها، فأمر الصحابة أن يحرقوا هذه النخيل وأن يقطعوها. ما قطعتم من لينة، نخلة

وليخزي الفاسقين. وإذا ببني النضير ينكشفون بعد أن أحرقت هذه النخيل وقطعت، فإذا بهم ينهزمون. فلما هزموا أذنهم النبي أن يخرجوا من بلادهم ولا يأخذوا معهم أي سلاح، فقط ما تحمل الإبل دون السلاح. فإذا بهم يأخذون أمتعتهم ويكسرون بيوتهم، الأبواب، النوافذ، كل ما استطاعوا من بيوتهم خربوها وحملوها على الإبل وخرجوا من بلادهم. من الذي أخرجهم؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الصحابة ينظرون إليهم يكسرون بيوتهم التي بنوها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهكذا أجلي بنو النضير ولم يبق منهم أحد، جزاء لمكرهم ولنقضهم لعهدهم.

بعد مرور عام على معركة أحد ولم يكن أحد قد انتصر فيها، فلا المسلمون قد انتصروا ولا المشركون كذلك قد انتصروا، لكن الفريقين تواعدا في العام المقبل أن يصفي كل منهم حسابه من الآخر. فلما جاءت السنة الرابعة للهجرة وفي شهر شعبان، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 1500 مقاتل يحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرج النبي إلى مكان يسمى بدر، وعسكر فيه 8 أيام بلياليها، والقبائل وعرب الجزيرة والناس كلهم يسمعون بهذه الوقعة وبهذه المعركة. انتظر النبي جيش المشركين، خرج أبو سفيان في 2000 مقاتل يفوقون المسلمين 500، وكان عند المشركين 50 فارسا، أما عند المؤمنين 10 فوارس. لكن أبا سفيان وهو يقود جيشه إلى بدر لينازل جيش المسلمين في الطريق تردد، وقذف في قلبه الرعب وأصابه الوهن، فأخذ يبحث عن عذر يتراجع به وينسحب من القتال. يعرف من جيش المسلمين، يعرف القتال الذي سيقاتله محمد وأصحابه، فإذا بأبي سفيان يجمع 2000 مقاتل ويقول لهم: أيها الناس، قد علمتم أن هذا العام عام جدب وليس العام الذي نقاتل فيه، فلو كان عام خصب نرعى فيه الشجر ونشرب فيه من اللبن لكان خيرا لنا، وإني راجع فارجعوا. فرجع 1000 مقاتل ولم يتخلف منهم أحد، كلهم أصابهم الوهن، كلهم أصابهم الرعب ودخل في قلوبهم. إن كان عام جدب عليكم فهو عام جدب على المسلمين أيضا، لكنه الذل والهوان. فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتظر 8 أيام لعل وعسى يأتي الكفار فيقاتلونهم، ولكنهم انسحبوا وذلوا ورجعوا خائبين. فانتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتصارا معنويا، لتعلم العرب والقبائل أن جيش المسلمين لا يهزم ولا يقهر. فرجع النبي غالبا منتصرا إلى المدينة. مكث في المدينة 6 شهور، وبعد 6 شهور دخلت السنة 5 للهجرة. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك قرية عند دمشق عند الشام تسمى دومة الجندل، بينها وبين الشام 4 ليال، تجمعت الأعراب فيها والقبائل يريدون قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجمعوا في تلك المنطقة يقطعون الطريق ويريدون قتال المدينة وأهل المدينة. فلما سمع النبي بهذا أسرع 1000 مقاتل جيش المسلمين للذهاب إلى تلك القرية أو المدينة أو المنطقة ليوقفهم عند حدهم. خرج 1000 مقاتل يسير ليلا ويكمن ويختبئ نهارا ليفاجئهم. فما إن وصل عليه الصلاة والسلام وعسكر في تلك المدينة إلا هربت القبائل كلها وفزع الناس وفروا في الوديان والشعاب، لا يواجه أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع النبي غالبا منتصرا بجيش قوي عزيز بدينه وإسلامه، لا يقهر ولا يهزم.

مشكلة كانت تواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، الأعراب المنتشرين في الصحراء الذين لا موطن لهم ولا قلعة ولا حصن يجمعهم، كانوا يضربون ويفرون، يسلبون وينهبون، فقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكسر شوكتهم. سمع أن 3 من القبائل اجتمعوا من غطفان في مكان ما، فأسرع النبي بالخروج إليهم، فخرج إليهم قيل 400 وقيل 700. غزوة سميت بذات الرقاع، قيل لأن الأرجل تشققت فلف الصحابة على أرجلهم الخرق والرقاع، وقيل لأن الرايات تخرقت فأرقعوها، وقيل لأن هناك جبل كان مرقعا بالألوان. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إليهم مسرعا فأقام في مكان يريد أن يضرب ويكسر شوكتهم، فترامى الناس بالنبال من بعيد، لكن هذه الجموع من الأعراب سرعان ما تفرقت، سرعان ما هربت، سرعان ما فرت من قوة النبي وأصحابه ومن هيبة الإسلام والمسلمين. هنا سمع الكل بهذه المعركة التي سميت بذات الرقاع، فهابوا رسول الله وهابوا دولة الإسلام. في طريق العودة والنبي صلى الله عليه وسلم راجع مع أصحابه، كان الصحابة إذا رأوا شجرة فيها ظل تركوها لرسول الله وتفرقوا في الشعاب. نام النبي تحت ظل شجرة وعلق سيفه على الشجرة، فجاء رجل من المشركين يتسلل، ولم يكن عند النبي حراس، فجاء عند النبي والنبي نائم، فأخذ سيف النبي، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكان جالسا، فرفع الرجل السيف على رسول الله يريد قتله، ولا أحد يدفع عن النبي، والنبي غير مسلح الآن، والرجل رفع السيف، فقال: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ خلاص انتهى كل شيء، ضربة وينتهي كل شيء. فقال النبي بكل ثقة، قال: الله، أي الله سيمنعني منك. فاهتز السيف بيد الرجل وسقط من يده، فأخذ النبي السيف ورفعه على الرجل، فقال: من يمنعك أنت الآن مني؟ فقال الرجل: حلمك وعفوك يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ. دعاه النبي للإسلام فأبى، قال: لكن لا أقاتلنك ما حييت. فأطلقه النبي، فذهب الرجل وهو مشرك إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في هذه المعركة أيضا كان في ليلة من الليالي النبي ينتدب الصحابة للحراسة، فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر يتناوبان على حراسة المسلمين، هذا ينام أول الليل وهذا ينام آخر الليل، ويتناوبان في قيام الليل والحراسة. عباد كان يصلي فجاءه سهم من المشركين فأصابه وأتم صلاته، ثم أصابه الثانية، ثم أصابه الثالثة، ثم انتبه عمار فإذا بعباد ينزف رضي الله عنه. قال له عمار: لما لم توقظني؟ قال: كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها. أي تدبر لكتاب الله هذا؟ هذا هو رسول الله، وأولئك هم أصحابه رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: العرب وقبائلها كلهم بدأوا الآن يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود لا يهدأ لهم بال حتى يدبروا مؤامرات جديدة على رسول الله وأصحابه. سار 20 من سادات بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يرتدعوا ولم يتوبوا مع هذا، فسار 20 منهم من ساداتهم يؤلبون القبائل والعرب على رسول الله. فذهبوا أول ما ذهبوا إلى قريش وذكروا قريش بأنهم انسحبوا من بدر الثانية وأن هيبتهم قد ضعفت أمام العرب والقبائل، فحرضوهم على قتال رسول الله وأن العرب كلهم سيكونوا معهم ونحن معكم، قوموا وقاتلوه وسنقاتله معكم ولنضربه ضربة رجل واحد. فوافقت قريش على هذه الخطة وهذه المكيدة، فجهزت قريش وحلفاؤها 4000 مقاتل، ثم ذهبت يهود إلى سائر القبائل في الجزيرة العربية قبيلة قبيلة يحرضونهم على القتال. كلما أوقدوا نارا للحرب، فهم لا يحاربون، هم جبناء لا يقاتلون، لكنهم يؤججون غيرهم ليقاتل نيابة عنهم، هم فقط يوقدون نار الحروب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ثم ذهبوا إلى غطفان حلفائهم وحرضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، أي كفر وأي حقد حقدهم. فوافقت غطفان وتجمع حلفاؤها وقبائلها جميعا، ذهبت يهود إلى قبيلة قبيلة إلى بلد تلو الآخر يؤججونهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجمعت القبائل كلها العرب كلها تريد أن ترمي النبي بقوس واحدة.
1: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض،
0: فتجمع جيش قوامه 10000 مقاتل لأول مرة، هذا العدد الكبير يتوجه إلى مدينة رسول الله للقضاء على النبي وعلى أصحابه. الشيطان يقودهم ويهود تحرضهم، وتجمعت ملة الكفر الواحدة متوجهة إلى المدينة، وبلغ النبي الخبر أن العرب كلها قد تجمعت والأحزاب تآلبت تريد قتال النبي وأصحابه.

ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأحزاب قد تجمعت عليه والقبائل تكالبت عليه لقتاله في المدينة، جمع الصحابة يستشيرهم ماذا نفعل وماذا نصنع، وأمرهم شورى بينهم، هل نخرج إليهم نقاتلهم أم ننتظرهم في المدينة يقاتلوننا؟ ماذا نفعل؟ أشيروا علي أيها القوم. هنا قام سلمان الفارسي وقال: يا رسول الله، نحن كنا في فارس إذا جاءت إلينا الأقوام تقاتلنا خندقنا حولنا خندقا، فلنصنع هذا هنا. قال: نعم الرأي رأيك. فجمع الصحابة، كل مجموعة وكل عشرة لهم 40 ذراعا يحفرون فيه خندقا، وأخذ الصحابة يحفرون ويصنعون هذا الخندق حول المدينة، ولأن المدينة محاطة بجبال من جهة، أما الجهة الأخرى أمر النبي بحفر خندق حولها، فبدأ الصحابة يعملون ويحفرون، حتى أن بعضهم قال لسلمان: يحفر معنا. يروى أن النبي قال هنا: سلمان منا آل البيت. وأخذ النبي يحفر مع الصحابة ويشجع الصحابة وهو يقول وهو يحفر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم نظر الصحابة إلى رسول الله يقول هذا الشعر، فقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يقولون هذا الشعر، يشجع بعضهم بعضا على الحفر، كل منهم يحفر، الجو حار والجوع شديد، ومع هذا فالصحابة يحفرون، حتى قال بعضهم وهو يحفر الخندق: اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. أخذوا يقولون هذا الشعر، يشجع بعضهم بعضا، لكن الجوع شديد، ومن شدة الجوع ربط بعضهم حجرا على بطنه، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة جوعه ربط حجرين على بطنه. الجوع شديد والتعب كثير، والخندق صعب حفره حول المدينة، والفترة الزمنية قليلة، لكن الصحابة لا يكلون ولا يملون من شدة الجوع. قال جابر بن عبد الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قد صنعنا طعاما في بيتنا، طعام قدر، ذبحنا ذبيحة تكفي أنا معك وبعض الناس، فتعال يا رسول الله معنا إلى البيت. صنع طعاما لرسول الله يكفي بضعة نفر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك طعام يكفي بضعة نفر في بيت جابر بن عبد الله، صاحب الناس: أيها الناس، هلموا إلى بيت جابر، وكانوا 3000، فإنه قد صنع لكم طعاما. قال جابر: أي طعام؟ الطعام لبضعة نفر، ليس 3000، لكنه أمر النبي. فأسرع الصحابة من شدة الجوع إلى بيت جابر، فدخل النبي إلى البيت، قال: أين القدر؟ قالوا: هذا القدر يكفي 5-16. فنظر النبي إليه ودعا ونفث فيه وقال للصحابة: تعالوا، كل منهم يغرف، لم يبقى أحد من الصحابة 3000 إلا غرف من القدر. يقول الصحابي: فنظرت بعد أن فرغ الناس وشبعوا إلى القدر، كأنه كان بل أكثر مما كان قبل هذا. معجزة لرسول الله في ذلك اليوم. بل جاءت امرأة، أخت النعمان بن بشير، في وقت الجوع جاءت ببعض صحن من تمر، قال النبي لها: ما هذا؟ قالت: تمر لأخي وأبي وخاله. فقال النبي لها: أعطني هذا التمر، فنثره على بساط، ثم دعا الله عز وجل وأمر الصحابة أن يغرفوا. يقول الصحابي: إن التمر ليزداد على هذا البساط حتى إنه ليتناثر حوله. وكف كل الصحابة، المعجزات ظهرت، وهم يحفرون الخندق ظهرت لهم كدية، صخرة كبيرة لم يستطيعوا كسرها. من أقوى الناس؟ من أشجع الناس؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله، ماذا نفعل وماذا نصنع عند هذه الصخرة؟ قال: أعطوني المعول. فأخذ المعول فضرب ضربة فبرقت برقة، ثم قال للصحابة: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأرى قصورها الحمر الآن،
ثم ضرب ضربة أخرى، ثم برقت برقة فقال الله أكبر. أعطيت فارس، إني لأرى قصور المدائن الآن في مكاني. ثم ضرب الثالثة وفتت الصخرة وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح صنعاء، إني لأرى أبوابها الآن، إني لأرى أبوابها الآن. والصحابة ينظرون إلى النبي كيف يشجعهم وهم يحفرون هذا الخندق، في النهار يحفرون وفي الليل يذهبون إلى بيوتهم يمسون عند أهليهم يرتاحون. هكذا كان الصحابة يتجهزون لهذه المعركة.

وصل الأحزاب إلى المدينة، أحزاب الكفر والشرك، 4000 من قريش لوحدها، وستة آلاف من غطفان ومن معها من القبائل. وصلوا إلى المدينة فوجدوا الخندق يحجزهم يمنعهم، أما أهل الإيمان في المدينة فكانوا لا يتجاوزون 3000 مقاتل. نظروا إلى هذه الجيوش الغفيرة، إلى هذا الجيش الكبير من الكفار والمشركين، في هذه اللحظات ازدادوا إيمانا ويقينا بأن النصر لهذا الدين. هنا قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق المندسون بين الصفوف فقالوا قولتهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الخوف بدأ يزداد، فجيوش الكفر كبيرة، أما جيش المسلمين مع قلتهم إلا أنهم كانوا ثابتين صابرين. شعارهم حاميم لا ينصرون، كل منهم أخذ موقعه. لما رأى جيوش الكفر هذا الخندق قالوا: هذه مكيدة لا تعرفها العرب. أرادوا أن يخترقوا الخندق لم يستطيعوا، فسهام المؤمنين لهم بالمرصاد، حتى وجدوا منفذا في الخندق فاخترقوه بقيادة عمرو بن عبد ود، عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب اخترقوا الخندق، فكان لهم في المواجهة علي بن أبي طالب وثلة من المؤمنين. فنزل عمرو بن عبد ود يريد المبارزة، فنزل إليه علي بن أبي طالب فتبارز فصرعه الإمام علي، فهرب البقية ورجعوا مرة أخرى. حاول المشركون أن يخترقوا الخندق لكنهم لم يستطيعوا، الوضع عصيب والأمر كئيب. في تلك الساعات تراشق الطرفان، مات 6 من المؤمنين شهداء ومات 10 من المشركين، حتى أن الصحابة شغلوا عن الصلاة من شدة الخوف وانشغالهم بالمعركة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فدعا الله عليهم وقال: شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا. من استغل الفرصة؟ سيد بني النضير الذين ألبوا الأحزاب حيي بن أخطب، تسلل إلى المدينة وذهب إلى بني قريظة، القوم من اليهود الذين بقوا في حلفهم مع رسول الله، ذهب إلى سيدهم كعب ابن أسد القرظي، طرق الباب عليه فلم يفتح، طرق الباب قال: افتح أنا حيي بن أخطب، لم يفتح حتى فتح الباب له. قال: ماذا تريد؟ قال: جئتك بعز الدهر، قريش وأسيادها وأشرافها وجيوشها، غطفان وأسيادها وأشرافها وجيوشها عاهدوني ألا يبادر ويغادر المدينة حتى يقتلوا محمدا وأصحابه. قال: بل والله جئتني بذل الدهر، لم أرى من محمد وأصحابه إلا الخير والوفاء بالعهد، وإني لن أقاتلهم معك. قال: بل تقاتلني، بل تقاتل معي حتى أقنعه بعد أن ألح عليه. ونقضت بنو قريظة العهد. الأمر صعب، 10000 مقاتل، ويهود كانوا يجاورون المؤمنين بالمدينة، وليس في بيوت المؤمنين إلا النساء والأطفال والصبيان الصغار، لا أحد يحرسهم. وبنو قريظة نقضوا العهد، فأرسلوا جاسوسا يتجسس على المؤمنين على بيوت النساء والأطفال، يتجسس عليهم، فرأته من؟ صفية عمة النبي، فأخذت عمودا فضربت به رأسه وسقط على الأرض صريعا. ففزعت يهود أن هناك من يحرس المؤمنين، ولم تكن ثمة إلا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمع النبي بالخبر لكن الأمر سر، فأرسل فريقا من المؤمنين يستطلعون الأمر في المدينة، يستطلعون الأمر هل قريظة نقضت العهد أم لا. قال: لا تخبروا الناس ولكن ألحنوا لي لحنا. فذهب سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، عبد الله بن رواحة، بعض الصحابة، رجعوا وعلموا أن قريظة نقضت العهد، لحنوا لحنا، قالوا عضل وقارة
يعني معركة غدر بها الصحابة. علم النبي أن بني قريظة نقضت العهد، ما هي إلا سويعات، وانتشر الخبر بين المسلمين فدب الرعب وبلغت القلوب الحناجر، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما ثالثة الأثافي المشركون في الخارج، بنو قريظة في الداخل، ثالثة الأثافي المنافقون، بدأوا بالانسحاب، بدأوا بإثارة القلاقل، بدأوا بشق الصفوف. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا إلى بيوتكم واحموا بيوتكم واحموا نساءكم، يستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ذهب المنافقون فانشق الصف. لم يمر المؤمنون بمحنة مثل هذه المحنة، حتى إن أحدهم لم يستطع أن يقضي حاجته. هلع وخوف وفزع غطى النبي وغفى إغفاءة. ماذا يفعل الصحابة الآن؟ فلما قام قال أبشروا بنصر من الله، استشار المؤمنين أن يحالف غطفان ويعطيهم ثلث ثمار المدينة فيتراجعوا. فقالت الأنصار لا والله يا رسول الله، ما أعطيناهم ثمرة على الإسلام، أفنعطيهم ثمارنا على إسلامنا وديننا؟ نحن قبل الإسلام ما أعطيناهم شيء، اليوم نعطيهم؟ قال إذن ماذا نفعل؟ فجأة دخل عليهم رجل اسمه نعيم بن مسعود. قالوا له من أنت؟ قال أنا من غطفان، أسلمت ولم يعلم أحد بإسلامي، أسلمت، مرني يا رسول الله. قال خذل عنا ما شئت، إنما أنت رجل واحد والحرب خدعة. وكان ذكيا نعيم بن مسعود، ذهب إلى يهود قال تعرفون قدري عندكم ومحبتي لكم وإني لكم ناصح. قالوا نعرفك يا نعيم. قال لهم إن قريشا لن تقاتل معكم، إن انتصرت انتصرت وإلا رجعت وتركتكم لمحمد لا تستطيعون مقاومته. قالوا ماذا نفعل؟ قال اطلبوا منهم رهائن حتى لا يتراجعوا. قالوا نعم الرأي رأيك. وذهب إلى قريش وقال لهم إن يهود قد غدرت بكم، ماذا تقول؟ قال نعم غدرت بكم، وسوف يطلبون منكم رهائن يسلموهم لمحمد وأصحابه، وإني لكم ناصح أمين.

فلما كانت ليلة السبت أرسلت قريش إلى يهود أننا لن نجلس في هذه الأرض أبد الدهر، فقوموا معنا نقاتل محمدا ونناجز أصحابه. فقالت يهود وكل من الفريقين الآن يشك بالآخر، قالت يهود لقريش: تعلمون أن الليلة سبت وأن القتال عندنا فيه محرم، ثم أننا لن نقاتل معكم محمدا إلا بعد أن تسلمونا رهائن. فلما سمعت قريش بهذا قالت: صدقكم والله نعيم، صدقكم نعيم. فأرسلت إلى يهود: أننا لن نرسل إليكم أي رهائن، فقوموا معنا نقاتل. فلما سمعت يهود بالخبر قالت: والله صدقنا نعيم، إن قريشا غدرت بنا. فاتهم كل فريق الآخر ودبت الفرقة بينهما ونجحت خطة نعيم، ودب الرعب بين الصفوف، وإذا بالفريقين كل منهما ينقض العهد بينه وبين الآخر. هذا أول النصر. أما المسلمون فكانوا في معسكرهم في مدينتهم يرفعون الأيادي، واشتد الدعاء في تلك الليلة، وعلت الاستغاثة بربهم جل وعلا، وإذا بالمؤمنين يقولون: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة يقوم الليل ويرفع يديه إلى السماء: اللهم منزل الكتاب، اللهم سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فبدأت الإجابة من عند الله عز وجل في تلك الليلة. أرسل الرب عز وجل جنديا من جنوده. أي جندي هذا؟ إنه الريح. الريح وكفى، ريح شديدة القوة، شديدة البرودة، فالبرد قارس والريح شديدة. نزلت هذه الريح إلى صفوف المشركين فإذا بها تخلع خيارهم، وإذا بها تقلب قدورهم وتكفأها وتقلع أقنابهم، وإذا الخيام تطير بالسماء، وإذا الناس يدب في قلوبهم الرعب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. جندي واحد من جنود الله في تلك الليلة، وكانت الريح شديدة وشديدة البرودة.

مصيرا. جاءت الريح واشتدت على صفوف المشركين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة وقد بلغ الحصار ما يقارب الشهر لا يدري ما الذي يحصل بعد الخندق. فجمع أصحابه وقال: ألا رجل يأتني بخبر القوم؟ واحد بس، أريد واحدا يأتني بخبر القوم ويكون صاحبي يوم القيامة، يكون معي يوم القيامة. فلم يقم أحد. لما؟ الخوف شديد والرعب كبير والموقف صعب. فقال النبي مرة ثانية: ألا رجل يأتني بخبر القوم يكون صاحبي يوم القيامة؟ لم يقم أحد. فقال الثالثة: ألا رجل يأتني بخبر القوم؟ فلم يقم أحد. الخوف بلغ مبلغه، الرعب جعل القلوب تبلغ الحناجر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى كاتم سره حذيفة، فقال: يا حذيفة قم وأتنا بخبر القوم. يقول حذيفة: لم أستطع أن أرد الأمر، خلاص الأمر جاء باسمي. قال: قم فأتنا بخبر القوم ولا تحدث أمرا ولا تذعرهم علي، لا تفعل شيئا، فقط ائتني بالخبر. فتقنع حذيفة وتسلل في الخندق ودخل بين صفوف المشركين، وكانوا مشغولون في تلك الليلة، فالبرد شديد والريح شديدة، البرد قارس والريح شديدة والظلام حار. دخل بين الناس حذيفة بن اليمان يقول: أخذت أتلفت، ما الذي يحدث في القوم؟ الخيام تطير والأطناب تقلع والقدور تكفى والناس دب في قلوبهم الرعب، ما الذي يجري؟ يقول: نظرت إلى الناس فرأيت بينهم أبا سفيان القائد، يقول: قد أعطى ظهره للنار، يتدفأ بالنار. يقول: فوضعت السهم في كبد قوسي، يقول: وهو قريب مني والناس منشغلة، يقول: والله لو رميته بالسهم لأصبته ضربة واحدة وينتهي قائد المشركين. يقول: لكني تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تذكرت الوصية: لا تذعرهم علي، لا تحدث أمرا. يقول: فلما تذكرت الوصية أرجعت السهم في مكانه وتركت الأمر. يقول: ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متخفيا، فسألني عن الأخبار فبشرته بالخبر. الناس تنسحب، وأبو سفيان قال للناس: أيها الناس، إني راجع إلى مكة، فمن أحب أن يرجع فليرجعن معي. يقول: فإذا بالناس ينسحبون، فبشرت النبي بهذا. بعد شهر من الخوف والرعب، جندي واحد من جنود الله يأتي إلى القوم فيرمي أمتعتهم ويقلب قدورهم ويقذف الرعب في قلوبهم. يقول: فبشرت النبي فدعالي ووضع العباء علي، ثم نمت حتى الصباح، وفي الصباح لم يبق أحد من المشركين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله عزيزا حكيما. لما علم النبي بالنصر قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نحن نسير إليهم.

لما رد الله كيد الكائدين ورد الأحزاب على أعقابهم، لما نصر الله عبده ورسوله والمؤمنين أرسل عليهم جنديا من جنوده وهو الريح، دمرهم وردهم على أعقابهم خاسئين خاسرين. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. كانت أياما عصيبة صعبة على المؤمنين، من شدة الخوف بلغت القلوب الحناجر، جوع وعطش وبرد قارس تعب فيه الصحابة أي تعب، من حفر الخندق وحراسة المدينة ورد الأحزاب على أعقابهم، ثم نقض اليهود لعهدهم، وكذلك زعزعة المنافقين للصفوف. كانت أياما عصيبة لكنها انتهت، وانتهى كل شيء، ذهب كل واحد إلى بيته. وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته عند أم سلمة، أراد أن يضع سلاحه، فجاءه جبريل عليه السلام سيد الملائكة، قال: يا رسول الله ماذا تصنع؟ قال: أضع سلاحي، فالحرب قد انتهت. فقال جبريل عليه السلام: أما نحن، يعني الملائكة، فلم نضع أسلحتنا، يعني عندنا، فإن الحرب لم تنتهي، اذهب إلى بني قريظة وإنا سابقوك إليها، نزلزل أقدامهم، ندك حصونهم، نقذف الرعب في قلوبهم. بنو قريظة الذين نقضوا العهد في أصعب وقت عند رسول الله وأصحابه. وفعلا خرج النبي ينادي بالناس، ونادى مناديه: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مع أنهم للتو قد انتهوا من غزوة، الآن بدأت غزوة أخرى لا راحة عندهم، كلهم يقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وفعلا حمل كل واحد سلاحه واتجهوا مباشرة إلى بني قريظة. سبقتهم الملائكة وسبقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توجه المؤمنون وتوجهت سراياهم إلى بني قريظة يحملون سلاحهم، لم يتخلف إلا معذور كسعد بن معاذ الذي أصابه سهم في أكحله وأخذ ينزف وهو يداوى ويطبب، لم يستطع أن يذهب معهم. في طريقهم: ستغرب الشمس الآن، والنبي أخبرهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ اختلف الصحابة الآن، هل الأمر على ظاهره أم أننا نصلي ثم نذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يصلي العصر إلا هناك، فقال بعضهم: نلتزم الحديث بنصه، أبدا لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس وغربت. وفعلا جزء من المؤمنين لم يصلوا العصر إلا وقت العشاء، أما الجزء الآخر فقالوا: إنما أراد النبي أن يتعجلنا، فلنصلي العصر ثم نذهب إلى بني قريظة. واختلف الصحابة على قولين في قضية الصلاة وما أخطرها، لكنهم لما وصلوا إلى رسول الله أقر هؤلاء وأيد هؤلاء، لم يعنف على هؤلاء ولم يعنف على هؤلاء. في وقت الحرب والمعركة أراد أن يربي الأمة أننا وإن اختلفنا في ظاهرنا حتى في قضية الصلاة، فإن القلوب يجب ألا تختلف، فهذه أمة واحدة، تختلف الأفهام، تختلف المدارك، تختلف الاجتهادات، لكن القلوب لا تختلف. وتوجه الناس إلى بني قريظة.

تقاطرت جيوش الإسلام على حصن بني قريظة، السرايا، الكتائب، الأفراد كلهم مسلحون أحاطوا بحصن بني قريظة. النساء ينظرن، الرجال يترقبون، أغلقوا عليهم الحصن لكنهم كانوا خائفين. قذف الله في قلوبهم الرعب. 3000 مقاتل للتو خرجوا من معركة، والآن يحيطون بحصن بني قريظة الذين غدروا بالإسلام والمسلمين. 30 فارسا معهم. لما تكالمت وتكابلت الجيوش خاف بنو قريظة، ماذا نصنع وماذا نفعل؟ أرسل كعب بن أسد إليهم وكان سيدا من ساداتهم، فجاءهم وقال لهم: يا قوم، ليس لكم إلا 3 أمور، إما أن تدخلوا في دين محمد وتنجوا بعد هذا، الثانية أن تقتلوا نساءكم وأطفالكم بأياديكم ثم تذهبوا وتقاتلوا محمدا، فإما أن تغلبوا أو تغلبوا. قالوا: والثالثة؟ قال: الثالثة أن تقاتلوه يوم السبت حين يأمنكم فيه، وقد حرم الله عليهم القتال يوم السبت. قالوا: لن نجيبك بهذه 3. خاف بنو قريظة فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا أن ائتنا برجل من حلفائنا، وكان حلفاؤهم الأوس. قالوا: نريد أبا لبابح أن ترسله إلينا نتفاوض، نعرف ماذا تريد. فسأل النبي: أين أبو لبابة؟ قالوا: ها هو يا رسول الله. قال: اذهب إليهم. وأخبره بحكم رسول الله فيهم. فلما اقترب أبو لبابة من الحصن أخرج له النساء والصبيان والأطفال يبكون، وأظهروا له الخوف والحزن. تخيلوا كيف يأتي رجل فيرى أطفالا ونساء وصبيانا يتضاغون وهو يعلم حكم الله ورسوله فيهم. فلما وصل إليهم قالوا: ما رأيك يا أبا لبابة؟ قال: أرى أن تنزلوا على حكم رسول الله. قال: وما حكم رسول الله؟ يسألون أبا لبابة. لم يجبهم، ولكنه أشار إليهم هكذا، أي الذبح، كأنه أفشى سرا. فلما علم أبو لبابة بأنه قال كلاما ما كان ينبغي أن يقوله لم يرجع إلى رسول الله، خاف وحزن وندم، ذهب مباشرة إلى مسجد رسول الله في المدينة وربط نفسه بجذع في المسجد. قال: والله لا أفك قيدي حتى يأذن لي رسول الله، حتى يعفو عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل للرسول بما فعل أبو لبابة، قال: أما إنه لو جاء إلي لاستغفرت له، يعني انتهى كل شيء، لكن أما وقد فعل ما فعل فلينتظر حكم الله فيه. طيب ماذا نفعل الآن؟ اليهود أرسلوا إلى رسول الله: ما حكمك فينا؟ فأخبرهم: أنني سأحكم فيكم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري. قالوا: نريد رجلا من حلفائنا يحكم فينا. وجاءت الأوس إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن بني قينقاع قد فعلت فيهم ما فعلت، وهم حلفاء الخزرج، أما بنو قريظة فهم حلفاؤنا. قال: أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: نعم. قال: فالحكم لسعد بن معاذ. رضي الأوس بهذا الحكم، بل ورضيت اليهود بهذا. قال: إنه حليف عندنا، لابد أن يرحمنا. فأرسلوا إلى سعد بن معاذ، لم يكن قد حضر، كان في المدينة لأنه أصيب بسهم ولا زال ينزف، ركب حمارا وجيء به. أما الأوس فكانوا عن يمينه وعن شماله يقولون: يا سعد، يا سعد، أحسن وأجمل في حلفائنا، أحسن وأجمل في حلفائنا، يعني بني قريظة. وكان سعد من الأوس. فإذا به سعد ينظر إليهم ثم يقول: آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما سمع الأوس بهذا ذهبوا إلى بلادهم وإلى ديارهم وإلى بيوتهم ينعون بني قريظة، علموا ماذا سيحكم سعد بن معاذ.

وصل سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان جريحا، فلما وصل قال النبي لأصحابه: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فلما أنزل قال الناس له: إن اليهود قد نزلوا على حكمك يا سعد، رضوا بحكمك. قال: وهل حكمي فيهم نافذ؟ قال: نعم. قال: وهل حكمي على المسلمين نافذ؟ قالوا: نعم. ثم نظر إلى النبي فأشاح بوجهه متأدبا متخلقا، قال: وعلى من ها هنا؟ يقصد رسول الله. فقال النبي: نعم، أي وعلي نافذ أيضا. فقال سعد بن معاذ: أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا هو حكم الله في بني قريظة الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ونقضوا العهد في أصعب المواقف، والذين كادوا المكائد لفترة طويلة من الزمن، وفعلا نفذ فيهم حكم الله جل وعلا. إلا نفر يسير منهم دخل في الإسلام فعفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، بل لما قسم أموالهم وجدهم يخزنون أموالا وسلاحا كبيرا كانوا يريدون به الغدر بالنبي وأصحابه، وقسمت أموالهم وقتل رجالهم وسبيت نساؤهم، وقضى النبي على أخطر خطر كان يحدق بالمدينة وهم بنو قريظة. بعد أن أرى الله عز وجل سعد بن معاذ حكم الله في بني قريظة واستجاب الله لدعوة سعد، انتقض جرح سعد بن معاذ وكان في المسجد، فسال دمه ثم فاضت روحه إلى بارئها. توفي سعد بن معاذ، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما حمل ليدفن في الجنازة قال الناس: إن جنازته خفيفة. قال النبي: إن الملائكة تحمله معكم، وشيعته الملائكة بنفسها مع المؤمنين، ودفن بطل من الأبطال، إنه سعد ابن معاذ رضي الله عنه. ظل النبي بعد أن قضى على بني قريظة 6 ليال، وأبو لبابة ربط نفسه في جذع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 ليال لا تفتح وثاقه إلا زوجته ليؤدي الصلاة أو يقضي حاجة ثم تربطه مرة أخرى. هكذا كان يعذب نفسه لأنه أخطأ بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 6 ليال لم يرضى أبو لبابة فيها أبدا أن يفك وثاقه، حتى إذا انقضت 6 ليال كان النبي في بيت أم سلمة، رأت النبي ضاحكا بالليل، قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: قد أنزل الله توبة أبي لبابة، قد أنزل الله توبة أبي لبابة، وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا

بشرته أم سلمة بهذا، وجاء الناس يفتحون وثاقه، فقال: لا والله لا يحل وثاقي أحد إلا رسول الله. وفعلا صلى النبي صلاة الصبح وأحل وثاق أبي لبابة، وتاب الله عز وجل على أبي لبابة. هكذا قضى الله عز وجل على أكبر عدو كان قريبا من المسلمين وهم بنو قريظة، قضى الرب عز وجل وكفى المؤمنين شر القتال.

سلام ابن أبي الحقيق يكنى بأبي رافع من أكابر المجرمين الذين ألبوا الأحزاب في غزوة الأحزاب. استأذن الخزرج بقتله فسارت 5 من رجالها بإذن رسول الله، سار 5 من فرسان الخزرج إلى خيبر ليقتصوا من هذا الرجل الخبيث المجرم. على رأسهم صحابي اسمه عبد الله ابن عتيك. ساروا حتى وصلوا إلى حصن أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، فإذا بعبد الله ابن عتيك وهو زعيمهم يقول لأصحابه امكثوا هنا حتى إذا حل الليل وكاد الحصن أن يغلق تسلل إلى داخله. دخل عبد الله إلى داخل الحصن يقول: فوصلت إلى بيتي أبي رافع ذلك المجرم اليهودي الخبيث، يقول: وكان الناس يسمرون عنده فانتظرت، يقول: حتى إذا خرج الناس من عنده، يقول: وصلت إلى بيته فتحت بابا تلو باب، وكانوا من خوفهم يضعون لهم جدر وحصون، يقول: فدخلت بابا وراء باب في ظلمة الليل، يقول: حتى إذا وصلت إلى غرفته لكن الجو مظلم لا أعرف أين هو، يقول: فصرخت وقلت: يا أبا رافع، يقول: فقال: من؟ يقول: فضربته بالسيف لكنني لم أصبه، يقول: فصاح فخرجت من البيت وهو يصيح، يقول: فانتظرت وهلة، يقول: ثم دخلت عليه مرة أخرى فقلت: ما لك تصيح يا أبا رافع كأنني أنجده؟ فقال: رجل بالبيت ضربني بالسيف، يقول: فعرفت مكانه في ظلام البيت، يقول: فضربته ضربة أثخنته بها، يقول: ثم ضربته بالسيف حتى تيقنت أني قتلته، يقول: فخرجت من البيت قبل أن يصل إلي أحد من الناس، يقول: وأنا أنزل بالدرجات سقطت فانكسرت ساقي، يقول: فانتظرت في زاوية في الحصن ولم أخرج حتى الصباح لأطمئن بموته، يقول: فلما صاح الديك وطلع الفجر سمعت الناعي يقول: أنعي إليكم أبا رافع تاجر الحجاز، صاح صائحهم بموته، يقول: فتأكدت من موته وهلاكه فخرجت إلى أصحابي وأنا أعرج ساقي كسرت، يقول: فاحتملني أصحابي وساروا بي إلى رسول الله نبشره، ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح بمقتل عدو الله، يقول: فدعا لي ومسح على ساقي فبرئت كأن لم يكن بها شيء، وأطفأ الله نار يهود بمقتل هذا المجرم الخبيث.

أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السرايا تؤدب القبائل التي تتعرض للمسلمين أو لقوافل المسلمين، منها سرية أرسلها بقيادة محمد ابن مسلمة ذلك البطل الشجاع، فإذا به يذهب إلى قرية من القرى وأمة من الأمم، فإذا به يغزوهم ويهزمهم بإذن الله جل وعلا، ورجع إلى رسول الله بالغنائم. وكان عنده أسير اسمه ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي أن يربط في سارية في المسجد. يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى هذا الرجل سيد قومه، أن يرى المسلمين ماذا يفعلون مع رسول الله، كيف يصلون، كيف يقرؤون القرآن، كيف يتأدبون بالآداب والأخلاق، أمر ما رآه ثمامة أبدا. وكان كل يوم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الرجل المربوط في سارية في المسجد فيسأله: كيف أنت يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام عليه، فيقول: عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، أي أن قومي سيطلبون بدمي والثأر لدمي. لا زال عنده عزته بالإثم، لا زال يظن أن قومه يستطيعون أن يواجهوا الإسلام والمسلمين. فتركه النبي وهو يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي رجل سيشكر لك إنعامك إن أطلقت سراحي. قال: وإن أردت مالا فسل تعطه، فإنه سيد قومه يفدى بأي مال يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسكين ظن أن الرسول يريد مالا، والله ما أراد النبي مالا من أحد من الناس. يا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاله، يرى الناس يصلون يركعون يسجدون، وتعمد النبي أن يربطه في المسجد ليرى المسلمين وعباداتهم وأخلاقهم، ينظر إلى المسلمين كيف يتعامل بعضهم مع بعض، أخلاقهم عباداتهم تعاملهم. فجاءه النبي في اليوم الثاني فسأله: ماذا قلت يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيتك ما تريد من الأموال. نفس الإجابة. فتركه النبي يوما ثالثا فسأله نفس السؤال، فرد بنفس الجواب وهو يرى الإسلام والمسلمين: كيف بك لا تتأثر يا ثمامة؟ فقال النبي لأصحابه: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. فإذا بالصحابة يفكون قيده ويطلقونه استجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، النبي يأمر بالإطلاق وبالمن عليه حتى بلا فداء، فإنه سيد قومه. أراد النبي أمرا والنبي يوحى إليه من عند ربه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج من المدينة. ما كان يريد الخروج إلا لأمر واحد، ذهب خلف شجرة خارج المدينة فاغتسل، ثم رجع إلى المدينة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: ما منعك أن تقولها وأنت في المسجد عند رسول الله؟ قال: حتى لا يظن الناس أنني قلتها من أجل أن يظن الناس أنني أريد الفكاك من القيد. فأسلم وحسن إسلامه، ثم رجع إلى مكة. فقالت قريش له: صبأت يا ثمامة؟ قال: بل أسلمت لله رب العالمين وآمنت برسوله. ثم قال لقريش: والله لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله. فأصابهم بحصار مدة طويلة من الزمن حتى ذهبوا إلى رسول الله يستنجدون برسول الله، كفار قريش، أن يكلم ثمامة أن يسمح لهم بتصدير الحنطة مرة أخرى. فأرسل النبي إلى ثمامة أن ارحم قريشا وأعطهم ما شاءوا من الحنطة. دخل ثمامة بالإسلام لما رأى أخلاق الإسلام والمسلمين. وهكذا أرسل النبي السرايا تسكت
كل من أراد شرا بالإسلام والمسلمين.

كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إبل لقاحا ترعى في مكان ذي شجر كثير يسمى الغابح. رأى هذا الأمر أحد المشركين اسمه عيينة ابن حصن، فجمع فرسانا له ليغير على هذه الإبل. إبل من؟ إبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتسلل على حين غفلة فجاء للراعي فقتله وسبى امرأته وسلب الإبل كلها، والمسلمون في المدينة لا يدرون. رأى هذا الأمر غلام صغير فأسرع إلى المدينة يخبر النبي بهذا، فرأى صحابيا اسمه سلمة ابن الأكوع وكان عداء يجري بسرعة سريع الجري، فلما سمع بالخبر أسرع إلى المدينة فعلى أحد بنيانها ثم أخذ يصرخ يا صباحاه يا صباحاه، فتجمع الناس وأخبرهم بالخبر أن عيينة سلب الإبل وقتل الراعي وسب امرأته وحصل، فإذا بالنبي يستنفر الناس للجهاد في سبيل الله ليأخذوا أسلحتهم، يا خيل الله اركبي، يستعدوا للقتال في سبيل الله. كيف يجرؤ بعض المشركين شراذم بأن يغزو أموال المسلمين ويقتلوا مسلما ويسبوا امرأته؟ كيف يتجرؤون؟ فذهب الناس إلى سلاحهم. أما سلمة لأنه كان عداء سريع الجري لم ينتظر أحدا، أخذ قوسه ونبله وأخذ يركض، ولم يكن فارسا كان راجلا، أخذ يركض في أثر القوم. أما المسلمون فأول من استعد للقتال المقداد بن عمرو، فلما رآه النبي أعطاه اللواء قال خذ من استعد من الناس وأسرع أدرك القوم وسوف ندرككم. النبي مع الناس والصحابة الآن أولهم سلمة يركض في إثر القوم، سلمة وهو راجل يركض وصل إلى هذه الفرقة التي تسوق الإبل، فلما وصل إليهم أخذ مكانا وبدأ يرميهم بالنبل وهو يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي اليوم هو اليوم الذي يتبين فيه من رضعته أمه وقوى جسده وبنيته، خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. نظروا وراءهم ما وجدوا أحدا يرميهم إلا رجل واحد، أسرعوا بالخيول تراجعوا ليدركوه ويقتلوه، لكنه بجريه لم يدركوه، فلما رأوا أنهم سيرجعون كثيرا رجعوا مرة أخرى يسوقون الإبل، وكلما تراجعوا تراجع سلمة، وكلما فروا تبعهم سلمة، رماهم وأثخن فيهم الجراح وأخر مسيرهم، بل كان يسبقهم أحيانا لبعض الأماكن بين الجبال في بعض المضائق فيرقى هذه الجبال ويأخذ حجارا يرميهم بها. رجل واحد اسمه سلمة ابن الأكوع، انظروا كيف فعل بفرسان للمشركين حتى أدركه أصحابه، أدركه فتبعوه حتى وصلوا إليه المقداد بن عمرو ومعهم من الفرسان من معهم، وصلوا إلى الإبل إلى منطقة تسمى ذي قرد، ولهذا تسمى هذه الغزوة غزوة الغابة مكان الإبل، أو ذي قرد في المكان الذي أدركوا فيه أولئك المشركون. فإذا بالمسلمين يقضون على المشركين، فر منهم من فر وقتل منهم من قتل، واسترجعوا إبل النبي كلها جزاء نكالا بهم. فلما وصل النبي إلى الصحابة إلى الأبطال الذين استرجعوا أموال المسلمين فرح النبي وكبر الصحابة. غزوة صغيرة لم يكن أحد يستعد لها، لكن المسلمين كما وصفهم الله في القرآن من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما سلمة فقد أعطى النبي كل واحد من الصحابة سهمه، أي مما خلف أولئك الفرسان من سلاحهم ورماحهم، أعطى كل واحد سهمه، الراكب سهما والراجل سهما، إلا سلمة ابن الأكوع أعطاه النبي سهمين، سهم راجل أي يمشي وسهم راكب لأنه أدى الأمرين وهو لوحده، حتى قال النبي
خير فرساننا في ذلك اليوم أبو قتادة، وخير رجالنا اليوم سلمة ابن الأكوع. غزوة صغيرة لكن تبين للعرب كلهم مدى قوة النبي وأصحابه، أنهم لا يسمحون لأحد بالاعتداء عليهم، فعنده رجال يهبون للموت إذا نادى الجهاد.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: المزاح والمزاح بالضم والكسر مصدر مزح، والمزاح والانبساط مع الغير من غير إيذاء له. وفي هذا فرق بين السخرية والاستهزاء، فإن السخرية والاستهزاء قد يكون فيها انبساط لكن مع إيذاء الغير، أما المزاح فإنه انبساط مع الغير من غير إيذاء. أورد فيه الترمذي رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه. والحديث صحيح، قد رواه أبو داود أيضا. وقوله يا ذا الأذنين مزاح، لأن كل إنسان له أذنان، فكان قوله يا ذا الأذنين على سبيل الممازحة، فإنه من المعلوم أن له أذنان كغيره من الناس. وفي هذا حسن الخلق، وأن القائد العظيم إذا مازح بعض أتباعه فإن ذلك لا يقلل من هيبته ومقداره، وأن هذا المزاح إذا كان منضبطا فإنه لا يخل بالمقام ولا يضر. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. ومعلوم أن الغلام الصغير ليس له ولد، معلوم أن الغلام الصغير ليس له ولد، ومع ذلك كناه فقال: يا أبا عمير. فهل يصح هذا؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك، وهذا على سبيل التفاؤل أنه سيكبر ويتزوج ويولد له، وكذلك فيه تربية الصغير على التكنية التي فيها إشعار له بكبر سنه، فهذا من التربية على الرجولة. وفي الحديث أنه لا بأس أن يعطى الطفل الصغير طائرا ليلعب به، فلو سأل سائل فقال: هل يجوز أن نسلم الولد الصغير طائرا يلعب به؟ فحديث يا أبا عمير ما فعل النغير يدل على جواز ذلك، هذا إذا لم يكن يعذبه. فأما أن يطلقه ثم يمسكه ويطعمه ويرده إلى القفص ويخرجه ويركض وراءه، فاللعب معه لا حرج فيه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به. نغير تصغير نغر، هذا الطائر كان لأبي عمير، وأبو عمير أخو أنس بن مالك الصغير، كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وقوله في الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا يعني يمازحنا، وفي القاموس خالطه مازحه، والمراد أنس وأهل بيته، حتى يقول لأخ لي صغير يعني انتهت المداعبة والمخارطة حتى للصغار. وهذا الأخ لأنس رضي الله عنه هو أخ له من أمه، فهو ابن أبي طلحة، لأن أم أنس ابن مالك رضي الله عنها تزوجت أبا طلحة لأن أبا أنس تركهم ومشى ذهب، فبقيت أم طلحة فتزوجها أبو طلحة وأنجب منها أولادا، منهم حفص هذا المكنى بأبي عمير. فاسم أخي أنس بن مالك اسمه من أمه، هو أخوه من أمه، والأب مختلف، أبو أنس غير أبي حفص، فإن أبا حفص هو أبو طلحة، وحفص هذا كنيته أبو عمير. وأبو عمير هذا الولد الصغير الذي مات له الطائر هو نفسه مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والنغير طائر يشبه العصفور، قيل هو أحمر المنقار. وهذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير على قلة ألفاظه إلا أنه كثير الفوائد، حتى أن أبا العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص وهو فقيه شافعي قد أفرد جزءا في فوائد هذا الحديث وأوصل الفوائد إلى 60 فائدة. وابن حجر رحمه الله أضاف عليها فوائد أخرى في فتح الباري بعد تتبع طرق الحديث، ومن هذه الفوائد جواز مداعبة الصغير وممازحته بما لا يؤدي إلى الاستخفاف بالكبير، فإن كان الصبي عاقلاً مؤدباً موزحة، أما الذي يتخذ المزاح الكبير فرصة له ليستخف بالكبار والاستهزاء بهم فهذا لا يليق المزاح معه. والنبي صلى الله عليه وسلم له من الهيبة والمقام الكبير ما لا يمكن لأحد أن يتطاول عليه، ولذلك لو مازح لا يتجرأ عليه أحد. وكذلك أن من المزاح والمداعبة تكنية الصغير وندائه بالكنية، ومنها مخارطة الصغار والتحدث إليهم وإرشادهم إلى الخير وكفهم عن الشر، وأن هذا من الدعوة إلى الله ومن أفعال الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالط الناس جميعا على مختلف مستوياتهم وأسنانهم، وفيها أيضا تنمية الرجولة في نفوس الصغار ونداء الصغار بأسماء الكبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله يؤدب، وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يعلم ويعظ ويبني العقيدة وقواعد الإيمان في نفوس الغلمان. ومن ذلك أنه مر على غلمان أو على صبيان وهم يترامون بالنبل فقال رموا وأنا مع بني فلان. ومن الفوائد تسليمه صلى الله عليه وسلم على الصغار إذا مر بهم، وأن تعويد الأطفال على إلقاء السلام وسماع السلام ورد السلام وتنشئتهم على هذا الأدب يفيدهم كثيرا في مستقبل أمرهم. وأنه ينبغي على كل مسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتني بالغلمان والصبيان وأن يهتم بأمر الناشئة تعليما وتأديبا وموعظة، ومن ذلك مداعبتهم ليأنسوا ويأخذوا عنه. وكذلك فإن مما دل عليه هذا الحديث أن مناداة الصغير بالكنية لا حرج فيها كما تقدم، ومن النوادر التي صارت من النوادر التي حصلت في قصة أبي عمير من جهة اللحن والخطأ، وكان قبل وجود النقط للكلمات والحروف، النقط ما كان موجودا في الحروف، فكانت القاف والفاء ليس لها نقط، الباء والياء والنون والتاء والثاء ليس لها نقط، لكنها تكتب، يعني كل حرف يكتب بطريقة يعرف به. فمثلا هذه تكتب مثلا أولها مائل، هذه مستقيمة، هذه طويلة، عصا هذه قصيرة في مطلعها، بحيث يميز الباء عن التاء عن النون عن الياء بطريقة كتابة الزاوية، هذه رسم الحرف. ولكن بعض من كان فيه غفلة أو جهل أو ربما يحصل له نوع من الذهول أو السهو ويخطئ ويقرأ الحرف حرفا آخر. فأخرج الحاكم في علوم الحديث عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد، يعني الملقب جزرة، فإنه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا. يعني إن هذا صالح جزرة، طبعا هو ما اسمه صالح جزرة، هو صالح، لكن هذا مرة أخطأ وهو صغير يقرأ عند الشيخ، فبدل ما كانت الكلمة خرزة فقرأها جزرة، فسموه صالح جزرة، راحت عليه صالح جزرة. الشاهد هذا صالح جزرة كبر وصار من كبار علماء الحديث والجرح والتعديل. وكان صالح جزرة رحمه الله كان مداعبا لأصحابه وكان ملاطفا لهم. فيقول أبو حاتم الرازي وهو من كبار علماء الحديث: حفظ الله أخانا صالح بن محمد، يعني صالح جزرة، فإنه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا، يعني سواء كان موجود كان موجودا أو غائبا لا زال تصلنا منه الممازحات واللطائف. قال: كتب إلي لما مات الذهلي بنيسابور، أجلسوا شيخا لهم يقال له محمش. الذهلي أيضا من كبار علماء الحديث، لكن لما مات أرادوا أن ينصبوا بدلا منه شيخا، فنصبوا شيخا لهم يقال له محمش. محمش هذا لقب لمحمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي، هو نفس هذا الشيخ أيضا كان فيه دعابة. فأملى عليهم حديث أنس، هذا محمش أملى عليهم في المجلس لما نصبوه محدثا، أملى عليهم حديث أنس هذا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل البعير، بدلا من يا أبا عمير قال عمير، ما فعل النغير قال البعير، قال يا أبا عمير ما فعل البعير، فصحف الاسمين معا، صحف الكنية وصحف اسم الطائر وصار بعير. طبعا هذا التصحيف تسبب في إشكالات لكن كشفها علماء الحديث، كالذي جاء وقال للشيخ: حدثني حديث الذي نشرت في أبيه القصة، نشرت في أبيه القصة. فتفطن المحدث قال: ويحك، إنه حديث الذي يشرب في آنية الفضة، لكن الذي يشرب هذا قراها نشرت في آنية في أبيه، ما كان في نقط. فبعضهم يقرأ بحسب ما يخطر بباله، معنى لها قواعد كما قلنا في طريقة رسم الحرف. الفضة سواها القصة، قال: حدثني حديث الذي نشرت في أبيه القصة، وإيش مو حديث الذي نشرت في أبيه القصة؟ قال: ويحك، إنه حديث الذي يشرب في آنية الفضة. ولهذا كثير، حتى أن بعضهم في قراءة القرآن، ومن قديم طبعا أيضا ما كان في نقط في المصحف وأيضا شكل الكلمات، فقرأ قارئ قال: وأخذ برجل أخيه يجره إليه، وأخذ برجل أخيه، وهي برحل أخيه في سورة يوسف، وأخذ برحل أخيه. فبعضهم يصحف يعني في القرآن ويصحف في الحديث، ولذلك صار ضبط الكلمات بالشكل، وضع النقاط على الحروف وضبط الكلمات، يعني حتى الفتحة والضمة والكسرة، لأن بعض الناس لا يمكن أن يقرأ شيئا صحيحا. ولذلك قالوا إن أعرابيا من البادية وكان ذا فطرة سليمة، يعني فهمه قريحته جيدة، فدخل مسجدا فإذا رجل يقرأ في الصلاة، قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوج بنتك وأختك المشركين حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذا قرأ بالخطأ، قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقال الأعرابي: ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا. ففرق كبير بين ولا تنكحوا وبين قوله ولا تنكحوا. لا تنكحوا يعني لا تزوجوا، أما لا تنكحوا يعني لا تتزوجوا. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك رواه أحمد وصححه الألباني. وقولوا إنك تداعبنا، قولهم إنك تداعبنا يعني تمازحنا، وهذا الاستغراب أو السؤال لاستبعادهم أن يكون يقع منه المزاح، لأنهم ظنوا أن مقام النبوة أرفع من أن يمازح. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن جليل مكانته وعظيم مرتبته لا تتنافى مع هذه الممازحة، وأخبرهم أنه وإن مازح فإنه لا يقول إلا حقا وصدقا، وذلك لأن مقام النبوة لا يمكن معه الكذب حتى في المزاح، ولا يجوز الكذب أصلا لأي

إذا كان أخوك المسلم مكفهرا منزعجا مكتئبا ضيق النفس، حصل له في هذا اليوم ما جعله يكتئب، فإن إدخال السرور عليه وتفريج ما به من الحسنات والطاعات. فبعضهم إذا دخل على أخيه فوجده مكتئبا لا زال يمازحه حتى يسري عنه، فهذا يعتبر من الطاعات. وقد فعله عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجما من فعل نسائه وإكثارهم عليه في طلب النفقة، وهو عليه الصلاة والسلام عابسا مقطب الوجه، فلم يزل عمر به حتى أضحكه. وقد قيل لابن عيينة المزاح سبة، فقال بل سنة، يعني في من يحسنه ويضعه في مواضعه. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمزح والناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء، لأن ترك المزاح واللطافة والبشاشة ولزوم العبوس والتقطيب يؤدي إلى تنفير الناس. فأما حديث لا تماري أخاك ولا تمازحه، فإنه وإن جود إسناده بعضهم وضعفه أيضا في المقابل، فإنه قد ضعفه في المقابل آخرون، لكن على فرض صحته فإنه يجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على إباحة المزاح بأن المنهي عنه لا تمازحه ما فيه إفراط أو مداومة وإشغال عن ذكر الله أو قسوة قلب بكثرة الضحك أو إيذاء وسخرية واستهزاء أو سقوط المهابة والوقار ونحو ذلك. وأما ما فيه تطيب لنفس المخاطب ومؤانسة للإخوان فإنه طيب. قال النووي رحمه الله: اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة تطيبا لنفس المخاطب ومؤانسته، وهي سنة مستحبة، فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه أن يحمل على دابة، قال: ما عندي دابة، احمل لي، أعطني دابة أركب عليها. قال: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: إني حاملك على ولدي ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الإبل، يعني هذا صغير ما يحملني، كيف إيش الفائدة منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الناقة إلا النوق؟ يعني أكيد كل يعني ولد الناقة مهما كبر فإن له أما من النوق، مهما صار كبيرا يحمل فإن له أما من النوق، مهما بلغت سنه فإن له أما. وهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه مركوبا لم يفهم البداية، في البداية قصد النبي عليه الصلاة والسلام إني حاملك على ولد ناقة، وهذا قاله له من باب المداعبة، فالرجل توهم أنه سيحمله على بعير صغير وأنه لن يقوم به، فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ قال: وهل تلد الناقة إلا النوق؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما أرصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسر.

0: جداً، يعني لا أحد يريدني ولا أحد يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. وهذا الحديث قد رواه أحمد رحمه الله وصححه الألباني. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن زاهراً باديتنا، فهذا الشخص الذي اسمه زاهر كان من سكان البادية، لكنه كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويأتيه الفينة بعد الفينة، وكان يأتي له من نبات البادية وثمار البادية وما في البادية من الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها مما يصنعه أهل البادية أو ينبت فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يجهزه من متاع أهل البلد الحاضرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من المداعبة كان يقول: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني هو بالنسبة لنا بمثابة البادية يجلب، كأننا في البادية، كأننا وصلنا إلى البادية مع زاهر هذا رضي الله عنه، كأننا وصلنا إلى البادية فيأتي لنا مما في البادية من الأشياء ونحن حاضروه نجهزه بما يحتاج إليه من الحاضرة، بحيث لا يحتاج إلى التردد كثيرا عليها إلا لمخالطتنا. وكان زاهر رضي الله عنه رجلا دميما، وإن كان قبيح الصورة لكنه كان مليح السيرة، وهذا في تنبيه على أن المهم هو حسن الباطن. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. مرة من المرات أتى النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد زاهرا يبيع متاعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجأه من خلفه واحتضنه وهو لا يبصره، ومعنى ذلك أنه أدخل يديه تحت إبطيه وضمه، وزاهر لا يرى من الذي فعل هذا به لأنه لا يستطيع أن يكتشف هذا من البداية. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما أرصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تبركا به. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول مكملا هذه الممازحة والملاطفة: من يشتري هذا العبد؟ أنه هذا في السوق. وهو عليه الصلاة والسلام لا يكذب كما قلنا، لأنه نبي وإن مازح، فإن قال قائل: فما وجه قوله من يشتري هذا العبد؟ فالجواب: إن الناس كلهم عبيد لله، فهو عبد لله وإن كان ليس مملوكا وحرا لكنه عبد لله. فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني رخيصا، ما أحد يرغب فيا لدمامتي وقبح منظري. قال: لكنك عند الله لست بكاسد، أو أنت عند الله غال. طبعا هذا ضربه ذكر الترمذي رحمه الله، أورده في الباب مثالا على ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام وممازحته لأصحابه. وكان زاهرا يحب الدعابة والممازحة، ولذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغالب يداعب من يميل إلى هذا الطبع، طبع الممازحة والمداعبة. والحديث فيه أن الله لا ينظر إلى الصور ولا يفاضل بين العباد بصورهم وأشكالهم، ولكن بقلوبهم وأعمالهم، وتقييم الناس يكون بميزان الله. وإلا فلو أننا أردنا أن نقوم الناس بميزان الناس لدخل الهوى. ولذلك لما سألهم عن رجل ذو شارة حسنة ومنظر وهيئة وهيبة على فرس، قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. وجيء بأمة قد أوثقوها يضربونها يقولون: زنيتي سرقتي، في حديث الغلام. فقال الغلام وكان رضيعا: اللهم لا تجعلني مثل هذا، وأقبل على هذه الأمة التي يعذبونها ويتهمونها بالباطل، يقول: اللهم اجعلني مثل هذه. فإذا الناس إذا أخذوا المظاهر ضاعوا، ولذلك لا بد من الوزن بالإيمان والعمل الصالح. وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مازح العجائز، وهذه العجوز لما جاءت وتقول: ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال: إن الجنة لا تدخلها عجوز. وهو صحيح، لا تدخلها عجوز، لأن كل امرأة تدخل الجنة ستصبح بكرا في ريعان الشباب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين. أهل الجنة ما لهم شعر، ليس لهم شعر، جردا مردا مكحلين، أبناء 33 سنة، حديث حسن. ويزوج الله الصالحين بالصالحات، ولا يدخل الجنة عجوز. المرأة لما سمعت أن الجنة لا يدخل عجوز ولت تبكي، وهذا حزنا على فوات الجنة عليها. ولكنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله قال: إن أنشأناهن إن شاء، يعني غير النشأة الأولى التي في الدنيا، نشأة أخرى، فجعلناهن أبكارا، الصغار وكبار تحولنا إلى أبكار. فالمرأة من أهل الجنة سواء كانت بكرا أو ثيبا في الدنيا تصبح يوم القيامة، إذا كانت من أهل الجنة تصبح بكرا عروبا أترابا، يعني متحببة إلى بعلها، حسنة الهيئة، ذات دلال وجمال، ولذلك يرغب فيها زوجها جدا، وخصوصا أنها تعطى من القدرة على الغناء ما يشنف آذان الزوج، فإذا تكلمت سبت العقول، ولذلك تعطى من الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة ما يجعل زوجها يتيه بها. وإذا نظر إلى أدبها وسمتها ملأت قلبه فرحا وسرورا، ولذلك قال: عروبا أترابا. عروبا، هذه المرأة العروب، والأتراب على سن واحدة في سن 33، ولذلك أهل الجنة من النساء متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات، لا يحضن ولا يحزن، وكلامهن أو غناؤهن جد جميل. لقد لاحظنا في مزاح النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكذب، وأنه قد يقول العبارة تفهم يعني بشيء ولها مقصد صحيح وحقيقي، وأن عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر من المزاح جدا بحيث يذهب بالوقار، بل كان يقول يفعل بقدر المعتدل. وكان عليه الصلاة والسلام يتبسم ويمازح بنفسه، وكان يقصد إدخال الأنس والفرح والسرور على أصحابه، وكان في وقت الموعظة لا يمكن أن يخلط الجد بالهزل، يعني في الموعظة ربما بكوا أبكاهم وذرفت الدموع وخشعت القلوب ورقت. أما عند الحال التي يمكن فيها المداعبة يداعب، كأن يكون في السوق، كأن يكون في طريق السفر مثلا ونحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام بالرغم من همومه الكثيرة وواجباته المتعددة لا ينسى الممازحة، وكذلك كان أصحابه. فروى ابن أبي شيبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. يعني يكونون يعني مع بعض في المجالس وينشدون أشعار وعندهم مفاكهة وعندهم طيب سيرة وكلام حسن وفي ممازحة وفي ملاطفة وفي مداعبة وفي مؤانسة، لكن إذا صارت المسألة فيها انتهاك لحدود الله أو ارتكاب حرام تدور حماليق عيني الواحد منهم كأنه مجنون. خلاص إذا صارت المسألة فيها انتهاك لحدود الله لا يمكن أحد أن يقترب منهم. والحديث حسنه الألباني في تعليقه على الأدب المفرد. وقد قال علي رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وفي رواية عنه قال: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. يعني ما في استيعاب، إذا صار القلب أكره ما في فهم. ولذلك يعني بعض أنظمة التعليم التي تحشر المواد وراء بعض للطلاب خلاص ما في استيعاب في الحصص الأخيرة، وربما يطيلون الحصة أحيانا فتكون ساعة ونصف. ما هي درجة الاستيعاب في هذا؟ ولذلك لو صارت الحصص طويلة لابد من شيء من الممازحة والمباسطة لكي يعني يصير في نوع من التلطيف الذي يحمس على أخذ هذه المعلومات. ومن الضوابط طبعا في المزاح أنه لا يجوز أن يمزح فيه شيء، لا يجوز أن يكون المزاح فيه ترويع للمسلم، مثل واحد أخذ عصا أخاه ففزع من الذي أخذها، ظن عدوه الآن جاء وأخذ سرقه وأنه الآن في مواجهة لص خفي لا يعرف مكانه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. وهذا حديث حسن. كذلك لا يجوز الكذب: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والكذب المزاح الذي يؤدي إلى الكذب فإنه يمنع، وكذلك المزاح الذي فيه انتهاك لحدود الله مثل استهزاء بالقرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الأحكام أو أهل العلم أو أهل الدين. وهكذا نجد في بعض المسلسلات التي تسمى رمضانية، مسلسلات كوميدية، فإنهم يسخرون قدرتهم على إضحاك الناس في السخرية بعباد الله المؤمنين وبأهل الدين، يلمزون أهل الدين. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمنافقين الذين لمزوا أصحابه في غزوة تبوك وقرأ عليهم الآيات، فإن بعض المنافقين في غزوة تبوك قالوا عن بعض الصحابة: ما بال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وقرأ عليهم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فماذا فعل هؤلاء؟ استهزأوا بأشكال الصحابة، قالوا: ما رأينا مثل أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا فقط همهم الأكل، ولا الأحاديث كذب، وعند اللقاء في الحرب جبناء. فنزلت الآيات في بيان كفر المنافقين لأنهم استهزأوا بالصحابة بأهل الدين. ومن هم الصحابة؟ أهل الدين. فمن استهزأ بأهل الدين لتدينهم فهو كافر، أما من استهزأ بهم لشيء شخصي، فاستهزأ بمتدين مثلا في شكله، مثلا استهزأ به مثلا في طريقة كلامه لعداوة شخصية بينه وبينه وليس لأنه متدين، فهذا يكون عاصيا وليس كافرا، يكون عاصيا فاسقا بسخريته، لأن الله قال: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. أما إذا استهزأ بالمتدينين لتدينهم، ورأيت الأمثلة التي يأتون بها في هذه المسلسلات فيها سخرية من أهل الدين، ف فيأتون بشخص ممثل يلصق لحية ويقصر ثوبه ويستعمل كلام المتدينين، ربما حمل سواكا، يعني واضح أن تقصد الاستهزاء بالأشخاص الذين هذا سمتهم اتباع السنة والحرص عليها، أو إطلاق اللحية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فيستهزئون بهم لأجل تدينهم، فيكون هذا الاستهزاء كفرا. وفي هذه الحالة لا يجوز الجلوس عند هذا المسلسل ولا سماعه ولا رؤيته، لأن الله قال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. فإذا لا يجوز الجلوس عند مسلسل فيه استهزاء بعباد الله الصالحين أو بأهل الدين أو بالمسلمين. أما الاستهزاء بالمسلمين فيفعله الغربيون كثيرا، فتراهم في رسومات الكاريكاتيرية أو مثلا بعض الأحاديث التي يقولها هؤلاء المضحكون منهم والمهرجون، أو في بعض الأفلام واضح الاستهزاء بالمتدينين، وهذا يفعلونه كثيرا في ما يسمى بالرسوم الرسوم الكاريكاتير، فإنهم يرسمون بعض المسلمين بأشكالهم أو بالعمامة أو باللحية أو بالهيئة العربية، ويستهزئون بما عليه هؤلاء. هذا معروف عند أهل الكفار، لكن أذنابهم من المنافقين بيننا، فهم الذين يقومون بعمل هذه المسلسلات ويريدون الاستهزاء بعباد الله الصالحين، فالواجب الإنكار عليهم وبغض ما يفعلونه وعدم رؤية هذا أصلا إذا كان فيه شيء من هذا. طبعا تلبس القضية أحيانا بلبوسات أخرى، فمثلا قد يكون في المسلسل نقد شيء صحيح في الواقع، قد يكون بعض حلقات المسلسل هادفة اجتماعيا، فمثلا تنتقد الواسطة أو تنتقد مثلا البطالة أو تنتقد مظاهر اجتماعية، انتقادها صحيح، لكن من دس السم في العسل في بعض الحلقات، وقد تقبل الناس وألفوا أو انجذبوا إلى المسلسل لأن فيه أشياء واقعية ونقد اجتماعي هادف، فالناس انجذبوا إلى المسلسل وأحبوه، أو أن هذا فيه طرائف وأنه مضحك وأنه مسلي، فالناس انجذبوا إليه، تأتيك إحدى الحلقات فيها الكفر العظيم، هذا عبارة عن دس، لأنهم قد تدسسوا إلى الناس بهذا النقد الاجتماعي الأشياء الصحيحة. مثلا ممكن ينقد غلاء المهور، وكلنا ننتقد غلاء المهور، ولو وجد مسلسل اجتماعي هادف ما في منكرات ولا محرمات يعرض حالات ينتقد فيها أشياء ليبغض الناس في هذه الظاهرة، مثلا غلاء المهور مثلا، ولا الواسطة المحرمة، الشفاعة المحرمة، ولا البطالة، أو أي شيء من الأشياء الاجتماعية الهادفة، لأقلنا به وقلنا يعني إنه يقال في الخطبة وفي الكتاب وفي المقالة وفي المسلسل، يعني أنه يعرض بشتى السبل، المفهوم نفسه يوصل بزعته. لكن المشكلة أن هناك خبث، ففي وسط هذه الأشياء تدس هذه الأمور، ولذلك ينبغي الإنكار، أن هذا من علامات المنافقين، هذا هو النفاق، هذا شغل المنافقين، ويسخرون من الذين آمنوا، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. إذن هم يعني سخريتهم بالمؤمنين هذه معروفة، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قال إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم يعني يوم القيامة، ومن يضحك في النهاية هو الذي يكون ضحكه حقيقيا يدوم، يكون مسرورا، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والله تعالى أعلم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا مو السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا عيوني جيلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3

لنبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه

أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيت

فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون

العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة

ضعيف سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم

ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

جابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه

هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

خارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أن

قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله.

لا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

أنا معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

صعيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله.

القيامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراخي وقيل من راق وظن أنه الفراق.

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلين

ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

قدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل

فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة

بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى

أنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها

مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره

وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس

قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون

وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

حميد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذِّكْرَى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود

فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقد

اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها

يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

هود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم

النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. انتهينا أيها الإخوة إلى الحديث عن المحور الأول أو الأساس الأول الذي أسس عليه الإمام المالكي الساحلي رحمة الله عليه، الأندلسي المالكي، المنهاج الذي اختاره للسلوك إلى الله تبارك وتعالى في كتابه بغية السالك في أشرف المسالك. وهذا المنهاج كما ذكرت بالأمس أنه قد تأسس على أمرين اثنين وعلى منهاج متكامل يتعلق بمنازل السير إلى الله تبارك وتعالى في مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والأساس الأول الذي بنى عليه الإمام هو أو المحور الأول هو بيان العلاقة بين الروح والجسد، وقد بيّن لنا بشكل مختصر وقرب لنا الصورة. هذه الروح التي خلقت كما قال هو من صفاء صفوة النور، وكيف أن الله ألبسها أثواب الطهارة ثم أتي بها إلى هذا الإنسان عبر الملك عندما كان جنينا في بطن أمه، وبثت في هذا البدن، التصقت بهذا البدن ودخلت إلى هذه القارورة. هذا البدن الذي هو ترابي شهواني يميل إلى الشهوات وإلى الأهواء وإلى القضايا المادية التي يعيش في بيئتها. عندما يبلغ الإنسان ويبدأ يتحرك في حياته ويبلغ السن التي يبدأ يشعر فيها بسيطرة الشهوات عليه والأهواء والضلالات وغير ذلك، إذا كان هذا الإنسان لم ينتبه إلى عظم أثر هذه الشهوات عليه، فإن هذه الروح الصافية الطاهرة النقية تتأثر بمدى إقدام الجسد أو البدن على شهواته وملذاته. هذا التأثر يسبب لها مجموعة من الأمراض التي نعبر عنها اليوم بالأمراض القلبية. هذه الأمراض إذا تراكمت وتأخر علاجها تسببت في صناعة حجاب بين هذه الروح الطاهرة النقية وبين خالقها سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا بالأمس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، أو أحاطت بقلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع واستغفر سقل منها، وإن زاد يعني عاد إلى الذنب والعياذ بالله زادت هذه الذنوب، حتى يعني كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يعني يطبع على القلب، أو أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم. ثم تكلمنا أن الذين الإنسان بقوته عاجز عن معرفة هذه الأمراض وهذه الأدواء، وعاجز عن وصف الدواء، فأرسل الله تبارك وتعالى رحمة بالعالمين، أرسل الأنبياء والرسل معهم هذا الدواء، وهم الأطباء عليهم الصلاة والسلام. مهمتهم وظيفتهم تقوم على التعليم وبلاغ الرسالة الإلهية، وعلى جزء من هذه الوظيفة هي تزكية هذه النفوس وتنقية وتطهير هذه النفوس من أمراضها وأدرانها. ثم تكلمنا بعد ذلك أن الذين يقومون بدور الأنبياء من بعد نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم هم العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. ثم تحدث الإمام رحمة الله عليه عن مواصفات هؤلاء الورثة، ورثة الأنبياء، وكيف أن الله تبارك وتعالى فتح عليهم لالتزامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجاهدتهم لأنفسهم وبمعالجتهم لأمراضهم، حتى أصبحت لديهم الحكمة، وأصبح لديهم النظر، وأصبح لديهم الفهم، وأصبحت لديهم القدرة على أن يقوموا بميراث النبوة في جانب التزكية والتطهير للأنفس. وانتهينا إلى أننا ينبغي أن نركز على أمور ثلاث هي خلاصة ما ذكره الإمام المالكي رحمة الله عليه: أن حاجتنا إلى الهدي النبوي، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى منهجه عليه الصلاة والسلام، هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى منهاجه هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى علاج أرواحنا وقلوبنا هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم
بما جاءنا به من كتاب الله تبارك وتعالى، وبما علمه الله تبارك وتعالى من سنته، وما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، جاءنا بالعلاجات الكاملة لأمراض القلوب والنفوس. ثم تحدثنا على أن النفس إذا تحلت بالأخلاق الطيبة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حجاب الغفلة عن الله يرتفع بقدر تحليتها أو بقدر التزامها بهذه الأخلاق الطيبة أو المعالجات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتهينا إلى أن هؤلاء العلماء الذين يرثون ميراث النبوة إذا فقدهم الإنسان وصعب عليه في زمان من الأزمنة أن يجد من يصحب من هؤلاء، قد يوجد عدد من العلماء لكنك لا تتمكن من صحبتهم، ليست هناك فرصة إلى أن تصحبهم، إلى أن يعني تجلس بين أيديهم، وإلى أن تتربى، وإلى أن يعينوك على تزكية نفسك وتطهيرها، ويوجهوك إلى الخير والنفع والبر والصلاح. وهذا هو حال زماننا. الإمام المالكي تكلم، وهو من علماء القرن السابع بدايات القرن الثامن، توفي رحمه الله، تكلم عن هذه الحالة في زمانه، فكيف نقول نحن في زماننا هذا؟ أرشدنا الإمام المالكي رحمة الله عليه عندما سأل هذا السؤال: إذا فقد الوارث، فقد العالم الوارث للنبوة في أي زمان من الأزمنة أو في أي وقت أو في أي مكان، ما الذي يصنعه المسلم المؤمن ليحافظ على إيمانه ويحافظ على إسلامه ويحافظ على إحسانه، أي ليحافظ على دينه؟ فذكر رحمة الله عليه ما أسميته بالعشرية، عشر وصايا أوصانا بها، من تمسك بها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي مأخوذة من خلاصات من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن منهاج محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الخلاصات العشر في غاية من الأهمية. الخلاصة الأولى أو الوصية الأولى: الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، لأننا في كل زمان نتعرض لمجموعة من أصحاب الأهواء والضلالات والابتداع في دين الله تبارك وتعالى، لمجموعة من يخرجون على ما أجمعت عليه الأمة ويخرجون على ثوابت ومحكمات هذه الأمة، لمجموعة يريدون أن يجتهدوا وأن يستنبطوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون منهاج علمي صحيح، ومنهم من يرفض هذا المنهاج جملة وتفصيلا، ومنهم من يرفض الاستدلال والاستنباط من كتاب الله تبارك وتعالى، ومنهم من يقول أنا أقبل القرآن لكنني أرد الجملة السنة جملة وتفصيلا، ومنهم من يطعن في البخاري ويطعن في الإمام مسلم ويطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي معيار علمي إلا الهوى وما استحسنه العقل، فما استحسنه العقل فهو مقبول لديه، وما استقبحه العقل فهو عقله هو، فهو مردود على أي من كان صاحب هذا القول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. في عالم يموج بالأهواء وبالضلالات وبالانحرافات، يحتاج المسلم أن يبحث عن المسار الذي يسير عليه، عن المنهاج الصحيح الذي هو يكون فيه متحققا عندها بالاعتصام بالكتاب والسنة. وهذه ليست كلمة تقال، الاعتصام بالكتاب والسنة في مجال الإسلام وفي مجال الإيمان وفي مجال الإحسان منهاجه واضح ولله الحمد والمنة. فنحن نعلم تماما أن في منهاج الإسلام الذي هو الفقه هناك علماء ثقات إثبات منهاجهم على وفق المنهاج النبوي من القرون المفضلة إلى يومنا هذا، مذاهب فقهية متعددة، اجتهادات فقهية منضبطة. وفي مجال الاعتقاد نعلم الثوابت والمحكمات في مجال الإيمان، ولا مجال لأحد أن يعبث بهذه الثوابت والمحكمات في مجال الإيمان، ونعلم الثقات في هذا المجال من المتقدمين ومن المتأخرين، وكذلك في مجال الإحسان. فنحن نفرق بين التصوف السني الذي فيه التزام بالهدي النبوي وبين التصوف المنحرف الذي لا علاقة له بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أولا الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. الأمر الثاني: الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، يعني أن الإنسان ينتبه إلى عنصر الإخلاص، أن يخلص الأقوال والأعمال والأحوال والمواقف، يخلصها لله تبارك وتعالى.
أن يتحرى أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن شوائب الرياء، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن حب المدح وكراهية الذم، ينتبه لهذا الأمر وليقرأ في هذا الباب وليتعرف على ما قاله العلماء في باب الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال. ولهذا نحن نحتاج في هذا الزمان أن نركز على باب الإخلاص، وأن ندرس باب الإخلاص، وأن نتعرف كيف يمكننا أن نتحقق بباب الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن الوصية الثانية هي الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، أي أن يكون دائما سعيي وجهدي أني أحاول أن أجعل من أعمالي وأقوالي وأخلاقي وأحوالي وتصرفاتي ومواقفي في هذه الحياة أن أركز على أن تكون الوجهة لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإخلاص هو محاولة تنقية الأعمال من شائبة الرياء أو من شائبة أن يكون لغير الله عز وجل. الأمر الثالث والوصية الثالثة ترك فضول الكلام، وكأنه يتحدث عن زماننا، ترك فضول الكلام. اليوم نحن تحدثنا عن أثر وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، تحدثنا عن أثارها السلبي. اليوم علينا إن لم ينتبه الإنسان فستأخذ من أوقاته وتأخذ من عمره وتأخذ من خزانة حياته. هنا يتحدث عن فضول الكلام. الإنسان إذا تحدث كثر كلامه كثر سقطه. الإنسان يسقط في كلمات، وقد يقع في غيبة، قد يقع في كذب، قد يقع في مبالغات غير محمودة من الناحية الشرعية، قد يدخل في سوء ظن، قد يدخل في تتبع لعورات الناس، قد يقع في مما حرمه الله تبارك وتعالى من محرمات اللسان. لا طريقة لضبط اللسان لكي يكون ملتزما بما تعبدنا الله تبارك وتعالى به في أمر اللسان. اللسان تتعلق به أمور واجبة وأمور محرمة وأمور مكروهة وأمور مندوبة وأمور مباح. لا طريقة لضبط هذا المجال إلا بترك فضول الكلام، قلة الكلام، ترك الكلام الكثير الذي قد يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس يعني على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واليوم الإنسان يتكلم في الهاتف، كما قلت قديما كان الإنسان يتكلم 5 دقائق 10 دقائق في الهاتف يجدها كثيرا لأنه يدفع المال. اليوم أنت تتصل بوسيلة الواتساب، تليجرام، سيجنال، تتصل بأي وسائل من وسائل الاتصال. اليوم المكالمة تأخذ نصف ساعة وتأخذ ساعة، بعضها يتجاوز الساعات، حتى أن بعضهم أجرى اختبارا لنفسه. بعض البرامج الموجودة تعطيك أنت كم استخدمت الهاتف في 24 ساعة، كم مكالمات، تبين له أنه يتكلم أكثر من 8 ساعات في يومه لأنه ينشغل. طبعا إذا جاء قرين الكلام الكتابة اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، الإنسان يكتب في الفيس ويكتب، يعلق في التويتر، ويدخل هنا ويدخل هنا، أوقات كثيرة وكلمات كثيرة، وقد يكتب ما يكون حجة عليه يوم القيامة، كما أنه قد يقول قولا يكون حجة عليه يوم القيامة. إذا أردنا أن ننتبه لأنفسنا في هذا الزمان فلننتبه إلى ألسنتنا انتباها خاصا ودقيقا. الأمر الآخر قال ترك فضول الاختلاط أو الخلطة مع الناس. فضول يعني الاختلاط بالناس، الإنسان يعني يختلط مع الناس ويعاشر الناس ويعيش في مجامعهم، لكن بقدر يكون فيه نوع من التوازن بين الواجبات التي عليه في بيته في أسرته والواجبات المترتبة على نفسه هو، وبين يعني حالة الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وبين حالة أن يبقى مع نفسه لكي يتأمل وكي يتدبر في أمره وأمر دينه وأمر دنياه، ويتدبر في أمر أحوال أسرته وغير ذلك. الإنسان الذي يكثر من مخالطة الناس دون ميزان ودون معيار في الغالب يقع في أخطاء، وقد توقعه أو تسبب له كثرة الاختلاط بدون حكمة وبدون داعي. الإنسان ممكن يختلط مع الناس لكي يونس من نفسه ولكي يرتاح ولكي يعني يدخل في شيء من المتعة النفسية التي يجدها، لكن هذا يكون بقدر. أما الإنسان يقضي أكثر أوقاته
مع الناس ولا مجال لنفسه في هذا الوقت ولا لأسرته، وهذا سيعود عليه بالمضرة الشديدة. فالإنسان يحتاج إلى أن يضبط أمر الاختلاط مع الناس في هذا الزمن. طيب، إذن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، ترك فضول الكلام، ترك فضول الخلطة مع الناس. الأمر الخامس والوصية الخامسة استخارة الله تبارك وتعالى في جميع الأمور. نحن في زمان صعب، والاستخارة تكون عند هم الإنسان بالشيء، لا تكون فقط بمجرد الأفكار أو يعني التخيلات، إنما الإنسان إذا هم بأمر كما في الحديث هنا يحتاج أن يتمسك بهذه السنة النبوية، وهي هدية نبوية كريمة، وهي في الحقيقة تمثل الانعكاس الكامل لمنزل التوكل على الله تبارك وتعالى. يعني الذي يريد أن يتحقق بالتوكل، من مسالك التوكل كثرة الاستخارة، كثرة الاستخارة لله تبارك وتعالى. الإنسان يكثر من هذه الاستخارة، خاصة في زمان كثر فيه الفساد، وكثر فيه اختلاط المصالح بالمفاسد، وقلت فيه الأمانة، وقل فيه تحمل المسؤولية. فأنت تحتاج أن تستخير الله إذا دخلت إلى أي عمل أو شراكة، تستخير الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تختار مجال دراسي أنت تختاره، الجامعة التي ستدخل إليها، في عمل تريد أن تذهب إليه، شيء تريد أن تشتريه، تشتري بيت، تشتري سيارة، تشتري بعض الأدوات. عود نفسك في هذا الزمان على الاستخارة، وهي طريق من الطرق الذي يعينك على أن يعني تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، تأخذ بالأسباب وتتوكل على رب الأسباب. الأمر السادس اتهام النفس في جميع إشاراتها ومعاملتها بالمخالفة فيما يجهل أصله. يعني إياك أن تثق في نفسك. أنا لا أتكلم عن الثقة التي عدم الثقة الذي هو نوع من المرض الذي يجعل الإنسان متردد ويفقد الشجاعة ويفقد قول الحق ويفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أتكلم عن هذا النوع. أنا أتكلم على أن الإنسان ظنه بنفسه دائما عليه أن ينتبه، لا تغره هذه النفس، لا يحسن الظن برأيه وبنفسه ظن إحسانا مطلقا، بل دائما يراجع، لعل هناك هوى يدفعني، هناك شهوة تدفعني لهذا الأمر ولهذا الرأي ولهذا الطريق ولهذا المسلك. فالإنسان يحتاج دائما يضع هذه النفس تحت معيار المحاسبة، تحت مسطرة المحاسبة، وهذا لا يكون إلا باتهام النفس، اتهام النفس في التقصير مع الله، اتهام النفس في التقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهام النفس في التقصير مع كتاب الله، اتهام النفس في التقصير مع الوالدين، اتهام النفس في التقصير في أمر الصلاة، في أمر الصدقات، في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يضع نفسه فوق عنصر الاتهام، بمعنى أنه كأنه يزكي نفسه على الله تبارك وتعالى. الإنسان أبدا لا يقع في أمر التزكية للنفس دائما. نعم، ثقته في نفسه كبيرة، ثقته في الله أكبر وأعظم، لكن دائما إذا دفع إلى أمر ما أو توجه إلى أمر ما، عليه أن قبل أن يبدأ أن يضع ذلك على المجهر. ما هو الدافع؟ لماذا أنا أقبلت على هذا؟ لماذا أنا مقدم على هذا الأمر؟ الأمر السابع وهو معين لنا، مشاورة ذوي العقول، وبتعبير الإمام قال المائلين إلى الاعتدال. الإنسان يكثر من مشاورة أصحاب العقول، والشورى لها أهميته، وليس الآن محل التفصيل في أمر الشورى، لكن العاقل هو الذي يدرك الدوائر الناس الذين يعيشون من حوله، ويستطيع أن يستخرج من بين هذه الدوائر من

إياك أن تترك المشورة، إياك أن تترك المشاورة لأهل الخير ولأهل العقول كما قال هو المائلين إلى الاعتدال. ابحث دائما عن عقلاء الناس، عن أصحاب المواقف المعتدلة، وشاورهم في أمرك. الأمر الثامن قال ملازمة النظر والتثبت والحزم، وهذا أمر مهم. كما قلنا في اتهام النفس، لا الآن أمر آخر، أنك دائما تنظر في عواقب الأمور حتى لا تقع في أمر قد لا تحمد عقباه. إلزم أنك تنظر دائما، إلزم نفسك بهذا الأمر دائما إلى عواقب الأمور. لا تتخذ قرار في عجلة، لا تتخذ قرار قبل أن تفكر، لا تتخذ قرار وأنت غضبان، لا تتخذ قرار وأنت فرحان شدة الفرح، لا تتخذ أي قرار في مثل هذه، اتخذ القرار بعد نظر، بعد تمعن، تمهل وأنت تتخذ أي قرار. كذلك عليك أن تتمهل وأنت تنظر في أعمالك، تنظر في مواقفك، حاول قدر المستطاع أن تتصف بهذه الصفة، دائما أنت تضع الأعمال تحت نظرك، دائما ملازم النظر والتروي في كل ما تريد أن تأخذ من قرارات أو من أعمال. والتثبت في هذا الزمان، إذا فقدنا عنصر التثبت قد نقع في أخطاء كبيرة جدا، وقد نقع في آثام كبيرة، والإنسان مطلوب منه أن يتثبت وأن يتبين، وأن لا يتخذ أي موقف قبل أن يتثبت تثبتا كاملا تاما. ولذلك الإنسان الذي يتصف بالعجلة أو الذي لا يتوقف عند أمر التثبت والتبين، فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا التبين وهذا التثبت هو جزء أو هو يعني معيار من المعايير التي نحتاجها في زماننا هذا، لكثرة الأكاذيب والشائعات والفتن، ولجسارة الناس على الطعن في الناس وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي أبنائهم وفي دينهم، فخوفا من الوقوع في إثم شرعي علينا أن نتثبت حتى لا نقع في هذا الأمر، دائما يكون شيء من التثبت. الأمر التاسع الحرص، قال الحرص على أخ صالح تقي تواصله وتفاوضه فيما أشكل وتحرص على مناصحته. يعني الأمر التاسع بعد هذا كله، ابحث في من حولك من إخوانك وأصدقائك وتمسك بالصالحين منهم الذين يعينونك على المعروف، يعينونك على إقامة الواجبات، يعينوك على الخير ولا يأخذوك إلى المنكر والعياذ بالله وإلى الشر. هؤلاء إذا فزت بقلة من هؤلاء فتمسك بهم. الحرص كما قال على أخ صالح، هذا الأخ الصالح تتخذه أخ في الله، تحبه في الله، تواصله في الله، تناصحه في الله، تشاوره في الله، تزوره في الله، تتفقده في الله، أخ لك صادق صالح تقي نقي يعينك على الخير ويكون لك شفيعا بين يدي الله تبارك وتعالى، ويكون في حياتك ممن يدعو لك بظهر الغيب، وبعد موتك ممن يدعو لك بظهر الغيب، وتجده بإذن الله تبارك وتعالى عونا لك على الخير. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر. الأمر العاشر وهو كثرة الدعاء في هذا الزمان، ليس لنا من سلاح إلا هذا الدعاء، هو سلاحنا، هو زادنا، الدعاء والمناجاة لله تبارك وتعالى، والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى، أن يحفظ علينا قلوبنا، أن يحفظ علينا هذه القلوب، وأن يحفظ علينا الإيمان، وأن يحفظ علينا الإسلام، وأن يحفظ علينا الإحسان، يحفظ علينا الدين بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وأن يثبت هذه القلوب، وأن يربط على هذه القلوب، وأن لا يبدل يعني أيامنا إلى ما هو أسوأ والعياذ بالله. ندعو الله أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا وأن يثبت إيماننا وأن يثبت ديننا. إذن الدعاء وهو الوصية العاشرة. إذن هذه عشر وصايا أوصانا بها الإمام رحمة الله عليه، وهي صالحة في زماننا ونحن بحاجة إليها. وأتمنى من كل من يسمع إلى هذه الوصايا أو يشاهد هذه الوصايا أن يكتبها وأن يراجع نفسه في ضوئها. الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح.

صالح. الاجتهاد في الحصول على الإخلاص، ترك فضول الكلام، ترك فضول الخلطة، الاستخارة، كثرة الاستخارة، اتهام النفس في جميع إشاراتها ومعاملاتها، المشاورة لذوي العقول، الملازمة الدائمة للنظر والتثبت والحزم فيما يتعلق بأمر النفس، الحرص على أخ صالح تقي تواصله وتفاوضه، وكثرة الدعاء. وأضاف بعض شيوخنا رحمهم الله أمر آخر، وهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن في مثل هذه الأزمنة من من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب الهداية والتوفيق. وقد سمعت من بعض شيوخنا هذا الاستنباط لهذا المعنى الجامع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وبين قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يصلي على هذا العبد إذا صلى على نبيه، وصلاة الله على العبد هي رحمته وإخراجه من الظلمات إلى النور. فلذلك نحن بحاجة في هذا الزمان إلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون بإذن الله تبارك وتعالى مفتاحا من مفاتيح الخروج من الظلمات إلى النور والهداية إلى التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كطفلة هو موضوع حلقتنا. ولدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة المكرمة قبل الهجرة بسبع سنين تقريبا. تربت رضي الله عنها 9 سنين في بيت أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، و9 سنين أخرى في بيت النبوة. فكانت طفولة عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت الصديق وصباها في بيت النبوة. ثم عاشت عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليلة الثلاثاء 17 من رمضان سنة 58 من الهجرة، وكان عمرها 66 سنة. لقد بدت ملامح شخصية عائشة في صغرها، لمعت المواهب والقدرات في طفولتها مما يدل على نبوغها وذكائها وقوة ذاكرتها منذ أن كانت صغيرة. قولها رضي الله عنها: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، قول الحق عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كانت عائشة في طفولتها مثل جميع الأطفال، كثيرة اللعب، دائبة الحركة، لها صواحب تلعب معهن، تلعب معهم بأرجوحة بين شجرتين، حتى تزوجت وانتقلت لبيت النبوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه يراعي صغر سن عائشة، بل يمكنها من اللعب والمرح مع صويحباتها. كان يقدر ويقدر حداثة سن عائشة وحاجتها إلى الترفيه في مثل هذا السن. كان يسرب لها صويحباتها يلاعبنها. كانت تقول: كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يستحين، فيسربهن إلي فيلعبن معي. تقول: كان يقوم على باب حجرتي والحبش يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بثوبه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. كانت تقول: أقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. كان صلى الله عليه وسلم يضاحكها ويعجب بكلامها، وكان يراعي حداثة سنها وصغرها. ذات مرة كانت تلعب باللعب، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الستر وقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: لعب يا رسول الله. قال: ما هذا الذي أرى بينهن؟ قالت: فرس يا رسول الله. قال: وما الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان؟ فقالت: ألم يكن لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أعجبه سرعة الرد لدى عائشة، فيه دلالة على سعة اطلاعها وسرعة إدراك الأمور في سن مبكرة. ماتت رضي الله تعالى عنها إلا وهي عالمة مثقفة، استوعبت جميع ثقافات مجتمعها بل وثقافات الأمم الأخرى من الوفود التي كانت تحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأنحاء. تفوقت على كثير من الرجال، حفظت سنة النبي وحدثت الأمة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيقة والجليلة بأمر الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة المقصود بها السنة النبوية. ولعل هذا من أعظم الحكم التي من أجلها أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالزواج من عائشة بسن مبكرة، فأدركت 9 سنين من أواخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، حفظ الله بها الكثير من دينه بحفظ عائشة لسنة النبي وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قدر الله عز وجل بحكمته وسابق علمه أن تكبر عائشة وهي طفلة. نعم، تكبر عائشة وهي طفل، يعني رغم أنها طفلة لكنها كبرت حقيقة بعقلها وتجاربها. لما ماتت خديجة حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، بعث الله جبريل فأتاه بعائشة في مهد فقال: يا رسول الله، هذه تذهب بعض حزنك، وإن في هذه لخلفا من خديجة. ثم ردها. فكان صلى الله عليه وسلم يختلف ويتردد إلى بيت أبي بكر ويقول: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا، احفظيني في عائشة. ولذلك كان عائشة منزلة عند أهلها لمنزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشعرون بأمر الله فيها والوحي الذي نزل عليه. تروي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في قطعة من حرير ويقول: هذه امرأتك، يقول: فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إيك هذا من عند الله ينضح. وانتظر صلى الله عليه وسلم، لم يخطب عائشة حتى
جاءته خولة بنت حكيم تلك المرأة العاقلة وهي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين، ذكرت عائشة له، ويعني رشحت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة من أبي بكر وهي بنت 9 سنين بنى بها صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة.

زواج عائشة وهي صغيرة أثار الكثير من القيل والقال ومن الشبهات، وهذا ليس مجال العرض والرد على هذه المسألة، لكن يكفي أن أنطلق من القاعدة الفقهية الجميلة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن تصور واقع العرب قديما واستقصى الماضي من مسألة زواج الفتيات مبكرا عرف يقينا أنها كانت من عاداتهم، بل لا نذهب بعيدا، في زمن أجدادنا وجداتنا في كل الدول حتى الغربية منها كانت الفتاة تتزوج وربما أنجبت في سن 12 أو 14، هذا من عاداتهم. تزويج الفتاة إذا بلغت واحتملت الزواج والجماع والوطء، بل ربما شعروا بالخوف والترقب إذا بلغت ابنتهم سن 9 أو 10 أو 11 لم يتقدم إليها أحد للخطوبة أو الزواج. كل ذلك نجده مفصلا في مصادر السنة الصحيحة والموثوقة. تزويج الفتاة الصغيرة عادة درجوا عليها كما دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل للبكر الرأي ولها الاعتراض على الزواج لو شاءت، كما في حديث أن جارية بكر، والجارية هي الفتاة الصغيرة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما ترويه عائشة نفسها رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ قال نعم تستأمر. فقالت إنها تستحي يا رسول الله، فقال ذاك إذنها، إذن إذا سكتت إذنها. هناك ردود أخرى كثيرة على مسألة تزويج عائشة كصغيرة، والردود شرعية وعلمية وطبية، لكن ليس هذا مكانها. فرويدكم رويدكم يا أهل الشبهات، لقد حازت الطاهرة المطهرة الفضل من كل جوانبه، نالت عائشة بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم الشرف والمجد من سائر أبوابه، إنها الزهرة التي نشأت ونبتت في حقل الإسلام، سقيت بمداد الوحي على يد صديق الأمة ابتداء، ثم بعد ذلك على يد رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فنشأت في بيت كله مسلم. ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه أيضا بنوه بنو أولاده إلا بيت أبي بكر من جهة الرجال والنساء. وقالت رضي الله تعالى عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمرر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ويحدث لعائشة كما يحدث لأي صغيرة من تعنيف الأم، من غضب الأب. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زواجه بعائشة وكانت صغيرة، جاء لبيت أبي بكر فوجد عائشة متسترة بباب أبي بكر صغيرة وتبكي خلف الباب بكاء حزين، سألها فشكت عائشة أمها وذكرت أنها تتألم، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة صلوات الله وسلامه عليه، فذهب ودخل على أم عائشة أم رومان، فقال: يا أم رومان، ألم أوصك بعائشة؟ ألا تحفظيني فيها؟ قالت: يا رسول الله، إنها بلغت الصديق عنا وأغضبته علينا. يعني الإنسان على فطرة وطبيعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فعلت؟ يعني رفقا بها يا أم رومان، ما زالت طفلة. قالت أم رومان: لا جرم لا أسوءها أبدا. ولعلي أختم بالسؤال: كيف نستثمر طفولة عائشة ومواقف عائشة وأحداثها في واقعنا المعاصر؟

أولا أثبت الطفولة عائشة أن مرحلة الطفولة لكل الناس هي مرحلة التأسيس والبناء للقدرات. ثانيا أهمية اللعب للصغار وأنه مظهر من مظاهر النمو العقلي للصغير، فتطور ألعابه يعبر عن درجة نضجه العقلي والوجداني، وهو نشاط روحي نقي للطفل. ثالثا الدين لا يقاس بالعقل فقط، بل أيضا بالوحي الثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، فمن أهم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. رابعا العادات والأعراف تختلف باختلاف الزمان، وما لم يثبت منها بالنص الشرعي الصحيح فلا تثريب على الناس فيه بتغير الزمان والظروف والأحوال والبيئة، والتي ربما بتغيرها تتغير الفتاوى والأحكام حسب المقاصد والمصالح والمفاسد. خامسا وأخيرا عائشة رضي الله تعالى عنها قدوة، وحياتها مدرسة منذ طفولتها، لا بد أن تدرس للأجيال خاصة الفتيات.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بعد 6 شهور من السفر في أفريقيا دخلنا رواندا، ومن ساعتها وإحنا حاسين بصدمة حضارية وحاسين إننا دخلنا عالم تاني بسبب كمية النظافة والتطور اللي مكناش متوقعين إنها تكون موجودة في الجزء ده من العالم.
2: عشان نفهم رواندا كانت عاملة إزاي بالظبط من 24 سنة وبالتحديد سنة 94، أقولك من إبريل لحد يوليو سنة 94 في 800,000 واحد اتقتل إبادة جماعية في جماعة اسمهم الهوتو، ودي الأغلبية في رواندا. عملوا إبادة جماعية ضد قبيلة اسمها توتسي، والتوتسي هم الأقلية. جيران بقى قتلت بعضها، الراجل يقتل مراته عشان هي من التوتسي وهو من الهوتو، وفي فترة أقل من 100 يوم بس 800,000 واحد اتقتل، غير بقى اللي فقدوا والستات اللي اغتصبت. بس من أغسطس 94 كل حاجة اتغيرت.
1: بس السؤال هنا، ازاي تغير زي ده ممكن يحصل خلال الوقت القصير ده في بلد ما فيهاش امان او استقرار سياسي او حتى موارد تستغلها عشان تطلع من الازمه اللي كانت فيها دي؟
2: رواندا دلوقتي هي الاولى في افريقيا في مستوى الشفافيه، وهي اقل دوله افريقيه فيها فساد، وهي الترتيب ال 44 على العالم، وده ترتيب كويس جدا. بس ازاي بقى وصلوا من اللي هم كانوا فيه للمستوى ده؟ البلد عملت مجهودات جبارة من ساعة ما الرئيس بتاعهم مسك الحكم سنة 2000، خلى الجهات التشريعية تطلع قوانين صارمة ضد اي واحد يحاول ينهب المال العام، عقوبات قاسية جدا جدا وصلت للإعدام. الرئيس بتاعهم كمان قرر ان هو يقلل مرتبات الوزراء والناس المهمين قوي في البلد 20%، 20% اقل. الفلوس ال 20% اللي بتتخصم من كل مرتب واحد من كبار المسؤولين دول بتروح لخزينة الدولة. كمان اجبروا 5000 قائد او مسؤول في البلد ان هم يكشفوا حساباتهم المالية كل سنة، ومن ضمنهم طبعا الرئيس، وده عشان يحافظوا على المال العام وكمان يحافظوا على مستوى الشفافية اللي هم وصلوا له ويتقدموا عنه. كمان الاجراءات دي عملت موارد مالية حلوة جدا جدا كانت بتروح منهم كل سنة، كانت بتضيع كده. الحكومة استفادت منها في تطوير البنية التحتية، وكمان تجميل العاصمة كيجالي، العاصمة بتاعت رواندا، وكمان المدن الكبيرة التانية.
1: رواندا كمان في الوقت الحالي تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا وفي العالم كله، وده حصل بعد ما كان هدف الروانديين إن هم يحولوا اقتصادهم من اقتصاد ضعيف بيعتمد على المعاناة الأجنبية والزراعة زي زراعة القهوة والشاي وإن هم يصدروهم، اقتصاد قوي ومستقر ومتطور. يعني ما كانش هدفهم إن هم يمشوا أمورهم والسلام، وبدأ الروانديين يحققوا الإنجاز ده عن طريق بناية برنامج ورؤية حطوا فيه كل أهدافهم وسموه رؤية 2020. كان الهدف الرئيسي للبرنامج ده هو بناء اقتصاد قوي وتقليل نسب الفقر. رواندا كمان أخذت سنغافورة كمثال ليها لتحقيق البرنامج ده بعد ما أرسلوا خبراء عشان يتعلموا كل حاجة عن التجربة السنغافورية، اللي ساعد الحكومة إنها تحقق جزء كبير من الرؤية، واللي ساهم كمان في الطفرة الاقتصادية اللي احنا ممكن نشوفها في رواندا دلوقتي. وواحدة من الحاجات اللي ركزت عليها رواندا عشان تعمل طفرة في الاقتصاد كانت هي الترويج للسياحة، وأسست الدولة حملة عالمية اسمها فيزيت رواندا اللي دلوقتي ممكن جدا تشوفها في كل المناسبات العالمية زي ماتشات كأس العالم، ده غير كمان انهم بقوا الراعي الرسمي لفريق أرسنال الإنجليزي تحت اسم هاشتاج فيزيت رواندا. من أهم المعالم السياحية اللي بتستخدمها رواندا للترويج للسياحة هي الغوريلات، اللي غالبا مش هتقدر تشوفهم غير هنا لان عددهم قليل جدا في العالم، وموجود منهم 1000 في غابات رواندا. ده غير كمان تركيز رواندا على الترويج للاستثمار وتسهيل الاستثمار لابعد درجه ممكنه، لدرجه ان انت ممكن تفتح شركتك هنا في 6 ساعات بس وتحت سقف مبنى واحد. توفير كمان فرص كبيره للاستثمار في المشاريع القوميه، وده كمان اللي بيساعد الدوله ان هي توصل لهدفها.
2: بصوا، هي رواندا حطت خطه تعليم ان هي تبقى الاولى في افريقيا. التلاميذ في المدارس عندهم كمبيوتر صغير كده تكلفه الواحد منهم 200 دولار. الدوله بقى بتفرض على الشركات الخاصه ان هم يمولوا التكنولوجيا في المدارس بجزء من ارباحهم عشان مثلا يجيبوا جهاز زي ده، والدوله نفسها حاطه ربع ميزانيتها للتعليم بس، يعني 25% رايح للتعليم من الميزانيه بتاعت الدوله. التعليم ما كانش مجاني قبل كده وكان مكلف، دلوقتي بقى التعليم مجاني في المراحل الاساسيه، وده عشان يناسب كل الناس وكل الظروف. عملوا اعاده تاهيل للمعلم سواء في المراحل الاساسيه او حتى في الجامعيه، ادوهم كورسات وحاجات تخليهم مستواهم التعليمي احسن بكتير عشان يواكبوا التكنولوجيا وكمان يبقى مستواهم حلو كمدرسين او كمعلمين. مسؤولين التعليم في رواندا بيقولوا احنا مش هنقبل بمدرس تأهيله أقل من ممتاز، لأننا مش هناخد تعليم ممتاز غير بمدرس ممتاز. كمان عملوا حركة حلوة عشان يجذبوا الناس إن هي تروح تدرس في رواندا. التعليم هناك كان باللغة الفرنسية ودي كانت لغة الاحتلال، فخلوا التعليم بالإنجليزي عشان يجذب الناس من بره إن هي تروح تتعلم هنا.
1: كمان الحاجة بقى اللي كل الناس بتلاحظها أول ما بتيجي رواندا هي النظافة. نظافة رواندا ما جاتش كده بس من فراغ. كل أول يوم سبت من كل شهر بينزل كل الروانديين للشوارع وبما فيهم رئيسهم عشان ينظفوا بلدهم. مش بس كده، عشان يساعدوا بعض في بناء الكنائس والمدارس والمستشفيات.
3: واليوم ده كان عبارة عن عادة قديمة عاد إحياء الرواندين بعد الحرب، كان اسمه يوم أوموغندا داي. أوموغندا دي معناها اليوم اللي بنتجمع فيه عشان نعمل نتيجة ونحقق نتيجة وهدف، ودينا شايفين الهدف.
1: عشان كده هتلاقي كيجالي عاصمة رواندا واخدة أول مركز في أنظف وأحلى مدينة في أفريقيا، وفي الحقيقة هي تستحق.
4: كل التقدم اللي فيه رواندا دلوقتي ما كانش هيحصل من غير ما الناس اللي كانت بتقتل في بعض في حرب أهلية تعتبر الأبشع في تاريخ أفريقيا ما يسامحوا بعض ويتفقوا ويتحدوا إن هم يبنوا بلدهم. وده فعلا اللي حصل بعد الحرب، بعد ما الروانديين قرروا إن هم ما يلجأوش لمبدأ الانتقام وقرروا إن هم يسامحوا بعض، وبدأوا يؤسسوا في محاكم شعبية عشان يساعدوا كل المجرمين اللي شاركوا في الحرب واللي اعترفوا بجريمتهم في الحرب دي إنهم يندمجوا في المجتمع من تاني ويمارسوا حياتهم الطبيعية. وعشان كمان يساعدوا كل ضحايا الحرب ان هم ما يلجأوش لمبدا الانتقام وان هم يتبنوا مبدا التسامح ده عشان يبنوا بلدهم من جديد.
2: دلوقتي الاطفال في المدارس بيتعلموا ان كلهم واحد، مفيش فرق ما بين واحد والتاني ولا قبيله والتانيه، كلهم بيتعلموا ان احنا رونديين، وده من بعد ما رواندا غيرت النشيد الوطني والعلم وكمان اسماء المدن، وكل حاجه اتغيرت عشان يقربوا من بعض، وبالتسامح والحب ده قرروا ان هم يوحدوا نفسهم ويوحدوا حلمهم وان هم يخلوا رواندا احسن.
3: من وجهة نظري دي اكتر حاجة خلت رواندا تتغير.

0: مشرقة نور في أثير الوطن،
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، نطل عليكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا كالعادة من القلب، معكم ملك محمود، حنكون لمدة ساعتين معكم. وموضوعنا اليوم يهمكم ويهم كل اللي بيه، فبداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، وجمعة مباركة طيبة على الجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيوت سكن، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل الأسرة أمان للإنسان وقت ما يضيق بك الدنيا ويضيق بك الحال. فمستمعينا اليوم ومشاهدينا أيضا، ما ننسكم مش اليوم نحكوا على موضوع خطير جدا وأخطر من تصوراتنا أساسا، مش على مشكلة عابرة، مش على أي خلاف بين الزوج والزوجة. اليوم نحكوا على خراب البيوت. خراب البيوت كلمة تهدم عمر كامل وفتنة تفرق الأهل. على سر مثلا يطلع من بيت ويمشي بين الناس، على كلمة تنقال في لحظة غضب وبعدها ما ترجعش. على شخص يدخل طرف بين زوجين وهو يظن أنه ينصح ومصلح، بينما نصيحته تكون أول مسار في نعش بيت كامل. على أم تحرض بنتها، أو أب يحرض ولده، أو صديقة تقول لصاحبتها سيبيه ما يستهلش، وانت ما تستهلش اللي قاعد يصير فيك، لو كنت مكانك راهو نطلب الطلاق، من غير ما تعرف كل التفاصيل. ومش غير ما تعرف شن يصير بين الزوجين لما يتسكر الأبواب عليهم، ومن غير ما تعرف ان الكلمة منها ممكن تغير حياة عائلة بالكامل. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل بيت يستاهل ان يستمر. كلمة صعبة صح؟ وصادمة في نفس الوقت. مش كل بيت يستاهل ان يستمر. في بيوت فيها ظلم، أذى عنف وأذى حقيقي، والخروج منها ممكن يكون حماية ونجاة ليك أو حتى لها هي. لكن اليوم بنحكو على حاجة ثانية، على الفتنة اللي تدخل بين الزوجين من غير حق، على التدخل اللي يتحول من نصيحة إلى تحريض، على النميمة، على نقل الكلام، على التشهير، وعلى كشف الأسرار، على الناس اللي تستمتع بمشاكل غيرها واللي فتحتها في كل ميعاد، وعلى الإنسان اللي يشوف في بيت مستقر ويبدأ يسأل علاش هم مرتاحين، علاش ما بينهم مودة ورحمة، وبدون ما يحس يبدأ يهدم في هذا البيت. موضوعنا شوية اليوم شائك أمانة، ومحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوني صراحة وتفهموا كل كلمة نقولها. وموضوعنا دسم دسم وخطير في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز دائما ناخده ونستدله بآيات وحديث من السيرة النبوية أو الحديث الشريفة أو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والنبي شن قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إفساد العلاقات، وجاء في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب شو معناها؟ هو إفساد المرأة على زوجها وإغراء أحد الزوجين بالآخر وتحريضه عليه. يعني الموضوع مستحيل يكون بسيط، وهو مش مجرد كلام فقط، مش أنا كنت نحكي وخلاص. الكلمة مرات تكون نار، والبيت هو اللي يحترق في النهاية. به شن يعني خراب البيوت؟ بما أن موضوع الحلقة اليوم حنعرفوا شو معناها خراب البيوت، وكلكم عارفين الشيء هذا، ولكن نحاول نذكركم. خلونا أول حاجة نفهم المعنى. خراب البيوت مش شرط يبدأ بالطلاق، مرات يبدأ قبل الطلاق بسنين. يبدأ لما يموت الحوار بين الزوج والزوجة، لما يموت الاحترام بيناتهم، لما يطيح القدر بيناتهم، لما كل واحد يبدأ يحكي على التاني للناس، لما أسرار
البيت تولي موضوع مجالس. لما أهل الزوج يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة، ولما أهل الزوجة يتدخلوا في كل خلاف، لما صديقة تولي مستشارة مستشارة زواج وهي أصلا ما تعرفش نصف الحكاية، لما الزوج يسمع من صاحبة مرتك راهي متحكمة فيك، نقول احنا بلغتنا العامية استرسوا في يدها، صح ولا هيك يقولوا؟ لا هيك بالعامية يعني، عندنا احنا مفهوم يقولك استرسوا في يدها. ولما الزوجة تسمع من صاحبتها تقولها راجلك ما يحبكش، وهنا تبدأ المقارنات. شوفي فلانة راجلها شنو يدير لها، شوفي فلان كيف يعامل في مرته. والإنسان ينسى إن كل بيت فيه ظروف معينة، كل بيت عنده أسرار، كل بيت يختلف على بيت آخر، كل بيت عنده أيام حلوة وأيام صعبة.

اللي فاهمين الموضوع هذا هيك بطريقة هذه راهو خاطئة، راه حتنصدموا من الحياة وحتنصدموا من لما الباب يتسكر عليكم. لهذا الحياة، حياة الزواج أو الزواج، مش حياة خالية من مشاكل بتاتا. الزواج هو عبارة على حياة فيها شخصين مختلفين، شخص تربى بطريقة والتاني تربى بطريقة أخرى، مش نفس التربية. مرات مرات واحد عصبي والطرف الثاني حساس، مرات واحد يحب الكلام والطرف الثاني يحب السكوت، فطبيعي بيصير اختلاف بيناتهم، طبيعي جدا يصير اختلاف. لكن السؤال، هل الخلاف هذا قابل الإصلاح؟ هنا لازم تشغلوا دماغاتكم، هنا لازم تراجعوا أنفسكم. لأننا احنا كلنا مش متربين بنفس الطريقة، تو أمي وأبوي يعني مربيني نفس تربيتكم أنتم مثلا أو كذا، لا تختلف التربية، هذا علاش يصير مشاكل أساسا؟ لأن في اختلاف، في اختلاف في الأطباع، في اختلاف في التربية، في اختلاف في العادات، في اختلاف في الأشياء. فهل الخلافات هذه قابلة للإصلاح؟ هنا هو السؤال، وهنا أنتم جاوبوا بأنفسكم، وهنا راجعوا أنفسكم. لكن تعالي يا ملاك قولي لنا أمتى يكون الخروج من الزواج هو الحل؟ أمتى ننهي هالشيء هذا؟ كل واحد يمشي في حل سبيله، أمتى؟ أعطينا الشيء اللي يخلي الحاجة هذه تصير. وإحنا لازم نكون منصفين ونتكلموا بحيادية، بهي مش كل كلام عن الحفاظ على البيوت معناه أصبري على الظلم. لو لقيت زوجة يظلم فيها أو يستعمل في أساليب مختلفة، ونقول إحنا أساليب لا تتماشى معنا ولا تتماشى مع تربيتها أساسا، ولا اللي تربت عليها ولا اللي طلعت عليها خاطرة من بيت أهلها، فتقول ما نجيش أنا نقولها أصبري على الظلم. لو كان في ظلم وقع من الزوج على الزوجة، لا طبعا. إذا كان في تعنيف، في أذى مستمر، في تهديد، في إهانة، في خطر على الأطفال، في استغلال، في أي وضع يهدد سلامة الإنسان، هذه هي الأشياء اللي تدعو إن إحنا نخرج من هذه المؤسسة، وهذا هو الحل. إحنا الموضوع مختلف تماما، والنصيحة مش إنك أنت أصبري على الأداء، أصبري على الإهانة، أصبري على الاستغلال، أصبري أصبري أصبري، لا. إحنا لازم هي تطلب المساعدة من أشخاص ما بين قوسين موثوقين، أشخاص واثقة فيهم وأهل اختصاص. علاش؟ باش تتخذ خطوات تحمي الإنسان والحفاظ على البيت. ما يعنيش أننا نحافظ على الأداء، وهذه هي النقطة المهمة. لما يصير أداء بالشكل هذا أو بالأشكال اللي ذكرتها، احنا ما تنفعش النصيحة نتاع أصبري وتحملي على خاطر صغارك وأصبري وكذا ومش عارف شيني، لا لا لا، خلاص انا وقع الأدى، وخاصة الأدى لو تكرر أكثر من مرة. فالمرأة مش ديما هي الضحية، مرات حتى الراجل يكون هو الجاني مثلا، والمرأة مرات مش هي الضحية والراجل مرات مش هو الجاني، مرات العكس. شفتوا كيف؟ يعني مرات ما تكونش هي الضحية، مرات الراجل يكون الضحية. احنا اليوم بنكون منصفين مع الطرفين، لا واقفة مع هذا ولا هذا. فخلونا نطلع من فكرة المرأة هي اللي تخرب او الراجل هو اللي يخرب، نبغى نطلع من هالفكرة هذه، نبغى نطلع من المعتقد هذا الموجود اللي بكثرة يتم تداوله، المرأة هي اللي تتخرب او الراجل هو اللي يخرب. لا، في زوجة ممكن تكون هي السبب في خراب بيتها، في زوجات يكونوا هم السبب في خراب بيوتهم، وفي زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيت.

وفي احيانا طرف ثالث، في ام، ومرات في اب، ومرات في اخ، ومرات في اخت، ومرات صديق او صديقه، او في شخص غريب تماما ما يربطهمش اي علاقه به. الخطا ما عندهاش شخص معين، والفتنه ما عندهاش بطاقه تعريف. لما توقع الفتنه بين الطرفين راه ما فيهاش بطاقه تعريف، راه مش جايه تقول لكم

نجول الفقرة التاسعة واللي تتكلم على الغيرة من البيوت. في نوع من الناس ما يرتاحش لما يشوف غيره مرتاح. المقصود من كلامي لو شاف زوجين بينهم مودة ورحمة شنو يقول؟ أكيد يمثلوا، أكيد يتظاهروا هيك خارجيا إن هم جوهم سعيد وأمورهم تمام. لو شاف الزوج يهتم بزوجته أكيد عنده مصلحة، هو يهتم بها أكيد بمصلحة، بياخذ منها الذهب. أنا عنده مصطلح هكي صح؟ بياخذ منها الذهب. به لو شاف الزوجة فرحانة، لو شافوا هكي الزوجة فرحانة يقول أكيد راجلها ضعيف، عنده الشخصية. حاشا المستمعين طبعا، ليش ترى؟ ليش احنا ما نقولوش وتقعد دائما الكلمة سابقتنا وكلمة خير، اللي هي لما نشوفوا ناس وعائلة سعيدة ونقول احنا بناتهم رحمة مودة فيهم اهتمام، نوع من الاهتمام، ليش احنا ما نقولوش الكلمة هذه الطيبة وندعو لهم دائما ان ربي يهنيهم، ربي يزيد محبتهم، ربي يعقد عسلهم، ربي يحفظ بيتهم. مش كل نعمة عند غيرك لازم تحاول تنقص منها، را مش كل حاجة تلقاها عند غيرك ما تقعد تنق عليها لين تختفي. حتى الراحة اللي موجودة مرات عند غيرك ما تقعدش تنق عليها، تقعدش تظن عليها لأنها حتضيع. ومن أهم الأشياء هذه اللي تصير حتى من أشياء أخرى اللي هي المقارنات اللي تكتر في البيوت. نجي نقارن بيتي ببيت غيري، نجي نقارن حياتي بحياة غيري، راجل فلان جابلها، جابلها ذهب، جابلها سيارة، جابلها ورد، جابلها مش عارفة شني، مرتك فلانة تخدم. يجيوا للراجل يقول له مرتك فلانة تخدم، شوف فلان وين يسافر بمرته، ركزوا في فلان طلع بها سفرة سياحة، شوف فلانة كيف تهتم برجلها. المقارنات هذه سم يا جماعة الخير، مرض. لأنك تقارن في كواليس حياتك بواجهة حياة شخص آخر، هذه أسباب المشاكل فعلا. ممكن فلانة اللي تقولي عليها حياتها مثالية تبكي كل ليلة وانت ما تندريش، ويمكن فلان اللي تشوفه سعيد ومرتاح عنده مشاكل انت ما تعرفش عليها. فما تقارنش، كل بيت عنده رزقه، كل علاقة بيناتهم عندها طبيعتها. فاحنا ليش ندخل وليش نقارنوا حياتنا بحياة غيرنا؟ ليش فلانة مريتوش فلان مرته تخدم في في في شركة أو تخدم في في أحسن مكان أو كذا، مريتوش فلان طالع بمرته سياحة لمثلا أي دولة، مريتوش إن أمس جاب فلان رجلها جابلها سيارة من آخر موديل. ندققوا في حياة غيرنا بشكل غير طبيعي، والسبب شني؟ السوشيال ميديا. السبب السوشيال ميديا وخراب البيوت. اليوم حتى السوشيال ميديا للأسف خشت في العلاقة بين الأزواج. زوجة تشوف حياة واحدة على الانترنت تقول له ليش راجلي مش زي راجلها، أو هو يشوف امرأة كذا يقولها ليش هذه مهتمة بنفسها مش زي ممكن أنت مهتمة بي، مش مهتمة بنفسك. أو زوج يشوف راجل يصرف بطريقة معينة يقول ليش مرتي مش زي فلانة. والحقيقة أنت قاعد تشوف في صورة بس أو تشوف في مقطع فيديو، مش حياة كاملة أساسا. أنت ما تعرفش الكواليس، أنت مرات تشوف سفرية معينة بناتهم خلاص تحكم عليهم أن حياتهم مثالية، ما تشوفش في المشاكل اللي قبلها. مرات هي وياه تاكينها عركة باش يسافروا ديك السفرة، انت ممكن تشوف هدية جابلها هدية او هي جابت له هدية،
ما تشوفش

اللي عليهم أو المسؤوليات اللي عليهم، أنت تشوف في الضحكة اللي باينة في وجوههم، لكن ما تشوف في الدموع اللي بناتهم بسبب المشاكل اللي بناتهم مثلا. فما تخليش حياة الناس على الشاشة تكرهك في حياتك الحقيقية، وتخليك تقارن نفسك بمقارنات بالحياة الأخرى. هي عبارة على قناعات، كل واحد وش مقتنع أمانة. فأخطر شيء في موضوعنا اليوم هو كشف الأسرار بعد الخلاف. لما يصير خلافة كده، هي بتحكي وهو بيحكي، هي بتحكي وهو بيحكي. في ناس لما يزعلوا يطلعوا في كل شيء صور، رسائل، أسرار، حكايات، أمور خاصة بين الزوجين، وكأن الخلاف يعطيهم الحق في كشف كل شيء. لا طبعا، لما يصير خلاف وانت تكشف أسرار بيتك، لا، غير منطقي الموضوع. الخلاف ما يعطيكش الحق انك انت تهتك ستر انسان كان عايش معاك. حتى لو انتهت العلاقة بينك وبينه، حافظ على الأدب، حافظ على العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم. مش كل شيء تعرفه لازم تقوله، مش كل شيء يتحول، مش كل سر يتحول لسلاح ضد مرتك أو أنت ضد راجلك أو حتى طليقك لما تنتهي العلاقة. به لما تنتهي العلاقة، فطبيعي جدا بناتهم أطفال. الأطفال هادم شنو ما هم أول ضحايا في خراب البيوت، أول ضحايا. لما الزوجين يتعاركوا احيانا يقولوا الاطفال ما يفهموش، مش مركزين. لما الزوجين يتعاركوا احيانا الاطفال شنو يقولوا، شنو يقولوا هما في معتقداتهم الزوج والزوجه؟ يقولك الاطفال ما يفهموش، مش حيركزوا. لا طبعا، الاطفال يركزوا، الاطفال يفهموا اكثر مما نتخيل. الطفل يسمع، يشوف، يحس، ويبدا يسال: هل أمي وأبوي بيتطلقوا؟ هل أنا السبب؟ هل أبوي قاعد يطلع من البيت على خاطري أنا؟ هل أمي بتخليني؟ وشين الطفل يقعد عايش؟ الطفل يقعد عايش وسط صراخ ومشاكل ما بين الأم والأب، ومرات يحمل معاه عقدة نفسية، ويحمل معاه الخوف هذا سنين يعيش معاه، لدرجة مرات يحكم حتى على حياته مستقبلا إنه ما يبيش يتزوج. ليش؟ لأنه شاف أم وأبوه يتعاركوا هلبة، والبنت ما تبيش تتزوج. ليش؟ أنا تخاف تطيح في واحد زي بوها يبدأ يتعارك مع أمها، فيخافوا من فكرة الزواج أساسا، ويخافوا من فكرة إنها تصير مشاكل. فلو اختلفتوا، نصيحة للزوج والزوجة، لو اختلفتوا ما تخلوش أطفالكم ساحة معركة بيناتكم. ما تقولاش هذا أبوك، وبرا قول لي أبوك، وقول لي أمك. وما تستخدمش الطفل كأنه يرسل في رسائل بيناتكم. الطفل مش بريد بين الزوجين، مش تمشي تشكيلة أمك دارت ودارت، بوك دار ودار، وتبدأ أنت تلعني فيه الأب أمام ابنه، والأم تلعن في كذا، تلعن في زوجها أمامه. شوفوا أنت شن بيصير، هو بيفقد حتى الثقة. يعني هو كان يشوف في أمه وأبوه قدوة ليهم، قدوة ليه، جي تود أنت غير منطقي. فما تخلوش الأطفال بناتكم كلعبة، دوش تحاربوا بيهم، ما تستعملوهمش كسلاح بناتكم. في أمهات للأسف الشديد، من غير تعميم طبعا، في أمهات تقعد هي اللي تحرض في بنتها، وهنا الموضوع حساس جدا. الأم تحب بنتها بطبيعة الحال، تحب بنتها،
لكن مرات من شدة حبها لبنتها تتدخل في التفاصيل ما كانش لازم تتدخل فيها. كل ما بنتها تزعل تعالي لي حوشنا يا بنتي خليه. شفتوا كيف؟ تعالي لي حوشنا يا بنتي خليه روحي. فهمتوا؟ ومرات البنت بعد ما تتصالح مع زوجها الأم تبدأ رافضة الفكرة. ليش؟ يعني الأم لازم تعرف أنت أم مش صاحبة قرار في حياة بنتك، مش صاحبة قرار في حياة بنتك وفي حياتها الزوجية أبدا. في حدود معينة، في خط معين ما تقدريش تتجاوزيه أنت كأم، نفس الشيء كأب. فأنت كأم مش صاحبة قرار في حياة بنتك أبدا. تقدري أنك أنت تنصحها، تقدري أنك توجهها، تقدري أنك أنت تحماها لو في خطر واقع لها، لكن ما تخليش كل خلاف يتحول لمعركة بين عائلتين، بين عائلتين. ما تخليش الخلاف هذا يكبر. لو في إصلاح حاولي تصلحي كأم أو أب، ما تخليش بنتك تكبر المشكلة. وحتى عائلة الزوج نفس الفكرة، يعني الكلام ينطبق على الجهتين. وفي ناس للأسف الشديد في رجال يبدأ يحرضوا في أصحابهم، هذا موجود. في رجال يبدأ يحرضوا في أصحابهم. الصاحب اللي يقول لي صاحبة مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل. شفتوا كيف الكلام، كيف الكلام يجي؟ الصاحب اللي يقول لي صاحبة ويحرض، يقول له مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، حمر عيونك شوية هيك، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل، خلاها تعرف. مش كل نصيحة رجولة، را مش كل شيء تربطوه بالرجولة، را الرجولة مش ظلم. الرجولة مش تظلم بنت الناس معاك، والقوة مش إهانة، والبيت مش ساحة لإثبات السيطرة عند مني هي ولا هو. القوة عمرها ما كانت إهانة بيناتهم، والرجولة ما هوش ظلم. مش إنك أنت تظلمها، مش إنك أنت كذا كذا كذا، لا، الرجولة أفعال. وما هي الساحة باش إنك أنت تثبت السيطرة. لو أنت بتمد ودانك لصاحبك مرات يرفعك على مسار أنت ما كنتش تمشي له في يوم من الأيام. نفس الشيء للبنت. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا. قبل ما تنصح شخصا بالطلاق، وقبل ما تنصح شخص أنه يطلب الطلاق، لو الشخص جاك وقال لك أنا بنطلق، أنا بنطلقها، أو أنا بنطلب الطلاق، جي لي صاحبتها تقول أنا بنطلب الطلاق منه، قبل ما تقول له طلق أو طلقي، أسأله شن صار، شن صاير، هل في أذى وقاع بيناتكم؟ هل حاولتوا تصلحوا بيناتكم؟ هل كان في حوار بينك وبينها؟ هل تدخل طرف عاقل في الموضوع؟ هل المشكلة اللي بيناتكم مؤقتة ولا مشكلة تصير ديما؟ هل القرار وقت الغضب لما انت متعصب او هي متعصبة؟ لان كلمة تطلق سهلة جدا على اللسان، سهلة جدا على اللسان، لكن انت اللي بتدفع الثمن هذا، وهي اللي بتدفع الثمن. انت بتمشي وبتخليه، لكن هو اللي نصحك هذا بيرجع لبيته، بيرجع لزوجته وأطفاله،
ويرقد هو مرتاح، وانت مرات بقرار متسرع تندم شهور، تقعد تندم على قرار سمعته. لازم تسأل روحك ولازم تسأل الطرفين، ومش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. ما فيش حد يحكي في الحقيقة كاملة حتى لو كان صادق، مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. عندي صديق الفرق العمر بينه 28 سنة، قال لها ديري بزين وهي صغيرة لبنان تعرفش طلقها. هنا وين السبب المشكلة؟ مفيش سبب يا أحمد، كانت ممكن تتعلم عادي، ما هيش إشكالية. مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، هذه لازم نحفظوها ولازم نحطوها في عقولنا، إن مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. لما يجيك شخص يحكي لك مشكلة، غالبا بيحكي لك النسخة اللي هو شايفها، مش بالضرورة تكون كذبة، لكن نظرته هو من زاويته هو. فلا تحكم على طرف غائب من طرف واحد، لأن الغايب ما عندهش فرصة يدافع على نفسه. والحكم العادل يحتاج شنو؟ يحتاج الطرفين، ويحتاج استماع، ويحتاج إلى فهم. علاش؟ لأن الشيطان يحب يخش بناتهم، فالشيطان يحب الفراق أساسا. في خراب البيوت الشيطان شهادة امتياز. شو المقصود بكلامي؟ مقصود بكلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وجاء في الحديث أن من أعظم ما يفرح به الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، لأن خراب البيت مش بس انفصال الشخصين، ممكن يكون وراه أطفال متألمين، عائلتين متخاصمين، أرحام مقطوعة، وسنوات من الندم. وأحيانا الناس ما عندهاش علاقة بالمشكلة تتدخل في عداوات طويلة، فالموضوع هنا أكبر من خلاف زوجين، لأن في أطفال متخاصمين، عفوا متألمين وهم الضحية، عائلتين متخاصمين وما يتلاقوش مع بعض، أرحام مقطوعة ما بيناتهم، سنوات من الندم على قرار ممكن كان متسرع. أحيانا في ناس ما عندهمش علاقة بالموضوع أو بالمشكلة اللي صارت ما بيناتهم، يتدخلوا في عداوات طويلة. بهاي كل شخص يتدخل في حياتك يستحق أنه هو يعرف أسرارك؟ برأيكم هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق يعرف أسرارك؟ لا طبعا. تعلموا كيف تحطوا حدود وترسموا حدود في جميع علاقاتكم الاجتماعية. مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل قريب لازم يعرف مشاكلك، ومش كل شخص يسألك شن صاير لازم تجاوبه. مرات أفضل جواب وأحسن جواب الحمد لله، الأمور بيناتنا الحمد لله. هذا مش غموض، هذا احترام لبيتك، احترام لبيتك وأسرار بيتك. بهي لما احنا نحترموا أسرار بيتنا، بإحنا كيف بنحافظوا على بيوتنا؟ أول حاجة ما نطلعوش مشاكلنا للناس. أول نقطة للحفاظ على بيوتنا مستقرة، ما نطلعوش مشاكلنا لكل الناس. ثاني حاجة نتعلموا لغة الحوار، لو في إشكالية لازم نتحاوره، مش نتفوته، لأن كل ما تفوت كل ما تتراكم، كل ما تتراكم تصير ضغوطات نفسية، من بعد الضغوطات النفسية هذا يولد انفجار وممكن يسبب مشاكل كبيرة. ثالث حاجة نوقف المقارنات، سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة. رابع حاجة نحط حدود للتدخل الخارجي،
أي تدخل خارجي نرسمه له حدود معينة إن خصوصيات البيت ما تطلعش. خامس حاجة كيف نحافظوا على بيوتنا واستقرار بيوتنا، ما نستعملوش الأطفال في الخلاف. سادس حاجة نحافظوا على أسرار بعض. وسابع نقطة، لو المشكلة كبيرة نطلب المساعدة من شخص حكيم أو مختص. لو المشكلة كبيرة بيناتكم تطلبوا المساعدة من شخص حكيم واعي، مش نقول احنا شخص محايد لا مع الطرف هذا ولا الطرف هذا، او شخص مختص في الحاجات هي العلاقات الزوجية والامور الحياتية الى ما ذلك. ثامن حاجة، نفرقوا بين النصيحة والتحريض. لازم يكون عندنا وعي ولازم يكون عندنا ثقافة ما بين النصيحة والتحريض. نعرف الإنسان هذا ينصح فينا لأنه هو فعلا ينصح فينا لمصلحتنا، ونعرف أن النصيحة هذه مرة تكون نوع من التحريض، ولكن دس السم في العسل. فنعرف النصيحة هل تكون فعلا نصيحة أو نصيحة على شكل تحريض، سواء كان بشكل واضح أو غير واضح. تاسع حاجة، نخافوا ربي في كلامنا على أعراض بيوت الناس. نخافوا ربي في كلامنا وفي أفعالنا على أعراض بيوت الناس. ما نخلوش أعراض البيوت الناس في لساناتنا وفي ميعادنا وفي جلساتنا وفي قهوينا وفي مش عارفة وين نتلاقوا فيهم التجمعات. فنخافوا ربي في كلامنا على أعراض الناس، ما نشدوش عائلة فلان بدون نتكلم عليها. فخافوا ربي. وعاشر حاجة، باش نحافظوا على بيوتنا قبل ما ننقلوا كلام نسأل أرواحنا هل الكلام هذا بيصلح ولا يفسد ما بين الزوج والزوجة. لو كنت أنت سبب في خراب البيوت، كنت ده الطرف الثالث أو كنت سبب في خراب البيوت، وهنا بنخاطب شخص ممكن يسمعنا اليوم، يمكن تكون قلت كلمة، أو ممكن أنت انقلت قصة معينة، يمكن أنت حرضت، ممكن أنت تدخلت، يمكن فرحت بخلاف بين الزوجين. لو أنت السبب وقف وراجع نفسك، ومش عيب أنك تقول أني غلطت، مش عيب. العيب انك انت عرفت انك غلطت وقاعد تكمل في نفس الغلط. لو تقدر تصلح ما بين الزوجين صلح، لو تقدر توقف الفتنة بيناتهم وقفها، لو انقلت الكلام ما تزيدش عليه، ما تزيدش عليه البهارات. لو فرقت بين شخصين حاول انك انت تجمعهم بطريقة حكيمة، ان كان الاصلاح ممكنا وامنا، لان بطبيعة الحال الانسان مرات ما يعرفش حجم الكارثة اللي سببها او اللي سببتها كلمة منه، ما يعرفش الشيء اللي واقع بيناتهم. لهذا كلمة للزوج، يا لكل زوج، ونحن نكون منصفة اليوم مع الطرفين ومحايدة للطرفين. فنصيحتي للطرفين، مش نصيحتي لطرف دون طرف أو ندور في حق على الآخر. أنت كزوج مرتك مش عدوتك، مرتك مش عدوتك، هي إنسانة اختارت إن هي تعيش معاك، مش معناها إن هي لازم تكون كاملة مكملة، وإنت أساسا مش كامل. لكن حاول لما هي تزعل ما تهدمش كل شيء، ما تستعملش أسرارها ضدها،
ما تهددهاش كل مرة في كل خلاف ومشكلة بالطلاق، ما تدخلش أهلك في كل خلاف وفي كل مشكلة، ما تخليش أصحابك يقرروا لك حياتك كيف تمشي، فخليك أنت الراجل وأنت المسؤول في إصلاح بيتك وإصلاح أهل بيتك، مش في تهديمه وكسره وتخريبه. هذا كلامي للزوج. انجولي كلامي للزوجة. أنت كزوجة راجلك مش لازم يكون نسخة من الراجل اللي تشوفيه في مواقع التواصل الاجتماعي، فما تقارنيش زوجك بأزواج تانين، وما تحكيش كل أسرار بيتك لصاحباتك، وما تخليش أهلك يعيشوا معاك في كل خلاف. ولو صار خلاف بينك وبين زوجك، اختاري الوقت والكلمة المناسبة. مش كل شيء ينقال وقت الغضب، ومش كل معركة لازم انت تربحيها. مرات الانتصار الحقيقي انك تحافظي على علاقتك بزوجك، مرات الانتصار الحقيقي انكم تنجحوا مع بعض، ما تخلوش الخلافات تستمر. باهي ملاك، انت اعطيتي كلمة للزوج والزوجة، توا دور مني، دور الاهل، سواء كان من طرف الزوج او طرف الزوجة. فكلمة للاهل، للام، للاب، للاخ، للاخت، لما بنتكم او ولدكم يتزوج ويكون اسرة ومؤسسة زوجية، ما يعنيش انكم انتم فقدتوا حق النصيحة، لكن لازم تعرفوا ان الزواج حياة مستقلة. ساعدوا لما هم يحتاجوا، اتدخلوا لما في خطر معين او ظلم حقيقي، لكن ما تكونوش انتم السبب في الخلاف هذا، كونوا انتم جسر الامان وجسر العبور، مش الجدار اللي تبنوه ما بين الزوج والزوجة. فكونوا انتم اهل اصلاح مش اهل الخصام. اعتقد اعطيت الموضوع كامل بحذافيره، وحاولت اننا نحكي فيه ونعطيه حقه. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. وحاليا نعطوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم، جمعة مباركة طيبة على الجميع، لكل من يسمع فيها سواء طالعين حاليا أو حتى داخل بيوتكم، مرحبتين بكم جميعا. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة أستاذة ملاك. قالت أحيانا الكلمة واحدة تكون أقسى من ألف موقف، كلمة تقال في لحظة غضب لكنها تظل في القلب سنوات، خراب البيوت لا يبدأ دائما بخيانة أو مشكلة كبيرة، أحيانا يبدأ بكلمة جارحة أو نقل الكلام أو فتنة بين الزوجين أو شخص يتدخل بينهما ويزرع الشك حتى يهدم ما بنوه في سنوات. الكلمة مسؤولية والفتنة ليست شيئا بسيطا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل. قبل ان نتكلم عن الشخص او ننقل كلاما او نحكم على علاقه، لازم نسال انفسنا، هل كلامي سيصلح او سيهدم او سيجمع القلوب ام يفرقها؟ فكم من بيت كان يمكن ان يستمر لو ان شخصا اختار الصمت بدل الفتنه واختار الاصلاح بدل نقل الكلام. استاذ ملاك كيف حالك؟ الحمد لله طيبه، شكرا، بارك الله فيك. ضاحكة مستبشرة تقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، تقول موضوعك هذا واجد في الواقع، توصل أن تخرب نصيب بنت بكلام مش صحيح، وفي بعض الناس مرات تخرب سمعة البنات، الغرض أن هي متعودة على الكلام هذا ومش مفكرة أن ربي راح يرد لها في صغارها يا داير يا لاقي. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك. وقال اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مكان خراب البيوت. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة ملاك، دائما متألقة ومبدعة حفظك الله، وأشكرك على الالتزام بالمواعيد في تقديم هذا البرنامج من القلب، وكما أحيي كل المتابعين متابعات، تحية كبيرة لأخي يونس، شكرا بارك الله فيك. محمود عمر شكلوف يقول ما أجمل أن نحفظ للبيوت حرمتها والقلوب طمانينتها وللعشرة مكانتها، فالكلمة قد تكون عابرة عند قائلها لكنها قد تترك في نفس أخرى جرحا لا يندمل وقد تهدم ثقة بنيت في سنوات. ليس من الرجل أن ننقل الكلام، ولا من الحكمة أن نشعل الفتن، ولا من الأخلاق أن نكشف سترا ستره الله، فمن أراد الخير فليصلح لا أن يفسد، لا أن يفضح، وليجمع القلوب لا أن يفرقها، وما أجمل نترك بيننا وبين الناس أثرا طيبا وكلمة تصلح وموقفا يحفظ الود، فالدنيا قصيرة وما يبقى حقا هو أثرنا في قلوب الآخرين. شكرا على تعليقكم الجميل. أقصى أنواع الجحود أن يسعى أخوك أو قريبك لإطفاء شمعة بيتك فقد، لأن نورها أزعج ظلام قلبه. إيه والله يا أم سارة، إيه والله، هذا علاش اليوم موضوعنا الحلقة هيكي عليه خراب البيوت. وقلت لكم أنا اليوم نحاول نكون منصفة، لا حنكون في طرف الزوج ولا طرف الزوجة ولا طرف الأهل من الأساس أو طرف الأصدقاء من الطرفين، سواء من طرف الزوج أو طرف الزوجة. احنا اليوم مخدين الموضوع هذا باش نتواعدوا به ونفهموا بعض، ونحاولوا ان نعرفوا شنو هي الاسباب اللي تخلي الطلاق اساسا يستمر بشكل كبير وبأعداد كبيرة في وقتنا الحالي بالذات، رغم الطلاق ماهوش سهل يا جماعة الخير، كلمة واحدة تهز عرش الرحمن هي الطلاق. الطلاق ما هوش سهل، كلمة تهز عرش الرحمن. شوفوا انتم مش في الدنيا بس، مش تهز الدنيا بس، عرش الرحمن هذه كلمة الطلاق بس، شفتوا يعني كلمة خطيرة، كلمة خطيرة جدا. ومش كل شيء يدعو للطلاق، في أسباب واضحة قوية تدعو إلى الطلاق، وفي أسباب بسيطة، خلافات بسيطة قلة وعي ما بين الطرفين، مش فاهمين بعض. أسباب بسيطة تتصلح مع الوقت، لكن في أسباب لو وقعت فعلا، ظلم، أدى، كذا، أشياء زي هذه، الموضوع مختلف تماما. فمش كل شيء تطلقوا عليه. يعني انت لما طالعة من بيت أهلك وتبي تأسسي بيت مع الشخص اللي اخترتيه أو هو نصيب، تمام، اخترتيه في نفس الوقت، وطالعة من بيت أهلك، يعني اخترتيه وطالعة من بيت أهلك، خلاص يبقى هنا لازم تكوني واعية وتكوني مسؤولة، تكوني مدركة إن في اختلاف بينك وبينه. مش حيكون نفس الشخص اللي معاك لسنوات مثلا تعرفيه، أو حتى مخطوبة ليه، أو حتى ما تعرفيش، مش حيكون نفس الشخص. أكيد في عيوب وفي مميزات في الشخصين يعني. فلو كان في أدى، هنا الإشكالية بتكبر طبعا. وطبعا مش كل شيء الأهل يتدخلوا فيه، را مش كل كبيرة وصغيرة في حياتك أنت أو في حياته هو يتدخلوا، را مش قراراتكم المصيرية يتدخلوا فيها الأهل، را زي مثلا أنا أعطيكم أبسط مثال، يجي أخ لأخوه يقول له كيف أنت مرتك تشتغل، كيف مخلاها تشتغل، إحنا ما عندناش كي يشتغلوا. لا، هذا القرار قرار مصيري ما بينه وما بين زوجها. أنت كأخوها أو كأنت أخوه مالكش الحق، مالكش الحق مدام هي ما درتش حاجة غلط، مدام هي ما وقعتش في غلط معين. لما انت تتدخل في حياة اخوك، او انت تتدخلي في حياة اخوك، هني غلط، غلط. انت ما تعرفيش شن صاير بيناتهم، انت ما تعرفيش القرارات اللي صارت بيناتهم، ما تعرفيش حياتهم شني وكيف ماشي حياتهم اساسا. نفس الشيء حتى البنت لما يتدخل بوها ولا امها ولا اخوها ولا اختها، نفس الموضوع يعني. ما تعرفوش لما الباب يتسكر شنو وشن وضعهم اساسا. فمنجيش نحكم، انا منجيش نحكم، او منجيش نعطي راي. انا حياتهم امورهم، ينظموا امورهم، ينكون محض الخير بناتهم، يا ما نسببش خراب بناتهم. هذه قناعه مفروض الكل يلتزم بها. امتى ندخل؟ لما يطلبوا المساعده مني، لما يوقع خطا معين، غلط كبير فادح، هنا نطلب المساعده. انا من شخص حكيم واعي يعرف يتصرف، مش شخص طايش، احنا نقوله شخص ما يعرفش يتصرف، شخص بدل ما يصلح يخرب. على 0-92-150-59-99. الو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، مرحبتين، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: عمرانة الأفراح، السلام عليكم الفرح، وعليكم أمة محمد.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: الله يبارك فيك، الله يسلمكم إن شاء الله. تحية لك يا أخت ملاك، وتحية للمخرج المحترم جدا، وكل المستمعين الكرام، وإن شاء الله منورين دائما.
0: تسلم، الله يعزك يا أخونا عمران، تفضل.
1: الكلمة الطيبة والفقه والمش عارف كلها، التفريق بين العائلات وبين نعم.
0: اليوم نتكلم على خراب البيوت.
1: اليوم اكثرهم الناس هذوما، والله يمثل الناس حقيقة، اللي الشيطان هو معروف، الشيطان هذا يفرق بين المرء وزوجه وغيره وبين الأصحاب، ولكن حتى في بشر عندهم رجلين عشاكم هم الشياطين يعني حقيقة.
0: أي والله، أي والله يا عمران، الله يبعدهم، الله يبعدهم علينا إن شاء الله.
1: يعني صبحة الفرقة وصبحة الكلام وتوصيل الكلام، هذه فاكهة المجلس، أي مجلس، سواء كان نسائي ولا سواء كان رجالي، سمينا الفاكهة حقيقة. فالإنسان دائما حقيقة، المؤمن الطيب اللي خاف الله سبحانه وتعالى، دائما شعار أنه هو يقرب مش يفرق، حقيقة يلم مش يفرق حقيقة.
0: صح،
1: فدائما هذا هو. في ناس حششتهم أن هم ماذا بيهم يفرقوا، حتى بين أصحاب يجي يقول له راهو كذا كذا كذا، وراني بيني بينك، ها راك تعودها، راهو بيني بينك، ها راك تعودها، راهو قال عليك وقال عليك، راهو يعني حتى كل انسان حتى في صالح حتى يجي يكتب عليه يقول له والله حتى لو هذاك نزل فيه يقول له والله يشكو فيك والله هذاك يشكو فيك المفروض يقول له والله يشكو فيك والله باش يجي يقول له والله راه قال عليك وقال عليك وقال يزيد يحاول يقول اكثر ويزيد والمشكله تو هذوما اللي يقولوا في الكلام وخاصه بين المرء وزوجها خرب البيوت لا هو نرجع لبعضهم شنو يحس في روحه بعدين وشنو يحس
0: صورته مش حلوه اساسا
1: نعم
0: صورته مش حلوه
1: تقال مش حلو هو لانه هو شيطان هو وجهه حلقة زي القمة هو بدنية يعني كل ما تقول عليه فاهي تقول عليه شيطان تقول عليه حقيقة من أرجل الناس تقول عليه مفرق تقول عليه هو تو حتى يعني في الدين يقول كلمة بس تهوي بها نار جهنم كلمة تدخل بها الجنة شوف يعني كلمة مرة كلمة انت عابر اكي وخلاص حقيقة
0: اي والله
1: والكلام الطيب دائما الكلام الطيب وكويس يعني كلمة طيبة يقوله صدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال لو ضمنني ضمنت لي لسانة ضمنت سانة هو اللي هو يقوله هبرة تكسر هل سانة لو ضمنت لي سانة ضمنت لك الجنة
0: ايه والله
1: وربي بارك الجميع وربي يحييكم وانا لك يا طبعا أخت ملاك إن شاء الله يا ربي يرزقك أعمار الدار يا بجاه النهار وهالجمعة وبجاه الكتاب وبجاه السنة ورسول الله تحية لكم جميعا من عمران كافة الإصلاح تحية لكم سلام الله عليكم
0: بارك الله فيك يا عمران اللهم أمين يا رب العالمين شكرا على الدعوات بارك الله فيك ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم فصلت المكالمة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بحييك ملاكم البرنامج الطيب إن شاء الله والإداعة
0: تسلم بارك الله فيك تفضل
2: عبد الله من طرف ان شاء الله
0: يا مرحبا اخونا عبد الله نورت تفضل اخونا عبد الله تفضل
2: ايوه بارك الله فيك تحكم اليوم الطلاق ان شاء الله
0: نتكلم على خراب البيوت سواء كان
2: خراب البيوت الطلاق
0: ايوه خراب البيوت تمام اي
2: هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني ما خافش على اليتيم خاف على امه مفارقه ابوه يعني فهمت؟ لأن اليتيم ممكن يكفر المجتمع لكن الأطفال هذوما هي تقول عند أبوه وهو يقول عند أمه فهمت كيف؟ والله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم
0: ولا تنسوا الفضل بينكم
2: الإنسان هو تو ما فيش ما يخلق مجرم عشان بطنه ما مجرم ولا كذا لو تلاحظ المجرمين تلاحظ الناس هذوما لو ترجع البداية تلقى في مشكلة في الاجتماع تحت بدت أم وأبوه. يعني شوف حاجتين الزوج هذول ماي. والإصلاح الله سبحانه وتعالى قال المصلحين مش الصالحين. إصلاح وقول لك الحاجة الوحيدة اللي يجوز فيها الكذب هي الإصلاح بين الناس. فهمت كيف؟ وأنت والإنسان ديما حاجات كل البيوت أسرار. هي أول حاجة لازم نرجع للدين. دين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم
2: باش تمشي حياتنا احنا
0: صحيح
2: كان البيت ما فيش في الاسلام انت تو شوف التفكك الاجتماعي انت في الدول الاوروبيه يعني ما عندهمش الاجتماع اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق وتكون نعمة الله عليك فكنت عدا فألف بين قلوبكم الانسان هذه الدنيا باش تبدا هي تبدا بام وابوه الام وابوه كانوا صالحين والاساس صالح حتمشي هذه الام والبو زي الاساس نتاع البيت واحسن من اساس البيت الانسان يقدر يبني عمارات يبني وحدات يبني طرق لكن المشكله في بني الانسان
0: صحيح بني الإنسان. صحيح
2: كيف تبني الانسان انت الانسان المثل اللي يحافظ على الاشياء هذه انسان خلوق انسان الاخلاق انسان القيم الاسلام قيم اخلاق ادب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بيت النبوه يعني كيف يعني في جوزات سيدة خديجة يقول يا سيدة خديجة سيدة وهي مصفية من غارة منها السيدة عائشة يعني شوف الأمور هذه شوف يعني مش احنا ان احنا قال واحد جاي قال قبلت من عند عائشة ما قبلت من واحد قال بعكس لازم تقبل اطفالك وانت حتى بينك وفي مشكلة بينه وبين جوزتك ما تجيش بحدا اطفال ولا تحكي فيها قدام اطفالك يا اخي لما الاطفال انت قطراه الاطفال
0: أكيد
2: زي الرب يدش يلتقط ولهذا احنا لازم نلتزم بعادات الاسلام ونجعل ديننا الحنيف ونجعل الاخلاق الحميده. وزي ما قال الشاعر احمد شوقي: اذا القوم صفر لكم فكن ميتا معاويدا. السلام عليكم وبارك الله فيك.
0: شكرا شكرا بارك الله بارك الله فيك. عليو شنو يقول عليو؟ قال ما شاء الله عليك والله بحثت عليك ما كنتش نعرفك. شكرا بارك الله فيك يا عليو. عليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاتحين جنبكم الراديو نقصون.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
3: بارك الله فيكم استاذه. نحييكم طبعا اذاعه سرايا. الصراحه رمز نعتبرها من اذاعات الليبيين الصراحه للارشاد والتوجيه والوعي والمعلومه والثقافه والدين والوطنيه كذلك. وقاعدين اتلموا في يعني الليبيين الحق. واحد من مدينه وذاك من مدينه اخرى ومن منطقه اخرى. كويس جدا والله.
0: بارك الله
3: فيكم.
0: الله يبارك.
3: حي اخو يونس حداد طبعا زوجك. ربي يوفقه ان شاء الله ويحفظه دنيا واخره. وكما نهني معليش نهني يا اخوي صلاح صلاح الدين تقريبا عندها بنت نجحت ثانويه. وكذلك عبد الحميد الشفايري هو اتصل بي توها ماليش هلبه. وعلى العموم هنيتني. وكذلك هنيبال اخو صاحبي هنيبال اخوي صراحه ان امه رجعت قال لي رجعت من العمره ودعت لجميع المسلمين ولليبيا ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع وسعيا مشكور باذن الله.
0: بارك الله فيك. تفضل.
3: طيب الله يبارك فيك. عنوان الحلقه والله فعلا اللي تامل فيه فعلا عنوان يعني يتاثر منه الانسان. لان فعلا لما نمشي للمحاكم حنلقوا يعني والله قضايا ناس يعني ممكن ما لهاش شهور وسيبت بعضها. لماذا هكذا؟ لماذا؟ يعني يجب ان نوعي انفسنا. يجب الولدين من الطرفين لما انت تعد لي ولدك ولا تعد لي بنتك الزواج يجب انك يعني تدعمه بالكلام الكويس. قل له يا ولد راه الزواج راه في مسؤوليه في كذا في احيانا تصير مشاحنات. الشيطان يخلي حد مرتاح خوت يضربهم احيانا في بعضهم. فلهذا تحمل ما تردش كلمه بكلمه. زي ما نقول احنا غير ساعه بساعه لقيتك ازعاج ولا حاجه اطلع من الحوش وارجع. مره انصح مره ما تنصحش مره دير روحك شبعت مره ما شبعتش فوت شويه مره. المهم انكم انتم قايمين بالاساسيات.
0: صحيح.
3: الصلاه وكل واحد الواجبات العائليه الاكل الشرب يعني لاقي من يقوم لك بامورك العائليه زي ما نقول غسيل اكل شرب خلاص يعني ما في داعي للغضب. الغضب هذا مشكل. وهم ثلاثه فعلا يوقعوا فيهم الناس هلبة كثيرا. يجب الانتباه. يجب الانتباه كل ثانيه. ثلاث حاجات وهذه ديما يتكرروا من ضمنهم الطلاق. رد بالك تلفظها يا عبد الله يا انسان يا ليبي. انا نتكلم بالليبيين حتى انا. رد بالك تنطق مهما كان اللي كان كلمة راهي حتى بالمزح محسوبة عليك دينية. حتى تقولها بالمزح طالق محسوبة عليك واعتمدت طلاق. رد بالك أي كلمة خليها دير روحك أنت مرة ما اسمعش مرة أسمع مرة أنصح ما تنصحش. مهم كلمة طلاق ما تقولهاش. هذه رقم واحد. رقم اثنين الحلف مش لازم تحلف. تكلم من يكذب فيك انت. قول مثلا صار كذا لقيت فلان لقيت علان من اللي يكذب فيك. كل واحد عنده بينه عنده دليل يبان اللي على حق وعلى ما حق. ان الحلف مش حاجه سهله. الحلف لها اماكن لها مواقف معينه. شهاده حاجه. واحد بيع مزرعه واحد بيعطي بنته بيعطي ولده يجيبوك شاهد شنو العائله هذه شن كذا. ليه صح الحلف مش في اي كل مره والله الا ما تاخذ والله قريب حتى على بريوس وكابتشيرو يحلف له. شنو الكلام هذا؟ الحلف ما هي سهل. هذه رقم اثنين. ثلاثه الندر يا استاذه منى. في ناس تندر والندر لما تندر توفي وهو المشكله ما عندهاش قدره. مثلا يقول انا كنجحت في الثانويه توا سواء ذكر ولا انثى ذكر ولا انت اللي يمشي يمشي على الجميع في سفينه واحده. كويس جدا احنا المنبر هذا جرينا جسر تواصل لحتى نثقف انفسنا وننصح بعضنا ونفيدوا للطبيب. لما مثلا واحد يقول انا نجحت انا وياه بنصيم يوم بعد يوم مثلا ويحلف انت هنا وراك نذر يقولوا له انك لازم توفي وانت ما عندكش قدره وبالتالي نجحت واذا في نجحت وما عندكش القدره شنو كي بتدير تو؟ ولا بتقول نجحت بنعطي 1000 دينار وانت ما عندكش القدره في شيء فيه حكم يا سيدي يقول كان نجحت بنصدق انا نعطيك انا من عمك اسماعيل قول كان نجحت ولا شريت سياره ولا درت حوش بنصدق ايضا هنا الصدقه شن تعتبر في اهل اللغه؟ ما حددتش انا نكره تعتبر حتى ما تجريني في النهايه صدقه انا ما حددتش هذه احسن حاجه تقولوها
0: صحيح
3: لما تجيكم مناسبه صحيح. او شيء مفرح قول بنصدق
0: صحيح.
3: كلمة بتصدق بس كلمة واحدة ما حددتش انت
0: صحيح
3: لكن لما تقول 10,000 20,000 هنا حددت تعتبر ما عادش نكيرة هنا تعتبر معرفة حددت لكن قول بنصدق كانك بتندر والحلف زي ما قلنا ابعدوا عن الحلف الحلف مش حاجة سهلة مش كل شيء حلف يعني حتى القرآن يقول لك ولا تطع كل تقريبا كل حلاف ما هي
0: اي والله
3: الى نهاية الآية هماذ مشاع بنميم الحلف مش سهل يا جماعة هذا انت راك بتتعامل مع الله ملك الملوك وسيد السماوات والأرض الحلف فيه مواقف معينة زي ما قلنا الطلاق كذلك مش على أدنى حاجة طالق مش أدنى حاجة طالق تبدأ تعاند لأن الشيطان راه بيخص ما بناتكم
0: أكيد
3: وأذكر ولا أنت الزوجة ولا الزوج
0: أكيد
3: فلهذا غديت آخر هذه كمان ندرتش السورية ما تحددتش ما تدورش الأمور هذه تورث الحاجات القوية إنها المرأة تصلي قائمة بواجباتها خلاص ما تدور حاجات تافهة تقف دني زي ما نقول الغداء تأخر العشاء تأخر كذا تعاند فيها تبدأ تفسر كيف ما تبي ما تفسرش كيف ما تبي مرة واحد قال كلمة أو الزوجة قال كلمة على حسن النية
0: صحيح يا أخوي
3: والعكس
0: صحيح.
3: الصحيح
0: صحيح
3: فلهذا رجاء رجاء أراه الحكاية فيها يا نار يا تنقذ نفسك من النار
0: صحيح
3: يا عذاب يا تنقذ نفسك من العذاب
0: أكيد
3: يا جنة يا تحرم من نفسك من الجنة
0: أكيد
3: كل يوم امتحان وهذه الامتحانات الحقيقية والله العظيم هذه ما فيها سبارة حتى على نفسي حتى نغلطوا نرجع نستغفر تجد الله بإذن الله غفور رحيم لكن العناد ساحة الرأس وكلمة بكلمة لا لا الحياة أراه مستحيل أنت بتبحث عليه الكماليه اللي ما يقولوا فيها المثاليه الادميه هذه مستحيل
0: اكيد
3: كان هذا الله ما سماه في نفسه الرحمن الرحيم أكيد. الغفار
0: اكيد
3: يعني لكن انت اجتهد قربوا وسددوا واذا اخطات ارجع حتى انت ما انت عندك نقص مش المراه بس فلهذا العشره تبي تحمل تبي صبر هكذا وبعدين يتعودوا على بعض لما نقول الأسر والله واجعين فعلا والله المحاكم مليانة بالكلام هذا واجعين الناس شباب ليش إن راهو كلمة طلاق راهو معناه شتتت عيلة شتتت أسرة والسلام عليكم ورحمة الله
0: شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا شوية بس ما تحوليش مكالمة دقيقة بس في نقطة ذكروها هم حتى في تعليقات اللي هو الحلف بالطلاق لما حد بيعزم صاحبه يقول علي الطلاق لما تخش تتعشى علي الطلاق لما نمشي المشوار الفلاني المكان الفلاني علي الطلاق وكأنه هو يحلف هو على فكرة الحلف بغير الله هذا شرك أساسا يعني الحلف بغير الله شرك فما بالك لما أنت تحلف بالطلاق تعرف لو أنت صاحبك ما مشاش معاك راه وقع اليمين عليك خلاص أنت كأنك طلقتها خلاص طلقتها أنت فعلا لأن أنت قلت علي الطلاق بنطلقها يعني خلاص يعني هل الحلف بدير بالطريقة هذه يعني عاقة يعني انتم بتحسوا فيها ان الحلف بغير الله يعني حاجة كبيرة يعني مع انك انت تقول اقسم بالله ورب العباد حاجة زي توا يعني حلف بالله، لكن لما تحلف أنت بغير الله سامحوني، يعني كيف يعني بالطلاق ولا تحلف برأس النبي ولا تحلف برأس أمي ولا رأس بوي ولا رأس صغاري ولا رأس، كيف كيف؟ هل يعقل يعني، هل يعقل أنكم تحلفوا بالأشياء هذه؟ فما بالك بالطلاق؟ يعني أنا مرات ننصدم لما يقول يعزم صاحب يقول علي الطلاق لما تجي معي، لما تتعشى معي، علي الطلاق لما تبات عندي اليوم. بس أنا أعطيت نصيحة لأكثر ولا أقل، وأهل العلم عندهم دراية بموضوع، هم أدرى مني في الشيء هذا، ولكن ذكر فالذكرى تنفع المؤمنين، أنا نذكر لأكثر ولا أقل. على 092-150-59-99. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي يا سعيد وجمعة مباركة.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: نعرف ثاني إن شاء الله أستاذ ملاك، يومك سعيد ومبارك، وتحية للأستاذ يونس، وتحية لأنا ترد السرايا، وتحية لكل المجتمعين بدون استثناء، بتحية مسائية وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أخونا صلاح الدين، تفضل في موضوع الحلقة اليوم.
4: أيوة نعم، خراب البيوت اليوم.
0: أيوة والله تفضل.
4: مختصر نعم
0: تفضل، أعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم. يلا
4: هذا شيء بنقول لك أستاذ ملاك محمود، هذا شيء واضح وصريح في المجتمع بتاعنا، شيء واقعي وشيء شفناه وشيء خسينا حتى في مشاكل وقناه فيه من بعض منها مشاكل صعبة. الطلاق المباح والزواج المباح، والطلاق تعدد الأسباب، مشاكله تعدد الأسباب، مرات في أسباب تافهة جدا أستاذ ملاك وتنحل في وقتها.
0: صحيح،
4: أحيانا في أسباب، وفي أسباب يعني شو بنقول لك، يعني صعبة صعبة صعبة صعبة، تبي ناس يعني أدرياء بهذه الأمور، أدرى مننا نحن ومن أعدى الناس الأخرى. شن هي الفتن؟ خراب البيوت ما بين الزوجين، في من بعد شريحة المجتمع رحم الله سبحان الله، يعني قولي مقوى قلوبهم زي ما هو أستاذ أمران قال، هذا الإنسان شن يكون قلبه، هل يجي النوم هذا ما يربده، نفوس ضعيفة، نفوس ضعيفة يفتنوا عادي، يعني ما بين الزوج والزوجة يخشوا ما بين الظفر واللحمة حشاكم، يعني سامحونا على الظفر. شو بنقول لك النقطة الثانية أستاذ مداس محمود، نقولوا إحنا إخوة متزوجين في بيت عيلة مع بعضهم، واحد من الإخوة، وهذه قصة حقيقية طبعا، واحد من الإخوة يعني واخد قطعة أرض ويحاول إنه هو كيف يبني ويبني من عينة من بيت عينة عينة زوجته كذا أستاذ مداس. هذا شيء طبيعي، وأمرهم شورى بينهم وعادوا متفاهمين عليه، ما بينه وبين زوجته هذه خصوصية ما يخش فيها حد، لا أخوه ولا أخته ولا أمه ولا أبوه، هذه خصوصيته، الراجل يبي يبني ويبي يطلع من بيت العيلة ويبي يستريح ويبي يستقر. على المهم دار سيارة لزوجته وقاعد يستخدم في خدمات توصيل خاصة بالنساء فقط. طبعا عندها احنا شنو يقولوا الاثنين في بعضهم يعني، او زي ما نقولوا يعني في المجتمع بتاعنا في البيت اللي فيه الاثنين فيه احساسيات فيما بينهم، اصبحت يعني تتبلى عليها بامور غير صحيحه، دائما تطلع وديما خشه طالعه وديما مش عارف ايه وديما ما عادش قاعده في الحوش ودار لها سياره وسبحتني ومرت خوك سبحتني وكذا و و و الى اخره، حتى وصلت لي الى مشاكل ما نقدرش نقول لك يعني.
0: صحيح.
4: فهذه واحده من المشاكل الصعبه، واحده هذه من الفتن الكبرى، اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ان شاء الله ربي يبعد علينا المفتنين يا رب العالمين. ان شاء الله ربي يجعل بيننا وبينهم ستار. خرب البيوت راو يا جماعة الخير، واللي خرب بيوت الناس جهنم وبئس المصير.
0: اي والله
4: والله ما عنده وجود في بها.
0: اي والله بارك الله فيك خونا صلاح الدين،
4: كونوا قلوبكم مليئة بإيمان وبالتقوى، بتقوى الله والتمسك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزواج يوم وليس يوم، الزواج تفاهم، الزواج محبة، الزواج ود، الزواج رحمة، الزواج يعني راي يمثل ما في الدين الإسلامي، راو عدة عدة عدة جوانب كان بنجو.
0: بارك الله فيك.
4: عموما بدي نطول عليك استاذ ملك محمود.
0: شكرا.
4: تحيه ليك. تحيه للاستاذه والدكتوره التربويه ليلى الغريان. بارك الله فيك على التبريكات.

0: من يسمع فينا ولكل مستمعينا ومستمعات بدون استثناء.
1: شكرا.
0: نحييكم وامسيه سعيده، جمعه مباركه، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.
1: بارك الله فيك اخونا صلاح الدين. شكرا شكرا، بارك الله فيك. اعطينا فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا مواقع التواصل الاجتماعي. الو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: نهارنا مبارك ان شاء الله استاذ ملك.
2: ايه عم عبد الحميد، كيف حالك؟
3: الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
2: الامور تمام،
3: جمعتك مباركة إن شاء الله ليك وللأستاذ يونس.
2: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وجميع المستمعين والمستمعات.
2: تقريبا عندك حد في الشهادة ولا؟
3: نعم.
2: تقريبا عندك حد في الشهادة ولا؟
3: ابني. أحمد.
2: يا ودي ألف مبروك.
3: الله يبارك فيك.
2: إن شاء الله يا رب تشوفها قد الدنيا يا رب.
3: بامتياز يعني 92%.
2: يا ودي ألف مبروك، إن شاء الله ربي تشوفها يعني تشوفها في أحسن المراتب يا رب العالمين.
3: إن شاء الله، وأنت طيبة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك عم عبد الحميد، تفضل. عم
3: تبارك الله وربي نورك إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب، تفضل. أي
3: الله يفضل عليك. تسلم. وموضوعك يا أستاذ ملاك، والله هذا يبدو مش حلقة، يبدو حلقات. أنا عندي واحد صديقي جنسية طبعا مغربي، ومن فترة يعني مش من تو هذا يعني. كان يشتغل هنا في ليبيا، وبعدين في يوم الأيام طبعا كانت عملية الرسائل ولا ما فيش اتصالات بأجهزة ذكية دي. المهم عندي صندوق البريد كان يستعمل فيه معايا يعني صاحبنا المغربي هذا. المهم في يوم الأيام بعتت له أختها رسالة وصورة نتاع بنت صاحبتها دولي وخيتها جارية معها وتخرجت معها وودتها لأخوها، فهمتي؟ المهم جت الرسالة وما يدرج علي في شيء يعني، فجاني وقال لي شنو رأيك وواحد وكذا وكذا. قلت له والله عاد شنو رأيك أول، أنت تعرفها؟ قال لي لا والله ما أعرفها، شفتها؟ قال لي ما شفتهاش، أو جبعتي لي الصورة بس الصورة شنو؟ قال لي كويسة. المهم دورة قعدوا في الرسائل اللي هي تبعته هو يبعث، فيجي كل رسالة تجي منها هي يجيبها لي، لازم نطلع عليها ونقول له شنو. وهو قبل يبعث الرسالة قبل يسكر عليها في الظرف ضروري يجيبها لي نقراها. المهم بمشت الأمور، وبعدين صار نصيب وبيتجوز، فكنت أنا من الموجودين معاه غريكا في المغرب يعني.
2: كويس،
3: حاضر العرس. تم العرس و

0: ونعد له فترة ومعتلي أروح جاي لليبيا يعني وخلها طبعا هي غالي يسكن فوق حشم ملي باني فوق مر الشهر الأول الشهر الثاني فأصبحت فيها حساسيات أصبحت هدية أخيتنا اللي جايبتها هذيك أصبحت عدوتها وتراسل في أخوها وتقول لطلقها يا حنا يا هي. والمهم قعد في دوامة مسكين الرجل وقال لي تعالى شوف لي هالمشكلة هذية. قلت له أنت شني معاك أنت هي معاك أنت شني كويسة؟ قال لي كويسة تبيها؟ قال لي نبيها. هي تبيك؟ قال لي هي تبيني. قلت له باهي مش مشكلة عادي. المهم قولي دورت من هنا وبعثت لها تذكرة طيران وجت واستقبلتها أنا وجوزها طبعا في المطار وروحت بهم لحوشي وقعدوا عندي 12 يوم بالضبط ضيافتي في حوشي وذكرتها طبعا أنا مش متجوز وقعد بين أمي وأبوي وأختي وأخوي المهم 12 يوم وبعدين دبرت لهم في سكن ومشت الأمور قلت له هذه حلها هاكي كانت بتقعد هي غالي كاية حتتطلق أحسن حاجة أنك أنت تجيبها هنا وتعيش أنت وياها والحمد لله دار معها زوز وليدات والزوز متجوزين وهي توا ما شاء الله مضيفها حتى هي قريب جاها نصيبها وربك اخدي أمانتها فيها هي الله يرحمها سميرة
1: الله يرحمها
0: وقلت لك وشوفي وخشيت أنا يعني طرف ثالث وشدت الأمور كان بيطلق
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: والحمد لله قلت لك ودار معها صغار وقلت لك وعاشوا مع بعضهم ودبرت لهم أنا في السكن وخدمتها هي ومشت الأمور متاعها مشتفة لا عند ربك خدي أمانتها فيها هي ربي يتقبلها في رحمته
1: إن شاء الله يا رب بارك الله فيك
0: وموفقة إن شاء الله
1: وجزاك الله خيرا على أنك أنت دخلت بين شخصين وصلحت الأمر بيناتهم يعني هذا لك أجر يعني
0: إن شاء الله
1: بارك الله فيك يا عم عبد الحميد شكرا شكرا بارك الله فيك 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: ألو
1: أيوة السلام عليكم
2: وعليك خلص در السيارة يا ملاك شوية كعطريك الناس زحمة وراي صح ولا
1: إيه يا ناجي إيه
2: كيف في المية في السيارة
1: باهي كويس
2: شين أمورك
1: الحمد لله في نعمة والله
2: أما موضوعك رائع وحساس جدا جدا جدا وشوية من الموضوع انتعك خشيت يعني بإذن الله كانت الأمور طيبة وكان حياتي موعدي هو في الموعد بارك الله فيه إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة لأن الدنيا فيها مشاكل ومصرين البطن يتعرف أنا أول ما زوجت المرأة صارت نقول لك بالشكل فيها يعني ما فيهاش عيبة فيها كنا مشاكل وكنا مية مية مورنا وكنا موزيقة كل يوم كل وقت وقتها لا ملاك
1: ايه كل وقت وقته وكيف الوقت يجيك تعالى له
2: كيف الوقت يجيك تعالى لا صار تفاهم والحمد لله بشكل امور مية مية كان بويا الله يرحمه وصف وغود وكان مسابقتي ما شاء الله عليهم ناس متعلمين قود واعطي شنو تبي شنو ما تبيش وكانت بتوصل من الناس الاعداء خلينا نقول اعداء الفتانين ياخذون نحن الدواء وصفي دواء بالمقلوب ويجيبونا في دواء من غادي ويجيبوها لنا بالمقلوب زي ما قلت انت لك يجيبوا لها فبهارات ويدروا لها شوي هيك ملح مالح لكن في النهاية انتصر الحق على الباطل واللمة والكلمة الطيبة والحمد لله عندي ثلاث ولادات معاها
1: الحمد لله
2: ان شاء الله يا رب وإنا بنعمة يا رب كفى
1: الحمد لله
2: راني انسان بسيط وعادي نخدم مور بس الدولة لا ثلاثة حواشات مدارين ما شاء الله عليها بنتو بنتكم هم لهم قريب حوالي 85% واتيات بنزوجها من ثلاثة ان شاء الله كان عطاني ربي
1: ان شاء الله ربي يعطيك
2: ان شاء الله يجيبوها فيها سن واحدة ربي باه ولا
1: ايه
2: ما عندهاش مشكلة بقل ان شاء الله يجيبها من تشاد باه ولا حتى ابوي كيقولنا راه احنا كنا ثلاثة توفى واحد كنا اربعة توفى زوج قعدنا زوج قال لي ما خش شؤونكم تبي تتزوج ولا قولي بنت فلان مقتنع بها ان شاء الله فيها سنين او شيء راضي بها ولا هاني خش مشكله حتى لي من دير اولادي هيك باهي
1: كويس ان شاء الله
2: برا يا ملاك وهذه قصه واقعيه مرة جيران في سوء تفاهم العيلة يعني، مشيت نهزز للعائلة الثانية جيران ناخدهم، واني عندي علم بالدوة بالفتة في الزايدة من دوشها، والله يشفع علي الله في يوم الجمعة من دوتها الدوية إنه مر علي بهذه كلها، والله لا يخشف خصومه في مشاكل مش لين بطل الناس شقع مزتك، هو يقول لي اثنان شيرو حالة يعني يديني ندويل على الشخص، قلت له لا نقول لا اثنان نقيت هو صغير تول عويلة، قال لي تمشي معي للبحر يا ناجد وصغارك اليوم مش وادي فقنت فيه، والله يا مالك انت فيه نفس القصة انتع الرجل هذا، وانت تعرف نقيت هو صغيرة وعيالة والصغيرة ما شاء الله فرحاني في السيارة تمشي للبحر، قال لي تمشي معي انت وعيلتك، قلت له فقنت رب رضا قولي سبحان الله
1: سبحان الله،
2: يعني انت اللي في دماغك يا فلان نحى من دماغ العائلة مية مية في مشاكل ما تطيرش ما عندكش من يقولك شعاش يقولوا فيها هي امور الناس والهم نتاعو شعاش هي بتال مضبوطة الملاك جمع قلوب لبعضها ابنية جاها نصيب اعطاها كلمة طيبة ما عندكش فرصة ناس خشش خشمك في مشاكل هذه كفصفة هذه نعتها هذه كفصفين ما عندكش بها علاقة يا راجل جاها نصيب اوردي بها الرجل قول فيها كلمة خير والله اسكت والله ما تخش الموضوع بطل انا شك لا
1: يعطيك الصحة يا ناجي يعطيك الصحة
2: نور يا ملاك يا دكتور ملاك
1: تسلم تسلم بارك
2: الله والحي يا اخوي يعني بالد شو عميم تبغالية يا عبد الوطن وان شاء الله كل عنده حاجة كل مبنية عنده حاجة كل ممرأة عنده حاجة كتبة ان شاء الله يا رب في الجمعة المباركة والشهر ربيع الاول مبارك ان شاء الله يسخرها رب الحال قولي امين
1: امين يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين شكرا بارك الله فيك في رسالة جتني في الخاص على دقيقة بس في رسالة قالت في نقطة اللي هي الأهل الزوجة يستصغروا من خدمة بنتهم ألا وهي أن را بنتك حشمت بينا قولها ما عش تخدم خدمة هادي والخدمة أهل الزوج قصدك أنت مش أهل الزوجة أهل الزوجة يستصغروا من خدمة كنتهم بمعنى تمام يبدو يدخل ويقول لك شوف خدمة خدمة مرتك وهو خدمة تقريبا هيك انت كاتبتها تقريبا يعني قلت يستصغروا من خدمه بنتهم الا وهي ان راه مرتك حشمت بينا قول لها ما عادش تخدم الخدمه هذه والخدمه الا وهي ان تشتغل نظافه يعني تكنس وتنظف في المكان سواء مدرسه او مصحات لان شغلهم كان ليه هيبه على قولتهم ولكن كانت كلمه الزوج زوجتي وما حد لي علاقه بها وانا راضي بها وبخدمتها. هذا هو اللي كنت نتكلم فيه اساسا هذا كنت نتكلم فيه ان تدخل الاطراف سواء من الاهل الزوج او من اهل الزوجه في امور حياتهم ومصير حياتهم وقرارات المصيريه الخاصه بحياتهم سواء في شغل او في نمط حياه او في تربيه او في اي شيء يخص الزوجين يدخلوا منها الاطراف الثانيه الخارجيه او الاطراف المقربه اللي هم اهل الزوج والاهل الزوجه بدل ما يكونوا اهل اصلاح واهل كلمه طيبه يكونوا سبب في دمار عائله وخراب بيوت وسبب طلاق وهلبا اشياء. فلهذا بالنسبه للخدمه نقطة الخدمة مدام هو الزوج راضي على ان زوجته تخدم مدام خدمتها بحلال ومش بحرام واهم شيء ان هي يعني ماشية بمعايير معينة ونمط معين فهذا لا بأس به انا عارف انا. لكن في نفس الوقت ما نجيش انا كأخ اخوها انا نبدأ ننصح فيه نقول لا كيف مرتك كذا او اهل الزوجه كيف تخلي فيها تشتغل توا كيف كذا خلاص هذه نمط حياتهم قراراتهم المصيريه تشتغل ما تشتغلش يشتغل هو او ما يشتغلش هذه حياتهم هذه خصوصيتهم يعني ليش ندخل فيها. طبعا لما تكلمنا على الاسباب والاشياء اللي تخليكم تدخلوا الاهل ما بين الزوجين اللي هي اسباب الضرر يعني لو في ضرر معين واقع بيناتهم ظلم اديه تهديد اي شيء الاطفال في النص بيناتهم في ظلم معين على الأطفال فهنا تدعو الموضوع هذا إنه يدخلوا فيه الأهل وإن شاء الله فهمتوا الموضوع. على 0-92-159-99 0-92-159-99. يا ليت حتى يعلموا بحالة محاولة، ما فيش حد يعلم بيك لمجرد ما تسكر الباب على روحك. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: أهلا أهلا أستاذة ملك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
3: كيف حال صحتك؟ كيف حال عويلتك؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
3: باهي الحمد لله. برقمك الخاص يا أستاذة ملك تحت الهواء.
1: مني هذه؟ مني؟ غير قولي لي مني قبل.
3: معك معك بنت القربولي. ون
1: بنت القربولي؟ ون
3: إن شاء الله.
1: باهي إن شاء الله إن شاء الله تحت الهواء. رقم نبيان هي.
3: نبي رقمك الخاص إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. حاضر حاضر
3: إن شاء الله.
1: تمام. رقم لبيانة بالله، أخذ رقمها تواصلني معها إن شاء الله. طبعا موضوع حلقتنا اليوم عليه خراب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: راديو سرايا.
1: اتفضل، مرحبتين بيك راديو سرايا.
4: أهلا بيك، أنا أول مرة نخش على التيك توك.
1: اهلا وسهلا.
4: قابلتيني صراحه العالميه ملك ولا؟
1: اتفضل، مرحبتين بك العالميه ملك.
4: ايه موضوع موضوع خرابي
1: اكيد. تفضل. هاي
4: اهلا وسهلا. صوتك بس بعيد شويه، لو صوتك انت ما نسمعش فيه انا.
1: تمام، بس انت اعطيني موضوع الحلقه اليوم، احكي لي شنو الموضوع الحلقه او شنو فهمت منه او حاب توصل رساله معينه مثلا.
4: اولا انا معك الدكتور حمد محجوب، مستشار تعديل السلوك الاسري.
1: يا مرحبا بك دكتور.
4: اهلا وسهلا بك. يعني طبعا دكتور طبيب ومحضر في موضوع العلاقات الاسريه والامور اللي ممكن تخرب بين الزوجين. يعني
1: بح. تفضل، هي اعطينا من معلوماتك بما انك انت انسان خبره توا حاليا وانسان مختص في الموضوع.
4: ايه
1: تفضل. هي
4: طبعا هي اول دائما الزواج المشكله تبدا قبل الزواج بعد الزواج، يعني خلال او بعد.
1: جميل.
4: فالمشكلة اللي قبل الزواج اللي هي فترة الخطوبة.
1: مظبوط.
4: فترة الخطوبة المفترض يعني أغلب المشاكل تصير من طول فترة الخطوبة. لاحظوا كل ما يصير فيه طول فترة الخطوبة كل ما تكون العلاقة هشة، وخصوصا إذا كان ما فيش وضوح. عادة الراجل اللي بيوضح إنه هو حاجة كويسة فيبدأ يكذب، والبنت حتيجي بتوضح إنها هي مثلا إن هي عشرية وما هيش نكدية فتبدأ تكذب مثلا. فيصير بالذات لو صار فيه كلام ومناشدات يعني تلفونات ما بيناتهم حتبقى فيه زي ما نقولوا عدم وضوح.
1: صحيح.
4: تسمع لكم.
1: نسمع فيك. تفضل تفضل تفضل.
4: جميل. هذه الفتره الاولى. فاول نصيحه ننصح بها انما تكون انه يكون الاختيار جيد اولا. والاختيار الجيد هذا بناء على ان العائله تلاقت مع العائله مثلا، او الشخص يطلب الزواج يكون شاف الإنسان المنشودة يعني، وحتى رؤية شرعية، وكان خلاص تم التعرف على بعضهم ويكونوا مستوى واحد.
1: مظبوط.
4: مستوى واحد هذا راهو في الجانب الفكري وفي الجانب الثقافي وفي الجانب الاجتماعي خصوصا المادي يعني. عادة من الأغلب العلاقات غير ناجحة تكون غنية وقت واحدة مش غنية أو بالعكس. تمام؟ يعني طبقات تبدأ مش متساوية. هذه أول فشل يعني.
1: حتى دكتور حتى المؤهل العلمي راه.
4: حتى
1: المؤهل العلمي.
4: حتى المؤهل العلمي مهم جدا، وخصوصا ان الراجل يكون لا سمح الله اقل من المستوى العلمي من الذي هو اللي فايت. هو عندنا تغلب المتعلمات صراحه، والشباب تلقاه كادح.
1: صحيح.
4: فلو ان هنا المراه ما كانتش ذكيه جدا في عمليه التعامل مع الرجل هيكون فيه وقوع في بدايه العلاقه. يعني تبدا هي مثلا طبيبه مثلا، وهو مثلا انسان عادي هو كتفي ولا كذا، فممكن من اول مشكله تقول تعدي الدكتوره مثلا او احد من اهلها، مش شرط تكون هي مباشره، احد من اصحابها يبدا يعايد فيه بالحاجه هذه. عرفتي؟
1: صحيح صحيح.
4: ايه فاحنا هذه نبو زي ما نقولوا ادراك جيد، والافضل من الادراك الجيد هو الاختيار الجيد، انه يكون وسط يعني زي ما نقولوا وسط واحد. بس احيانا واحد يقول لي والله يا دكتور احنا الله غالب ما معناها زي ما نقولوا هيك ان كل شيء متوافقين الا في مشكله مثلا المؤهل العلمي او كذا، يقول لك انا ما يطبق، المفروض تكون خاش على حاجه فيها خطوره شوي، فحاول انك انت تتفادى القصص هذه. هذا اول شيء راني تكلمت عن مرحله الخطوبه. وهنا في في في بعض دول جينا التجارب الناجحة في ماليزيا حالياً. بنقول الرؤية الشرعية ده بيديروا في فترة أطول من الرؤية الشرعية، إن هم يتقابلوا مرتين وثلاثة قدام الأهل عشان لو في في في زي ما نقولوا اختلاف في الفكر ينتهي من الأول، ولو في استمرارية الطلب.
1: صحيح.
4: فنفتر سوى إن صارت الخلاصة بالخطوبة وتم قلنا فترة الخطوبة ما تطولش، اللي طول فيها أكثر من سنة، أكثر من سنة مشكلة، اللي طول فيها سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة والله يصدقين أول
1: دكتور
4: شهر الأول أو شهرين أو ثلاثة صار طلاق، يعني خفضين بيهم خمس سنوات ويصير طلاق طول ثلاثة شهور. هذا ندل على شيء إيشنا العلاقة من الأول كانت هشة.
1: يا دكتور
4: ما كانش فيه صراحة، ما كانش فيه صدق.
1: شكله ما يسمعش فيه دكتور. تسمع فيه؟
4: خلينا نسمع فيه.
1: فيه مثل شعبي نقوله فيه، احنا لما يطولوا في الخطوبة سنة وسنتين أو كذا فيقولوا طول الإبرة، أو عفوا طول الخيط تطريح الإبرة تقريبا.
4: في مثل
1: في مثل شعبي يقول لك يطول الخيط أو يطول الخيط تطريح الإبرة أو
4: حاجة، طول الخيط يودر الإبرة،
1: يودر الإبرة عليك نور. فهي هي مطلوب. اساسا هيك اساسا اي حاجه ما لما بتطول خلاص فيها ملل، فيها اشياء بتصير.
4: هو احنا نقولوا حتى حاجه ثانيه، خيروا البر عاجله، وبما ان الزواج بر فالافضل الاستعجال به. بس برضه الاستعجال ما يكونش في الا خلال اسبوع او شهر او كذا، يعني كان في الموازنه، عمليه الموازنه. الحين نقول شويه من حنا وشويه من طابق لي.
1: اي والله.
4: ايه فهي هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه تو قلنا صار توصل، قلنا واصبح صار الزواج. يعني عندي برامج على فكره نقدم فيها على الراديو، ومن خلال البرامج هذه في مشاكل الزواج اعطيت حتى محاضرات للناس، يعني المقبلين على الزواج سميناهم، زي قلنا تاهيل الناس المقبله على الزواج، ان نحاولوا نختصروا المشاكل اللي في البدايه، يختصروا فيها خلال الزواج، يعني اللي هي قبل بيوتك عليها تو. خلال الزواج عندك مشكله في المشاكل في الايام الاولى، يوم الاول، الثلاث ايام الاولى، العشر ايام الاسبوع، العشر ايام والشهر. كل حاجه فيها مشكله. بس انا طبعا عشان من زي ما نقولوا ما نحاولش نطول واجد معاك، يعني والله مستمتع جدا اني نسمع الناس الثانيه ونعطي فرصه حتى للناس الثانيه.
1: بارك الله فيك، الله يعزك يا دكتور.
4: ونشوف بس نحاول نعطي ملخص سريع جدا. بهي
1: تمام.
4: اغلب المشاكل اللي تصير في البدايه هو حاجه تم فيها شحن.
1: حلو.
4: عارفه شحن اغلب بيكون غير جيد، ما نحكيش على شحن الضي لما قالوا كذا، يا ريت دي حاجه كويسه. لا، ان الراجل يجي مشحون من جماعته واهله وناسه والمجتمع والثلاث، والمرأة نفس الشيء تبدأ مشحونة من أهلها ومرت خالها ومرت عمها ومش عارف منه، ديري لها هيكي وما تديلهاش هيكي وما تخليش يقول هيكي، وهو نفس الشيء ربالك راهي ترفع صوتها عليه، راهي تقول لك مش عارف شنو. فيبدو احترام ليه كأنهم اثنين قطاطيس، ولا ما نديش نقول كلمة ثانية، ومكشرين أنيابهم على بعضهم، عرفتي؟
1: أكيد.
4: ويبدو يراجع في شحنة، بس مجرد تصير شحنة تصير المشكلة، واللي على اللي يكثر بعدين. ودخول اطراف ثانيه اللي حضرتك سمعتك حضرتك من فيها انت والناس اللي بيدخلوا معاه، اي طرف اخر بيخش في علاقه البيت سواء كان ساكن معاهم مش ساكن معاهم، صاحبتها صاحبه هو بعيد، هم مش واقعين في اصل المشكله. هم ما تبيهم شنو؟ لا كرامتك ما تسمحش، لا كرامتك ما تسمحش. اي كرامه؟ أنا خاش انا وزوجتي في علاقه اللي هي مركب نقود فيها بطاعه الله، بنجيبوا صغار وبنهنوا ارواحنا، خلاص احنا وصلنا لمرحله ان احنا خلاص عمرنا يعني مثلا بمعاشنا ولا بعملنا، وبنعمروا الحوش وبنطلعوا جيل، الجيل هذا يكون في سبيل الله مثلا معانا من اجل الحياه، اكيد يعني فاهمين حياتنا صح.
1: صحيح.
4: نكبروا صغارنا ونضربوا، اي كرامه لما في مشكله بيني وبينك، اي مشكله تصير نفترض ان هي ترد للميزان. الميزان شنو؟ بسيط جدا. قال الله قال رسوله لولا، والحاجه الثانيه المجتمع شنو يقول؟ فعادي زي ما نقولوا مثلا، معليش انا ماسك كيس ولا تشبه هي اسقاط، ماسك كيس وحاط فيه مثلا فاكهه، ثانيه والله تقول لي تبي زوج كيلو يمشي سنود، انت تقولي لي لا والله 10 كيلو، تقولي لي دكتوره او زوج تقولي لي 10، نقول لك باهي منه بيناتنا بشي يحكم
1: الميزان.
4: نحط الحاجه على الميزان ونشوفها، طلع الميزان انه كذا تمت خمسه، خلاص ما في داعي تصرني عليه تقول كامل قلت لك اميره وكذا، ولا في داعي تصر علي، هو الميزان قال لك خلاص. اذا احنا اصلا نشأنا على حاجه في شيء قبلنا، قواعد قوانين الهيه ربانيه، وبعدين في حاجات مجتمعيه نفترض ان احنا نمشي فيها نواصل فيها شويه من هيك شويه من هيك. الشحن الطب اسوء حاجه اللي نقدر نخسرها يا دكتوره هو الشحن. طب لو كنا الشخص الوضوح هو الأول بين الرجل والمرأة رقم واحد. رقم اثنين ما نخليش أي واحد يشحنني وما نخليش أي واحد يدخل في حياتي، لأن المرأة اللي بيدخلوا يخربورة. سمعتك دكتور في حاجة أنت والناس من الحضور بارك الله فيهم اللي يطلبوا بيك، قلت لا والله إيه معناها أن ممكن يتدخلوا في أي مشكلة، ولكن يعني لو عنده أي واحد تركت مشكلة يتدخلوا. لا مشكلة يدخلوا والله لما يلقاه بطريقة حتى لما يتدخل لو سمحت لأنت أنك أنت أن هو يتدخل حيتدخل.
1: لازم لازم لازم
4: ان شاء الله تبدا تريحه
1: دكتور
4: 100%
1: دكتور
4: وبينك وبين زوجتك وبينك وبين نفسك وبينك وبين صغارك عادي موجوده دي. ففي ناس فيكي غايته منك سبحان الله. فهنا شنو يقعد معاش نقعد ندور في الاخر يعني ندور كيف الادراك نتاع الانا يكون صح، احساسي بذاتي يكون صح، اهتمامي بنفسي يكون صح، وراه معاملتك زوجتك لازم تكون كويسه.
1: اكيد اكيد
4: ما في اللي عامل زوجته اللي هو اللي شحن المجتمع زي ما حكيت يعني
1: بمعتقدات معينة أو أشياء معينة صح
4: من مستواه يحاول يثبت من شيء ولا لا رد بالك
1: صحيح.
4: الحياة نص دوياها دوا المركب لو هي تقود شوف أنا زوجتي أفور مني في نظر خلينا نادي مثلا بعمر حتى هي قضي موضوع آخر تو نحكي فيه مرة ثانية. لكن على كل حال أنا كنت دكتور طبيب وعندي شهادات وعندي كذا وهي كانت خريجة ثانوية. في حاجات لما إحنا تزوجنا والله العظيم تعلمت منها هي وأشيد بها أمامها هي قولها بارك الله في أمام حتى أهلي وأهلها عادي هيا نين اللقطة دي كنت بدي فيها خطأ وهي صلحتها فيها مش عادرة مش عادرة أن الشخص يشيد في زوجته ويكبر بها كأنك ملك هو الوزير بتاعك بالك تطيح الوزير بتاعك أنت كأنك تطيح الدولة اللي أنت تنشأ فيها وتقيم فيها
1: صحيح.
4: وبالتالي حتى صغارك أصوحين الحمد لله صلى الله عز وجل عندنا أربع صغار إياك أن تتصفر من زوجك كمان صغارك أنت تضرب الوزير قدام الشعب قاعد تطيح في مستواك ولان هي بعدين حترد عليك بنفس الشيء اذا انا اساس الدوله ضرب. فلازم المركبه دي عشان تمشي صح تكون فيها احترام متبادل وتكون اهم حاجه يا دكتوره قال مع قال الله وقال الرسول وراه بالتي احسن الوسطيه مش بالتشدد مش بالعنتره ومش بالصعوبه ومش بالعناد. هذه ما تخش في حاجه متخربه ما تخشش في حاجه الا متخربه النقطه دي.
1: بارك الله فيك دكتور بارك الله فيك على المكالمة والمشاركة.
4: دكتورة ملاك انت مستمعة جيدة
1: شكرا
4: ما شاء الله تترك الحوار للجميع
1: شكرا
4: يعني والله اني بنترك المجال اللي بنسمعكم شو تقولوا الحق.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا على المداخلة الطيبة. لو ممكن ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عندنا مكالمة من خارج ليبيا. أم سارة أهلا وسهلا.
1: أهلا ملك، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا أم سارة.
1: نحييكم طبعا ونحيي الأهل ونحيي جميع المستمعين،
0: بارك الله فيك.
1: واليوم برنامج الحلقة اليوم جت على الجرح بالضبط، فبتعطيني مساحة شوية معك.
0: تفضلي بقى، تفضلي.
1: تمام، جيت فضلك إن شاء الله. طبعاً أنا واحدة من الناس اللي تعرضت لخراب بيوت، بس مش من أهل ولا مش من لا أهل زوجي ولا أهلي، كانت صديقة. تمام، فسبحان الله، يعني الإنسان ما يعطيش الثقة في الأصدقاء بصفة عامة، زي ما ما يعطيش الثقة في أنا نفضل لحظة بس. معلش.
0: لا ولا يهمك.
1: فنحب نقول انه مش كل الاسرار تنحكي، مش كل الكلام ينحكي، مش كل المشاكل تنحكي، سواء للاصدقاء ولا للاهل ولا للاقارب ولا لاي مخلوق كان. انت ينحكي الموضوع، انت ينحكي المشكله بصفه عامه، انت تنحكي لما انت لما خلاص يعني توصل لطريق مسدودة أنت والزوج، ولا أنت و أنت ويا توصل لطريق مسدودة ما عاش تقدري تحلي المشكلة. إيه أوكي، دخلي طرف ثالث في الموضوع، بس متى ما خش طرف ثالث في الموضوع، لو ما كانش قد هالمسؤولية وتعرفي إنه مش قد الثقة، فمستحيل يدخل الشخص هذا.
0: صحيح.
1: فالحق يعني مهما كان الإنسان، مهما كان الإنسان إن مقرب ليك، حاولي إن تكون أسرارك. مع إني أنا نقول لك أنا الحمد لله تو هي مشت علاقة ومشت في حالها، وكان وصار طلاق ومشي في حالها تمام، وتزوجت وتو نعم علي ربي والحمد لله، وأنا خارج لي بالوقت الحالي. بس في نفس الوقت قاعدة مش أثر إن كيف بنقولها لك، مش أثر إني أنا نادم على هذه الحياة ولا كذا، لا، أنا نادم على أني دخلت طرف ثالث في الموضوع.
0: صحيح صحيح. وعلى فكرة الشعور بالندم معناها ضميرك فايق، يعني فهمتي لما أنت تحسي بالندم.
1: شوفي سبحان الله، أنا ما دخلتش الطرف ثالث إنك مشكلة بيني وبين، لا، دخلتها في حياتي ككل، وريتها حياتي كيف عايشة، الرفاهية اللي أنا عايشة فيها، الحياة الحلوة اللي نمت بنيتها لنفسي، بنيتها لبيتي، لأسرتي، لكذا، مع أن كنت ما عنديش أطفال أنا وياه، بس نادمة أني دخلت الطرف الثالث في حياتي، شف كل أسرار حياتي، عرفتي. فسبحان الله، نخر مين حطت هي روحها في مكاني وطلعت أني من المكان.
0: بس هذه خيرة ليك على فكرة، رب ضرة النافعة.
1: لا لا، الحمد لله، بالضبط، الحمد لله. وحاجه ثانيه اللي نحب نقول لك، طبعا انا انت عارفه اني انا عايشه برا ليبيا،
0: بس
1: سبحان الله هنا عندنا الاجانب، اقسم بالله العظيم لو تشوفيهم كيف علاقاتهم ببعضهم وكيف حياتهم في وسط بيوتهم ببعض، اقسم بالله ملاك. انا دائما نقول فيها، نقولهم انتم سبحان الله تعملوا بما حثنا عليه الاسلام، الا انه انتم ديانتكم شيء واحنا ديانتنا شيء، احنا مسلمين وانتم مسيحيين ولا كفار ولا يهود ولا، اقسم بالله العظيم يد بيد الراجل ومرته، يد بيد، مفيش مسؤوليات المرأة نفسها مسؤوليات الراجل. عندك إجازة أمومة، عنده هو إجازة أبوة، مسؤول من الأطفال،
0: يعني نقول احنا سواسية غادي بما بقوانين وأشياء معينة عايشين بها.
1: بالضبط. يعني ليش احنا مثلا، انا الرجال الشرقيين بصفه عامه، صديقاتي اللي هنا معي في الغربه وك يعني عرب ومسلمين بصفه عامه، تلاقيه لا ما نقعدش بالصغار، لا يعني حتى عايشين في اوروبا عرفتي، لا مش انا
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: مش انا اقسم نفس العقليه، نفس التفكير، نفس سبحان الله، مستحيل ما يتغيرش، فهمتي. فهم يعني هي نفس المراه، قلت لك ما عندهاش فرق بينه وبينها نهائيا.
0: اي والله، اي والله.
1: عندك 3 شهور ابوه، عندها هي 3، هي 6 شهور، انت 3 شهور تاخذهم ابوه، عندك انت توصلهم الماء. يعني شوفي دققوا حتى في المدارس، يدققوا ليش ما يجيش الاب يروح بصغاره، ليش ديما انت، ليش ترك المسؤوليه عليك انت، هناك عرب يدققوا علينا في الامور، هي بخيلي ان في خدمات اجتماعيه يبلغوا حتى التبليغ، توصل لدرجه انه يبلغوا حتى التبليغ. لا، الام دائما هي جايه ماشيه جايه على الصغار المدرسه، البو ما يجيش نهائيا. شيني طبيعه شغله باش انه هو ما يجيش بكل، لا انت وصلتيهم الصبح هو يجي يروح بيهم المساء، انت جبت انت وصلت هو وصلهم الصبح
0: بالدور بالدور. نقولوا احنا بالدور
1: مواساة بين الرجل والمرأة سبحان الله. فاحنا عندنا الرجل الشرقي بصفة عامة يقول لك لا الرجال قوامون على النساء، لا القوامة انت فاهمها
0: ما هو. اسمعي سارة، احنا اسمعيني سارة، تو احنا ام سارة حنخش في موضوع اخر تماما وحنتعرضوا لهلبة اشياء، وهذا الموضوع يحتاج الى الفهم اكتر، وحنندرجوا لمواضيع اخرى ملياش علاقة بموضوع الحلقة. ولكن انا انت اعطتيني اليوم قصة واقعية، قصتك انت واقعية في موضوع خراب البيوت واللي كان سببها صديقة مقربة منك، وانك انت عايشتها معك في تفاصيل حياتك الزوجية الى حد انه نخرت منك نخرت وبعدين خلاص انت مشيتي في حاله وهي مشتة في حاله، وهي ممكن نجمعها علاقة بزوجك يعني. ف
1: بالضبط.
0: عفوا، وهذا الشيء هو اللي مطلوب يعني، فهمتي؟ هذا هو المطلوب.
1: طيب.
0: عموما
1: ام سارة
0: نصيحتك يلا هاي بسرعة في عجلة.
1: نصيحة للجميع بصفة عامة، سواء زوج او زوجة، نصيحة من مجرب يعني خدوها، ما تدخلش حتى شخص في حياتك، خليها مشكلة سعادة رفاهية، خليها بينك وبين زوجك، خليها بينك وبين نفسك، بينك وبين الله. في حالة إن في مشكلة والإنسان وقع في مشكلة وعجز عن حلها بين الطرفين الاثنين، فيهم يدخلوا طرف ثالث، أب الزوج ولا أم الزوجة ولا أبوها ولا يعني شخص فعلا ما يتمنى لك الشر، ما تقولش هذا صاحب وهذا صديق وهذه صديقة وهذا مش عارف، هادو نهائيا مستحيل حد يتمنى لك الخير أكثر من أهلك وأكثر من أمك وبك، مستحيل حد يتمنى لك الخير. تمنى الخير للجميع وربي يعوض بالجميع إن شاء الله بكل خير.
0: تسلمي
1: ملاك على المشهد.
0: شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، شكرا يا أم سارة، وجزاك الله خيرا يا أم سارة على هذه المداخلة. حاليا وصلنا لختام الحلقة. سلطان الزمان تقول السلام عليكم، كيف حالك ملوك؟ الحمد لله. وعليكم السلام. نهاية الحلقة طبعا في موضوعنا اليوم، في نهاية الحلقة لازم رسالة ليكم قبل ما نختمه، نبي كل واحد منكم يسأل نفسه قبل ما يسأل الناس أو يسأل زوجته أو هي تسأل زوجها. أسألوا أنفسكم أو تسألوا أهلكم، هل عمري أنا كنت سبب في خراب البيوت؟ مش لازم تكون أنت تدخلت بعمد، ممكن بكلمة، ممكن برسالة، ممكن بسر، ممكن بنصيحة في غير محلها وفي توقيتها الغير مناسب، يمكن يكون حتى حكم متسرع، يمكن أنت انقلت الكلام وأنت تقول أنا بس نبي نساعد، لكن النتيجة كانت عكسية غير مرضية. لو صار ما تستكبرش وما تستكترش عليهم الاعتذار أو حتى الإصلاح، لأن بعض البيوت لما تخرب ما ترجع زي قبل بتاتا، والكلمة اللي طلعت منك ما عاش تقدر ترجعها أبدا، والقلب اللي ننكسر مش ديما سهل إن هو يتصلح. فخافوا ربي في بيوت الناس، وخافوا ربي في أسرارهم، وخافوا ربي في أعراضهم، وخافوا ربي في كلمة تقولها في لحظة غضب، لأنك ممكن تقول شن يعني هو مجرد كلام فقط، لكن عند الشخص الثاني الكلام هذا ممكن يكون نهاية عمر كامل. يمكن أم تبكي، يمكن طفل يخاف، يمكن أب يندم على قرار زي هذا، يمكن امرأة تعيش سنوات وهي تسأل هل كان ممكن نصلح، وممكن راجل يقول يا ريتني ما سمعت كلام فلان أو فلانة. لهذا قبل ما تحكي عفوا فكر، قبل ما تنقل اتأكد، وقبل ما تحرض اسكت. قبل ما تنصح بالطلاق اسأل نفسك، هل أنا نبي مصلحته فعلا ولا أنا نحكم من جرحه فقط؟ والأهم لو انت شفت بيت متعب كون سبب في إصلاحه مش في هدمه ودماره، لو شفت زوجين مختلفين كون انت جسر بيناتهم مش خنجر في ظهر واحد منهم. اذا سمعت سر في يوم من الأيام استرى، وإذا سمعت كلام ما تنقلاش، وإذا قدرت أنك أنت تصلح صلح، لو قدرت تصلح صلح. إصلاح بين الناس يعني إصلاح، هذا عبادة يا جماعة الخير، مش ضعف مش تدخل، لكن لما يكون بالحق والحكمة. في النهاية نبي نخليكم مع جملة، ما تخليش لسانك يهدم بيتا ما قدرتش أنت تبنيه، ما تخليش لحظة غضب منك تهدم سنوات من العشرة، ما تخليش غيرة منك تسرق راحة غيرك، وما تخليش كلمة تفرق أم عن أب، وما تخليش إنسان يندم على إنه ثق فيك، لأن الدنيا قصيرة والناس تمشي والأيام تدور، واللي تزرع اليوم حتلقاه غدوة. يمكن أنت اليوم السبب في فراق اثنين زوجين، وبكرة تكون أنت محتاج شخص يصلح بينك وبين إنسان تحبه. فكون أهل الإصلاح، وكون من الناس اللي يتدخلوا بين اثنين يطلعوا هما يقربوهم لبعض مش يبعدوهم. لهذا دائما الدعاء، اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم ألف بين القلوب، اللهم ابعد عن بيوتنا الفتن، اللهم احفظ الأزواج والزوجات من كل من يريد بهم سوءا، اللهم من كان بينه وبين زوجه خلاف فاهدي قلوبهم للإصلاح إن كان في بقائهم خير، ومن كان يعيش ظلما أو أذى فكن له عونا وافتح له باب النجاة والأمان. اللهم لا تجعلنا سببا في قطيعة ولا فتنة ولا خراب، واجعل ألسنتنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعلنا ممن إذا رأوا مشكلة أصلحوها، وإذا سمعوا سترا وإذا سمعوا سرا ستروا، وإذا رأوا خصاما سعوا في الإصلاح وفي الصلح. اللهم أمين يا رب العالمين. ودائما نقول البيت مش عبارة على حيطان فقط أو سقف، البيوت عبارة على قلوب، والقلوب لو انكسرت مش كل مرة حترجع زي قبل. فحافظوا على بيوتكم، حافظوا على أهل بيوتكم، وحافظوا على بيوت الناس، وخلوكم دائما متذكرين مش البطولة أنك أنت تفرق بين اثنين، البطولة أنك أنت تجمع بين قلبين بعد ما كادوا أن هما يفترقوا. وصلنا إلى نهاية، كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة بكلمة جديدة. إلى ذلك الحين كونوا سببا في جبر الخواطر مش كسرها، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى كما ذكرت بالأمس أن أحداث آخر الزمان تكون متتابعة وتحصل تسلسل كما ورد ذلك في الأحاديث إن شاء الله تعالى الصحيحة التي رواها أهل العلم. وذكرنا عندما جاء الدجال ليحاصر بيت المقدس وقد تحصن فيه المهدي ومن معه من الطائفة المنصورة أي الجيش الإسلامي، وقد كان ذلك المكان سيكون في ذلك الحين إن شاء الله تعالى هو عقر دار الإسلام ومحل نزول الخلافة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، وستكون على منهاج النبوة. في هذا الحين الذي يشتد الأمر فيه على المؤمنين داخل بيت المقدس، ويكون الدجال مع طبعا جيوشه ومن تبعه من اليهود ومن الأعراب ومن غيرهم من الناس، يكون الأمر شديد جدا على أهل الإيمان داخل بيت المقدس، فيعزمون على أن يقاتلوا الدجال في الصباح. ثم يأتي أمر الله تبارك وتعالى بنزول ابن مريم عليه السلام. هذا الأمر كما قلت ورد عن أكثر من 10 من الصحابة، خبر نزول ابن مريم ورد عن 12 صحابيا، وخبر خروج الدجال في آخر الزمان أيضا ورد عما يقارب 40 صحابي. فهذه أخبار لا شك أنها تفيد العلم وتعطي الإنسان اليقين بحصول مثل هذه الأمور. ورد في القرآن الكريم ما يشير إشارات إلى هذه الأشياء، إلى نزول ابن مريم عليه السلام وكذلك إلى خروج الدجال، وإن لم يكن ذلك صريحا بصراحة ما ورد في الأحاديث والسنة الصحيحة. مما ورد أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يكون عليهم يوم القيامة شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى. هذا على أحد التأويلين اللذين ذهب إليهما أهل العلم، هذا التأويل الأول، والضمير يرجع إلى ابن مريم في قوله تعالى قبل موته، لأن بعض أهل العلم قال لا، يرجع إلى الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بالمسيح قبل موته، أي قبل موت الكتاب، عندما يحتضر الكتاب فإنه يرى الحق ويعلم أن ما كان يعبده باطل. عندما كان يعبد عيسى عليه السلام فإنه يعرف في ساعة سكرات الموت ولحظة الاحتضار أن الذي كان يعبده وهو عيسى بن مريم هذا شيء باطل، هذه عبادته باطلة. فالتأويل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم نقول أشار إشارة إلى نزول ابن مريم في آخر الزمان، وأنه لا يزال مرفوعا عندما قال الله: إني متوفيك إلي ورافعك ومطهرك من الذين كفروا، يعني رافعك إلي ومطهرك، هذا يدل على أنه لم يقتل كما أراد اليهود، هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم أرادوا قتله، ولكن شبه عليهم الأمر بأن ألقى الله تعالى شبها على أحد الناس من عيسى عليه السلام، أما عيسى فرفعه إليه سبحانه وتعالى حتى ينزل في ذلك الحين ليقوم بهذه المهمة وهذا العمل العظيم وهو قتل الدجال. بعد أن يصلي ابن مريم بالناس في بيت المقدس إماما ويقنت ويقول قتل الله الدجال، بعد الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، قتل الله الدجال، وظهر المسلمون، فعندها يأمر المسلمين في بيت المقدس بأن يفتحوا له الباب ليخرج ويواجه من؟ يواجه الدجال وجيوش الدجال، فيخرج من الباب الذي فتحوه له، فينظر إليه الدجال. أول ما ينظر إليه الدجال ويرى عيسى ابن مريم، ماذا يحصل له؟ قال في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أن يرى حتى ينذاب كما ينذاب الملح في الماء. هل هذا الكلام على حقيقته أنه مثل ما يذوب الملح في الماء؟ هذا والله تعالى أعلم. المراد به أنه تخور قواه وتذهب كبرياؤه ويذهب طغيانه واستبداده، ويعلم أن هلاكه قد حان. الإنسان عندما يعلم أنه والله مقبل على يعني موقف عصيب، وهو يعلم أن هذا الموقف فيه نهايته وهلاكه، ماذا يحصل له؟ نحن نسميها اليوم في علم النفس الهزيمة الإيش؟ النفسية. أول ما يشوف ابن مريم تصيبه هزيمة نفسية، بحيث أنه تخور قواه. ويقول الحديث: لو تركه ابن مريم لهلك وحده الدجال، ولكن سبحان الله حتى ينال ابن مريم هذا الفضل بقتل الدجال، وحتى يكون قتل الدجال على يد أحد الأولياء الأنبياء عليهم السلام، هنا يكون من الدجال أن يفر من أمام ويهرب من أمام ابن مريم عليه السلام، فيتبعه ابن مريم حتى يبلغ مكان في فلسطين شمال القدس، بين شمال في وسط فلسطين، هو شمال القدس تقريبا أكثر من 30 كيلومترا، أكثر من 30 كيلومترا، فيدركه هناك في مكان اسمه لد، فيقتله ويرميه بحربته، فيأخذ حربته ويريها للمسلمين وعليها دم الدجال، فيفرح المسلمون يومئذ بنصر الله، يفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله، ويكون بذلك هلاك أكبر طاغية على وجه الأرض في تاريخ البشرية، والخلاص من أعظم شر وأعظم فتنة تمر على البشر في تاريخهم وحياتهم، وهي فتنة الدجال. من الذي يخلص البشرية منها؟ عيسى بن مريم عليه السلام. نأتي الآن إلى الحديث الذي فيه هذا الأمر ويذكر فيه، وقد ورد ذكر هذا الأمر قتل ابن مريم عليه السلام للدجال في عدة أحاديث عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، النواس بن سمعان وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم كثير جدا. هذا الحديث الذي معنا عن عائشة رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، وصحح إسناده كذلك الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: ما يبكيك؟ قال لي: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال فبكيت. انظر إلى يعني حس الصحابة رضي الله عنهم وحياة القلوب عندهم، عندما يسمعوا أخبار الدجال فينتابهم الخوف من إدراكه والخوف من هذه الفتنة العظيمة. فعائشة رضي الله تعالى عنها ما كان منها إلا عندما سمعت أخبار الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بكت فرقا خوفا من هذه الفتنة العظيمة أن تدركها وأن تصيبها. وذكرت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه، يعني تعدد هذه الأحاديث عن 40 صحابي وبعدة ألفاظ وبعدة مساقات ومشاهد، كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من تذكير الصحابة رضي الله عنهم بشأن هذه الفتنة، حتى أنه شرع لنا بعد كل صلاة قبل التسليم، فريضة أو نافلة، أن نستعيذ بالله من إيش؟ من فتنة الدجال. وذكر لنا أنه الأول 10 آيات من سورة الكهف من حفظها عصم من فتنة الدجال. ألا يدل هذا على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تذكير الصحابة رضي الله عنهم بهذه الفتنة وأن يحذروها؟ فما لنا اليوم نحن، ما لنا نحن في هذه الأيام لا نكاد نسمع إنسانا يذكر بهذه الفتنة ويعظ منها ويخوف الناس من بلوغ ووصول هذه الفتنة إليهم. ما لنا حقيقة؟ هذا أمر غريب جدا، هذا الأمر غريب جدا، يدل على الغفلة وعلى البعد كذلك عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر كثيرا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ونحن لا نجد لا في خطبة الجمعة ولا في موعظة ولا في درس في مسجد إلا ما ندر من يذكر بهذه الفتنة وهذه الحدث، هذا الحدث العظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن يريد أن يبث في نفسها الثقة والطمأنينة، إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكمه، إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكمه، يعني لا تخافوا إذا خرج فيكم الدجال وأنا فيما بينكم حي، فإني سأكفيكم إياه بإذن الله تبارك وتعالى. وإن يخرج الدجال بعدي فماذا تفعلون؟ قال: فإن ربكم ليس بأعور. الآن يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات هذا الدجال الكذاب الذي يلبس على الناس ويأتي بأساليب يعني أشياء يزين فيها للناس الباطل ويقلب فيها الحقائق، يقلب الجنة إلى نار والنار إلى جنة، وهكذا يقلب الأمور، ويأتي بالشياطين فتخدمه وتصور للناس آباءها وأمهاتها، ويدعونهم، يدعون الآباء والأمهات الأموات الذين تصورت الشياطين على صورهم، يدعون الناس إلى الإيمان بهذا الطاغية وهذا الدجال في آخر الزمان. فهنا لابد للإنسان أن يتعرف على صفاته، وهي صفات واضحة ظاهرة. قال: إن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان، يخرج في يهودية أصبهان. أصبهان هذه كما قلت مدينة في إيران شمال طهران ب360 كيلومتر تقريبا، وهذه المدينة لها تاريخ مع اليهود، لها تاريخ مدينة أصبهان، وذلك أن بختنصر بداية نشأة اليهود ووجود اليهود في مدينة أصبهان يمتد في التاريخ إلى عهد بختنصر. تعرفون أن بختنصر أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض وحكموها، وكان يعني من الكفار، اثنان مؤمنان ملك الأرض، اثنان مؤمنان واثنان كافران، أحد الكافرين هذا بختنصر، وكان بختنصر من ملوك أيضا بابل في العراق، فكان يملك هذه الأرض. فذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى الشام أولا، فنزل دمشق، فدان له أهل دمشق بالطاعة وبالولاء وأعطوه الهدايا، ويعني آمنوه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، فلم يتعرض لهم بشيء. ثم إنه أكمل بختنصر مسيره بعد دمشق إلى أين؟ طبعا إلى المدن الرئيسة، فإذا سقطت هذه المدن الكبرى سقط ما بعدها، هذا معروف في علم يعني السياسة والعسكرية والحروب. فذهب إلى بيت المقدس، فقام ملكها وكان من نسل داود كما تذكر الروايات طبعا الإسرائيلية، كان من نسل داود، فعلم أنه لا قبل له ببختنصر وأنه لن يستطيع على قتاله، فخرج إليه وفعل كما فعل أيضا من ملك دمشق أو والي دمشق في ذلك الحين. ولكن اليهود في بيت المقدس حيث كانوا من ذرية داود ومن امتداد يعني دولة داود عليه السلام، قالوا له: ماذا فعلت؟ لماذا استسلمت بهذه السهولة؟ نحن لا نرضى بهذا. فخرجوا عليه وثاروا عليه. فهنا ماذا كان من بختنصر إلا أن قام بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم. ومن الأشياء المهمة تاريخيا والتي يعترف بها اليهود، الحمد لله شهد شاهد من أهلها، ماذا؟ أن بختنصر قام بإحراق كل ما وصلت إليه يديه من التوراة، كل نسخ التوراة اللي استطاع بختنصر أن يصل إليها ماذا قام؟ بإحراقها. فماذا فعل اليهود بعد ذلك بكتابهم؟ أصبحوا يجمعونه من كلام الأحبار ورجال الدين اليهودي، فصاروا يزيدون وينقصون وإيش يحرفون ويبدلون وهكذا. فهنا هذه من أهم الأشياء. أيضا الذي في سياق هذا الحدث العظيم اللي هو يهودية أصبهان، اليهود اللي في أصبهان، هؤلاء أخذهم بختنصر نساءهم وذراريهم، صبيانهم أيضا الصغار كلهم، وبعشرات الآلاف أخذ اليهود معهم، فجعل منهم من جعل في بابل حتى امتلأت بيوت أهل بابل بسبي اليهود كخدم وعبيد ورقيق لهم. وأخذ جزءا منهم إلى أين؟ إلى مدينة اسمها جي شمال، اللي هي كانت موجودة بجانب أصبهان، أصبهان ما كانت موجودة. هذه مدينة جي نزل بها كثير آلاف من اليهود في ذلك الزمان. ثم إنهم جعلوا لهم محلة بعد مرور زمن، طبعا نحن نتكلم عن تواريخ طويلة جدا قبل الميلاد، الآن قبل ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام نعود إلى الوراء في التاريخ. فهؤلاء اليهود الذين نزلوا في مكان اسمه جي، مدينة جي شمال يعني إيران، ما كان منهم إلا أن تجمعوا بعد ذلك في منطقة اسمها إيش؟ اليهودية، هم يسموها اليهودية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لهم مكان تجمع فيه بيئة ومجتمع يهودي. هذه منطقة اليهودية تطورت وبني بجانبها مدينة أصبهان أو إصبهان أو أصفهان، لا يهمنا التشكيل والحركات، الذي يهمنا أن هذه المدينة إيش معناها باللغة الفارسية، لأن تلك البلاد كانت بلاد فارسية، ليس كذلك؟ الآن كذلك لا تزال فارسية، عادت. هذه معناها مجمع العساكر، مدينة أصبهان مجمع العساكر، وبجانبها وبجوارها إيش هذه المدينة اللي اسمها اليهودية إلى اليوم هي موجودة إلى يومك هذا. على تاريخ الإسلام المسلمين ما قاموا بالتطهير العرقي الذي يقوم به اليهود والنصارى الصليبيين، ما عندنا سياسة التطهير العرقي، نحن عندنا سياسة العدل والتعايش، أدي حقك وقم بواجبك، أدي واجبك وخذ حقك، هكذا عندنا في الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الحرية والاختيار. نعرض عليهم الإسلام.

حمايتهم، لأن لا نسمح لليهود والنصارى بأن يشاركوا معنا في إدارة الدولة ولا في الحماية في الدفاع عنها، لأن لا نأمن غائلتهم ولا نأمن شرهم ولا نأمن إيش غدرهم. فلا ينبغي للمسلمين أن يتخذوا من هؤلاء بطانة لهم. الشاهد أن هؤلاء اليهود استقروا في يهودية أصبهان وسيظلون فيها إلى ما شاء الله تعالى. قد يتعجب الإنسان، هل يوجد في إيران الآن يهود؟ أقول يوجد في عدة مدن، يوجد في شيراز وفي عبدان وفي طهران وفي غيرها كذلك، هذا ما أذكره الآن. هذه في طهران يوجد عشرات الألوف مستقرين وعايشين أحسن من أهل السنة في طهران وفي إيران. هؤلاء اليهود عندهم حرية في معابدهم وممارسة طقوسهم الدينية وعباداتهم في داخل دولة إيران الآن أكثر من غيرهم من طوائف المسلمين، خلينا نقول اللي هم أهل السنة وأهل الحديث. للأسف أقول هذا للأسف، وهذا حق ويشهد به من هناك، هذا الأمر معلوم لا يحتاج أن يخفيه إنسان. طيب نعود إلى الحديث، فإنه يخرج في يهودية أصبهان هذه مع الدجال عشرات الألوف، بل اليهود يخرجون معه. طبعا مكان خروج الدجال هل هو نفس أصبهان؟ وردت روايات صحيحة أنه يأتي من جهة أين؟ من جهة خراسان، اللي هي ماذا تسمى اليوم؟ أفغانستان، تسمى أفغانستان جهة خراسان اللي هي بعد إيران، أو تكون يعني بين إيران وبين أفغانستان هذه المناطق. فهو أول خروجه هناك، ثم يمر على أصفهان فيتبعه اليهود، ثم يمر بين الشام والعراق إلى طريقه إلى الحجاز فيتبعه الأعراب ومن شئت ممن يخدع بفتنته، ويذهب إلى مكة والمدينة وهكذا. ثم قال حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها في مكان معروف في المدينة، يقولون هذا هو المكان الذي وصفه وصفته الروايات الحديثية بأنه ينزل فيه الدجال عند المدينة، يعني مشارف المدينة. قال ولها يومئذ سبعة أبواب، في ذلك الحين يكون للمدينة سبعة مداخل يدخل منها الناس، على كل نقب على كل مدخل منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها. الآن المدينة فيها منافقين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت طيبة وطابة، إن كانت المدينة طيبة لكن فيها منافقين، هؤلاء عندما يأتي الدجال يخرجون ويلحقون بالدجال، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنين فيها. ثم قال حتى يأتي فلسطين باب لد، حتى يأتي طبعا هو يذهب إلى حصار. هذا الحديث الرواية هنا فيها اختصار، الآن هذا الاختصار يكون غالبا من تصرف الرواة، حتى يأتي طبعا بيت المقدس ثم يفر إلى باب لد. وكلمة لد ما معناها؟ من يعرف؟ لد هذه جمع، وجمع لأي كلمة؟ الألد، والألد من هو؟ الألد الخصم اللي هو كثير الخصام. وباب لد هذه أيها الإخوة الآن هي مدينة فلسطينية، طبعا ما نقول إسرائيلية معاذ الله، لكن احتلها واغتصبها اليهود في عام 1948، ولم يكن فيها قبل تلك السنة يهودي واحد. ما كان في باب لد هذه المدينة الفلسطينية ما كان فيها يهودي واحد، ولكن من أن وصلها اليهود بعصاباتهم في عام 1948 حتى عاثوا فيها فسادا، فقاموا بعدة مجازر، واللي ما قتل ماذا فعلوا به؟ طردوه من المدينة، حتى ظلت في غالبيتها الآن يهود. نعم بقي فيها بعض العرب المسلمين إلى اليوم، فيها بعض العرب المسلمين أو عادوا إليها بحكم طبعا القوانين الإسرائيلية أو القوانين التي هي لهذا النظام اللقيط، لهذا النظام الدخيل على هذه البلاد، فعاد بعض العرب إليها. نعم فهذه باب لد، يذكر لي أحد الإخوة أنه استطاع أن يدخل إلى فلسطين ويتجول في بعض المناطق التي تهمه من الناحية الشرعية، فوصل إلى مدينة باب لد، وإذا بمدخلها أول ما يدخل الواحد فيها هناك مقر لمؤسسة يهودية، مؤسسة يهودية للدراسات وللعلوم اليهودية، وهي يعني يهودية متدينة هذه المؤسسة.

0: ويقول بعد أن لقي هؤلاء في هذا المقر أنهم بنوا هذا المقر في نفس المكان الذي سيستقبلون فيه المخلص في آخر الزمان. والمخلص هذا من اللي راح يكون؟ اللي راح يخلصنا نحن إن شاء الله تعالى آل الإيمان بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيم أعمالنا وأن يميتنا على الدين والإسلام على الإيمان، اللهم آمين. فيأتي هذا يقول أنه ليخلصهم فهم الآن مستعدون لاستقباله. طبعا هم اتخذوا عدة إجراءات في ذلك المكان غريبة جدا، مما يدل أيها الإخوة على أن هذا النظام وإن ظهر بمظهر الفصل بين الدين والدولة وأنه نظام علماني، يقولون النظام يعني الكيان الصهيوني هذا في إسرائيل في فلسطين أنه كيان علماني وأنه يجمع بين الأطياف ولا يفرق بين دين ودين وغير ذلك من الكلام اللي هو في الهوى. نقول الحقيقة والواقع الذي نراه أن العمل والنفوذ للمؤسسات المتدينة اليهودية، وانظر الآن كيف يقتحمون المسجد الأقصى كل يوم الثاني، مقتحمين المسجد الأقصى. هذه المؤسسات، هذه المؤسسات أيها الإخوة من الغريب أنها ترفض أن يقلع شجر اسم الجميزة. هذا الشجر لو جاء في طريق وفي مسار الشارع وأرادت البلدية أو الأشغال يعني أن تحفر طريقا وشارعا، يستحيل أن تسمح للأشغال أو البلدية أنها تشق الطريق وتقلع هذه الأشجار اللي هي الشجر هذا يسمى، يقول البعض هذا هو شجر الغرقد. نعم هذا هو شجر الغرقد. انظروا إلى هذه العلامات وهذه الأمارات وكيف أن اليهود هؤلاء الموجودين الآن لا يشترط ولا أظن أنهم سيكونون، الله أعلم، طبعا الله أعلم، لا يجب أن يكون هم الامتداد لجيش الدجال، الله أعلم، لأنهم لا يكونون في فلسطين حينها، وستكون فلسطين في ذلك الوقت والشام عموما في حكم دولة الخلافة بقيادة المهدي عليه السلام. فنحن نقول هذا بل من العلامات، هذه الأحاديث بمجملها من العلامات على أن من الدلائل على أن هؤلاء القوم اليوم اللقطاء، هؤلاء الذين جاءوا من شتات العالم وقد اختلط يهوديهم بغيرهم، لأنه إذا بحثت في أصولهم ستجدها من غير اليهود، وإنما اجتمعوا على أمر دنيوي مادي والله تعالى أعلم. هؤلاء إذن لن يكونوا بإذن الله تعالى في فلسطين، وسيتمكن المسلمون بإذن الله تعالى قريبا جدا من طردهم من هذه الأرض المقدسة وهذه الأرض المباركة، بشرط إيش؟ العودة إلى ديننا، وأن ننصر الله تعالى وأن ننصر كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى لو قاموا بما قاموا بإضعاف التعليم، قاموا بإغلاق دور القرآن، قاموا بكذا، قاموا بمحاصرة التعليم الديني، يجب أن يكون هذا الأمر الآن داخل بيوتنا. يجب أن نجعل من بيوتنا مسجدا وحلقة للقرآن ومدرسة لتعليم الدين. هذا الذي يجب أن نغرسه الآن في أبنائنا وفي أنفسنا وفي أهلينا أيها الإخوة الكرام. هكذا سيكون الأرض المقدسة قد قدست على أيدينا ونال المسلمون هذا الشرف العظيم. فلكل سهم هو راميه، وكل مغترف بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: فينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال كما ذكرت في أول الكلام، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة. طبعا يكون في أول وجود عيسى من الموجود؟ من الإمام العام؟ وإمامكم منكم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأمكم منكم. من هو الإمام للمسلمين حتى في أول وقت نزول الدجال؟ المهدي. ويستمر المهدي في خلافته مع وجود عيسى بن مريم عليه السلام، قيل 7 سنوات وقيل 9 سنوات بعض الروايات. فهذا يدل أنه لا يزال عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل الدجال موجود ضمن رعية المهدي، ويكون تابعا للمسلمين. فإذا مات المهدي كان ابن مريم هو الحاكم على المسلمين كذلك. فبماذا يحكم؟ هل يحكم بالإنجيل، ولا يحكم بالتوراة والإنجيل، ولا يحكم بالقرآن الكريم وبشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن هذا هو الثابت، أنه يكسر الصليب، وهذا دليل على إبطاله لعقائد النصارى كلها، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يقول ليس للنصارى الآن خيار، لأنه هو الدليل على الحق الآن قائم أمامهم، فمن أصر فمعنى ذلك أنه معاند مكابر، فيقتله فيضع الجزية، ما في إما الإسلام وإما القتل. فمن دخل في الإسلام هناك يبقى كذلك. ثم قال يمكث عيسى في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. فتعيش الأرض بعد ذلك هذه السنوات في أفضل ما تعيش. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لعيش، يعني في زمن المسيح، طوبى لعيش في زمن المسيح، طوبى لعيش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يقول طوبى طوبى طوبى لهذا الزمان الذي يكون فيه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الأرض في ذلك الوقت عندما تخرج خيراتها وتكون الثمار على أفضل ما تكون وأعظم ما تكون، وتكون المواشي وبهيمة الأنعام أفضل ما تكون، ويعيش الناس في رغد كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في رغد من العيش حتى يكون يقترب نهاية عهد المسيح ابن مريم عليه السلام، ويظل هناك يأجوج ومأجوج يأذن الله تبارك وتعالى بخروجهم من ذلك السد. هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الغد بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا كانت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا أخواني وأخواتي هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم، كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا على قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين، وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس، وتاريخ للرومان، وتاريخ للإغريق، وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا، كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد، ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فإخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ودعال ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية؟ وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية؟ عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة. عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع؟ اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وأخواتي إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا والله اختصرنا الأمر اختصارا. نتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات. نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه لأنه فعلا التاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48 لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية بدراسة هذا التاريخ أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما همش أسبق ناس. قبليهم كان الفينيقيون، قبليهم كان الكنعانيون، قبليهم كان اليوبوسيون زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود. لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين. وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين وأين المتقون فيهم. وإن قالوا هذه عقيدتنا فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا أن فلسطين يا إخواني وأخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها أي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين فستكون عزيمة المسلمين أشد فتورا في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني. إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام وفيها أولى القبلتين وفيها ثلث الحرمين وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء وفيها وفيها وفيها ثم لا يتحرك لها المسلمون فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ حاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول ان فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غنائي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين، هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده كله. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية، عندك نور الدين محمود زنكي أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا حتى في الحصر الحديث. سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى، في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين، في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين، وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه، والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة. ف في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وإخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض. النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين. بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات في هذا المجال أكثر من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب. شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى، حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء توسيد الأمر لغير أهله. أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي، سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية، لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة، دولة اليهود، في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة: زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من أيام تيودور هيرزل ومن قبليه. وافتكروا بقى اللي اتكلمنا على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع الدول المختلفة، افتكروا إنشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الأموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل أرض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول مليون جنيه وحتى ما تمتش مليون جنيه، اليهود دفعوا، اليهود أمريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل، ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، واعلام ضخم جدا، واموال كبيره، ومعاناه يا اخواني واخواتي للمهاجرين. ودي نقطة لازم نحطها في دماغنا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش إن اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من أوروبا إلى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئة وفي ظروف لطيفة؟ لا بالعكس، كان ممكن يهاجروا لأمريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. إلا خلاهم يهاجروا لهذا المكان عقيدة، وعقيدة محرفة. فأين عقيدة المسلمين الصحيحة التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين، لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش ان الخلافة العثمانية في اواخر ايامها كانت خلافة قوية او كانت خلافة تستحق ان تستمر، ابدا. انا اقول انها كانت رمز يجب ان يتجمع حوله المسلمون، وبقول ان الخلافة الضعيفة تستطيع ان تقوى، ان تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا إخواني وإخواتي أن نجمع المسلمين من جديد لأمر قد يعتبره الكثير الآن وهما من الأوهام، لكن الوهم ده نعيشنا فيه فترات طويلة جدا، وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة أو عباسي في فترة أو أيوبي في فترة أو زنكي في فترة أو عثماني في فترة، وهكذا ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا، وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين، قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع، والدين الخاتم والرسول الخاتم، ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون؟ يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق، عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني وأخواتي لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين، لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين، المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات، وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض وإحنا كلنا شايفينه ومطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة، تفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات، ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون. وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية، ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم، أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسرية برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها، هذه الأرض المباركة المقدسة. هنيئا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من جندي المخلصين وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الجبن، ما هو الجبن ولماذا يجبن الإنسان؟ لما سئل رسول صلى الله عليه وسلم أيكون المسلم بخيلا؟ قال نعم. أيكون جبانا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. كيف يكون المسلم بخيلا وهو يعلم أن لكل أجل كتاب ولكل نفس عمر وأجل؟ ما هو البخل وما دوافعه وما منشأه وكيف نقضي عليه في سياقيات القرآن الكريم والسنة النبوية؟ هل كان من الصحابة من هو جبان؟ وهل يتنافى الجبن مع الرجولة والمروءة؟ لماذا يقع الجبن الآن؟ وإذا كان خالد بن الوليد عليه رضوان الله سيف الله المسلول مات على فراشه وهو يقول: ما من شبر في جسدي إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ولكني أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كيف نتخلص من الجبن؟ الجبن حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع مرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العالمين الثنتين اصحاب المعالي والفضيله، فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقه جديده.
1: اهلا وسهلا
2: بك، الله يبارك
0: فيك ربنا يرفع قدرك. شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، ما رايك في الجبن؟
2: الحقيقه أن هناك منطلق عقدي يفسر هذا الموضوع. الله عز وجل واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، ممكن أن يكون أو أن لا يكون، أو ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. شاءت حكمة الله أن يزرع فينا الشهوات، والشهوات لها دور كبير جدا، هي كالمحرك في المركبة، طاقة، والعقل هو المقود، والشرع هو الطريق. فالبطولة أن تنطلق بقوة المحرك وهي الشهوات، وأن بقيادة العقل على طريق الشرع.
0: تمام.
2: فالشرع طريق والعقل مقود والشهوة محرك. الشهوة شيء دقيق جدا، يمكن أن تمارسها 180 درجة، إلا أن الله سمح لك بمئة درجة. فما هي الاستقامة؟ أن تبقي الحركة باتجاه الشهوة أو بدافع الشهوة وفق 100 درجة فقط.
0: تمام.
2: بالإسلام ما في حرمان، والدليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المخالف الذي يتبع هواه أي شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه.
0: تمام.
2: أهم نقطة أحب أن أقدمها للإخوة المشاهدين، بالإسلام ما في حرمان، بس في ترقية وتصعيد. فالإنسان لما بيآمن ما من شهوة أو دعها.
0: هل يعتبر الجبن شهوة؟
2: طول بالك، الجبن مقابل المال.
0: نعم.
2: طبعا هو الجبن بجوز يخاطر يفقد حياته.
0: نعم.
2: الإنسان الله عز وجل طمنا الأجل والرزق لا يتبدلان
0: سليم.
2: نعم. فالله كفى عبده رزقه.
0: نعم.
2: فإنسان لما بيأمن بالتوحيد ويستقيم على أمر الله ما بقى في عنده جبن.
0: نعم.
2: لأنه الآمر ضامن، الآمر ضامن.
0: تمام.
2: إله الآمر
0: ونعم بالله،
2: ما دام هو الإله بيده كل شيء يضمن لك إن استقمت على أمره لا ينالك شيء.
0: طيب.
2: فالجبن يأتي من ضعف التوحيد ويأتي من غلبة الشهوة.
0: هل هذا المفهوم ينطبق على بعض الصحابة، مثل مثلا سيدنا حسان بن ثابت؟ ما كان يحب أن يخرج إلى المعارك أو يحارب، واعتبر في جانبه هذا نوع من أنواع الجبن. هل نفهم هذا؟
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله.
1: أولا، الإنسان له، كل إنسان له ملكات.
0: تمام.
1: وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك ملكات تلاميذه تلميذا تلميذا.
0: سليم.
1: فوضع مفتاح العبقرية في كل مكان عند كل تلميذ، فأنبتنا أو أنبت للإسلام نسخ مصحفية تمشي على قدمين.
0: تمام، جميل.
1: حسان بن ثابت، إذا لا يجب أن تدرس البعد الثالث من كل شخص صالحا كان أو طالحا، في بعده التكويني وبعده الشعوري وبعده البيئي. حسان شاعر، هذا الشاعر مرهف الحس.
0: تمام.
1: رقيق المشاعر، يعني وخيض الجوانب، أسيف الحال، دائما يبحث عن الكلمة الطيبة، يبحث عن مسألة الحرب. هذه مسألة بالنسبة له يعني مسألة مخالفة لطبيعته وملكاته. يعني شوف، الأغرب من الخيال، عمر بن الخطاب رغم ما فيه من قوة كان أكره الحرب.
0: سيدنا علي كان شاعرا أيضا وكان يحارب.
1: لا هذا ربيب النبوة. هذه تربية الإنسان الذي سبحان الله امتلأت عيناه وامتلأ إلى مشاشه من تصرفات وملكات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عنترة كان شاعرا،
0: وكان سوره عنترة، وكان فارسا مغوارا.
1: إذا قال عن عبلة فتقول أن هذا شاعر ذاب عشقا ولا يستطيع أن يمسك السيف.
0: سيذكرني قومي إذا جد جدمه في ليلة الظلماء.
1: وبعدين لما تذكر، لما شاف برق السيوف تذكر ثغرها المتبسمة، يعني حط دي مع دي. فهذه ملكات. سيدنا حسان لا نستطيع أن نصف صحابيا بالجبن، لأن الصفة يعني
0: هي منقصة،
1: منقصة كبيرة.
0: الوصف بالجبن منقصة.
1: إذا غرست شجرة الجبن في قلب إنسان أورثت ثمارا سيئة خبيثة، السلبية والانعزالية والتوحد. ولا يستطيع أن يواجه الحقائق.
0: تمام. لك سيدنا النبي قال دكتور راتب مثلا في وصحح لي، يعني لما سئل يكون المؤمن بخيلا قال نعم، يكون جبانا قال نعم، يكون كذابا قال لا. إذن قد تكون صفة الجبن في المؤمن.
2: لا دقيقة.
0: طب.
2: الكذب ليس شهوة غلبته.
0: تمام.
2: الكذب مؤامرة.
0: الكذب نستثني الكذب.
2: نعم.
0: الجبن قد يكون صفة في المؤمن.
2: الجبن يعني غلب عليه الشيء القريب منه ونسي وعد الله له. طبعا أنا أولا أعتقد يقينا في بحياتنا كمسلمين واحد معصوم هو رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
2: هذا إيمان، ما سواه غير معصوم. فأنا أي نقطة سلبية بأي إنسان من أصحاب النبي أنا أقدم لها هذا التفسير، هذا من عدم عصمته وانتهى الأمر. في واحد معصوم في أقواله،
0: لكن يعتبر الجبن إثما مثلا على الشخص؟
2: لا، هو
0: إذا تباطأ أو اثاقل إلى الأرض أو
2: يقترب من الطبع،
0: يقترب
2: من الطبع،
0: من الطبع
2: يعني هذا يطبع الإنسان على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
1: بس إذا ترتب على هذا الجبن ضياع حقوق ناس،
0: هذا ما أقول يعني إذا ثاقل الأرض وتورع الحق،
1: أمر مؤسسة أو أمر شعب معين وأجبن وأجبن وأجبن إلى أن تضيع حقوق شعبي وأن تضيع أرضي تضيع مقدساتي وأقول والله قد تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، أجبن ساعة مش أجبن قرن. يعني الجبن له أمد.
0: تمام.
1: يعني سبحان الله، إما متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، ليس هذا جبنة وإنما إعداد. يعني أن نعد وأن نجهز وأن ليس هذا جبنة.
0: وصف القرآن إذ ثاقلتم إلى الأرض، أليس هذا نوع من أنواع الجبنة؟
1: ثاقل إلى الأرض لأنه أثقلته الدنيا بأنها أشعرته أنه أرضي لا سماوي. نحن نسبنا سماوي، نسبنا ليس أرضيا. النسب السماوي يقتضي أن يعني الله عز وجل ينزل من فضل رحمته أنزل هذا القرآن، فلما نزل من علي وارتفع الإنسان بالقرآن فصار سامقا، فصار نسبنا السماوي. فإذا تسفلت أنا واثاقلت إلى الأرض صيرت يعني نفسي طينا لا قيمة لي.
0: نعم.
1: يعني ما قيمة العناصر الأرضية في في في في في, في الأمور السامقة والأمور المعنوية الكبيرة؟ فالإنسان الجبان الإنسان نسي نسبه السماوي.
0: تمام.
1: بس ودخل أو حبس نفسه داخل الإهاب الترابي ونسي الإهاب النوراني التي هي قبضة من روح الله، يرى بنور الله ويسعى بنور الله
0: ونعم بالله. شغلة الدكتور محمد راتب، يعني الثلاثة الذين خلفوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا صحابة، أولم يكونوا جبناء أيضا؟
2: نحن لماذا تجرني إلى أن أقول عنهم جبناء؟
0: هو أنا أتعلم من فضيلة
1: هو أغلق المسألة وقال لك هو مش معصومين.
2: أما أنا أعلم يقينا أن في حياتي كمسلم إنسان واحد معصوم من أن يخطئ في أقوالي وأفعالي وإقراري.
0: تفسير صدقتك لمن للثلاثة الذين خلفوا ما هو؟
2: سيدي إنسان غير معصوم يقع في
0: مع الوضع يعتبر أنهم صحابة.
2: هل أنبأنا النبي أن أصحابه معصومون؟
1: لا
2: خلاص، هذا من عدم عصمتهم وانتهى الأمر. قضية بسيطة.
1: هو يا أخي
0: أريد أن أستنبط دروسا من هذه المواقف مثلا.
1: الثلاثة الذين خلفوا
0: نعم،
1: يعني يكفي أنهم فضحوا على مر التاريخ رغم توبتهم، لكن هذه ليست فضيحة وإنما تهذيب للمؤمنين.
0: توبتهم
1: الله أكبر
0: قبلت
1: جبره الله أكبر. وبعدين عوف بن مالك لما وصلته رسالته من ملك الروم بلغنا أن صاحبك قد قلاك فتعال إلينا حيث منعت، قال أو هذا من الابتلاء، وألقى الرسالة ملك الروم في النار. بعض من بني جلدتنا
0: على رسلك هذا. أيوة درس خطير.
1: تفضل
0: مرة ثانية.
1: أرسل إليه ملك الروم
0: تمام
1: لعوف بن مالك أحد الثلاث
0: نعم
1: بلغنا أن صاحبك قد قلاك
0: حينما حضر أصحابه من عدم مكالمة أو مخالطته
1: وحتى زوجته يعني خالته يعني سبحان الله وكان ابن عمي على الجدار في الجدار لا يسلم عليه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا صنعنا كل يعني مثل هذا كمجتمع مع كل منحرف في المجتمع مهما كان والله لا رعون.
0: سمعت لكن بعفو ملك الروم أراد أن يستغل هذا الظرف لصالحه.
1: تعال إلينا حيث المنعة أهلا وسهلا اعمل لجوء سياسي تعال اهرب سيبك
0: تمام،
1: ونعمل لك قناة معارضة وتشتم في البلد بتاعتك وتوبخ في أهلها. لا، قال هذه وهذه من الابتلاء، ده من ضمن الابتلاء المعصية أنني انتقلت إلى الأرض وأبيت أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى الرسالة في النار عشان يمحو.
0: ولم يخرج لملك الله،
1: لا لم يفكر في المسألة.
0: رائع يعني سبحان الله. رائع.
1: أشوف رائع. المتدين وطني بطبعه، والذين يقولون إن المواطنة أو حب الوطن عند الملتزمين قليل، أقول كذبتم، إن الذين يخونون الله ورسوله ولا يلتزمون بدين الله ليسوا وطنيين.
0: أحسنت. أو المواطنة تقديم الوطن على الدين مثلا.
1: لا شوف شوف، الوطن بالدين لا قيمة لوطن بدون دين. أي وطن بدون دين أنا لا أعتبره وطن.
2: في ملمح دقيق تمام. جدا أن الله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة أو على الذين كلهم جبرا لخاطره، ترميم لمشكلتهم. نعم. يعني عصف توبته على النبي أو عصف توبتهم مع توبته على النبي الكريم.
0: كيف طالما مرصدك الخاص وأنت يعني سلطة وجلت في كثير من دول العالم، صور الجبن في هذا العصر الحديث؟
2: والله هو الإنسان إذا استغرق في الشهوات يصعب عليه البعد عنها. فالمبالغة في التمتع والرفاه، أنا كنت في بلاد الغرب كثيرا.
0: نعم.
2: رأيت خاصتين اثنتين يعيشون لحظتهم فقط، وهمهم الأول الرفاه.
0: تمام.
2: فالرفاه هو همهم الوحيد. لا في رسالة ولا في آخرة ولا في موت ولا في
1: فرصة واحدة.
2: فرصة واحدة.
0: نعم.
2: فهمهم الرفاه. يعيشون لحظتهم. مؤمن عنده إيمان بالآخرة، في عنده أعمال صالحة، في عنده أشياء كثيرة.
1: الذي يكيل بمكيالين ولو كانت دولة عظمى، من أكبر الجبناء في عصرنا وفي كل العصور. من يكيل بمكيالين، لماذا يكيل بمكيالين؟ لأنه جبان لا يريد أن يواجه الحق. الحق له مقياس واحد. الحق لا يتعدد.
0: تمام.
1: فإذا كلت بمكيالين صرت جبانا.
0: تمام. يعني كان بقول لخالد بن عبد الله أبا خالد أنفر فلست بخالد وما جعل الله من عذر لقاعد. قال وأرد رأي فضلتك، قال أبو خالد شاعرا نظما، لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الضعاف، أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن رنقا بعد صافي، ولولا ذاك قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء شافي.
1: لو أنه وقف عند الشطر الأخير لما قال السطرين الأولين. وقف عند الشطر الأخير في صدق توكله على الله.
0: أيوة.
1: لأن الحياة لها أمد كما قال أستاذنا محدد.
0: نعم.
1: وأن الرزق مغفور عند الله سبحانه وتعالى. أمطري سماء سرنديب أجيبك بالشافعي، أمطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا.
0: الله جميل. كلمة نختم بها، كلمة سيدنا خالد بن الوليد وهو يموت على فراشه لما قال فلا نامت أعين الجبناء. كيف نفهم هذه المقولة يعني ونسقطها على الواقع؟
2: الإنسان لا يموت إلا في أجله، لا يموت إلا في أجله.
0: نعم.
2: لذلك شيئان بيد الله عز وجل،
0: ونعم.
2: الأجل والرزق. وخوف نقص الرزق لا يؤثر على الرزق إطلاقا.
0: تمام.
2: في قلق يصيب ضعاف الإيمان. والإنسان كلما ضعف إيمانه ازداد قلقه. أما المؤمن مؤمن بأن الله عز وجل سوف يعطيه كل شيء.
0: نعم.
2: لأنه هي الحقيقة لما يقتصر نظري على الدنيا.
0: نعم.
2: هناك مشكلة. أما إذا ضممت الآخرة إلى الدنيا.
0: طيب.
2: فالمؤمن إذا رأى مقامه في الآخرة يقول لم أرى شرا قط.
0: شغل الدكتور كلمة أخيرة نختم بها، بعض الجبناء حينما توجهه بأنه جبان يقول ليس جبنا لكن أنا أحتفظ بحق الرد.
1: شوف، هو لن يرد، لأن الرد يجب أن يكون في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. أما أن يتخاذل في كل مرة ليحتفظ بحق الرد سوف يموت ويأتيه الرد.
0: تمام.
2: ويتمتع بضبط النفس كمان.
0: ويتمتع بضبط النفس.
1: يعني أنا أقول أن على المؤمن أن يقول الحق.
0: تمام.
1: وأن يقبل الحق ولو كان مرا.
0: نعم.
1: هكذا كان الشافعي يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها أكثر.
0: يا سلام.
1: ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكبر. هذا الإنسان معقول أن يجبن يوما؟
0: لا.
1: سبحان الله. قال الحسن البصري لما ضغطوا عليه في قضية القضاء ويمسك القضاء، فراقبوه وجدوه يشرب من نهر الفرات ويأكل من حشيش الأرض، قال له تلميذه: يا سيدي، لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. قال: وأنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان.
0: خير الختام، نختم بهذا. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في هذا البرنامج، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان.
1: السلام ورحمة الله.
3: بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

وجه الخطاب لأحمد. الفرعونية ليست نسبة إلى شخص، الفرعونية يعني صفة أو حالة، ولذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ آل فرعون، معناه أنه ليست القصة قصة شخص معين. نعم في أشخاص معينين والله سبحانه وتعالى سماهم فرعون، وربما نحن نطلق لفظ الفرعونية أخذا واقتباسا من فكرة فعل فرعون وأسلوب فرعون وطريقة فرعون في ممارسة الحكم والسلطة. نطلق الفرعونية على معنى أوسع، بمعنى أنه مما ينبغي أن نتعلمه أن الإنسان يبحث هل أنت بداخلك فرعون صغير؟ مو بشرط أنه عندك جنود وأعوان وسلطة، يمكن فرعنتك على زوجتك مثلا، يمكن على ولدك، إن كنت معلم على طلابك، موظف كبير صغير مسؤول، كل أحد بحسبه وعلى قدره، بحيث أن هذا هو المعنى الأساسي اللي ينبغي أن نقتبسه. حينما نهجو الفرعونية علينا أن نحاول أن نستخرج بالمناقيش أثار الفرعنة في دواخلنا في ضمائرنا، التسلط على الناس، الاستكبار، الظلم، البغي، بحسب السلطة التي يستطيعها الإنسان. إذن هنا نحن نتحدث عن الفرعونية بمفهومها الشامل، والتي تصل طبعا في النهاية وبشكلها الأكثر تجليا إلى فعل الظالم الباغي الذي يتجرد حتى من الإنسانية. لأنه لو أردنا نعمل مقارنة سريعة الآن، الحيوانات مثلا الذيب والأسد ليش يقتل؟ هو يقتل للاحتياج، يقتل ليأكل، لكن لما يكون شبعان مو بشرط يفترس. الإنسان يتعدى حدود الحيوانية وحدود السباع حينما يصبح يقتل لشهية القتل، والناس اللي يقتلهم لا يعتبرهم بشر، وإنما لا يعتبرهم يعني بمرتبة أحط من البهائم والحيوانات. فهنا يكون تجرد الإنسان من إنسانيته من أخلاقه، فضلا عن أي قيم أخرى وقع. ولذلك الفرعونية هي تعبير عن الظلم، عن البغي، عن التسلط. ممكن تشاهدها في السياسة الإنسانية اليوم البشرية الاستعمارية التي تقوم على يعني أخذ الخيرات وأخذ الخبرات وأخذ المعادن من كثير من البلاد، وحتى لو مات الناس فيها أو جاعوا ما يضر، في الصومال أو في أفغانستان على سبيل المثال. أو تقوم على صناعة أسلحة تقتل الإنسان ولكنها تحافظ على المباني وعلى الإنشاءات. أصبح الإنسان يعني أحط رتبة عندهم من الحيوان وأحط من الأدوات التي يحاولون قتلها. فرعون موسى أو الفراعنة، طبعا الفراعنة أسر كثيرة جدا يعني ولها تاريخ عريق وعظيم يعني، ويختلفون يتفاوتون في الرتبة، لكن الفرعون الذي عاش معه موسى والفرعون الذي بعث إليه موسى فيما بعد

إذا خلا قلبك من إرادة العلو والفساد في الأرض. العلو بالظلم، ولذلك معنى قوله سبحانه على في الأرض لا يجب أن يفهم على أنه علو عادي، لا، هو على بمعنى تجبر وتكبر وطغى، هذا معنى على في الأرض، وبذلك يصبح العلو هنا مذموما، هذا المعنى الأول. إذن هنا تجبر وطغى واصبح يحتقر الشعب، لا يرى الناس برتبته، وذلك الفراعنة يرون أن الدماء الإلهية تجري في عروقهم. ولما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى هو يعتقد أنه من أبناء الآلهة، ولما يقول ما علمت لكم من إله غيري هو يعتقد هذا المعنى، وليس فقط أنه مستحق للعبودية وإنما يرى أنه من نسل الآلهة، فلذلك هو يحتقر شعبه. وإذا احتقر الحاكم شعبه لن يرى أنه بحاجة إلى خدمات ولا إلى عدل، وإنما يرى أنه مجرد نفاذ قدره فيهم بقتل هذا وإعفاء ذاك، أنه هذا يعني يعتبر فضل ومنة منه. أيضا جعل أهلها شيعا، الأرض هنا مقصود مصر طبعا، والأرض واحدة يعني للجميع، ومنها خلقوا كلهم. ولذلك موسى عليه السلام إيش يقول فيما قال الله له؟ قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالفرعون جعل أهلها شيعا، يعني لعب على وتر العنصرية، فجعل بعضهم مقربين كما قال عن السحرة وإنكم لمن المقربين، إذا في مجموعة مقربين هؤلاء لهم ميزات، وفي البقية من الناس المسحوقين ليس مشكلا أن يعانوا ما يعانوا أو يهلكوا في أي وادي. فهذا من معاني قوله وجعل أهلها شيعا، يعني مستويات وطبقات، هذا فوق وهذا تحت. وطبعا القبط والفراعنة جعل لهم منزلة، وبني إسرائيل جعل لهم شيعة أخرى بمنزلة الخدم والعبيد والأرقاء. ولذلك كانت دعوة موسى أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، ارفع عنهم التعذيب والاستذلال والمهانة. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وشوف كيف أن الله سبحانه جعل أنه حتى استحياء النساء مما يعاب به فرعون، لأنه ما استحياهم رحمة بهم، وإنما استحياهم من أجل المتعة ومن أجل الخدمة. ثم قال سبحانه إنه كان من المفسدين، فكونه يقتل هؤلاء الناس هذا من الفساد، وكونه يقيم العلاقة بينه وبين شعبه على أساس ليس على أساس الكفاءة وإنما على أساس الولاء وعلى أساس الطاعة وعلى أساس الثقة لا غير، الله تعالى سماه من المفسدين. كان نظام حكم الفرعون نظاما مستبدا قاسيا باغيا، نظاما عسكريا يعني شديد البطش والوطأة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما، لاحظ الجنود كانوا خاطئين، فكان يستعين بهؤلاء الجنود، يعني لم يكن عنده قيم أخلاقية في الإدارة والحكم والسلطة والعلاقة، وإنما كان يقوم على أساس القوة. إنه كان من المفسدين. طبعا كل ما سبق اتجاه موسى وغير موسى، لكن اتجاه موسى بعد الدعوة تلاحظ على سبيل المثال أنه يعني تعمد تشويه الحق، أنه لا تصل الرسالة واضحة إلى الناس ماذا يريد موسى، فلبس عليهم يعني. وجزء من التلبيس لما يقول للناس يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا ورد في سورة القصص وفي سورة غافر. كنت أتساءل سبحان الله لما أقرأ القصة ذي، يعني فرعون إيش يقصد؟ يعني يريد أن يرقى في الصرح هذا حتى يرى الله يعني بزعمه؟ ما تجي هذه. طيب يقدر يركب أو يرقى أعلى جبل ويحقق المقصود هذا؟ إذن الله أعلم أن هذه كانت لعبة، فرعون عنده ألاعيب وعنده سحرة ويقول إنه من نسل الآلهة. فرعون يقول لهامان ابن لي صرحا، يريد أن يبني له مكان مرتفع ويبقى فيه لبعض الوقت ويعتكف ويعمل طقوس معينة، يزعم من خلاله أنه يتعرف على وجود إله في السماء أو عدم وجود إله، وبعدها سوف ينزل ويقول للناس أبدا يعني بحثنا عن الموضوع وتحرينا وعملنا وأرسلنا وتبين لنا عدم وجود إله يتجاوب معنا في السماء. هي لعبة لكن القصد منها تشويه الحق. يعني ثانيا حاول فرعون أن يذكر موسى بماضيه وقتله للرجل القبطي،
وهكذا تجد أن كثيرا من الفراعنة يحاولون أن يفتحوا صفحات الماضي أو يتهموا الأب

أو يعيد لهم شيء ربما وقعوا فيه يوما من الأيام، ولكنهم انتقلوا منه إلى غيره. فرعون كان يتحدث عن المؤامرة، أنه موسى مسوي مؤامرة مع بعض الناس، ولذلك لما ألقي السحرة ساجدين قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أنتم يا رؤوس السحرة ثبت أنكم اجتمعتم مع موسى وتواطأتم وتآمرتم على أساس تلعبون اللعبة هذه وتجعلوا الناس يتبعون موسى. اتهام النيات، قال لموسى وهارون إنهم يريدون أن تكون لهم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، إذا لا ليس عندكم دعوة ولا إيمان، وإنما القصة أنكم تريدون السلطة. ودائما هذه مؤثرة في الناس، لما يقال لهم فلان مثلا الذي يظهر على أنه منافس هذا ليس قصده الله ولا الدار الآخرة ولا الإيمان ولا قصده أنقاذ الناس، هو يريد الملك، هذه تركب عند كثير من الناس ويصدقونها، ولما يتم الدندنة عليها على طريقة تكذب وكذب وكذب حتى يصدقك الناس يتأثرون بها. كذلك اتهام العقول، يعني هو لما يقول لموسى يعني إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يقول للناس إن موسى مجنون، فهنا يعني فيه اتهام العقل، عقل النبي والرسول وعقل من معه، فهذا يعني فيه شيء من التحقير. فيه التهديد، تهديد أننا سوف نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، هذا مؤثر. فيه أيضا من الأشياء التي عملها مع موسى قضية الفعل وليس مجرد التهديد، التعذيب والسجن والقتل وكل الإجراءات التي يعني تردع الناس عن الإيمان بموسى وبمن معه. قضية التهوين من شأن الناس ومن شأن الدعوة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا جميع حاذرون، ما يهمونكم، هذه فئة قليلة ورح ينتهي أمرها. الناس هنا يبدأون يحسبون حساباتهم، المستقبل خطير، لا تتصوروا أن الأمور ماشية صح، يعني بكرة هذا يصيب مصيبة فتكونون أنتم جميعا قد أصبتم بهذه المصيبة، أفضل خلوكم بعيدين عن هذا الأمر. بالمقابل كان يحدثهم عن نفسه أنه ابن الآلهة، أنه السيد العظيم، أليس لي ملك مصر؟ ألسنا نحن ورثة ملك مصر من زمان بعيد؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، طبعا كانت الأنهار إما يقصد نهر النيل أو يقصد بعض الترع التي أخرجت من نهر النيل إلى قصورهم وتجري من تحتهم فعلا. ثم أيضا يقول عن موسى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ألا لو ذهبت إلى المتحف مثلا في القاهرة تجد يعني أسرة الفراعنة من ذهب، تجد كراسيهم من ذهب، أوانيهم من ذهب، عندهم اللعب بالذهب شيء غير عادي، وحتى الأسورة، والغريب وهذا كان موجود، بعضهم يقول الأسورة للنساء، لا، ملوك الفراعنة كانوا يضعون أسورة من ذهب على أيديهم. فكان الفرعون يقول لقومه فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، موسى ما عنده الذهب الذي عندنا، أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني كانوا يقول هذا ما عنده زود دنيا بحيث عنده ذهب مثل اللي عندنا، ولا عنده ملائكة جاءوا يشهدون له بحيث يصبح خلاص حق لا شك فيه، فما عنده هذه ولا تلك، إذا لماذا نؤمن به يعني؟ ولذلك قال الله سبحانه فاستخف قومه فأطاعوه، وهذه هي مشكلة الفرعونية، هي قضية الاستخفاف واللعب على الناس.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج معالم هادية أناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادئة. ونحن الحلقة الماضية بدينا، أو الحلقة اللي قبل الماضية بدينا، في موضوع القيم المتعلقة بالقيم الفردية، قيم عن النفس. لأن بدينا في القيم اللي هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بدينا نتكلم على القيم المتعلقة بالنفس نفسها، بالإنسان نفسه، وذكرنا مجموعة من الأشياء. الحقيقة ربما الواحد أحيانا يقول أنه الناس مش بخليتني، أو الظروف أو البيئة أو عوائد الناس تحكمت فيها. وهنا حنحكيكم قصة ربما يعني نعرف صاحبها. هو يقول رجل أصبح عنده التزامات، سواء كان في عمله أو في حركته العامة والخاصة، عنده التزامات وعنده ظروف تستدعي أنه هو يكون مرتب أموره، ما يسمحش للتدخلات الفجائية هذه تلخبط له برنامجه. أنتوا عارفين يعني نحن زمان في ليبيا كان الناس عادتهم العادية، يعني الراجل في الصبح والأولاد يطلعوا، اللي يمشي مدرسته واللي يمشي العملة، ربة البيت ضم حوشها الساعة 9 الصبح تقريبا تجد كل شيء مرتب. ممكن تجيها أي وحدة من جاراتها تزورها، يعني ما طبعا ما فيش تليفونات، ما فيش، تجي تدق الباب وتخش وخلاص، باب مفتوح خلاص، هي مستعدة تستقبل وتهدرزن ديران ما تيسر يفطر بعضهم وكل شيء. وبعدين كل واحدة من الساعة 11 و15 كل واحدة منها تعد الحوش عشان تغدي غداء وكذا. كذلك بعد العصر المرأة تغدت وضمت حوشها وكذا، لازم يكون حوش منظم، لأن ممكن يجيك ضيف بعد العصر بدون سبق إنذار. طبيعة الحياة، طبيعة التواصل، ما فيش وسيلة تواصل إلا أنه بيجيك لعندك، طبعا صعبة، بيجيك لعندك يقول لك رب بنجوك بكرة، ما لا يقول لك هو خلاص لم تعودين عليه هذه. فأخونا هذا يقول أنه لما جيت ليبيا ولقيت نفسي أني عندي أقارب، عندي أخوت وعندي خوات وعندي نسبات وعندي خوال العيال، يعني ناس ممكن تجيني في أي لحظة، وأنا مرات يكون عندي برنامج في نفس الوقت ممكن يلخ طولية. يعني أنا بنطلع مثلا فيجيك واحد بعد العصر، أنت مثلا بطلعتش يجيك خلاص أنت معشتك تطلع، وبتحشم منه بتقول توب، بقول له يعني أنا عندي ميعاد وطالع ومش عارفش، وإلا بتطلع قبل العصر ولا كيف تبدي يعني. المهم هو قال اتفق مع زوجته، قال لها اسمع، قال لنا احنا خلينا نكونوا إيجابيين ونديروا شيء عملي. الناس لما تعرف شن تبي يديروا لك كيف ما تبي، وهذه حقيقة أنا من تجربتي حتى الشخصية أتأكدها لي. لكن إذا كان أنت تركت نفسك للناس هم يحركوك كيف ما يبوا، لأن طبيعة الأشياء هو إما أنك تكون أنت مؤثر أو متأثر، ما في حال اسمها متعادلة في الحياة، إما أن تؤثر أو أن تتأثر. يقول الصاحب ساحب، أي منهم اللي ساحب؟ واحد ساحب واحد مسحوب، يعني كان صاحبك أقوى منك شخصية حيصحبك، وكانك أنت أقوى منك شخصية حتصحبك. فهي المسألة ما فيش يعني ما فيش حيجوا اثنين كذا كل واحد منهم، ما فيش حد يكرف الثاني ناحيته، وإنما حيجوا في النص، لا مش حصيرة موجودة. واحد حي طبيعي يلتموا مجموعة من الأولاد، واحد حيقود المجموعة على طول، فيك شخصيته قيادية. اثنين تلاقوا ثلاثة وذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. طبيعي لازم يكون في واحد أمير، الأمور بس تستقيم شك، وهي حتكون طبيعية. يقول رحم فلان هذا هو اللي يقولها تمشي. طيب فاللي صارت أنه طبعا أخونا يقول إيش، يقول أنا قاعدة ترتب في أموري. طبعا في البداية عادة ما يعرفوكش، بيجوك في شوية
بروتوكول زي ما يقولوا. فهو قال انا طبعا في الايام الاولى عزومات وجوه وزاروه وكل شيء، لكن تو شنو بعدين قعدوا هم بيعزموه مشى. لما قعد بعدين بيبدا يزورهم فبيدير لهم نظام الزياره، لانه ما يبيش الزياره المفاجئه. فشو يدير؟ فلما يكون مثلا ناوي بيزور وحده من خواته او من خوته او من زباته وكذا، يمشي لهم قبلها بسيارته، يمشي قبلهم بيوم ويدق على البوش، وكانوا لقى الراجل بيت وكان ماذا كان المرأة يقولها والله إذا كان بكرة فاضيين أو بكرة بعد العصر بنجوك. تمام. طبعا في حاجتين برزن في الموضوع هذا. الحاجة الأولى أن الزوجات لقانها مريحة. ليش؟ لأن أصبحت عارفة أن فلان جايها بكرة، وبالتالي حتى كان عندها حال توتيها تقدر توتيها، لكن مش على غفلة ومرات ما يكون عندها شيء أو يكون مش عابي بحاجة فتجد محرجة وكذا. هذه جانب آخر، جانب اللي هو جانب النفسي، أن شعرت بأن إيش وتت روحها. وأيضا الاستعداد النفسي للاستقبال يختلف. تجد أن البيت مستعد لاستقبالك أنت، مش استقبال أي واحد. باي. طبعا لما قعدوا خلاص فهموا الرساله، تبجوني معناها. فانا كنت يقول الاخ يقول كنت نقول لخواتي مثلا انا حوش الوالد في تليفون وانا ديما كل يوم نجي، فكلموا الحوش قولوا براو بكره جايين، قولوا قبلها بيوم بس انا حنجي، قولوا لي راو اختك جيتك يوم كذا خلاص انا حنكون في انتظارك. فالعملية مشت سلسة، وبالتالي الأخ قاعد يدير في برامجه يطلع أو يكون عنده في بيته أو كذا، بدون ما فيش حد يدير للأخ بطلة في برنامجه، حتى لو صارت تجد نادرة جدا وقليلة. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، أنه يا أخواننا نحن وأنا نتكلم في الموضوع حضر أو نتكلم مع الناس الإيجابيين أصحاب الدعوة. أصحاب الدعوة هم كل إنسان عرف غاية وجوده في هذا الكون، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادة الله أنه يدعو إلى الله. رأي ما فيهاش كل إنسان لازم، وكل منا الإنسان بلغ عني رسول الله بلغ عني ولو آية، معناها كل واحد عنده حاجة يبلغها، كل واحد عنده معلومة يوريها، كل واحد تعلم حرفة يعلمها، وانت بامكانك توجه الناس مش الناس توجهك، لكن انت تكون عندك صرامه وعندك التزام وعندك ايش حزم في المساله. اي نوع من التهاون معناها يعني تتحمل انت نتيجه هذا الامر. والله اعلم. في بنكملوا مواضيعنا، لان احنا القصه جبناها لأن ختمنا الحلقة الماضية بقضية الوقت وتنظيم الوقت، فبدأ تبادر إلى ذهني السؤال من بعضكم أنه أنا كيف المور العملية فيه مؤثرات واجدة، حط في أشياء تحكم فيها وفي أشياء لا تتحكم فيها. الأشياء تتحكم فيها لازم تحط لها نظام وتمشي عليه. أنت لما تركب في سيارة مع سائق أجرة، أنت تقول له معلش لو سمحت أنا ما نبيش دخان وما نبيش مثلا يعني موسيقى او اغاني فاحشه او كذا، بس حيقول لك حاضر. ما تقول ليش اذا كان هو من النوع اللي يدير فيها حيدير فيها بدون ما وانا هذه صارت معي مره. سافر يا اخي سفر طويل شويه من بنغازي الى مصر، سياره اجره، وركبت جنب السواق، فقلت له بالله يا حاج ورجل كبير شويه، قلت له بالله فكني من الدخل انا ما تحملش. والله مسكين قاعد يعني فعلا اول مره يدخن اقل ممكن، وبعدين كل ما يدخن يصب شويه بشي كله، لانه هو في الاخير بكل حريص انه يريحك، حتى هو حريص انه يريحك. وانت لما تطلب منه بطريقه مؤدبه وبطريقه لطيفه وبطريقه حلوه كي فيها نوع من الود، مش امر مش اسمع عليك حرام عليك، يعني هذه الاسلوب الجاف هذا يولد عناد، لكن الاسلوب الجميل الطريقه. فالانسان رحم الله عبدا سامحا اذا قضى واذا اقتضى، يعني لما يبي ياخذ حاجه يعرف كيف ياخذها، ولما يؤدي حاجه يؤديها باحسن طريقه. يعني ان الواحد منا يجيك يسلف منك فلوس ويجدك، وبعدين لما يسلم لك هو يشفت او يسموها
يعني متضايق وبظلم وجهه. يا رجل انا مجمل عليك، انا اللي مجمل عليك، المفروض انت تجي لي بارك الله فيك، والله انت فرجت كرتي، والله وسعت علي وربي وسع عليك، والله نعز نعم الانسان. حتى لما تجيني مره ثانيه نشعر باني انا نسعد بان نساعدك. فالكويسة طلب. فالمقصود انه الانسان بامكانه هو يوجه او يحرك الاخرين في اتجاه الذي يريده. وهذا اللي خلتنا جبنا القصة في بداية هذه الحلقة. هناك عدد من الأشياء اللي نحن أيضا محتاجينها لتكون عشان تكون حركتنا مع أنفسنا منسجمة. أسوأ شيء يمكن يقع فيه الإنسان أن يخالف ظاهره وباطنه. يعني هو عنده قناعات مقتنع بها يقول في عكسها للناس، كويس، انا مقتنع بان هذا هو الحق نقوله بس باحسن طريقه، ولا اجامل ما نقلبش كلام، نغير ونقول لا والله ما بديش نقول كلام هذا، خليني نقول كلام اخر شويه كي قريب. لا لا، انت لو خشيت في الدائره هذه انت خشيت في تناقض مع نفسك، وانا مزيد قاعد اتكلم عن النفقيه مع النفس، كويس. وذلك الله سبحانه وتعالى في القران سوره الصف: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ليش؟ لان هذا هيخليك في تناقض مع نفسك. وسبحان الله، شوف المنافق اللي يظهر الايمان ويظهر الايمان ويبطن الكفر في الدرك الاسفل من النار، أسوأ من الكافر اللي اظهر كفره. تقول هذا أفضل كفرة وكفرة واضح، وهذا اللي لا، لأن هذا ياهي حكم على نفسه بالدنيا من أول يوم. فإظهار الإنسان قيم الحقيقية التي يؤمن بها للناس بأفضل طريقة وبأفضل وسيلة وبأحسن شيء، هذا يخليه في حالة إيش؟ انسجام، حالة توافق نفسي، مرتاح، والناس حترتاح له. لأن يقول لك لا لا، فلان معروف، فلان هذا اللي في قلبه على وجهه. أنا خاف من خاف من ذي الوجهين، خاف من اللي في قلبه شيء واللي في وجهه يقول لك في حاجة ثانية. هو في قلبه يعني كان يجي قلت لك وقاعد يقول لك أنت والله أحسن إنسان في الدنيا، كويس. المسألة الأخرى اللي هي فعلا يعني من الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يعيش حياته وقيمه مع نفسه تكون مرتاح، من الأشياء المهمة جدا، رأيي مهمة جدا جدا جدا، نحن فيها عندنا نسبة إهمال فيها كبيرة. وأنا أتكلم عن نفسي، ما أتكلمش عن الآخرين. الصحة، جسم نظف، هذا الجسم الأمانة الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا، واجب علينا أن نحن نحافظ عليه، لأنه هو هذا وعاء النفس، هذا هو وعاء الروح، هذا هو اللي بنصلي به، هذا هو اللي بنجهد به، هذا هو اللي بنعمل به، وهذا هو اللي بنواصل به، وهذا هو اللي بندير به كل شيء. باهي؟ أنا حنتخيل أني أنا عندي سيارة، والسيارة دي أنا غير نولع ونركب ونمشي وخلاص، لا نغير في زيت، لا نغير في زيت، ولا نغير في فلاتر، ولا نديرها في صيانة، ولا حتجي وحتطيح. وحنلقى روحي مش قادر ندير ولا مشوار من المشاوير اللي كنت ندير فيه، ولا قادر ندير في أي عمل من الأعمال اللي كنت نقوم فيها بالسيارة. نفس عملية الجسم، أنت حتتركه؟ ما تهتمش به؟ شو يصير؟ فجأة يطيح، تلقى روحك في المستشفى، تلقى روحك في حوشك، مش قادر تمشي، لا تمشي مسجد، ولا تمشي تزور الناس، ولا تجد مصالحك، ولا تمشي عملك، ولا ولا ولا ولا، وبالعكس تصبح مثار عاطف وشفقة ممن حولك، كلها بحثوا فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يربيكم في عونك، الله كذا، الله مسكين، والله شفقة، تبدأ أنت مثار شفقة. ليش؟ نتيجة إهمال. خليني
ما أصابك بقدر الله سبحانه وتعالى بدون إهمال منك، هذا نقبل به ونرضى به ونصبر عليه، لكن نتكلم على الإهمال. وذلك المحافظة على الجسم من خلال عدة أشياء، وهذه لازم تكون برضو موجودة في جدول أعمالنا، اللي هي رياضة، الموعد الدوري للكشف الطبي، تحري الأكل والأشربة المفيدة الصحية. هنا مش كل شيء حرام هي عشان سيبة، لكن أنت أي شيء فلتحس أنه ممكن يؤذي جسمك بصورة أو بأخرى على المدى القريب أو البعيد، أنت بعد عليه، جنب أحسن.

وأيضا وهذه من الأشياء المهمة جدا في قضية الجسم اللي هي فعلا اتباع السنة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في طريقة الأكل والشرب وفي نمط الأكل والشرب. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. أنا مجيء الغداء واحد شبعان قام يأكل، وإذا أكلنا لا نشبع. نحن الواحد يأكل مازال خلاص شبعوا خلينا لا والله ذوق طبعا. وأيضا هذا ما تشتهيش تنوع الأطعمة اللي قدامنا، يعني هو حتى من ناحية طبية إدخال الطعام على الطعام، يعني نوع على نوع، أنواع مختلفة ما فيش بينهن أي نوع من التقارب، أحيانا يضر المعدة، لأن المعدة ما عادش تهضم بروتين، تهضم لحوم، مش كيف تهضم يسموا فيها هذين الخضروات وال وال وال وال والشيء النباتية، سلطة مسلطة وحاجات سريعة الهضم، وتجي معاه لحم انت حدير تخمير في المعدة، بينما لو أكلت بعدين بعد فترة أكلت حاجة تانية، يعني كل معدة تشتغل نظيفة حقيقة شغل صح. فالأكل وكمية الأكل أيضا، المعدة لما تكون نملاها لأن ما خلاص ما عشان عندي نفس، يعني كيف تتم عملية الهضم؟ الهضم فيها نوع من العصارات وفيها أيضا حركة انقباض المعدة على باش تدير الحركة. فإذا أنت ما عطاش فرصة تخلي الأكل يضغط حتى على الحجاب الحاجب ويضغط على فم المعدة ويضغط ويطلع من كل المريء، ويعني يدير لك مشاكل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات. شوفوا القيمات شو معناها؟ القيمات يعني يا ثلاثة إلى كثير عشر القم، والعشر القم طبعا زمان الواحد يأخذ بين صوابع ثلاثة مش عبي يده، هذه مش لقمة، هذه مغرفة، لكن بين صوابع الثلاثة يأخذ هذه لقمة، هذه لقمة ما يملأ فما مش ملأ كامل وإنما ربع نصف الملأ أو أقل. ليش؟ لأن حتى في فما نفسه أنت لما تعبي فما خلاص ما كيف تمضغ وكيف تبت، لا الفم لازم يكون فيه أكلة بسيطة، يعني حاجة بسيطة لقمة ما فيش كمية، يعني خلينا نقول زي عبة الجوز الكبيرة شوية مش أكثر، تمضغها كويس تبلحها بعدين تأخذ الثانية وهكذا، يكون أيضا بين الوجب بين اللقمة واللقمة فيه شوية وقت، يعني وذلك حتى من السنة الحديثة على الطعام. فإذا مسألة الرياضة ومسألة الأكل ومسألة الفحص الطبي ومسألة اختيار الأطعمة والأدوية والأشياء النافعة سواء كانت عشبية أو غيرها يكون نافع الجسم، والإنسان يأخذها باعتدال. أي حاجة تبالغ فيها ضرر، لو شربت مية كميات كبيرة أكثر مما تحتاج حدير لك نوع من السيلان جوا في جسمك، لأن تركيز الدم المية حيجي كبير ويلخبط لك البرنامج كله. أنت لو شربت مية مع الأكل كمية كبيرة أنت في حقيقة ضربت عملية الهضم بالكامل. وبالتالي وأي شيء يسبب لك ضرر لازم تبتعد عنه. هذه قيمة المحافظة على جسمك، ولازم نعرف القيمة هذه ناتجة من إيش، من هذا هو وعاء الحركة بتاعك. أنا لما نقدر نمشي على رجلي ونمشي لدي مصالحي وعيوني اشتغل كويس، أذني اشتغل كويس، الشم كويس، اللمس كل شيء، يدي يتحرك، عقلي يشتغل، كل حد خلاص نجد كل شيء. أنا عندي إمكانية ندير كل شيء مش محتاج المساعدة حد. لكن لما أكون عاجز، يعني قد يصاب الإنسان بسبب من أي أسباب، مرات مش مرات السكري، داء السكري مثلا، لا ناخذ احتياطاتي ونتابع دكتور ونشوف الجرعات ونرتب رتب ما في حال اسمها
مال والله عند، وإلا حيترتب على ذلك أنك أنت حتصاب بأمراض خاصة الأمراض العصبية، ولا يبدأ الأسنان ويبدأ اللثة ويبدأ الرعشة ويبدأ العيون يدير، كل هذه ضربة من نتيجة الإهمال في معالج داء السكري. فإذا حتى لو أصبت، أنا نعرف ناس عاشوا عمارهم كاملة وعاشوا سنين، يعني اللي 70 واللي 80 واللي 90 سنة وهو مصاب بالسكري من صغير، لكن لأنه كان مرتب أمور عاش طبيعي جدا جدا إلى أن يعني جاء الأجل. أنا ما فيش حد بيموت قبل يومه، لكن على الأقل عيش الفترة اللي بتعيش عيش سليم شوي. أيضا من ضمن الأشياء اللي تساعد في صحة الجسم وراحته هو قضية النوم. الحقيقة الآن أصابنا مصاب، يعني أنا أشوف فيه مهلك جدا، مهلك على مستوى النفسي والجسمي والاقتصادي. صهر إلى قبيل الفجر، معلش أنت وقت ترقد وأنت تنوض العمل، شنو عقلك دماغك وجسمك اللي نايض وناقص نوم ومرهق جدا وبتشتغل بيها، كيف تشتغل؟ الله سبحانه وتعالى عندما جعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا، رأوا السبات واللباس هذين معاني، رأوا مسألة السبات هذه مسألة ضرورية للجسم ليكمل عملية التمثيل الضوئي والتمثيل الغذائي في داخله، عشان تم عملية الهضم وعملية الاستقلاب وعملية الأيض وعملية البناء وعملية كذا، تحتاج إلى وقت معين، والوقت هذا لازم تكون فيه راقد ووقت معين، مش أي وقت. ما ينفعش ترقد في النهار بدل الليل. وذلك تشوف الناس اللي مساكين يشتغلوا ورديات، يعني تلقاه تعبان دائما، تعبان من ناحية نفسية وتعبان من ناحية جسدية. ليش؟ لأن جسمه وقت النوم تاعه هو ما يريدش فيه يشتغل فيه. قد يضطر الإنسان لهذا الأمر، أمر آخر، لكن الإنسان مش مضطر، هو الإنسان اللي يشتغل في الصباح من الساعة 8 في الصبح لعند الساعة 3 في العشية، هذا المفروض يركض بعد العشاء، صليت العشاء حتى يركض قصته في الصيف، ارقد رقدة كويسة، لأنك أنت النوم اللي ترقدها قبل الساعة 1 قبل نص الليل هذه النومة هي اللي تسبب فيها جسمك بالكامل. ولذلك حتى شوف السنة النبوية في قيام الليل في الثلث الأخير مش الثلث الأول، لأنك أنت لما ترقد الثلث الأول أو الثلثين الأولات جي الثلث الأخير نوض ناشط أولا، وهذا وقت الاستقرار الكون، وأيضا هو وقت النزول لله سبحانه وتعالى، اللي هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل المستغفر فأغفر له، هذا وقت نزول الله. وبالتالي أنت درت حصلت حصتك من الراحة، وأيضا استغليت الوقت أفضل وقت لمناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن لما تسهر لعند قريب الفجر وبعدين ترقد لي ساعتين ثلاث ساعات، بعدين وقت الاستيقاظ وقت النوم الحياة بدأت تنشط، جسمك يبدأ يتلخبط، حتنوض رأسك دايخ. وذلك توه الآن في المشاكل اللي تصير في شوارعنا في الصبح قبل الظهر، في رمضان ولا في غير رمضان، على فكرة صايمين ولا مش صايمين الناس، كلها سببها لو انبحت في أصلا نلقى صاحبنا أو أصحابنا ضمة تلقى صاران دايخ، وذلك أعصابه مشدودة. مهم جدا ان نحن ننتبه لمسألة النوم ومسألة الراحة الجسدية، واننا نستيقظ مبكر. الان فيه عندنا ثلاث نومات غلط ندير فيهم، ثلاث نومات غلط، هنا ثلاثة غلط ندير فيهم. النومة الاولى اللي هي بعد الفجر سموا فيها الحيلولة، تحول بين العبد ورزقه، توزع الارزاق مع صلاة الفجر. طبعا اللواء نايف ياخذ رزقه، واللي مش نايف راحت عليه. وفي نومة تانية اللي هي بعد العصر، هذه يسموها فيها العيلولة. ولذلك اللي ممكن مجربها لما ترجع بعد راسك نظم وجهك، راسك منقلب ونفسيتك متضايقة وحالتك تعبانة جدا.
النوع الوحيد الثالثة اللي هي كويسة اللي هي القيلولة، اللي هي قبل الظهر أو بعد الظهر مباشرة، قبل ما تتغدره. مش كنت نتغدى وبعدين نقيله، لما نتغدى وتغدى ترقد فيها زي حاجة أخرى مش عارف، تالي أنا سير كوبيس مش مش مش مش, مش نومة. لكن اللي ترقد أنت بطنك فاضية قبل الظهر وبعد الظهر مباشرة، هذه فعلا النوم اللي نقص عليك في الليل تعوضه، يعني جميلة جدا. وراء على فكرة هي نومة قصيرة جدا، دقائق رأي مش ساعات. بعض الناس يرقد مع شير نوض، لا ارقد رقدة خفيفة، جسمك وبروحه ويقول لك أنا خلاص راه اكتفيت نوض، ترقد بعدها تخش في دوم. إذا مسألة تنظيم النوم هذا جزء من تنظيم الوقت، تنظيم النوم تاعك حيث أن يكون في أوقات تستفيد فيها. أنت بعد الفجر أحسن لك تقعد تقرأ أذكارك وتقرأ قرآنك وتجهز نفسك للعمل بتاعك إذا كان حاجة بتوتيها، وحيكون عندك وقت كويس جدا ما فيش حاجة تشغلك. الهدوء والراحة وما فيش حد بيتصل بيك، فيش حد بيكلمك، فيش حد كذا، كلها ممتاز جدا، أوقات جيدة جدا جدا. هذه يعني نقدر نقوله نحن تقريبا الحلقات الثلاثة الأخيرة هذين تكلمنا فيها على أنه مجموعة القيم مع النفس، كل هذه القضايا قيم، قيم نقوم بها مع أنفسنا لنجعلها تعيش الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منها. أنا نبي نوظف نفسي لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فندير لها مجموعة الأشياء هذه، نعزها، ننظم لها وقتها، حافظ على الجسد، نرتب أموري مع الناس، نعطيها نعلمها، نعرف الأشياء المداخل اللي تؤذيها والمداخل التي لا تؤذيها، سواء كان شيطان ولا شهوات نفسه وكذا، والله أعمال الخير والبر والغير، هذه كلها لما أنا نضبطهن مع نفسي عند ذلك

0: الآخر من الدنيا، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وإذا كان نقول الكلام هذا الحقيقة مش والله يعني نستفيد منه إن شاء الله تعالى، لكن أنا نقول فيه من أجل أبنائنا وبناتنا الشباب اللي مقبلين على الحياة، ما تغلطوش غلطتنا وما تدروش اللي درناه. نحن نقول لكم في الأشياء اللي عشناها حتى تتجنبوا السيء منها وتفعلوا الحسن، تكسبوا أكثر ما تخسروا. وعقول الناس ثروة، إذا حصل عليها الإنسان وحصل على كنز ثمين جدا، تجارب تتعدى القرون، بل تتعدى العقود والقرون والآلاف المؤلفة من السنين. نحن عندما نقرأ القرآن نقرأ في قصص لها آلاف السنين ونأخذ العبرة منها، لو خذناها واستفدنا منها نحن نكون فعلا عندنا العقل. وذلك يقولوا العاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره، اللي كان صارت لك أنت منها خلاص ما شفعش عقل هذه، أنت أصبحت الآن أمر الأمام الأمر الواقع. لكن أنت لو علمت أن فلان وقع في هذا الأمر فأنت تجنب، أنت عاقل لأنك استفدت. كيف اللي ماشي في الطريق وشاف واحد تحاشى حفرة أو وقع في حفرة فأنت اتفاداها، أنت استفدت. لكن تمشي مغمض عيونك ما تدريش إيش اللي قدامك، هذه طاح في حفرة طحورة، معناه أنت العقل قد ذهب بعيدا عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على أنفسنا ويجعلنا قادرين على أن نحقق لها ما يرضي الله عنها، فإن الله سبحانه وتعالى هو غاية كل موجود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو السرايا اف ام 99.3.
0: راديو السرايا اف ام 99.3.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسرة المشاهدون وأهلا بكم في حلقتنا الثالثة من مفاهيم مؤسسة، ولا زلنا معكم مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نتناقش حول مفهوم التجديد. فحياكم الله دكتور وأهلا بكم مجددا.
4: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم.
3: سلمكم الله. نبتدأ حلقتنا بأشهر ما في هذا الباب، وهو حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهل التجديد مرتبط بالمئة؟

0: سنة فقط؟
1: ومفهوم رأس المئة اختلف فيه العلماء، أن رأس المئة هل يراد به أول المئة أو يراد به آخر المئة، مع أنه قيد احترازي يشير إلى أنه خلال قرن من الزمان تقع حالات اندراس لهذا الدين، وحالات غربة في بعض جزئياته العلمية أو العملية،
0: نعم،
1: النظرية أو التطبيقية، وبالتالي تصبح حاجة الأمة إلى حركة الإحياء والبعث والتجديد والنهضة قائمة. وهذا هو الأوفق، لأن كثيرا من العلماء الذين تحدثوا عن المجددين ربطوا التجديد إما برأس المئة أو أرادوا أن يربطوه بوفاة المجدد، مع أن الحديث لم يتعرض لا لوفاة المجدد ولا ولادته. الحديث أنت لاحظ أن الحديث يقول البعث والإرسال، يقول إن الله يبعث،
0: نعم،
1: فالذي يكون على رأس المئة البعث والإرسال وليس ولادة ولا وفاة. هذه مسألة مهمة، ولذلك أنا أميل إلى أنه قيد احترازي، يعني ليس المقصود به فقط على رأس المئة، لأنه أنت رأس المئة ستبنيها على أي شيء؟
0: ما نصر.
1: هل على الميلاد؟ هل على الهجرة؟ هل على الوفاة؟ على أي تاريخ؟
0: ومن سيبنيها على هذه التاريخ محتاج إلى دليل.
1: أي، فبالتالي هذا الأمر إنما إشارة إلى أن كل فترة من الزمان يقع من اندراس العلم والدين في بعض جوانبه ما يحتاج إلى حركة إحياء وتجديد.
0: يعني المئة هنا بحد ذاتها هل هي قيد احتراز أم أنها يعني
1: قيد احترازي؟ قيد احترازي، ليس
0: يعني العبرة بالاندراس.
1: نعم نعم،
0: ولذلك قد يكون أقل من مئة أو أكثر حسب الظروف يعني.
1: نعم.
0: طيب، هذا الحديث أساس في بابه بحيث أنه قيد على الصفات المجدد؟
1: لا، هو الصفات المجدد كما قلنا ما هو يعتمد على أنه هل المجدد فرد أو غير فرد، وبالتالي نتكلم عن عن عن عن الصفات المتعلقة بحركة التجديد نفسها، هنالك مجدد وهنالك حركة تجديد وإحياء وبعث. ما هو المطلوب؟ المهم أن التجديد يعالج الحالة الظرفية التي يقع فيها الخلل في الزمان المعين وفي المكان المعين وفي الحالة المعينة، وعلى ضوء احتياج هذه الحالة تكون الصفات المراد بها تجديد ما وقع من خلل في ذلك الواقع الظرفي المعين.
0: العبرة بهذا الحديث يعني في فكرة التجديد بحد ذاتها أم ببعث المجدد؟
1: كله معا، كله معا. ولكن هي ليست المجدد، ينبغي أن نفهم أنه ليس فردا. هذه مسألة مهمة،
0: لا حتى لو كان جماعة، لكن العبرة هو بفكرة التجديد بحد ذاته.
1: يعني ما هو التجديد؟ يعني أن الأمة فيها من القدرة على أن تقال من عثرتها وأن تشحذ فاعليتها، كلما خبى أمرها، خبى نورها أو تعطل دورها، الأمة قادرة على أن تنهض من جديد. هذه هي الفكرة، ولذلك لا يقع يأس ولا إحباط في الأمة، وهذا يدخل أيضا في إطار المبشرات لعودة الدين.
0: نعم.
1: بعد الاندراس، يعني الله تعالى يقول ليظهره على الدين كله. الظهور فسره الشافعي رحمه الله بمعنيين، والشافعي كلامه لغة يحتج به،
0: سبحان الله.
1: أي نعم، لذلك لأنه أخذ اللغة من بادية بني هذيل، وبنو هذيل هم أفصح العرب لسانا كما يقول حسان بن ثابت. فهو حفظ ديوان الهذليين وفيه من الوعور ما فيه، وأصبح كما هو إمام في الفقه والأصول،
0: بات حجة
1: في اللغة. فالشافعي يقول الظهور ظهوران، ظهور بمعنى البيان والوضوح والانكشاف، حتى لا يصبح هذا الدين خافيا أو مستترا على أحد، وهذا يصدقه الحديث النبوي، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. حدثني الأخ الصديق الدكتور راتب النابلسي حفظه الله وبارك جهوده، قال كنت في ملبورن في أستراليا فتذكرت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. في آخر الكرة الأرضية هنالك المدارس والمساجد
0: الإسلامية
1: والتعليم الإسلامي وكله حاضر. هذا ظهور، وظهور ثاني بمعنى الغلبة والتمكين. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. فإذا كان هذا الظهور بالمعنيين فالتجديد يعمل في هذه المساحة يعمل في مساحة الانكشاف والوضوح ويعمل كذلك في قضية التمكين لقيم هذا الدين في واقع الأرض.
0: دعني أتحدث معك الآن عن تعامل المذاهب الإسلامية قديمة مع هذا الحديث ومع أئمتها وتنصيبهم أئمتها مجددين.
1: هو الذي وقع في التاريخ أن كثير من أهل العلم حصروا المجدد الذي يقوم بعملية التجديد إما في إطار الفقه وهو الغالب أو بعضهم في إطار العقيدة وبعضهم حصره كذلك في المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه. يعني مثلا إمام السبكي ذكر رواية وهي ليست صحيحة، المجدد منا آل البيت، فقال نظرنا فلما لم نجد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تأولنا الحديث وقلنا هو في حق من تمذهب من مذهب الشافعي.
0: سبحان الله،
1: يعني كأنه مال إلى النسب المعنوي. لما فقد ذلك النسب الصريح أخذ النسب، فالمجدد منا آل البيت فتأول الحديث لأن الشافعي ينتهي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعد يعني ذكر بعد عمر بن عبد العزيز الشافعي في المئة الثانية، أبو العباس بن سريج في المئة الثالثة، ثم بدأوا يعددون وذكروا الغزالي والإمام الرافعي وذكروا في القرن السابع والسابع الراقي إلى المراقي بن دقيق العيدي باتفاقي، أي وأيضا هو شافعي
0: كذلك.
1: والثامن الحبر هو البلقيني أو سراج الدين البلقيني أو حافظ الأنام زين الدين الحافظ العراقي شيخ ابن حجر وهو أيضا شافعي. ثم السيوطي، جاء السيوطي بعد ذلك وقال وهذه تاسعة المئين قد أدت ولا يخلف ما الله وعد وقد رجوت أنني المجدد ففيها الله. فضل الله ليس يجحد. فذكر أنه المجدد على رأس المئة التاسعة وأن عيسى بعد ذلك يبعث وتقوم الساعة. هذا تحكم لا دليل عليه. أولا التجديد لا ينحصر في باب بعينه.
0: جميل.
1: والأمر الثاني أن التجديد أوسع من أن يحتكره مذهب فقهي أو مذهب عقدي أو تجمع دعوي أو حركي أو ذلك. حركة التجديد حركة تطال كل الجوانب المتعلقة بالأمة، إن كانت عقدية إن كانت فكرية إن كانت تعبدية إن كانت متعلقة بباب المعاملات إن كانت متعلقة بالحكم بالاقتصاد بالاجتماع بالسياسة بالإعلام بالثقافة بالفكر التربية، كل هذه الجوانب يقع فيها انحراف وخلل في واقع الأمة وتحتاج إلى نهضة وبعث وإحياء وتجديد.
0: طيب شيخنا، يعني ما مرد هذه النظرة القاصرة عند السلف واتساعها
1: يعني
0: اليوم؟
1: ينبغي أن نأخذها في سياقها الظرفي. فهم رأوا إلى خلل وقع في زمانهم، ثم رأوا بعض علمائهم قام من سد بهذه الثغرة في جانب من الجوانب وبنوا على ذلك. المهم نحن نقدر لهم جهودهم، ولكن لا ينبغي هذا السياق الظرفي أن يكون حاكما على رؤيتنا اليوم في أن دائرة التجديد أوسع رحابة، وبالتالي تحتاج إلى حركة جهد جماعي أكثر من كونها تعلقا بفرد.
0: طيب أنا سأسألك عن التجديد الجماعي بما أنك تدندن عليه منذ بداية الحلقة، ما مقصودك بالتجديد الجماعي؟
1: ونص الحديث قال من يجدد لها دينها. فلفظة من كما تجوز وتطلق على الفرد تطلق على الجماعة. ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك. فهي ترد على هذا وترد على هذا. ولذلك العلماء لهم مناحي في هذه اللفظة. فمنهم من اعتبر المجدد فردا مثل عمر بن عبد العزيز ومثل الشافعي وهكذا. ومنهم من قال مثل العلامة بن الأثير، قال بأن المجددين يمكن أن يتعددوا في القرن الواحد، بمعنى أن في عصرنا مثلا أو في القرن الذي مضى نقول والله لدينا ابن باديس في الجزائر قام بالتجديد لاستعادة معاقد الهوية الدين واللغة، ولذلك قال شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إضعافا له رام المحال من الطلب. هذا تجديد.
0: والخطابي في باب الهوية،
1: أي مثلا الخطابي في المغرب، السنوسي في ليبيا، ابن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية، الشيخ حسن البنا في مصر، المودودي في شبه القارة الهندية، فالندوي في كذلك في الهند. كل من هؤلاء المصلحين تناول جانبا من الجوانب، إما إصلاح فكري أو إصلاح تربوي روحي أو إصلاح مجتمعي أو إصلاح في الجانب السياسي أو متعلق بقضايا الهوية في الأمة أو القيم. فهؤلاء مصلحون ومجددون، يتفاوت عطاؤهم في التجديد بحسب الحالة التي اعتنوا بها في أقطارهم ودولهم ومجتمعاتهم. هذا لون ثاني من ألوان التجديد، أن يتعدد المصلحون في القرن الواحد. الصورة الأولى أن يكون المجدد فردا. الثالثة وهي أن يكون التجديد حركة إحياء وجماعية، بمعنى مثلا اليوم العمل الخيري كان قديما قصرا على المنظمات التنصيرية.
0: صحيح.
1: اليوم قامت مؤسسات إسلامية تقوم على العمل الخيري على مبدأ الإغاثة ثم الوقاية ثم التنمية، فهي جددت في باب العمل الخيري،
0: باب الصدقة.
1: أي هنالك وأعطت العمل الخيري البعد الإنساني أيضا، لا يقتصر فقط على مساعدة المسلمين من ذوي المصغبة والحاجة.
0: نعم.
1: هنالك الإعلام، هنالك محاولات تجديدية في تقديم إعلام إسلامي بديل يزاوج بين قوة المضمون وجاذبية الأسلوب، هذا لون من ألوان التجديد في حقل الإعلام. هنالك مؤسسات الاقتصاد والتأمين الإسلامي التي أرادت أن تقدم تجربة للصيرفة الإسلامية المرتبطة بتحقيق العدل الاجتماعي وكذلك تداول المال
0: يعني
1: بين الناس.
0: تجديد مؤسساتي.
1: تجديد مؤسساتي. هنالك التجربة بتاعت مثلا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. هنالك حركة التجديد الفقهي اللي تحولت إلى مجامع فقهية ومجامع متخصصة، مثلا المجامع المتعلقة بالأقليات في بلاد الغرب وفي الهند مثلا، والمتعلقة بعلوم مثلا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تعطي قضايا الاستنساخ، قضايا الموت الدماغي، قضايا زرع الأعضاء، كل هذه القضية يأتي فيستعرضها الأطباء المختصون ومعهم الفقهاء. فمن خلال مزاوجة الأطباء والفقهاء يأتي الحكم الشرعي المناسب.
0: وهذا تجديد في باب،
1: هذا تجديد في باب الاجتهاد. وهكذا، فهذه الصور كلها تجديدية لكنها قامت على بناء المؤسسات المختصة. هذه فائدتها ماذا؟ فائدتها المسلم اليوم بدل أن ينتظر المجدد على رأس القرض يقول ما دوري في حركة التجديد. يعني كل مسلم ينبغي أن يكون له نصيب قل أو كثر في حركة التجديد والإحياء والبعث،
0: وهذا
1: لا ينبغي أن يكون عاطلا عن دوره، وإنما يعمل على أن يفعل دورا له من خلال أن يباشر التجديد في المجال الذي أتقنه وتخصصه.
0: هذا معنى جديد شيخنا.
1: أي نعم.
0: وهذا ما يعني حتى هذا المعنى لم يرد للأذهان بشكل واضح وجريء، أن الأمة تشارك في حركة التجديد.
1: نعم، أشار إليه شيخنا الشيخ يوسف في رسالة جميلة جدا سماها من أجل صحوة الراشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا.
0: كيف قال؟
1: أشار إلى هذا المعنى، المعنى معنى الإحياء الجماعي لحركة التجديد.
0: نعم.
1: وبالتالي هو ينطلق من خلال مؤسسات، وينطلق من خلال معيار التخصص، وينطلق من معيار فقه البدائل، وكذلك مزاوجة المضمون والأسلوب.
0: إذا من هذا أفهم أن الشروط السالفة المتعلقة بالمجدد الواحد أصبحت اليوم لا تقيد فكرة التجديد.
1: لا شك في ذلك، لأن التجديد أوسع رحابة وأكثر من أن يختصر فيه على هذا المعنى الضيق.
0: تجديد الأبواب دون الأبواب أيضا نتحدث عن هذه المسألة.
1: نحن نتكلم عن تجديد في باب العقائد، تجديد في باب الفقه، تجديد في باب التربية والسلوك والتصوف، تجديد في باب العمل. يعني مثلا العمل الإسلامي والحركات الإسلامية اتخذت صفات معينة أو مناهج معينة، اليوم تحتاج إلى أن تغير من طرائقها وخطابها وكذا، كل هذا تجديد في باب المناهج التعليمية، التجديد في باب العلم الشرعي الذي يدرس في مؤسساتنا ومحاضننا ومحاضرنا، تحتاج أيضا إلى أن تعدل وأن تغير وأن تطور، لأنها لم تعد بيئة جاذبة في ظل
0: يعني التجديد حركة مجتمعية،
1: حركة مجتمعية تساهم فيها كل المؤسسات كما والعلماء على رأس الرمح
0: بالضبط.
1: في هذا التجديد.
0: طيب الآن سأناقش باب آخر هو مفاهيم خاطئة حول التجديد، وهذا الباب قد تلبس به الكثيرون وخاف منه كذلك الكثيرون. سأبدأ معك بمسألة الفرق بين التجديد والابتداع.
1: الابتداع هو الحدث في الدين بعد الإكمال، أن تحدث في الدين حدثا يضاهي الشرعية، يضاهي المشروع ويقابله، فهذا الابتداع. لكن التجديد هو إحياء على ضوء الأصل، يعني التجديد مستند على أصل، وهذا الأصل اخترمته انحرافات، فهو التجديد يعيدنا إلى الأصل. أما الابتداع خروج عن الأصل، أن يفعل الإنسان فعلا ليس عليه دليل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا
0: فهو رد
1: ليس عليه أمرنا، ما في مستند. يعني مثلا واحد جاء للإمام مالك قال له يا إمام من أين يحرم الإنسان؟ قال له تحرم من ذو الحليفة حيث أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما؟ قال لتتسع المسافة وأجد في ذلك أجرا كثيرا. قال إنها لفتنة. قال وأي فتنة يا أبا عبد الله؟ إنما هي أميال أبتغي فيها الأجر. قال لي إن الفتنة أن تعمل عملا ترى أن رسول الله قد قصر فيه.
0: الله.
1: إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا رغم سلامة النية، لكن أراد أن يبتدع شيئا ليس له أصل في المشروعية، المشروعية من الكتاب أو السنة أو المقصد هكذا. لكن التجديد هو إحياء بالعودة إلى الأصل، يعني مستند التجديد هو الأصل، ومستند الابتداع هو عدم الأصل.
0: نعم،
1: فهذا هو الفارق بين
0: الوسيلة، وسيلة التجديد. يعني البعض يراها أنها لو تكون عصرية فقد تلامس الابتداع أو شيء من هذا القبيل.
1: الوسائل لا تدخل في باب الابتداع، إنما تدخل في باب المباحات. وهذه الوسائل قد تتأكد، يعني تعتريها أحكام تنتقل فيها من المباح إلى المندوب ومن المندوب إلى الواجب إذا تعين الطريقة لتحقيق المقصد. يعني الوسيلة إذا أصبحت متعينة لتحقيق المقصد وليس هنالك من وسيلة هنا، فإنها تأخذ حكمها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
0: لقد يقول قائل أن بعض الوسائل مثلا في الدعوة وسائل توقيفية، الخلاف المشهور يعني.
1: هذا ليس صحيحا، ما في حاجة اسمها وسائل توقيفية. الوسائل هذه محكومة باعتبار ظرف الزمان وظرف المكان، والمسلمون توسعوا في الوسائل، أخذوا نظام البريد ونظام صك العملة ونظام السجون ونظام تضمين الخندق، كل هذه والمنجنيق أخذوها من حضارات غيرهم، فارس وروم.
0: لعل هذا سيظهر كثيرا عندما نتحدث عن الخطاب الدعوي وتجديده، فمسألته ومسألة الخطاب ومسألة وسائل التجديد.
1: نعم.
0: هل هي توقيفية أو لا؟ لكن أصول الدين بحد ذاتها اليوم كيف يكون فيها التجديد؟
1: هو التجديد الآن الأصول من حيث الثوابت تبقى.
0: نعم.
1: ولكن مناهج عرضها ومناهج تناولها، مثلا الآن قضية العقيدة، العقيدة تحولت إلى علم كلام، إلى جدليات، إلى فلسفة لا تحرك البواعث، لا توقظ الإيمان، تحولت إلى نوع من الفلسفات، تحولت إلى حالة من الخصومات بين المذاهب الإسلامية، يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. منهج القرآن الكريم في تناول العقيدة، تناول العقيدة من خلال الحديث عن آيات الله في الكون، في الآيات، في الآفاق، في الأنفس، هذا التناول غرس حقائق الإيمان في القلوب بشكل مباشر. ولذلك الإمام مالك اختصر الطريق لما قال: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أيضا كانوا يحرصون على أمر آخر، هو أن كل مسألة لا يترتب عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما نهينا عنه شرعا. ولذلك اعتمدها الإمام الشاطبي في مقدماته العشرة: البناء على ما ينبني عليه اعتقاد أو ما ينبني عليه عمل، وليس جدليات. فنحن نحتاج أن نحرر التجديد مثلا في العقيدة على سبيل المثال، نحتاج أن نحرر العقيدة من هذه الشواهب. الآن وهنالك فرق بين العقيدة وكتب العقيدة. كتب العقيدة تناولت قضايا مثل المسح على الخفين، ما علاقة المسح على الخفين بقضايا العقيدة؟ هذا حديث عن فرق مخالفة، ولذلك عرض العقيدة من خلال خصومات المذاهب العقدية والفرق جعل العقيدة تحول إلى هذه القضايا الجدلية. ولذلك نحن حينما نجدد علم العقيدة
0: بالضبط
1: نجدد مناهج النظر إلى العقيدة من خلال القرآن والسنة ومن خلال ما تبعث هذه العقيدة من حقائق الإيمان في القلوب ومن آثارها كذلك في المجتمع وحياة الأفراد والأسر والأمم، ومن خلال تصحيح المفاهيم التي تلبست بقضايا العقيدة،
0: يعني إرجاعها إلى أصلها، لأن الأثر اليوم بات غير حاصل.
1: صحيح صحيح.
0: طيب سنتناقش في قادم الحلقات عن سبب هذا الأمر، يعني لماذا اليوم العقيدة أثرها غير حاصل بالشكل الذي ترونه مناسبا. يتهم التجديد بأنه فصل بين القديم والجديد أو تنكر للفرع من الأصل، فما هي العلاقة الصحيحة أصلا بين جهد السابقين واجتهاد اللاحقين؟
1: هو علاقة تكامل وتراكم، تراكم معرفي وتكامل علمي، وهي تخير واصطفاء بعد التحصيل والارتواء. نرتوي من هذا التراث القديم ولكن نأخذ درره وعطاياه ثم نضيف إليها ما الجديد. فنحن لا نقف عند القديم فنقدسه ولا نتركه فندنسه، فبين التبخيس والتدنيس يقع التقدير. نحن نقدر تراث الأقدمين ونقول كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولكن نبني على هذا الإضافات والكسب والإبداع. ابن مالك صاحب الألفية المشهور عنده كتاب اسمه التسهيل في النحو، يقول فيه: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين.
0: سبحان الله.
1: نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فنحن نبني على التراكم المعرفي، التكامل العلمي، ونضيف إلى جهود السابقين بجهود اللاحقين المعاصرين ما يقتضيه الزمان والمكان والعرف والحال.
0: طيب يعني إذن لا تضاد بين أن
1: لا قطيعة معرفية ولا استنامة إلى هذا، لا جمود ولا جحود، لا جمود على القديم ولا جحود للقديم. هذه هي المعادلة المطلوبة.
0: في الحلقة القادمة سنتحدث عن مسائل التنزيل في فقه التجديد، لكن أنا أسأل حقيقة عن الواقع اليوم، يعني هل هناك مفاصلة بين القديم والجديد؟ هل هناك تبرؤ؟ أم هناك ثبوت وجمود؟ أم هناك ممازجة؟
1: وللأسف المدارس الثلاثة موجودة.
0: سبحان الله.
1: هنالك مدرسة الجمود على القديم، وهنالك مدرسة الجحود للقديم، وهنالك المدرسة التي تعتمد مبدأ التراكم المعرفي. أخطر حاجة هو أن نقع في مسخ القديم أو سلخه أو نسخه. المسخ التشويه، فلا نشوه القديم، إنما نسوقه بمثل ما كان، وأن لا نعمل على سلخه. هذا السلخ أن نخرجه من سياقه، وأن نتحول من نقد الذات إلى جلد الذات. وأن لا نعمل على نسخه، أن نأتي بالقديم ونحاول أن نطبع به واقعنا المعاصر دون إدراك لحجم التغير الذي طرأ على واقعنا. إذا كان يا أخي محمد بن الحسن وأبو يوسف الصاحبان الجليلان لأبي حنيفة خالفا أبا حنيفة في ثلث المذهب نتيجة 10 سنوات، وقالا لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه. فقهاء الحنفية يقولون إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان،
0: مع أنه 10 سنوات.
1: 10 سنوات، فكيف هذه الآمادة المتطاولة من القرون في عصر عرف بعصر الثورات الستة، عصر ثورة الاتصال والمعارف والتكنولوجيا والبيولوجيا والجينات التي جعلت العالم تتخاصر خطاه. هذا العالم اختلف اختلاف كبير فلا جداً. يمكن أن نسوق له فقط ما ذكره الأقدمون في سياقهم الظرفي ونجعله حاكما على واقعنا وزماننا.
0: ما مدى ظلم الموروث من قبل فقهائنا ومن قبل كذلك خصومهم؟
1: يعني هنالك ظلم للموروث بالجحود لعطاياه، وهنالك كذلك ظلم له بطريق آخر حينما يعتبر الناس ليس بالإمكان أبدع مما كان وما ترك الأول للآخر. الظلم ظلمان، ظلم الذين يتعصبون له وظلم الذين يتعصبون عليه.
0: سبحان الله. الحل في هذه المسألة أخيرا،
1: الحل في هذا هو أن ننظر إليه كما قلت، لا جمود ولا جحود، لا تقديس ولا تبخيس، إنما تقدير وتجاوز لهذا التراث بالعودة إلى الأصل والاستفادة منه، ولكنه لم يقل كلمة الفصل في هذا. فبدل أن نقول ما ترك الأول للآخر، نقول كم ترك الأول للآخر،
0: كم ترك الأول للآخر.
1: ولا نقول ليس بالإمكان أبدع مما كان، بل نقول بالإمكان أبدع مما كان.
0: نعم. طيب في مستهل الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناقش في الجانب العملي التنزيلي لمفهوم التجديد. أشكرك جزيل الشكر دكتور عصام بشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشكر موصول أيضا للسادة المشاهدين على تتبعهم هذه الحلقة. ملتقانا بحول الله وقوته في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ها نحن نلتقي بكم مجددا، وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم يقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية، أي قرية يقصد؟ ولماذا ذكر هذا الأمر، ذكر وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي قرية يقصد؟ وأي قرية حينما قال له قريتك التي أخرجتك، هل يقصد بها مكة أم يقصد بها الطائف؟ ولماذا أسماها بالقرية ولم يسمها مدينة مثلا، ولم يسمها بلدة، ولم يسمها، لماذا أسماها بالقرية؟
1: جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: هذا الكلام وكأي من قرية هنا جاء بعد الحديث عن تدمير القرى السابقة في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، دمر عليهم قراهم، دمر عليهم مدنهم، أموالهم، إلى غير ذلك. ثم عاد وحبب ووصف جزاء المؤمنين: إن الله يدخل عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وذكر الفريق المقابل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عاد الحديث إلى تخويف قريش، عاد الحديث بعدما قال له: قل لهم سيروا في الأرض وادرسوا التاريخ وتعلموا من عبر التاريخ ودروسه كيف أهلك الله الأمم السابقة. عاد الآن في حديث شديد ووعيد مؤكد، وقال له: وكأي من قرية، كأي هنا كما تعرف أستاذ محمد هي كناية عدد، كناية عدد، كأنه يقول: وكم من قرية، كناية عدد تفيد التكثير، لأن كناية العدد إما أن تكون استفهامية، كم استفهامية، نقول كم كتابا قرأت مثلا، هذه استفهامية،
0: أو كم تعجبية،
1: ذلك شيء آخر. نعم، وهنا كم من قرية، أنت تقول تتعجب أو تريد أن تخبر، تقول كم من كتاب قرأته في الماضي، يعني تريد الكثرة. فكأي شبيهة بها، هي كاف التشبيه وأي، أي مشددة، فأصبحت اسما. والعلماء والنحاة يقولون كم العدد، كأي العددية تفيد الكثرة في محل
0: طيب
1: رفع.
0: طيب مبتدأ. لماذا كتبت بالنون ولم تكتب بالتنوين؟
1: هكذا الكتابة في كل اللغة العربية، هكذا تكتب،
0: وحتى في غير القرآن تكتب
1: غير
0: بالنون.
1: القرآن نعم تكتب كأي بالنون، بارك الله فيك. هل هناك سر آخر؟
0: وحتى حين الوقت، حين الوقف تقف عليها وكأي.
1: نعم،
0: ما تقول وكأي،
1: لا لا، كأي نون هنا واضحة،
0: يعني النون ثابتة،
1: ثابتة بارك الله فيك، ليست نون تنوين تنطق لفظا وتفارق خطا للتنوين، لا، كأي كناية عدد في محل رفع مبتدأ. وكأي من قرية، ومن قرية، هذا تمييز، أن كم الخبرية يأتي بعدها التمييز، كما أن كم الاستفهامية يأتي بعدها التمييز.
0: صحيح.
1: كم كتابا تمييز منصوب، كم من قرية تمييز مجرور،
0: بسبب من،
1: بسبب من، بارك الله. هنا يقول الله جل جلاله موجها خطابه لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمخاطبين: وكم من قرية من القرى. طبعا احنا رأينا إن كنت تذكر عندما يريد الله أن يتحدث عن الأمم السابقة، لفظ قرية ارتبط، أقول ارتبط لا يعني دائما، في القرآن ارتبط بالإهلاك، ارتبط بالتدمير، القرى التي أهلكها الله. إذا تحدث عن المدنية والعمران يقول المدينة، هذا ارتباط، لكن لا نستطيع المعنى اللغوي. المدينة أكبر من القرية، قرى الشيء جمعه، قرية تجمع عددا معينا. كم من قرية هي أشد قوة من قريتك؟ طبعا قريتك كما تفضلت هي مكة، هي مكة قولا واحدا، لأن طائف وزارها يوما في فترة ما وعد، أما مكة هي التي أخرجته. وعندما نقول كم من قرية هي أشد قوة، اسمع معي، من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم.
0: قال أهلكناها.
1: إذن ماذا يريد؟ يريد القرية أم أهلها؟
0: أهلها.
1: يريد أهلها. إذن بدأ بذكر المكان وهو القرية، ولكن في الحقيقة هو يريد أهل القرية. وإلا فهل القرية تخرج صاحبها؟ ولماذا يهلك الله قرية؟ يريد يهلك أهل القرية. لذلك التعبير وكأي من أهل قرية هم أشد قوة
0: من أهل قريتك،
1: من أهل قريتك، ومع ذلك ماذا فعل الله بهم؟ أهلكناهم.
0: نعم نعم.
1: فالأحرى أن يهلك قريتك الضعيفة.
0: لكن لماذا سمها بالقرية؟
1: قرية لأنها محل، بلدة تجمع عددا من السكان، ويقول قريت الماء جمعته. هي تجمع عددا، والمدينة من التمدن، يعني الأسماء قلت لك في القرآن ارتبط لفظ القرية عادة بالإهلاك، وهنا سياق التهديد، لكن القرية بشكل عام تجمع سكاني كما تعرف.
0: ومكة من أسمائها تسمى أم القرى،
1: أم القرى، أم المدن. جيد، هنا لماذا؟ هنا سأعود معك. وكأي من قرية هي أشد قوة؟ مفسرون قالوا لماذا لم يقل، هو بالحق الزبخشري قال لماذا لم يقل وكأي من قرية هي أقوى من قريتك،
0: قال أشد،
1: ليجمع بين القرى التي هدمها الله على أصحابها وبين قريش في الشدة والقوة.
0: هكذا
1: كانوا شديدين، وحتى قريش كانوا أشداء وكانوا أقوياء، ليجمع لهم بين الصفتين، فقال هي أشد قوة. عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة كانوا أشداء أقوياء، ماذا فعل الله بهم؟ أهلكهم ودمرهم واستأصلهم، صح؟ إذن قريتك الضعيفة التي لا تقاس بهم من باب أولى، خصوصا وأنها أجرمت جرما كبيرا، ما هو؟ التي أخرجتك.
0: وهو ذكر هذا الجرم،
1: ذكر هذا الجرم،
0: هو ثبته جرم عليهم،
1: ثبته. يعني بمجرد ما قال، لو شاء في غير القرآن لقال وكم من قرية هي أشد قوة من مكة، صح؟ من قريتك يا سيدي، بمجرد ما يقول من قريتك أهلكناها، لا، من قريتك وصفها التي أخرجتك، وصف صفة التي أخرجتك، هذا الموصول مع الصلة ذكر العلة، فمن باب أولى أن يهلك الله قريتك التي أنت فيها لأنهم كانوا سببا في إخراجك.
0: هل يفهم أن أهلكناهم، فعل أهلكناهم، جاء جوابا لأخرجتك؟
1: أعد.
0: أو جاء، لا أقول جوابا، وإنما جاء يعني نتيجة لأخرجتك.
1: ما شاء الله، لا أترك أخرجتك، نتيجة لكأي. كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، ماذا فعلنا بهم؟ أهلكناهم. بس لكن في الإعراب أنت ما شاء الله قلت نتيجة، هي الخبر،
0: الخبر
1: هي الخبر.
0: نعم صحيح.
1: أنا بدون هذه بدون أهلكناهم لا نفهم شيئا.
0: والخبر الجزر متم الفائدة،
1: أتمت الفائدة. كم من قرية هي أشد قوة، تقول ما بها؟ أهلكناهم. هو الخبر، الجملة الفعلية في محل رفع خبر، كأي اسم كناية العدد.
0: طيب، فلا ناصر لهم، من الذي ممكن أن ينصرهم من دون الله؟
1: جيد، وما الذي، ولماذا قال فلا ناصر لهم بعد إهلاكهم؟ ابن عرف المالكي قال جيد، هو أهلكهم، ما معنى فلا ناصر لهم؟
0: يعني ما فائدة النصر بعد الإهلاك؟
1: هو إهلاك من دون ناصر ولا نصير، يعني كأنه يقول إهلاك محقق، والله أهلكناهم ثمة من ساعدهم وثمة من مد لهم يد العون، الآن تقع في دول ومدن زلزال، الكل يهب للمساعدة.
0: صحيح،
1: تقع كوارث تهب دول مجاورة للمساعدة. صحيح
0: صحيح.
1: فالإهلاك ينطبق على بداية الإهلاك وعلى نهايته، فهنا كأنه قال وكانت نهايتهم إهلاكا مدمرا لا ناصر لهم، لا ناصر. جيد، لا، في القرآن عادة ناصر ونصير.
0: صحيح،
1: نصير. ما معنى نصير كما تعرف؟
0: نصير كثير النصر.
1: كثير النصر مبالغ، ما شاء الله. نصير مبالغة ناصر.
0: صحيح.
1: جيد. قال العلماء لماذا استعمل ناصر؟ إذا لم يكن هناك ناصر فمن باب أولى لا نصير
0: لا
1: لهم.
0: نصير.
1: لا نصير يفزع لهم، لا من يبالغ في نصرتهم. أولا الناصر ولا يجدونه، فمن باب أولى لا يجدون من يقف معهم وقفة. واضح؟ فهذا هذه نقطة عدم استعمال نصير. في موضوع آخر أستاذ محمد، كم من قرية هي أشد قوة؟
0: ضمير الفصل.
1: ضمير الفصل والجملة كاملة ما هي؟ صفة للقرية.
0: صحيح.
1: كأنه قال وكم من قرية شديدة، شديدة هي أشد قوة. إذن الجمل بعد النكرات صفات.
0: صفات.
1: كم من قرية شديدة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. قلنا عن القرية هي مكة. جيد. لماذا قال عنها قريتك؟ وذكرناها مرة إذا كنت تذكر. والله طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين والصحابة والكافرين، مكة تسبب أهلها في إخراجه. وهل مكة التي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم عملا؟
0: لا، أهلها.
1: نعم، لكن هل أخرجوه؟
0: لا،
1: أن الله تعالى
0: أمره بالخروج والهجرة.
1: لكن هم تسببوا في الخروج وضايقوه وضربوا أصحابه وآذوهم وضايقوا على المسلمين إلى أن
0: أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة.
1: أذن النبي لأصحابه وأذن الله
0: لنبيه
1: بالهجرة. أنت معي؟
0: نعم.
1: إذن هنا تسببوا في خروجه فقال أخرجك أهلها. جيد. أنا الآن سؤال، من قريتك التي أخرجتك، اقرأ معي من فضلك، من مكة التي أخرجتك وأنت مسلم في القرن العشرين،
0: يعني
1: ونحن نحب مكة.
0: صحيح.
1: لكي لا نفقد هذا الحب لمكة العظيمة اللي فيها الكعبة المشرفة،
0: بيت الله الحرام.
1: هذا تفسير نفسي، مراعاة لنفسيات مليارات المسلمين. قال قريتك أبهمها التي أخرجتك. ولو أنه قال من مكة التي أخرجتك، والله كل قارئ الإسلام وأصحاب مكة أخرجوا الرسول، يصبح في قلبه شيء. فمن باب إبعاد هذه العاطفة، عاطفة الكراهية، عاطفة التحرج، أبهمها وقال من قريتك، علما عندما يريد أن يصفها يتحدث عنها. ذكرني بسورة الفتح التي ستأتي،
0: ببطن مكة من بعد أنا
1: بارك الله، ببطن مكة. لماذا؟ لأن تتحدث عن فتح مكة. وبعدين في سورة آل عمران، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وليس مكة.
0: آل عمران ولا البقرة هذه؟
1: لا، آل عمران.
0: آل عمران
1: في بداية، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وسماها بكة بالباء لأنها تبك رقاب الجبابرة وتحط الذنوب. وعندما أرادت دعوة وانتشار سماها أم القرى لأنها أم المدن. فلكل سياق كيف تستعمل فيه الكلمة، بارك الله فيك.
0: وكذلك سيكون وقعها على النبي صلى الله عليه وسلم قويا.
1: نعم.
0: إذا قال من مكة، لأن بلده في النهاية وسيعود إليها،
1: بارك الله فيك.
0: وكما ذكرت ارتباط المسلمين ارتباطا روحيا.
1: نعم.
0: بها،
1: بارك الله فيك. لا، وكلامك صحيح، تذكرتني بشيء، وهو متوجه هو وأبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور. يقول أصحاب السيرة، يقول التفت ينظر إلى مكة وقائلا والله
0: لولا أن أهلك
1: أخرجوني منك ما خرج. لا، يقول إنك الله يعلم إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي أو إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهل هناك رجل يكره مسقط رأسه فلم يذكرها الله إبعادا على هذه، إبعادا لهذه العاطفة؟ بارك الله فيك.
0: طيب، ثم يقول أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هنا نحن أمام الاستفهام. والأسلوب الإنشائي.
1: صحيح.
0: يقول الله سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه، هذا جانب. أو هذا فريق، أو هذا شخص يمثل فريق.
1: صحيح.
0: كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وهذا فريق آخر. وربما يدلل على أن هذا فريق واتبعوا، ما قال واتبع،
1: بارك الله فيك.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: والذي يدل على ذلك أيضا من أفمن، ومن تنطبق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يسميها النحاة اسم موصول غير مختص. الذي تنطبق فقط على المذكر المفرد.
0: صحيح.
1: التي
0: على المؤنث المفرد،
1: اللذان
0: على المذكر المؤنث، المذكر المثنى،
1: وهكذا. هذه تسمى أسماء مختصة، من غير مختص ينطبق على الجميع، السياق يحدد. إذن أفمن كان على بينة من ربه، بعدما هدد قريشا تهديدا شديدا كما رأينا، عاد للمقارنة بين الفريقين كما تفضل. وفريق المؤمنين يتكون من آلاف المؤمنين في ذلك الوقت، والآن مليارات المسلمين، وفريق الكافرين يتكون أيضا في ذلك الوقت من أعداد كبيرة، والآن من أعداد كبيرة. إذن بعدما ميز الفريقين، فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وميز بين فريق الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويتبعون الباطل ولا مولى لهم وإلى غير ذلك، بدأ هنا يعرض صفات متقدمة لهذا الفريق وهذا الفريق. قال كأنه يقول انظر معي، أفمن كان على بينة، بينة ما معنى البينة كما تعرف؟
0: الواضحة.
1: ما هي الواضحة؟ نعم صحيح، الواضحة
0: الشريعة الواضحة،
1: ممتاز، الملة الواضحة، الدعوة الواضحة،
0: الدين
1: القاطع البين. إذن صفة لموصوف محذوف معروف، أفمن كان على المحجة الواضحة، على الشريعة البينة، على الاعتقاد السليم الآتي من ربه، الفريق الثاني، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، هل يستويان؟ والله حجاج عقلي عجيب. بعدما وصف المؤمنين والكافرين، ونحن قلنا سورة محمد هي سورة تتحدث عن الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وكل الصورة مقابلة، أنت تشهد بذلك من بدايتها، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الفريق المعاكس والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، هؤلاء اتبعوا الحق، هؤلاء اتبعوا الباطل، هؤلاء الله مولاهم، هؤلاء لا مولى لهم. بعدما ميزهم زاد الآن، قال أفمن، استفهام ماذا يراد به؟ التقرير، حتى أنا وأنت تقر، رغما تقر بأنهما لا يستويان. فيقال استفهام تقريري للنفي، لأنك أنت عندما تسمع السؤال كيف تجيب؟
0: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله؟ أبداً.
1: بارك الله، أنت قلت أبداً، كأن أحداً يقول هل يستويان؟ قل أبداً لا يستويان، ما شاء الله. إذن استفهام تقريري يفيد النفي، اتفقنا؟
0: واضح.
1: جيد، أفمن كان على بينة، طبعاً لو جئنا إلى الإعراب أستاذ محمد، من هنا مبتدأ،
0: صح،
1: من يعني الهمزة همزته
0: استفهام،
1: الفاء تفريعية عما سبق، من اسم موصول في محل رفع مبتدأ، أين خبره؟ أفمن كان على بينة كمن، هذه كمن الكاف للتشبيه، من
0: لا اسمه؟ لا، أين الخبر؟
1: كمن الثانية طبعا.
0: وطيب وكان،
1: خلاص هذه كان اسم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب الأولى. أفمن كان على بينة من ربه، نقطتين، كأنني قلت من كان على بينة شبيه،
0: أيوة،
1: يعني نقدر، فالكاف تفيد التشبيه، شبيه مساو، أنت نفيت المساواة، فالجزء الثاني هو الخبر، بارك الله فيك. هذه الآية من الآيات العجيبة في هذه السورة، لماذا؟ لأنها تصور فريق المؤمنين على بينة، على رشاد من أمره، على صراط مستقيم من أمره، بينة. وعجبني الفخر الرازي قال البينة عقلية، البينة في حد ذاتها عقلي، والدليل العقلي وحده يثبت صحة ما هو عليه، فكيف إذا كانت البينة من الله؟ يعني هذا زيادة في تزكيتها، زيادة في تعظيمها والتنويه بها، ليس هو على بينة وحجة عقلية فقط، إنما هو على بينة من ربه وكاليئه والمحسن إليه الذي أنزلها. الفريق الثاني، اقرأ لي الفريق الثاني من فضلك.
0: الفريق الثاني زين له سوء عمله.
1: زين مبني
0: للغير المعلوم،
1: لغير المعلوم، زين، من زين له سوء عمله؟
0: الشيطان نفسه، الهوى،
1: نفسه الأمارة بالسوء، هوى، رفقاء السوء، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا،
0: مجتمع
1: نعم، لكثرة من يزين، بني الفعل للمجهول، وإن لو قال كمن زين له الشيطان خلاص ألصقت التهمة فقط بالشيطان.
0: والتزيين فيه شيء من عدم الوضوح.
1: جيد.
0: لأنه حينما يزين لامرئ أمرا معين
1: نعم.
0: فهذا معنى أنه يخيل إليه الجانب الصحيح وهو أو الجانب
1: الجميل,
0: الجميل وهو غير ذلك
1: وهو غير ذلك.
0: وهذا فيه مقابلة أو طباق للبينة
1: التي هي واضحة.
0: واضحة.
1: بارك الله فيك.
0: يتفق عليها الجميع.
1: ما شاء الله عليك. جانب الخفاء. أنت ذهبت إلى جانب الخفاء في التزيين. الشيطان نفسك تزين لك. نعم وهذه الطريق جميلة وأنت تنساق وراءها. إذن فبني الفعل لما لم يسمى فاعله حتى يتعدد الفاعل. جيد. عادة في القرآن. الذين زين لهم الشيطان
0: هو الشيطان سول لهم
1: وموجودة ستأتي في سورة محمد وبعدين زين لهم الشيطان وإن زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم. إذن عادة الشيطان ولكن النفس أيضا توسوس ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن التزيين متعدد الفاعل فطوية. جيد. زين له عمله السيء أم سوء عمله؟
0: سوء عمله.
1: ما رأيك في الفرق بين العمل؟ لو قال زين له عمله السيء وصف جميع العمل بالسوء صحيح؟ لا زين له السوء في عمله يعني كأنه يميل إلى تلك النقطة السوداء في عمله.
0: يا اللغة العربية
1: مبالغة شديدة. لأنه لو قال زين له عمله السيء يعني فرضا واحد يذهب إلى مدينة معينة وإحنا وصفنا ذهابه كله بأنه سيء. يا أخي ربما التقى بإنسان فيه خير ربما قال السلام عليكم ربما أغاث ملهوفا وقضى وطره الحرام فرضا. لكن عندما قال زين له سوء عمله فالإضافة هنا تبين أن السوء قد زين في عمله ويحب في عمله ذلك السوء. فهذا أشد مبالغة في وصفه من ناحية.
0: وهل يفهم من هذا الأمر بأنه ما زين لهم هو السوء في عملهم
1: نعم.
0: أما عملهم الجيد فليس فيه تزيين
1: ليس فيه تزيين ولا اعتراض عليه. نحن لا نعترض عليه.
0: وهذا يتسق مع ما ذكر يعني سابقا أحبط أعمالهم وأضل أعمالهم
1: نعم.
0: أعمالهم الصالحة أضلها وأحبطها. فهذا يتسق حينما قال زين له سوء عمله.
1: سوء عمله. جيد. واتبعوا أهواءهم. الآن أنت الآن تفطنت من البداية. كيف بدأ؟ كمن زين مفرد أم جمع؟
0: مفرد.
1: مفرد. واتبعوا
0: جمع.
1: هذه في إشارة.
0: عدول هذا؟
1: عدول. جيد. في نفسه هو من إحنا نتفق من البداية من تتحمل.
0: نعم تتحمل. صحيح.
1: تتحمل المفرد والمذكر صحيح. والجمع والمؤنث وما شئت فهي اسم وصول غير مختص. نعم اتفقنا. الدليل في القرآن سيد محمد. ومنهم من يستمع إليك.
0: إذا تعذرني يعني. لكن إذا كانت من هنا للجمع لقال كمن زين لهم. سوء عملهم.
1: سوء عملهم أو أعمالهم. أنا معك.
0: أو أعمالهم.
1: لا أنا معك أستاذ محمد لكن انظر واتبعوا أهواءهم عن نفس الطائفة.
0: إذن عدول.
1: أنا معك عدول لكن هذا العدول هل جاء لو قال كالذي زين له سوء عمله ما تقتل واتبعوا أهواءهم. لو قال كالذي
0: ما تأتي
1: واتبعوا لأن الذي اسم موصول مختص بالمفرد المذكر. أنا قلت لك من تتحمل واحد اثنين تفضلت أنت عدول حقيقي صحيح. أنا السؤال لماذا هذا العدول؟ الإنسان دائما الذي يبدأ في تزيين العمل والذي يخوض في المحرمات والملذات والشهوات والمعاصي والعياذ بالله هذا إنسان يبدأ في البداية مستحيا متحفظا دعني أقول متحفظا قد يقبل على الحرام ثم يتحفظ
0: يقدم
1: رجلا
0: ويؤخر أخرى
1: قد يراه قريب له يلوم قد يستحي بعد ذلك نفسه تستمرئ ذلك المحرم
0: يعتاد عليه
1: فيصبح هوى.
0: لا إله إلا الله.
1: فيصبح هوى مستحكما متحكما. إذا أصبح هوى مستحكما خلاص فاتبعوا أهواء. هذا واحد. ثانيا يبدأ مفردا وهذا يأمر ذاك وذاك يزين لذاك يوحي بعضهم إلى بعض
0: زخرف القول
1: حتى تكثر جماعتهم وتكثر شاراتهم واتبعوا أهواءهم. بدأها بالإفراد دائما المحرمات تبدأ بالإفراد ثم تنتهي بالجماعات. هذا هو المعنى الثاني لكمن زين له سوء عمله وكون جماعة من الفاسقين من الذين يجتمعون على الحرام يتحكم الهوى فيهم، يعني يصبح الذنب متحكما فتحول من ذنب إلى هوى، والهوى الهوى يتحكم في النفوس وتصبح الجماعة يعضد بعضها بعضا. هذا معنى اتبع. جيد، وتابعوا أهواءهم،
0: لا واتبعوا، مصرين متعمدين
1: مجتهدين. بارك الله في هذا الذي نريد. إذن هنا سؤال مطوي محذوف ذكرنا، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أنت بعد ذلك يقول هل يستويان، أنت تجيب قل لا يستويان. من أين أتينا بهذا السؤال المحذوف؟ من السياق، لأنه في مقامات أخرى ذكر هل يستويان مثلا، قل لا يستويان. بارك الله فيك.
0: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. نقف عليها شيئا فشيئا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. هل هذا المثل هو ذات ما قال الله سبحانه وتعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم؟
1: هذا واحد منه. هذا واحد من الأمثال، لكن ليس المقصود ذلك المثل.
0: أنا أقصد يعني من من من ذات الصنف، يعني من صنف يعني الأمثال.
1: نعم، مثل. والمثل في اللغة العربية هو كما تفضلت المثل.

0: هي الجنة؟ سؤال، هذا تمثيل. العالم الآخر له قوانين أخرى، ما في الجنة قوانينه قوانين العالم الغيبي، فهذا تمثيل لنا.
1: طيب، لكن نحن في العادة حينما نقول
0: نعم
1: مثل هذا البيت كمثل كذا،
0: جيد،
1: أو نقول مثلك كمثل الذي، وفي القرآن مثله كمثل الكلب
0: الذي استوقد نارا،
1: أو الذي استوقد نارا،
0: جيد،
1: أو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه
0: يلهث
1: أو تترك. فلدينا جانبان نمثل أحدهما بالآخر،
0: نعم.
1: لكن هنا قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها فيها فيها فيها، طيب مثلها بماذا؟ مثلها بمثل ماذا؟
0: وأنا أصف لك، جزاك الله خير، ما ذهبت إليه أولا، مثلهم كمثل، هذا تشبيه شيئين، مثل هؤلاء المنافقين كمثل من استوقد نار، واضح؟ بينما مثل هنا مثل الجنة كأنه يقول صفة الجنة، هذا الذي أريد، هذا الذي ذكره الزمخشري والبيضاوي وجميع الشراح، صفة الجنة الغريبة التي لا تعرفون عظمتها، يفسر بهذا.
1: إذن هذا ليس ضرب مثل،
0: ليس، لكن هو مثل عام للجنة، ليس ضرب مثل كما الصيف ضيعت اللبن ويداك أوكت
1: هكذا. هكذا كان سؤالي الأول،
0: لا ليس،
1: وليس هكذا. من مضرب الأمثال،
0: ليس من مضرب الأمثال، إنما هي قصة تمثل وتقرب لنا الجنة، تقربها فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا، الله تعالى يقول في سورة البقرة وأتوا به
1: متشابهة،
0: فيها رمان، فيها نخل، فيها فاكهة كفاكهة الجنة الدنيا، لا،
1: الاسم هو الاسم،
0: الاسم هو الاسم، الصورة قد تكون هي الصورة لكن الطعم الحقيقة الذات تختلف. هنا تمثيل وتقريب لنا، واضح؟ أستاذ محمد، بالإعراب سيتضح المعاني.
1: طيب،
0: مثل الجنة، السيبوي رأس الإعراب وقف عندها، ماذا قال؟ قال مثل الجنة مبتدأ خبره فيما يتلى عليكم، خبر مقدم محذوف، كأنه يقول فيما يتلى عليكم مثل الجنة، نقطتين، فيها أنهار وكذا، تفسير.
1: ما يأتي الخبر فيها أنهار؟
0: تفسير نفس الشيء، هو يعني لو قال الجنة فيها أنهار يجوز، هي فيها أنهار يجوز، أنت معي؟ لكن هناك عالمان جليل، سيبوي قال فيما يتلى عليكم خبر مقدم
1: في التالي،
0: مثل الجنة نقطتين، تفسير، فيها أنهار. النضر بن سميل قاض لغوي من تلاميذ الخليل قال مثل الجنة ما تسمعون، يعني قدر تقدير، قال لا مثل الجنة مبتدأ ما تسمعون نقطتين، فيها أنهار غيره، اتضح الكلام؟ هذا المعنى رقم واحد، وفيها أنهار غير من ماء غير آسى، هذا كله تفسير للجنة، لصفة الجنة، جيد. الإمام الزمخشري والبيضاوي وشراحهم جميعا ذهبوا إلى معنى جميل، قال مثل الجنة، هنا اسم استفهام محذوف، همزة الاستفهام محذوفة، ومضاف إليه محذوف، مضاف إليه محذوف، أنت معي؟
1: همزة استفهام محذوفة
0: ومضاف إليه محذوف،
1: فالتأويل،
0: التأويل، أمثل أهل الجنة التي وعد المتقون التي فيها أنهار من ماء كذا كذا كذا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. هذا هو معنى،
1: وهذا ربما يتسق مع الآية التي قبل،
0: وهذا هو الكلام،
1: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء،
0: بارك الله، أنا أريدك أن تصل إلى هذا. عندما قال
1: هذا قال به، قلت لي الزمخشري والبيضاوي
0: والشراح، شراح يعني الطيبي، أبو السعود الطيبي، الشيخ زادة، يعني الذين شرحوا البيضاوي. لماذا أستاذ محمد؟ هذا يسمى همزة الإنكار. قبل قليل ماذا شرحنا أنا وياك؟ الآية أفمن كان على بينة كمن زين له سوء عمله، هناك من لا تقول يا أخي معلش الذي في الحرام وزين أحسن، جيد يا أخي، تعال إلى وصف الجنة ووصف النار، أيهما أفضل؟
1: أمثل الجنة التي
0: هو يريد، يقول إن كنت تكابر وتقول من كان على بينة ومن كان على زين له سوء عمله يستويان، إذن أنت مكابر وتقول الجنة بهذه الأوصاف والذي يكون في النار بهذه الأوصاف يستويان، أنت لا تحترم عقلك. فأتى الله بصفة الجنة بهذا التفصيل الدقيق إتماما للمعنى السابق، وهذا أولى، لأن سيبويه كان نحويا ولكن لم يكن مفسرا يغوص إلى أعماق التفسير كما جاء من بعده، ولله في خلقه.

0: بشؤون. انتبهت معي؟
1: والزمخشري رجل بلاغة،
0: رجل بلاغة وتفسير، لولا اعتزاله غفر الله له. أول بيضاوي من أئمة أهل السنة في التفسير، وكل الشراح الذين جاءوا مالوا إلى هذا المعنى. إذن لدينا همزة الاستفهام محذوفة والمضاف إليه محذوف، ثمة من يقول هكذا المضاف، وثمة من يقول مضاف إليه. أعطيك التحليل، المضاف إليه: أمثل أهل الجنة التي وعد المتقون، التي من أوصافها كذا وكذا، كمن هو خالد، كمن هو رجل أم النار؟ تكلم عن كمن،
1: عن ذات
0: عن إنسان. إذن مثل أهل الجنة، هذا التقدير الأول. لو شئنا ونتركها أمثل الجنة والحديث عن الجنة، نقول كجزاء من هو خالد في النار، نقدر مضافا غير مضاف إليه. لكن الأولى أن نقدر الذوات. لماذا؟ لأن الصورة كلها تتحدث عن المؤمنين وعن الكافرين. خلينا مع الذين آمنوا والذين كفروا. الله جل جلاله يريد أن يقدم للعاقل: يا أخي الكريم، إن كنت ترى أن من كان على بينة يشبه من كانت زينت له سوء عمله، تعال معي إلى مثال أوضح. أتستوي الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، مع الذين يخلدون في النار ويسقون حميما يقطع أمعاءهم؟ هل يقول بهذا عاقل؟ إذا وصلنا إلى هذا لا يستطيع أن يكابر ويقول يستويان.
1: أنا إذا سمحت لي كذلك، يعني هناك في المقارنة الأولى،
0: نعم،
1: حينما قال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، كان يتحدث عن حال الفريقين في الدنيا. فالفريق الأول في الدنيا كان على بينة من ربه وعلى هدى وعلى، والفريق الثاني الآخر كان قد اتبع أهواءه وزين له سوء عمله
0: في الدنيا. أيضا
1: هذان الفريقان حالهما في الآخرة أن فريقا منهما كان من أصحاب الجنة التي فيها وفيها وفيها،
0: نعم،
1: والفريق الآخر كمن هو خالد في النار.
0: نعم. وإذا لم تتضح لك المقارنة في الدنيا يا أخي الكريم،
1: فالمآل
0: يثبت أن هؤلاء غير هؤلاء، والذي يثبت تساويهما مكابر معاند. خلاص،
1: واضح،
0: جميل. لذلك الإعراب هو المفتاح. أمثل أصحاب الجنة التي وعد المتقون، وعد طبعا من الذي وعدهم؟
1: الله
0: جل جلاله في علاه، في آيات: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن الذي وعد هو الله، معروف. وعد المتقون، من هم المتقون أستاذ محمد؟ معلش أسألك، أسألوني حتى فقط نقف، لأن هذه آية حمالة عجيبة. التي وعد
1: المتقون،
0: من هم المتقون؟
1: الذين يتقون الله سبحانه وتعالى عن الشبهات، عن
0: ويبتعدون عن المحرمات ويأتمرون بالأوامر. لكن لو نريد أن نفسرها تفسيرا قرآنيا، أنت اجتهد جزاك الله خير، وغيرهم قال التقوى، ذكرني إمام علي يقول
1: الخوف من
0: الخوف من الجليل
1: والعمل بالتنزيل
0: والاستعداد ليوم الرحيل، نعم. وغيرهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر كان ملهما ومع ذلك كان يطرح الأسئلة العجيبة. كان مع أبي بن كعب الصحابي الجليل،
1: نعم نعم،
0: فقال له: ما التقوى؟ عمر يسأل عن التقوى، عالم باللغة، عالم قال: ما التقوى؟ قال: أرأيت يا أمير المؤمنين أما مشيت في طريق فيه شوق؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: سمرت على ساقي ونظرت أين أضع قدمي اتقاء للشوق. قال: في تلك التقوى. يا أخي، أنت تمشي في طريق مليء بالأسواك والزجاج والحصيات، فأنت تتقي. فالمسلم عليه أن يتقي الله في الدنيا، هذا حرام يبتعد عنه، هذا حلال يأتيه، ذلك خلاف الأولى يحاول أن يتجنبه ويحسن إلى هذا ويتقي شر ذلك، هذا هو التقوى.
1: هذا مفهومها المجمل العام.
0: لو نأتي إلى القرآن، مثل الجنة التي وعد المتقون، قبل آيتين ثلاث آيات ماذا قال جل جلاله؟ هنا أستاذ محمد في نفس الصورة قبلها بآيتين ثلاث.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: كيف هنا ماذا قال؟ إن الله يدخل الذين
1: آمنوا وعملوا الصالحات.
0: وهنا عبر عنه بالتقوى. إذن التقوى تسمى الإيمان زائد عمل صالح. أنا أريد أن أوصلك لهذا الكلام. وفي البداية ماذا قال؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ما هي الأنهار؟ تعال أريك ما هي الأنهار.
1: إذن سجل لهم صفة أخرى
0: وهي
1: التقوى.
0: إذن التقوى تساوي إيمان زائد عمل صالح. هذا هو التعريف الحقيقي في القرآن الكريم. نحن نقول اجتناب المحرمات والإتيان بالأوامر، لكن هذا هو التعريف الدقيق. ولذلك عدل عوض أن يقول مثل الجنة التي وعد الذين آمنوا أتى باسم آخر يجمع المؤمنين العاملين.
1: طيب مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن.
0: هذه جملة تفسيرية. قلنا هذا الكلام
1: صحيح.
0: نعم.
1: فيها أنهار من ماء غير آسن.
0: جيد. أنهار جمع نهر، والنهر كما تعرف هو الوادي، هو الأخدود المليء بالماء، مليء بالماء بأي شيء، أخدود يتجمع فيه الماء ويسيل. إذا تخيل مع أنهار من ماء، الماء في الدنيا إذا ركد في مكان يتأسن، أسن يأسن وأسن يأسن، الماء يتأسن بمعنى يتغير لونه وطعمه ورائحته. صحيح. أسن الماء مثل آجينا يأجن أسن يأسن، فهو آسن متغير اللون والرائحة وسكن كريه. أنهار الجنة لا يوجد فيها لا تغير لون ولا طعم ولا رائحة، أنهار من ماء يتدفق طيبا لذيذا زلالا. هذا المعنى رقم واحد. وهذا من ناحية اللغوية، من ناحية البلاغية احتراس. احتراس.
1: احتراس لما قال غير آسن.
0: غير آسن. أنهار من ماء تعال غير آسن، لأن ماء الدنيا يتأسن.
1: يتأسن.
0: ما بعدها بارك الله فيك.
1: وأنهار من لبن. احتراس لم يتغير طعمه.
0: هذا الذي نريد. وأنهار من لبن. اللبن كل لبن الدنيا، ما يأتي من البقرة وما يأتي من الناقة وما يأتي من المعز واوا، إذا مر عليه ساعات تصيبه حموضة، وتلك الحموضة تقرص اللسان كما يقول اللغويون، ويعني تعكر وجدان الآكل، تقرص الوجدان وتعكر لسان الآكل وتجعله يتكره ذلك الأكل. فالحموضة دعني أقول صفة مفسدة للبن.
1: صحيح.
0: مفسدة للبن. إذن وأنهار من لبن، شوف نكرة كثير، لم يتغير طعمه.
1: طيب لماذا لا قال لم يتغير طعمه وما قال لا يتغير طعمه؟
0: إيه؟ هو الآن يصف كأننا الآن في الجنة، وصف حالي، ولم يتغير أي لا يتغير، لم يتغير في الماضي،
1: في الماضي
0: ولا يتغير طبعا، لأن الله سبحانه نفى عنه بالاحتراس. هذا لا أستطيع أن نقول ومن باب أولى لا يتغير، الأمر لم يتم.
1: لكن أنا أقصد لما لو قال لا يتغير.
0: نعم.
1: فهو يدل على استمرارية عدم تغيره.
0: نعم.
1: لكن لم يفيد في الماضي.
0: نعم.
1: لابد أنه أن فيه
0: لابد
1: يعني
0: أن فيها ربما نكتة معينة، لكن صراحة أنا الذي أفهمه لم أطلع على شيء عند النحاة أو عند المفسرين، لكن أنهار من لبن لم يتغير، وهكذا هو منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، وطبعا تحمل الاستمرارية أفهم ذلك. فاللبن جيد، اللهم بارك، هل رأيت أنت أم أنا أم أي أغنى رجل في الدنيا أنهارا من لبن؟
1: أبدا.
0: هو الله سبحانه وتعالى لما قال مثل الجنة يقربها، والعرب لأن بلادهم صحارى وفيافي، الماء قليل لديهم، فبدأ بأحب شيء إليهم. هذا واحد. اثنين، لا حياة بدون ماء. هل هناك حياة بدون ماء؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبدأ لهم بما يحبون وبما هو أكثر وفرة. بعد ذلك انتقل إلى الحليب، إلى الناقة، حليب الناقة، اللبن الذي هو غذاء وشرب، غذاء ومشروب، ولم يتغير طعمه كما قلنا احتراس، حتى لأن ما لبن الدنيا يتغير. سنصل إلى بعض اللطائف، تفضل.
1: أنا كنت يعني أثناء حديثك هذا انتبهت كذلك إلى أمر.
0: نعم.
1: حينما قدم الماء وهو من أهم ضرورات الحياة،
0: بارك الله فيك،
1: فعقبه بالغذاء الذي يأتي بعده،
0: غذاء وماء ومشروب، دعني أقول
1: مشروب، مشروب لكنه غذاء،
0: لكنه غذاء، حفظك الله ما شاء الله.
1: ثم جاء بالخمر
0: بعد
1: وبعده في النهاية العسل.
0: جيد. هذا الترتيب مقصود، قولا واحدا، قرآن محكم. أولا بدأ بالأوفر، صحيح؟ هل الكرة الأرضية تستغني عن الماء؟
1: أبدا.
0: جيد. وأيضا في الآخرة بدأ بالماء، لوجعلنا من الماء كل شيء. بعد الماء من حيث الوفرة والكثرة اللبن
1: والأهمية،
0: والأهمية بارك الله في غذاء ومشروب ولا يستغني عنه الناس كثيرا، الخمر يستغنوا عنها. إنسان إذا أكل وشرب واستمتع بالماء، هنا يحب أن يتلذذ، أعطاه خمر لذة للشاربين، وهنا تختلف عن خمر الدنيا سأشرح. يا سيدي الكريم، بعد الماء الكثير الوفرة، بعد اللبن الذي هو أقل منه وفرة، بعد الخمر التي تصنع صناعة وتعصر عصرا، بعدها يأتي العسل الذي يصفى وينقى في الدنيا طبعا في العسل المصفى، وهو أقل من الوفرة إلى القلة، من الأهم إلى أقل أهمية، صحيح؟ لأنك أنت الآن لو تفقد العسل أو تفقد الماء، أيهما أولى لك؟
1: طبعا الماء أولى.
0: الماء أولى. ولو تقول لك تخير بين الماء واللبن، الماء أولى. بين اللبن والخمر، اللبن أولى، وهكذا. إذن
1: هل أفهم من هذا أنهم كانوا يقدمون الخمر على العسل؟
0: طبعا، لأنهم العرب عندما كان أي عربي يشبع من طعامه ومن غذائه ويشرب من الماء البارد، يحبون السهر والاستمتاع واللذة، والخمرة تفعل ذلك بنشوتهم. طبعا خمر الدنيا تختلف عن خمر الآخرة. أولا، خمر الدنيا تصيب الإنسان بالصداع، لذلك حين وصف جل جلاله الخمر في الآخرة قال لا فيها غول
1: ولا يصدعون،
0: هذه آية أخرى، ولهم عنها ينزفون ولا يصدعون، ذكرني في سورة الواقعة.
1: نعم.
0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
1: نعم.
0: إذن خمر الآخرة لا تصدع صاحبها، لا تصيبه بالصداع، ولا تصيبه بالخمار. الخمار بالضم، أي السكر الذي تحدثه الخمر، ويسمى خمارا ويسمى سكرا، ولا هم عنها ينزفون، ولا تصيب صاحبها بغول. نعم. فأما والإضافة إلى ذلك والعياذ بالله، خمر الدنيا كريهة الذوق، الكل يشهد بذلك. أما خمر الآخرة بعيدة عن كل سوء وإفساد،
1: وفيها لذة،
0: وفيها لذة للذين يشربونها، لذة للشاربين، وهذه من نعم الله على من يترك خمر الدنيا ويتشوق إلى اللذة في الآخرة. إذن كلمة لذة أستاذ محمد، وأنهار من خمر لذة، لذة مصدر كما تعرف، مصدر، الأولى أن يقول مصدر، لم يقل وأنهار من خمر لذيذة للشاربين، لا، هي بحد ذاتها اللذة، وصف
1: اللذة بالمصدر. صفة؟
0: لكن مصدر،
1: مصدر صفة،
0: صفة. وإذا وصفنا بالمصدر فهو أعلى درجات الوصف. أنت تقول فلان عادل،
1: عدل،
0: فلان عدل، هو العدل يتمثل في شخصه، هذه مبالغة. الخمر هناك لذة بحد ذاتها، لمن؟ للشاربين. لاحظت شيء أمس محمد؟ أنا هذه الآية حتى ولو أخذناها بها حصة كاملة أو حصتين، لأن الإمام الصاوي والإمام زادة كلهم توقفوا، طبعا واحد اكتشفها البقية يكررونها، قال لذة للشاربين، جيد، في الماء، قال من ماء غير آسن، لم يقل
1: للشاربين،
0: للطاعمين مثلا، ولم يقل لم يتغير طعمه للطاعمين، وفي العسل لم يقل عسل مصفى للناظرين، فقط هنا قال للشاربين. قال المفسرون والعلماء، قال الطعم إذا كان فيه حموضة لا يختلف واحد من البشر عن حموضة هذا وحلاوة هذا، إذا كان فاكهة مثلا حامضة أو فاكهة حلوة قد يعافها الإنسان، قد يحبها، هذا لا يهم، لكن الحامض الحلو المر لا يختلف عليه الناس،
1: مما يتفق عليه الناس.
0: جيد، إذن لم يقل للطاعمين. الأصفر الأحمر الأزرق، قال مصفى للناظرين، لا داعي للناظرين، لأن العرب لأن العالم لا يختلفون على النظر،
1: إلا من لديه عمى ألوان
0: إلا من لديه عمى. أما اللذة لا، خمر الدنيا كريهة، فهنا قال لذة للشاربين
1: يتفقون على لذتها
0: يوم القيامة، أما في الدنيا فيها خلاف. واضح النكتة هنا اللطيفة أستاذ محمد؟
1: واضح. طيب، قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
0: نعم.
1: ولهم فيها من كل الثمرات.
0: لا، دعنا نقف عند مصفى، بارك الله فيك. حتى مصفى عسل الدنيا كيف هو؟ مختلط بالشمع بفضلات النحل.
1: صحيح.
0: كل عسل الدنيا فيه شهد، فيه فضلات النحل، فيه أرجل النحل التي تموت الخلايا، فيه الشمع ولذلك عسل الآخرة مخلوق مصفى، خلقه الله صافيا، صفاه الله سبحانه وتعالى. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عجبا لهذه الدنيا، ويحقر الدنيا وله حكم كثيرة، قال عجبا لهذه الدنيا إذا كان أشرف لباس المرء فيها لعاب دودة، لعاب دودة القز
1: حرير،
0: حرير، وأشرف أنواع طعامها لعاب نحلة، لعاب نحلة، ما هذه الدنيا؟ نعم، هو يحقرها ويقول دنيا حقيرة، أعظم لباس فيها هو لعاب دودة القز، وأعظم طعام فيها اللي هو العسل لعاب النحلة، ما بكم تتكالبون عليها؟ نعم.
1: طيب، قال ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
0: جيد، بعد كل هذا الوصف لأنواع الأشربة، بل أنهار من الأشربة، جاء بالثمرات. ما أنواع الثمرات سيد محمد؟
1: كل الثمرات،
0: بارك الله فيك، أنت تجيب، أصناف من كل الثمر. إذا هذا أعلى وصف من أوصاف الجنة، لأنه يعني عندما وصف الأبرار قال لهم فيها من كل لهم فاكهة ونخل ورمان، لكن لما تحدث عن المقربين من كل فاكهة زوجان، هنا الحديث عن المقربين، بارك الله.
1: ثم قال ومغفرة من ربهم.
0: ومغفرة من ربهم، العلماء تساءلوا ما دخل المغفرة بعد وصف الجنة، هو غفر لهم قبل أم بعد؟
1: قبل.
0: جيد، بارك الله، والله هذه فيها معاني. المعنى الأول ومغفرة من ربهم، كأنه يقول ونعيم تتسبب فيه المغفرة. هذا واحد. اثنين، هناك السيد في الدنيا له أموال، له 100 خادم في المصنع يحسن إليهم، ولكن هو لهم هو غير راض عنهم، لا هنا يطعمهم وينعيهم وهو راض عنهم،
1: وهو غافر لهم،
0: وهو غافر لهم. معنى آخر قاله ابن عرف المالكي، لا تظن أنا وأنت نحن الفقراء تقول والله هذه جنة عالية الأوصاف، من يدخلون لهذه الجنة مع المتقين قد يكونون عملوا عملا سيئا فيغفر الله لهم، خلطوا عملا سيئا وآخر سيئا يدخلون هنا أيضا، بارك الله فيك.
1: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
0: كم بقي من الوقت حفظك الله؟ هذه تحتاج إلى كلام،
1: يعني دقيقة إن شاء الله.
0: دقيقة إن شاء الله، لأن هذه هي الطرف الثاني لأمثل الجنة التي وعدها المتقون، كمن هو خالد، إذن الخبر هنا، بارك الله فيك. هنا عبر عن الفريق الثاني، من هو خالد في النار، مخلد فيها، وسقوا من ماء حميما. في رأيك لماذا أتى سقوا ماء حميما؟ لم يقل شجرة الزقوم هنا،
1: لأن يتحدث عن الماء هناك،
0: هذا تهكم. أنهار من ماء، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من،
1: وكل يشرب،
0: كله أشربة رائعة. هنا تهكما، كأني أنا وأنت نقول جيد أصحاب النار يشربون، قل إن كان لهم من شراب فسيسقون حميما يقطع أمعاءهم، هم لا يستحقون أي شيء، إن كان ولابد من شراب سقوا ماء حميما. جيد، لم يقول ولهم شراب من حميم، شراب من حميم، لو قال شراب من حميم كافي في رأيك أنت؟ معلش والله أنا أقرب إلى الآية، لو قال ولهم أنهار من حميم، جيد، من يقترب الأنهار من حميم؟ وسقوا رغم أنفه كما تقول كرها يسقون، وإلا لا أحد يقرب من أنهار من حميم. لذلك الفعل المبني للمجهول ليبين إرغامهم على الشرب، وكانت النتيجة قطع أمعاءهم ومسارينهم وحواياهم الداخلية، والعياذ بالله.
1: وهذه فيها عدول كذلك،
0: بارك الله.
1: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء،
0: دائما يبدأ بالإفراد ثم ينتهي بالجماعة، ليدل على أننا أن الحديث عن جماعتين وفريقين.
1: وقطع
0: فيها مبالغة،
1: فيها تضعيف وفيها مبالغة،
0: ولم يقل قطعت أمعاؤهم، لو قال قطعت من الماء ومن غيره، لا، الماء قطع أمعاءهم دلالة،
1: هو الذي تسبب، ليس أمر آخر،
0: ليس أمر آخر، ففيها تخصيص أكثر، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور، وبحول الله نلتقي الأسبوع القادم في تكملة سورة محمد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا اليوم من كتاب مدارج السالكين عن منزلة الرجاء، ومنزلة الرجاء مقام من أجل مقامات الإيمان، وذلك لأنها كما يسميها ابن القيم المنزلة الولادة. فالرجاء ليس مجرد منزلة في العبودية أو مقام من مقامات الإيمان فقط، فهو يولد مقامات أخرى. فالرجاء يولد المحبة، لأنك أصلا لا ترجو إلا من تحب، أما الذي يبغضك وتبغضه لا ترجو منه شيئا. فالرجاء لا شك أنه يولد المحبة، وذلك بأنك بعد أن ترجو الله ويعطيك تزداد له حبا، لأنه أجابك ولأنه أعطاك ولأنه ما خذل رجاءك. ثم بعد أن يعطيك وتحبه الرجاء يولد الشكر، لأنك إذا رجوت وأحببت وأعطاك فما ثمت بعد الرجاء إلا أن تشكر من أعطاك. فالرجاء من المنازل الولادة والمقامات العظيمة. هذا الرجاء هو موجود عند أهل الإيمان بعدد أنفاسهم، لأنهم يفتقرون إلى الله ويحتاجون إليه بعدد أنفاسهم، وفي كل شيء أو ضرب من ضروب حياتهم في دنياهم يحتاجون إلى معاونة الله وتسيير أمورهم وتسهيل أحوالهم وإعطائهم. ثم في مقامات الآخرة الرجاء أيضا يجعل المؤمن دائما في اتصالة مع الله ودعاء وسؤال وطلب أن يرحمه الله، أن ينجيه الله من العذاب، أن يغفر له، أن يرفع درجته، أن يرحمه، وهكذا. فالرجاء من المنازل المهمة. بدأ ابن القيم قبل أن يتكلم عن كلام الهروي بقوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. يقول ابن القيم: جمعت الآية مقامات الإيمان الثلاث، الحب والخوف والرجاء. الحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أهل الإيمان يسعون دائما إلى أن يتقربوا إلى ربهم، وأجل ما يقرب العبد إلى ربه عبوديته وحبه. في حاجات تلمي كده أكثر شيء يقربك لله شنو؟ حبه وشنو؟ وعبوديته. فابتغاء الوسيلة إليه دلالة إيمان وحب، يرجون بذلك رحمته ويخافون عذابه. ابن القيم له نظرة، يقول رحمه الله، وهذا ما سوف نعرفه في ثنايا الكلام، أن الرجاء والحب والخوف يستلزم كل الآخر. المحبة تستلزم رجاء، ما في محبة بدون رجاء. هل ممكن أن تحب وأنت لا ترجو محبوبك؟ هل يمكن هذا؟ فالمحبة تستلزم شنو؟ رجاء. ولكن السؤال: هل المحبة تستلزم الخوف؟ المحبة تستلزم الرجاء. عرفنا دي، أنت إذا أحببت محبوبك ترجوه وتطمئن إليه وتثق فيه على حسب معرفتك به. الناس اللي بيقول لك ما بندعو الله لأن نحن وسخانين وفي ناس نظيفين أكثر مننا لله، ده ذاته أول حاجة الله بيقبل لكم كده ذاته، لأنك بدأت بإساءة الظن بالله، بذاته الله يقبل لك كده. فعلا الله يقبل لك. إخواننا، أنت بترجو الله لا شك أنك تحبه، تحب الله لا شك أنك ترجوه، هذا واضح
لكن هذه المحبة تستلزم الرجاء؟ المحبة تستلزم الخوف؟ يعني ممكن تحب الله وتخاف منه؟ هل المحبة هل تخلي تخاف منه؟ هل مجرد حبك لله يولد في دواخلك خوف منه؟ هل إذا أحببته تخافه؟ أن تخاف فوات محبوبك أليس محبوبا؟ فأنت تخاف أن يفوتك، أو تخاف أن يحتجب عنك، أو تخاف من كثرة حبك إياه أن يطردك من بابه وأنت تحبه، لا تريد أن تكون بعيدا عنه. فالمحبة أيضا تستلزم الخوف، خوف فوات المحبوب وخوف احتجابه عنك وخوف تفويت وخوف ابتعادك منه، لأنك تحبه. إذا أحببت شيء حبا شديدا أكثر شيء تخافه أن يفوت منك هذا الذي تحبه. لذلك المحبة تستدعي الخوف. إذا عرفنا أن المحبة تستلزم شنو؟ الرجاء. وأن المحبة تستدعي شنو؟ الخوف. هل الرجاء يستدعي الخوف؟ وهل الخوف يستلزم الرجاء؟ زول بيرجو الله هل بيكون خايفه؟ هل هذا ممكن؟ ممكن. بنفس الكلام الذي قلناه، أنك ترجوه وفي نفس الوقت تخافه، بأنك مع رجائك إياه تخاف من نفسك أن تدخلك في إشكال أو أن تحرجك مع ربك. صح ولا ما صح؟ أعطاك وأداك وسولك، أنت بتكون خايف أنك أنت ما تقدر شنو؟ ما تقدر توفي حق نعمه عليك. وكذلك العكس، أنت بتكون خايف، وده واضح، كلما خفته كلما رجوته أن لا يفوتك وأن لا يعذبك، وأنت خايف بتقول له يا الله، بترجو. خوفك أن يفوتك يجعلك أنت كثير الإلحاح، كثير الطلب، كثير الإقبال عليه أن لا يفوتك سبحانه وتعالى. هنا يقول رحمه الله تعالى في قوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهذا نوع من أنواع الرجاء، الرجاء في لقائه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعشان تعرف أن الرجاء والخوف مع بعض سواء، يطلق لفظ الرجاء في القرآن ويراد به الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعبر عن الخوف بشنو؟ بالرجاء، لأن كلاهما يستلزم الآخر. وخلاصة ذلك أن المؤمن لا يقول أنا أعبد الله بالرجاء فقط، أو أعبد الله بالخوف فقط، أو أعبد الله بالمحبة فقط. على المؤمن أن يجمع مقامات الإيمان الثلاث، أن يكون في كل أحواله خائفا محبا راجيا. عرفتم؟ طيب، مثال ذلك طائر، رأسه المحبة، رأسه المحبة الطائر، وجناحاه الخوف والرجاء. معناها القدام وين؟ المحبة قدام، والرجاء والخوف مستويان. يقدم الرجاء في آخر العمر إحسان الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ويقدم الخوف أيام الشباب وعنفوان الشهوة إلجاما لها وتخويفا وقهرا لسلطانها. لذلك الخوف والرجاء والمحبة، الطائر عنده رأس وجناحان. فإذا شبهنا الخوف والرجاء والمحبة بطائر، رأسه المحبة وجناحاه شنو؟ الخوف والرجاء. إذا كان وجد الرجاء ولم يوجد الخوف لا يستطيع الطائر أن يطير، وإن وجد الخوف ولم يوجد الرجاء لا يستطيع الطائر شنو؟ أن يطير. لأن المبالغة في الخوف تفضي إلى اليأس من رحمة الله، والمبالغة في الرجاء تعطل الإنسان عن الأعمال الصالحة ولا تقهر نفسه عن السوءات والعيوب، فالجمع بينهما أولى. طيب، من أحاديث الرجاء قوله سبحانه وتعالى، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تظن بالله خير بالدين، تظن بالله سوء، والظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يقول لك يا أخي الله ما بدينه، ما جربنا كثير، سألنا كثير ما قاعد يدينه. ده نوع بتاع إنسان
عاجز وضعيف كويس، وهكذا هذا من جهلهم. تعريف الرجاء، الرجاء حادث يحدو القلوب، يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. أفكر ابن القيم والله يا أخوان، يعني أنا أرى أن ابن القيم قد وفق توفيقا شديدا في كتابته في أعمال القلوب، يعني حتى النقل الذي سوف أنقله الآن ليس من المدار ولا منزلة الرجاء، ولكنه حديث لابن القيم عن الرجاء في كتاب آخر. الرجاء بالنسبة للمؤمن كالمركب الذي عنده شراع، ليتحرك المركب لا بد من ريح تدفعه، والرجاء هو الريح التي تدفع مركب الإنسان إلى الآخر. تذكر الله، تذكر رحمته، تذكر الجنة، تذكر أشياء يدفعك هذا ويحركك. عشان كده قال حاد يحد القلوب، يحد القلوب أي يحركها ويسوقها إلى بلاد المحبوب، وبلاد المحبوب الجنة. وكتب ابن القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب كامل عن الجنة سماه حاد الأرواح إلى بلاد سنو، إلى بلاد الأفراح. ولذلك الرجاء يطيب السير، يجعل سيرك إلى الله طيبة. ثم الرجاء استبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. أنت تسمع أشياء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تسمع هذه الأشياء فيحصل لقلبك نوع من أنواع الاستبشار، وأسماه ابن القيم الارتياح لمطالعة كرم الله. أنت لما تشوف كرم الله كثير وعظمته يبدأ شيء من الارتياح في قلبك، ترتاح. الرسول قال للصحابة يضحك ربنا، أحاديث هذه كثيرة، يضحك ربنا إلى رجل فعل كذا يضحك ربنا، فقال ابن مسعود والله ما عدمنا الخير في رب يضحك. إذا كان ربنا يضحك لا نعدم الخير في رب يضحك، وهو ضحك يليق بشنو؟ بجلاله سبحانه على الوجه الكمال. يقال والله ما عدمنا الخير في رب يضحك. أنت إذا رأيت إلى نعم الله إخواننا والله سبحانه يا أخي كرم الله ده، أنت بدأت تشوفه قال ليه ربنا بيغفر العباد في ليلة النصف من شعبان، يغفر الله لعباده بعدد شعر غنم كلب، قبيلة اسمها كلب أغنام كثيرة، بعدد الشعر في الغنم بتاع قبيلة كلب الله يغفر العباد جميعا، يغفر لعباده يوم عرفة كويس. وما رؤي الشيطان في يوم أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وقال إنه لو كان معك مثل رمل عالج غسلها الله عنك ذنوب. يعني تسمع أحاديث زي دي تطمئن، لكن لو ده تعرف المسألة دي ليس بالمقايسة إنما بالأولى. حسنا أخواننا في ناس في الدنيا كريمين، في البشر في ناس كريمين، أنت ما تقايس تقول الله برضو كريم زوج، قول من باب أولى أن يكون الله كريم. إذا كان هذا كرمه بما أعطاهم الله فكيف بكرم الله تعالى. أنت بدأت تشوف المسألة دي يوم عرفة بتلقى ناس الواحد جاي بدأ تنكر من هنا لحد آخر الجامعة ده مليان وجبات يوزع للناس، ده كرم عباد الله يوم عرفة، فكيف بكرم الله يوم عرفة؟ كيف بملك الملوك وعلام الغيوب؟ إخواننا الكرم بتاع ربنا أنت إذا طالعته يرتاح قلبك ويولد مطالعة كرم الله رجاء في القلوب، والله رجاء، رجاء عظيم. يقول ابن القيم الرجاء الثقة بجود الله سبحانه وتعالى وبكرمه، أنت ثق به
إخواننا كثير من الناس بيتعامل مع الله ولا يثق بالله. يا أخي أصلا خليك قوي، قل والله بالدين، والله العظيم ما حرمنا، وهكذا. وإن منكم من لو أقسم على الله لأبره. لكن ابن القيم يرى أن هنالك فرق كبير بين التمني وبين الرجاء، ويرى ابن القيم أن الفرق بين التمني وبين الرجاء التمني بدون عمل والرجاء مع العمل. صحيح ولا ما صحيح؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذم أقوام، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لا تريد أن تعمل وترجو، ترجو ماذا؟ حدث الله عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أولئك يرجون رحمة الله، قدموا شيء ثم بعد ذلك انتظروا ويخافون عذابه. حدث قال بمثابة من أراد أن يزرع، ناس واحد أن يزرع، قال سوف أزرع الأرض وأحرثها وسوف أفلحها وسوف أحصد، ولم يفعل شيء. وآخر حرث وزرع وسقى وينتظر الثمر ويرجو النتيجة، ده عنده رجاء وذاك عنده تمني. الرجاء مع شنو؟ مع العمل، والتمني مع الكسل. طيب يرى ابن القيم رأي عجيب، يرى أن النظر إلى عيوب النفس، تشوف عيوب نفسك وآفات العمل، أنت تقول والله شوف، تقول تعالي بس أقول أنا زول بغضب بسرعة، عندي حسد بحسد، عندي تحدد نفسك، أنت أعرف بنفسك من حولك، لأنك لا تبدي ولا تظهر لهم إلا المحاسن. النشأ فينك نظيف ضيافة، ريحتك ما شاء الله ما شاء الله، أي ذو شم ريحتك، الناس خباياك ما عرفنا، يقول فلان ده اسأله في كيف فلان محترم جدا وزول فاضل وكذا، لا يعرفون خباياك. لكن ألا تعرف خبايا نفسك؟ إن كنت لا تعرف خبايا نفسك فهذا هذه أولى الآفات وأعظم السيئات وأكبر السوءات، أن تتوارى استحياء وأن تغض الطرف عن حقائق نفسك. أنت عارف روحك، واجه نفسك بهذه الحقائق، أنا زول كذا أنا زول كذا أنا زول كذا، في أشياء الناس يعرفوها أنت براك عارفها، أنا فيني كسل، فيني كذا، فيني شهوة عالية، في أنت براك بتكون وأمورك عارفة، مجيه رقبتك براك، عرفت الوقوف.

القيم حاول يتكلم عن هذا الحديث يتعمق في قوة معاني هذا الحديث. قال غفر لها ليس بسقي الكلب، الزنا من كبائر الأثام، غفر لها بما قام في قلبها من الانكسار والذل لله عز وجل. ودليل ذلك أنها سقت كلب في صحراء فهي لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، وهذا أبلغ في الإخلاص. ثم أنها سقت كلب وهذا أيضا أبلغ في الإخلاص، لأن الكلب لن يفيدها شيء، لن يشكرها الناس لأنهم لا يرونها، ولن يشكرها الكلب لأنه لا يقدر على ذلك. ثم أنها بما قام في قلبها من الانكسار أدنت الموت وقربته إلى الكلب، وهي دفعها إلى هذا ذنوبها القديمة ومعاصيها وجراحاتها وذكرياتها السابقة، وضعتها أمام عينها ففعلت هذا بالتقرب والانكسار لله. فلما قارن سقي الكلب إخلاص نية وانكسار قلب وذل في صحراء، اجتمع هذا مع سقي الكلب فكان بمثابة من كفر الزنا وإن كان كثيرا. أو أنها صادفت ساعة إجابة ولحظة قبول. إخواننا ربنا ما عنده أوكاد بيستجيب فيها، أنت تكون عارف السعيد بيقوم يسأل الله أو يعمل عمل في ساعة ربه يكون في رضا عنه فيقبل العمل في تلك الساعة فيرضى عنه. يعني أن تفعل الطاعة هذا سهل، لكن أن توفق لأن تصادف الطاعة ساعة قبول ورضا هذا هو المقام العالي والشرف السامي. طيب قام ابن القيم كأنه رجح هذه المسألة فنقل كلام يحيى بن معاذ كلام متين، قال رحمه الله يكاد رجائي لك مع ذنوبي يغلب رجائي لك مع أعمالي. قال لما يكون عنده ذنوب ويرجو الله بيكون يشعر أنه في أب قوي في رجائه، لأنه يكون خايف شديد ويكون مضطر ويكون منكسر ويقول لي الله بس أنا ما عندي اعتماد إلا على رحمتك أنت. لكن لما يكون في عمل يقول برضو العمل ده بدينا دفرة بينه وبين نفسه يقول كده عرفته. فقال يكاد رجائي لك مع ذنوبي يغلب رجائي لك مع أعمالي. ليه؟ قال لأني أجد نفسي في الأعمال أعتمد على الإخلاص. صح ولا ما صح؟ العمل ده كان ما مخلص فيه بيتقبل أه؟ وكيف أصفيها الأعمال دي ده الإخلاص، قال الأعمال دي الإخلاص، فكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف، أنا بالآفات شنو معروف، وأجدني حال الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. والله أن الكلام ده كلام عجيب. هل هو قال لله أعمل العمل ولا أستطيع أن أصفيه إخلاصا لأني بالآفات معروف، ولكنني أذنب الذنب وأعتمد عليك لتغفرها لأنك بالجود موصوف. كلام عظيم جدا. قال صاحب المنازل يا دوب جاء كلام الهروي وشرح الذي فات هو كلام ابن القيم رحمه الله. قال صاحب المنازل الرجاء أضعف منازل المريدين. أضعف منازل شنو؟ المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، هو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. ده كلام الهروي، وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة، وتلك الفائدة في الرجاء هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس. ده كلام منه؟ كلام الهروي. الهروي يقول الرجاء أضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه آخر، وهو وقوع في الرعونة يعمل الأشياء دون النظر إلى عواقبها، فهو رعونة في مذهب هذه الطائفة. وفائدة واحدة في الرجاء نطق بها التنزيل والسنة هو أن الرجاء كونه يبرد حرارة الخوف

أيفضي بصاحبه إلى اليأس؟ ده كلام منه، كلام الهروي. يرى ابن القيم أن هذا الكلام كله خطأ، الكلام ده كله خطأ، لكن ابن القيم منصف والإنصاف عزيز كما قال الإمام مالك، الإنصاف عزيز. إخواننا الناس لا يحسنون التعامل مع مشايخهم وأساتذتهم وعلمائهم. أنت تكون داير الشيخ ده افتليك بفتوى معينة، كان ما افتليك بالقول ذاته ما علم، ده حصل إنصاف؟ في زول يكون داير من الشيخ موقف معين، الشيخ ما وقف الموقف ده لاعتبارات يعرفها هو، برضو يطعن فيه. وفي شيخ يطعن فيه لأنه ليس من الطائفة والحزب والجماعة، ما معانا في جماعتنا، طالما ما معانا في جماعتنا معناه ما عالم. هذا كله من عدم الإنصاف، والإنصاف عزيز. إخواننا أبو بكر القاضي أبو بكر بن العربي رجل عالم، صاحب تفسير أحكام القرآن، وصاحب العواصم من القواصم، وصاحب شرح صحيح مسلم، رجل عجيب. ذهب إلى الأندلس وناقش بعض الناس في جلسة، فذكر حديث، دول الحديث دوين، فوهب والوهم يدخل الناس، قال لعله في البخاري، فذهبوا إلى البخاري فلم يجدوا الحديث. الناس الناقشوا دين ما ولقوا الحديث، وكلهم بالنسبة له تلاميذ، فألفوا فيه قصائد يهجونه ويتهمونه بالكذب، قالوا شيخ كذاب. يا أخي قال في صحيح البخاري ووهم، لعله اختلط على حديث آخر مثله، واختلط على ليه؟ لأنه حافظ كثير. أنت زي ده بيختلط على ذاته لأنه فتح حديث أصلا بيكون مجيه وعارف وين، لكنه حافظ به آلاف الأحاديث، بيختلط على حديث أبو هريرة وحديث أنس وحديث، أنت ما عارف إلا حديث أبو هريرة بس. قال ثم من قال أمك أو حديث ابن عمر؟ بني الإسلام على خمسة، ثاني عندك شنو؟ بس ما تكفيني هذا بيتجدر، لو قال لك حديث بني الإسلام على خمسة وين بتعرفه؟ لأنه ده بتعرفه أنت، لكن ذو العائل عنده آلاف الأحاديث خدتها في راسه، اختلط على وهم. رد عليهم الذهبي قال: والشيخ أبو بكر بن العربي لم يكن كذابا، ولكنه وقع في الفهم، ولكن الطالب أساء الأدب واستطال على العلماء، والإنصاف عزيز. الإنصاف عزيز. أنت تنصف الزور، شوف ابن القيم قال شنو أول كلمة مش قال، ما يغلطه، قال: شيخ الإسلام الهروي حبيب إلى نفوسنا والحق أحب إلينا منه. والله كلام كلام كلام، قال له شيخ الإسلام حبيب إلى نفوسنا، والله بنحبه لكن الحق أحب إلينا منه. بعدنا نريك أنه الخطأ الذي في كلامه، لكن شوف الأدب يا إخواننا، مش كلام ابن القيم بس، روح ابن القيم ونفسه، نفسه يا إخواننا، النفس بتاع العالم أنت بتعرفه. والله ابن القيم ده نفسه عجيب خلاص، يعني أنا ما دا الناس يأخذ من الدرس فقط تزكية النفوس وأعمال القلوب فقط، أريدهم أن يتحلوا بمسالك الإنصاف والعدل كوس والأدب. قال أولا قبل أن ننقض كلام الهروي، قال نحمله على أحسن المحامل، شرح وشرح سبع وبعد نقضه، أدب ولا ما أدب؟ وأول قبل ده كله قدم بمقدمة: شيخ الإسلام الهروي حبيب إلى نفوسنا ولكن الحق أحب إلينا منه. قال ونحن نحمل كلامه على أحسن المحامل. والله يا أخواننا الإنصاف ده مهم. قال ابن القيم رحمه الله: الهروي يقول الرجاء أضعف منازل المريدين، وهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الرجاء قمة مقامات المؤمنين، وصف الله به أنبياءه، تعرف شنو؟ كيف يكون أضعف منازل شنو؟ المريدين. لكن ماذا قال ابن القيم؟ قال ولعل الهروي يقصد أن الرجاء أضعف منازل المريدين بالنسبة لما فوقه من مقامات مثل الإخلاص والمحبة والمعرفة والتوكل، وليس هذا معناه أن الرجاء في نفسه ضعيف. كيف يكون الرجاء ضعيفا وهو عبودية يتعبد بها رب العالمين؟ ابن القيم قال هكذا، قال للهروي وكيف يكون الرجاء ضعيفا وهو عبودية يتعبد بها رب العالمين، وبدأ يحكي له كيف الأنبياء يرجو ربهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ويتكلم عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رد عليه بالقرآن والسنة وأخبره أن في القرآن والسنة الرجاء من أعلى مقامات المؤمنين، ولكن قال لعله يقصد بما فوقه من مقامات كإخلاص ومحبة ومعرفة، وليس أن الرجاء في نفسه وفي ذاته ضعيف. طيب أما قوله قال لأن الرجاء، ليه قال الهروي يرى أن الرجاء أضعف المقامات؟ ليه؟ قال لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه آخر. شوف الهروي ضره شيء استرساله الكثير مع القدر، استرساله الكثير مع شنو؟ مع القدر. شوف قال شنو الهروي، قال معارضة. ليه؟ شوف الكلام ده، قال لأن العبد يرجو ربه فيطلب من الله شيء. انت لما ترجو ربنا بتكون داري منه حاجة، إحسان، مغفرة، زيادة مال، صح ولا ما صح؟ إصلاح ذرية، إصلاح أحوال، صح ولا ما صح؟ غفران ذنوب. العبد يرجو ربه يريد من الله شيء، ولكن قد يكون مراد الله أن لا يعطيك. ده معنى كلام الهروي أن الرجاء أضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من شنو؟ من وجه آخر. معارضة كيف؟ معارضة قال أنت تريد من الله شيء ولكن مراد الله أن تستوفي حقوقه، يعني تقوم بالواجبات كلها اللي قال لك، وأن يعاملك بعدله، وقد يكون عدله أن يحرمك، أنت تطلبه وهو يريد أن يحرمك، هذا نوع من المعارضة لو بتتعارض معه. يعني قال ده كلام منه كلام الهروي، ده معنى شنو؟ قال وهذا ينافي الاستسلام والانطراح والانقياد التام له. ده كلام منه كلام الهروي. شوف كلام ابن القيم يا السلام، قال ابن القيم الرجاء ليس معارضة إنما استسلام وانقياد، لأنك إذا رجوت الله حال رجائك معترف له بالفضل، تعلم أن الأمر كله عنده وأن القدرة كلها عنده، وتنطرح له وتجد في ذلك عبادة وانتصار وانقراض واستسلام بأنك ترجو.

استبعد منك، تسأل ويرفع منك، كتب عليك أن يرفع البلاء بسؤالك ورجائك له. أليس هذا هو الاستسلام؟ ترجوه ثم إذا لم يؤتك تستسلم وتقول لعله لخير. لكن أن تمتنع عن الدعاء مباشرة وتقول أن الأمر مكتوب، هذا عدم تعاطي للأسباب وتلع على الدعاء، وهذا كلام ابن القيم ورده على الهروي. واضح ولا ما واضح؟ يعني شوف ابن القيم يقول شنو؟ يا سلام. قال والهروي يقول أن الرجاء معارضة كذا، نشوف معارضة من وجه، قال واعتراض من وجه شنو؟ من وجه آخر. ما هو الاعتراض؟ الاعتراض وين؟ قال القلب إذا رجى الله تعلق بالشيء الكثير، يعني مثلا يقول الله يا الله ده ليه قلاب بلل والنهار في الصلاة، الله قلاب يا الله قلاب، قيقى في خمه ودخل في القلاب. قال فإذا لم يعطه ربه ما أراد يعترض ويحس في نفسه ولا يرضى، وعدم الرضا نوع من الاعتراض. ده كلام منه؟ كلام الهروي اللي حمل ابن القيم على أحسن المحامل، يعني ده حمل ابن القيم له على أحسن المحامل وليس كلام الهروي. فالهروي كلامه عام أنه معارض من وجه واعتراض من شنو. قام ابن القيم قال شنو؟ قال وإذا قال الهروي أن الرجاء معارض من وجه واعتراض من وجه آخر، نقول الرجاء عبودية. رضي الله مارد كلام مختصر لكن نسف كلامه ده كله. قال الرجاء شنو؟ عبودية. شوف الرد المتين، ولا يتعلق بالمطلوب من الدنيا الذي تريده، إنما يتعلق باسمه المحسن البر الرحيم الكريم الجواد العفو الغفور الكريم المحسن، يتعلق بهذه الأسماء، لأنه لولا هذه الأسماء لما رجاه. فالرجاء لا يتعلق بمصور تريده بقدر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أنت ترجوه بهذه الصفات. طيب قلنا أن ابن القيم يدافع عن الرجاء والهروي يقلل من شأن الرجاء. يقول ابن القيم قوة الرجاء تكون على حسب قوة المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته. قال ابن القيم ولولا روح الرجاء لتعطلت الجوارح من الطاعات. بعدين عنده عبارة دائما كنت لما أقرأ منزلة الرجاء في مدارج السالكين كم تستوقفني هذه العبارة طويلا، فيها تجسيد لمعاني الرجاء في صورة حسية. قال ولولا ريح الرجاء الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. لولا ريح الرجاء الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر شنو؟ الإرادات. الإرادات شبازي البحر، الإرادات متعارضة، ما صح. في إرادة بتقول لك صلي، وفي إرادة بتقول لك شنو؟ صلي بعدين. في إرادة بتقول لك امشي الجامع، في إرادة بتقول لك احضر الكورة الليلة مسخنة، يقول لك إرادة بتقول لك امشي الجامع، وإرادة بتقول لك لا الصلاة هنا ما لا ما بتجوز، ما لا ما بتجوز هنا، ما فيش جامع لا حاجة، احضر الكورة وصلي هنا. أصل العيشة ذاته كل ما يأخروه يكون أحسن، مع إنه العيشة كل ما يأخروه في المسجد والجماعة وليس لوحدك. أما إذا كان في المسجد وفي جماعة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإرادات متعارضة، إرادة دائرة الخير وإرادة دائرة الشر، الإرادة متعارضة السفينة تمشي فيها، إلا حاجة تهز السفينة، الحاجة اللي تهز السفينة في بحر الإرادات ريح الرجاء الطيبة. أنت تقول كان مشيت الجامع بلد كده وبلد كده وبلد كده، إرادتك دي بتاعت الخير حتغلب بما رجوت من العمل الذي سوف تعمله، أو ما رجوت سوف تجده من التحفيز والحافز والعطاء الذي سوف تجده. بس كده ده وراح كلام لطيف خلاص. يقول لولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في شنو؟ في بحر الإرادات. لولا ريحه الرجاء الطيبة لما جرت سفن الأعمال في شنو؟ في بحر الإرادات. ثم قال هنالك أبيات قد ألفتها. ابن القيم ألف أبيات في الرجاء. ابن القيم بالنسبة كان شاعر،

0: وده زمان العلماء كان الواحد بيألف وبيفتي وبيألف شعر بيكتب شعر وبينشد وبيخطب وبيشيل السيف يمشي جاهد. كان يجتمع فيه من الخير والبركة والفضل الكثير. يقول لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد، الرجاء عنده برد على حرارة الأكباد، ذابت بالحجاب تحرقا. هي محجوبة عن الله وهي خائفة، لولا هذا الرجاء لاحترقت هذه الأكباد. أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقة؟ ممكن تتصور زول يكون بحب وما بيتعلق بحبيبه؟ أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد به فزاد فيه تشوقا. كلما الرجاء ازداد كلما ازددت تشوقا لمحبوبك. لولا الرجاء يحدو المطي لما سارت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. ده كلام عجيب ابن القيم بيتكلم عنه. يقول يا اخواننا اي شيء الرجاء يحركه. قال الانسان يمكن يقطع مسافه طويله، كلما اشتدت وطاه السفر وتعب تذكر الامر الذي يقصده في السفر. ده بيقوم يسهل على الامور. ممكن يكون ماشي لحد امريكا الطياره قدر ما يتعب فيها، لما يتذكر انه سوف يصل بعد قليل وسوف يحقق مراده تهون عليه متاعب السفر. لما نجي راجع المشوار كل ما يطول عليه يقول حسن يلاقوني في المطار، وامشي الاقي الناس يتصورهم ويتخيلهم فيبدا ينشط. وكذلك العبد كلما تذكر ربه كلما ازداد نشاطا في العباده وازداد همه للقاء. فمن كان يرجو لقاء الله طيب. فيرى ابن القيم ان الرجاء به حياه الروح ونعيم القلب. الرجاء به حياه شنو؟ الروح. وبالرجاء حياه شنو؟ حياه القلب. قال كيف لا؟ قال وهو لا يعارض ولا يعترض، إنما هو مستسلم. ولأنه مستسلم يعلم أن المنع والعطاء عند واحد، فسأل الواحد يرجوه بقوة وينطرح بين يديه بعبودية، فإذا أعطاه شكره وحمده وأثنى عليه، وإذا منعه صبر وأثنى عليه ورأى أن هذا من الخير الذي كان به. قام ابن القيم جاب قصة حاجة أحكي عليكم بعد شوية، شوف الكلام اللي بيرد فيه عن الهرم. قال ابن القيم الراجي ليس معارضا، الراجي الله ما معارض ولا معترضا، بل راغبا وراهبا مؤملا لفضل ربه حسن الظن به، تعلق أمله بربه لبره وإحسانه. وين الاعتراف هنا؟ أين الاعتراف هنا؟ في اعتراف؟ أنت لما سيرتك الهرم الأول وشرح ابن القيم بتكون ملتلو يقول فعلا قد يكون صحيح، لكن شوف النقد هذا. طيب قال الرجاء من الأسباب التي ينال بها رحمة الله، وهو من أقوى الأسباب. إخواننا قال الرجاء أقوى الأسباب، الدعاء سبب. أنت تقول أنا كان دعيت الله معناها معترض على شيء نزلوا به، مثلا جاك مرض لو قلت له الله اشفيني كويس معناه أنت شنو اعترض؟ هل هذا صحيح؟ ألم يقول النبي اللهم رب الناس أذهب البأس؟ ده اعتراض. إذا كان الدعاء اعتراض المسجد يكتب برضو اعتراض. الله جاب لك معناه ما تمشي إلا يشيل براه يشيل المرض منك، لكنه ابتلى ليختبرك وأعطاك أسبابا تتداوى بها ليعافيك، وإذا مرضت فهو يشفين والكل منه، ولكنه يريدك أن تتعاطى الأسباب. صح ولا ما صح؟ وأن تعمل بها. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله الراجي يتعلق بمحبوبه أن يعطيه ولا يعترض عليه. ده خلاصة رد من؟ رد ابن القيم رحمه الله. ليه؟ شوف الرد ده. قال ليس لله ثأر على عبد من عباده لينتقم منه، يعني الله ما عنده تار مع زوجة ينتقم منه، لكن ابتلى وفتح له أسباب، بل المرض والابتلاء من أجل أن تدعوه. ليه؟ شوف قال لك ابتلى الله عبد من عباده بشيء، قالت الملائكة لله عبدك فلان من الصالحين، اشتد عليه البلاء، يقول الله لهم أحب أن أسمع صوته، عشان يقول شنو؟ يا الله يا رحمن يا لطيف القفي، عشان يقول كده، عشان كده قال سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. فلذلك حتى لما ابتلى العبد ابتلاه ليرجوه وليس لينتقم منه، لأن الله ليس له عند عبده ثأر، كلام متين. طيب ثاني الهروي يقول وهذا من الرعونة، وابن القيم يرد عليه يقول وأي رعونة هنا، ثم تكلم عن أحوال الأنبياء الذين سألوا ولجأوا ودعوا الله، قالوا هل كانوا أهل الرعونة؟ الصديق كان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، والنبي كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. طيب قام ابن القيم جاب القصة قلت لكم قبل شوية، الهروي قال الرجاء أضعف منازل شنو؟ المريدين. طيب وهو قل في شنو؟ في الرعون. ابن القيم قال يا أخوان فرق بين من يمارس الرضا بأقدار الله وبين من يدعي الرضا بأقدار الله. قال واحد يقول لك الله أي حاجة يعمل لك أنت ما تعترض عليها، معناه ما تسأل الله تقول شيء مني، ده كلام ابن القيم، ما تشد الدواء. هذه أسباب ابتلاك الله لحكمة، ولكن لم يمنعك أن تتعاطى الأسباب، بل من كان بإمكانه أن يتعاطى الدواء وهو يعلم أنه يمكن أن يشفى به وامتنع حتى ما كان عند كثير من الفقهاء منتحرا، لأنه قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى شنو؟ إلى التهلكة، ولأن الله أمرك أن تتداوى. قالوا يا رسول الله إذا كان كل شيء مكتوب فلما الدواء والدعاء؟ قال هي من قدر الله. ولما سئل عمر لما فر من الطاعون قالوا أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقام ابن القيم حكي قصة واحد اسمه سمنون، قال سمنون كان بيقول لله يا الله ابتليني، وده في الشريعة ماله منهي عنه، لا يسأل ولا يتعرض أحدكم لشنو؟ للبلاء، وإنما يقول اللهم عافني، يطلب العافية. فسمنون كان يقول لله يا رب ابتليني، وأي ابتلاء تبتليني به تعذبني عندي لذة، أنا بتلذذ قال له. قال ابن القيم فابتلاه الله بعسر البول، حبس بول. قال فصار يهيم على وجهه إلى أطفال المدارس يقول ادعوا لعمكم الكذاب سمنون، أدعو له يفرج عنه، أدعو له الله يفرج عنه، عمكم الكذاب أدعو له ما قد يتحمل، عافيتك أوسع لي من شنو؟ من ذنوبي. طيب أظن بقيت الرجاء على ثلاث درجات، الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، والأفضل أن ننتهي منها لأنها ليست بما أو ليست بالشيء الكثير. قال الرجاء على ثلاث درجات، الدرجة الأولى رجاء يبعث العمل العامل على الاجتهاد، صحيح الرجاء بيخلي زول ده يعمل، قال لك في جنة في نار في كده في أنت بتقوم، ده بيخليك تعمل ما في ذلك شيء. قال ده الهروي ويولد التلذذ بالخدمة، خدمة من؟ خدمة الله، يعني كلما قال ذكر ابن القيم القلب بقلبه ثمرات هذا العمل الصالح، بس انت ذات تصلي، لو قال لك البقوم الليل بلقى كذا أجر، انت طوال اخذت لك في راسك، وقمت تتعبد كلما طالعت انك تناجي الله وانك تخاطب الله وانك تتكلم مع الله وانه نزل اليك في الثلث الاخير من الليل، كلما طالعت ثمرات العمل بقلبك كلما ازددت تلذذا بهذا العمل، لانك ترجو نهاياته وتؤمن عواقبه. طيب قال وكذلك الرجاء في الدرجة الأولى يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. قال الطباع إخواننا النفس البشرية مطبوعة على أشياء، على حب أشياء، من ذلك حب النساء. كان الرسول يقول حبب لي من دنياكم الطيب والنساء. في أشياء محببة للنفوس، المال. أما تحب المال منه وتحبون المال حبا، يأخذ ذلك كوس الشركات يقول لك قدم استقالته من الشركة دي، أنا شو الشركة الثانية بدو، قال أكثر. قال الناس كايسين يقول لك، قال ما بحب المال. قال النفوس محبوبة على أشياء. الرجاء الآخرة يجعلك تترك المحبوبات سماحة، يعني تسمح نفسك بأشنو، بأن تتخلى عنها، خاصة الأشياء التي توقع في الحرام. في نوع من أنواع المال ممكن تكسبه لكن يفضي إلى المهالك، الرشوة والغش والخداع والربا، أعوذ بالله مثل هذا. الدرجة الثانية قال رجاء أرباب الرياضات، الرياضات الذين يجاهدون أنفسهم بأن يتركوا مألوفات، المألوفات في أشياء ألفوها، في أشياء ما حرام لكن الإنسان ألفها. الجبن، الجبن حرام؟ ما حرام، لكن أنت ما ترهن نفسك للجبنة، ما تشرب بحيث أنه يوم ما تلقاها يقول لك أنا رصد بنت حقل، ما لك رصد بنت حقل، يقول لك أنا ما شربت الجبنة. أنت ممكن تجاهد في سبيل الله في يوم من الأيام، حسك أن جاءت أمريكا والناس طلعوا الجبال، تقول لهم في الجبال جيبوا لي جبنة. وطن نفسك على أن لا تتعلق بشيء، عشان كده أشرب الجبنة مرات ومرات شنو تخليها تعويدا للنفس. فجل أرباب شنو؟ الرياضات. قال شنو؟ قال هم الذي رجاؤهم أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية. الملذوذات الأشياء التي يستلذ بها الإنسان حتى لو حلال يحاول يتخلى عنها، ما يستلذ بالملذوذات، بل يقف على شروط العلم ويحسن العلم ويعمل بالعلم ويعمل على بصيرة من أمرهم، يتعبد على بصيرة من شنو؟ من أمرهم. الدرجة الثالثة قال رجاء أرباب القلوب، هو رجاء لقاء الخالق. يا سلام، الهروي هنا بقى حقيقة أبدع. قال رجاء أرباب القلوب، أنت ترجو شنو؟ ترجو ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك الجنة وينجيك من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ترجو أن يجيب دعوتك وأن يعطيك سؤلك وأن يقف معك وأن يعينك وأن ينصرك وأن لا يخذلك، ترجو الله عز وجل رجاء كثير، صح؟ طيب، أجل الرجاء أن ترجو لقاءه، فمن كان يرجو لقاء ربه، في ناس يرجو لقاء الله، كان أن ترجو لقاءه، لقاء الخالق الباعث على الاشتياق. انت كان قلت انا متمني الاقي الله، سوف تصير مشتاقا للقاء الله دوما. الرجاء ده عنده فائدتين، المبغض المنغص للعيش، المزهد في الخلق. الزكاة بقى دائما ارجو الله وبس امنته انه يلاقي الله، اي حاجه في الدنيا يشوفها مسيخه، لانه يرجو لقاء الله. واذا احب العبد لقاءه، إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله شنو؟ لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. رجاء باعث على لقاء الخالق، والرجاء الذي هو رجاء لقاء الخالق باعث على الاشتياق، هذا منغص ومبغض للعيش، يخليك في الدنيا دي ما تكون يعني متمتع بها. وكذلك مزهد في الخلق، انت دايم همك كله الله. تاني اي زول، رئيس، ملك، وزير، بشوفهم عاديين يا اخي، دي درجه عاليه. لكن ختم ابن القيم المنزله بمساله عجيبه، قال في الدنيا، قبل كلام عن لقاء الله، من رجا لقاء محبوب في الدنيا، انت مثلا عندك زول بتحبه متمني شنو تلاقيه، قال من لقي محبوبه أيزداد شوقه أم يزول باللقاء؟ يزداد شوقه، أنت بتمني تلاقي فلان الفلاني. في ناس متمنين يلاقوا مثلا يلاقوا السديس الشيخ عبد الرحمن السديس امام الحرم جهنا السودان صلى في مسجد الشهيد. الناس كلهم مشوا دايرين يلاقوا بس قاعدين له ومنتظرين لحد بس دايرين يشوفوا كده بس بعيونه. قوم لاقيته وسلمت عليه في ايده وتونست معه. انت ما كنت ترجو لقاؤه تحقق لقاؤه. ايزداد الشوق ام يسكن؟ بتفرح لكن ايزداد الشوق ام يسكن؟ هذه على حسب احوال الناس. هذه على حسب احوال شنو؟ احوال الناس وعلى حسب قوه الشوق وكيفه وكمه. لكن يقول ابن القيم من ازداد شوقا الى الله ورجاه ولقيه ازداد شوقا له. لماذا؟ لان النفوس لا تمله ولان اهل الايمان لا يشبعون من لقائه. ثم قال شوف كان كيف قال وان اجمل ما في الشوق واللقاء انبهارك بعد ان تلقاه انبهارك بعد ان تلقى محبوبك بجماله وروعته. في زول ممكن تلاقيه بتكون مشتغله شديد تسمع كلامه تكون خاطره صوره اكبر من مشهد ما صور يقوم يقول كلام فارغ وانت خاطره كلام شنو خاطره منزل عالي جدا تنهار هذه المنزله بلقائه. لكن من اشتاق الى الله ولقيه لا يزال في شوق له وهو معه وذلك لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الرجاء من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط له قدرة عليه، أي على تسليمه وتسلمه، لا كآبق حال إباقه، ولم يعلم موضعه.
1: هذه من شروط المعقود عليه، من شروط المعقود عليه القدرة على التسليم، لأنه لا ينتفع بالمبيع أو بالثمن إذا كان الطرف الآخر لا يقدر عليه يتسلم. ما فائدة يعني لم يكن هناك عقد ولا يترتب عليه أثار، وذلك شرط من شروط صحة البيع أن يكون المبيع أو الثمن مقدور على تسليم.
0: لا كآبق حال إباقه، ولم يعلم موضعه، أو علم أنه من عند من لا يسهل خلاصه منه، أو عند من يسهل خلاصه منه، ولم تعلم صفته، وإلا جاز.
1: لماذا يقول كل الآبق؟ يقصد به العبد أن يهرب، الرقيق يهرب من سيدي، فإذا كان لا يعلم مكانه فهذا أيضا لا يقع تسليمه، وإذا علم ما مكانه ولكن يصعب تخليصه منه أيضا لا يقع تسليمه. وكذلك إذا علم مكانه ويقضى على السين ولكن جهل الحال التي هو عليها وقت العقد، فأيضا لا يصح العقد على المجهول. ففي الحالتين الأولين المنع بسبب بعض القدرة على التسليم، في الحالة الأخيرة المنع بسبب جهالة المبيع أو جهالة الثمن الأخير.
0: ولم تعلم صفته وإلا جاز، إذ هو مقدور عليه حينئذ. ولا إبل وبقر أهملت، أي تركت في المرعى حتى توحشت، ولم يقدر عليها إلا بعسر. ولا مغصوب لغير غاصبه، حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام، أو تأخذه وهو منكر ولو عليه بينة.
1: المغصوب يعني المغصوب هذا أيضا مما لا يقدر الداخل في مما لا يقدر تسليمه، بيع شيء مغصوب وباعه غاصبه لغير مالك لغير غاصبه، بيعش وبيع مغصوب.
0: ولا مغصوب لغير غاصبه،
1: بيع مغصوب لغير غاصبه، يعني لم يشتريه الغاصب، وأحيانا الغاصب يغصب شيء ويشتريه هو من مالكه، وحسن يغصب شيء ويبيعه لشخص آخر، فلا يجوز بيع المغصوب لغير غاصبه، لأنه لا يمكن تسليم هذا المبيع في هذه الحالة، سواء كان إما لأن الغاصب لا تأخذه الأحكام ولا إيش،
0: حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام، أو تأخذه وهو منكر ولو عليه بينة.
1: هو نال بيع المغصوب، أيوة.
0: يقول ولا مغصوب لغير غاصبه، حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام،
1: يعني الغاصب ما لا يقدر عليه لأنه صاحب جاه أو صاحب وجاه أو صاحب سلطان، ولذلك لا تأخذه الأحكام،
0: أو تأخذه وهو منكر ولو عليه بينة، أو
1: تأخذه الأحكام، ممكن تنفيذ الأحكام عليه ومقدور عليه ولم تكن عليه بينة،
2: ولو عليه بينة،
1: لأن في خصومة، حتى ولو عليه بينة، لو الإنسان غاصب شيء وهناك بينة عليه أنه غاصب فقد ينكر، يعني تبقى البينة يطعن فيها، لكن ما زال المشكلة قاعدة قائمة، حتى موجود البينة المشكلة لا تزال قائمة.
0: لمنع شراء ما فيه خصومة، فإن كان مقرا جاز.
1: فإن كان الغاصب مقرا بالغصب وتأخذه الأحكام فيجوز البيع،
0: إلا أن يبيعه من غاصبه، أي له، فيجوز لأنه مسلم بالفعل للمشتري.
1: لأنه مسلم بالفعل للمشتري، يعني إذا بيع الشيء المغصوب لغاصبه زي ما يحصل الآن في القوانين الجائرة الآن، قانون رقم 4 وغيره، أحيانا يباع الشيء المقصود ملكه يبيعه لغاصبه، فالمسألة الأولى أن مالكه يبيعه لغير غاصبه، قلنا هذا لا يجوز، وإلا إذا كان الغاصب مقرا وتأخذه الأحكام، كان مقرا وتأخذه الأحكام فهذا بيعه جائز. وأحيانا يبيعه مالكه للغاصب نفسه، وهنا يقال لا إشكال في التسليم لأنه مقنوع على التسليم لأن الغاصب هو الذي يستلم فقد استلم، فهل يجوز البيع في هذه المسألة ولا لا يجوز؟
0: وهل محل جواز بيعه لغاصبه إن رد لربه وبقي عنده مدة هي 6 أشهر فأكثر كما قيل؟
1: رد لربه يعني قال بيع المغصوب لغاصب يعني مالك السلعة زي ما قلنا في قوانين هذه الجائرة، بيت صاحبه هو مغصوب منها بالقانون وأراد أن يبيعه لغاصبه، يعمل فيما بينهم اتفاق ولا أشتري منك، هذا البيع جائز ولا غير جائز؟ كنا إذا باعه لغير المالك باع لغير الغاصب هذا لا يجوز، لأن المشتري لا سلطان له على الغاصب إذا كان لا تأخذ الأحكام، حتى لو كان عنده بين وعنده أوراق في التسجيل العقاري تثبت ملكيته وبعت شيء أملكه وكذا هذا لا يفيد، إذا كان الغاصب المستولي على الغاصب هو لا تأخذه الأحكام أو كان تأخذه الأحكام وكان غير مقر يمكن يخاصم بأي صورة من الصور قلنا هذا غير جائز، هذا بيع لغير الغاصب. فإذا كان مالك يريد أن يبيعه للغاصب نفسه زي ما عبد يقول لا كان هو بيت يسوي 1000 أحيانا يبيعه ب500 ولا بأي صورة من الصور حتى لو باعه بثمنه الحقيقي فهل يجوز أن يبيعه للغاصب ولا يجوز؟ قال الأصل أنه يجوز هيك الأصل لأنه مستلمة وما عندهش فيه إشكال وما فيش يعني مشكلة في التسليم، لكن في هذه الحالة هل يشترط بحيث تبقى بالفعل يتحقق الشرط الأساسي في حلية النقل الملكية وهو الرضا، لأن هذا هو حجر الزاوية، هذا هو الركن الأساس في كل العقود اللي تنتقي بها الأملاك هو الرضا، لا يحل ماله للمسلم إلا عن طيب نفس منه، فليتحقق الرضا في هذه الصورة لما المالك يبيع للغاصب ولا يتحقق، قالوا من أجل ذلك لأجل هذا التردد ربما لا يتحقق الرضا، من العلماء من قال بحيث نتحقق أن الرضا موجود بالفعل شرط صحة هذا البيع للغاصب أن يرد المغصوب بالفعل لمالكه ويبقى عنده على الأقل 6 أشهر، لما يبقى عنده تحت تصرفه هذه المدة الكاملة يبقى بالفعل هناك إرادة حقيقية بعد ذلك لو أراد أن يبيعه يكون بيعه برضاه، هذا احتمال. وهل إن رد إلى مالكه بالفعل وبقي عنده 6 أشهر أو لا يشترط الرد ولكن يشترط العزم حتى نعلم أن الغاصب هو عازم عزما حقيقيا أكيدا على الرد، كون رد ولم يرد ليس شرطا لكن لازم نعلم يغلب على ظننا أنه يريد الرد، فإذا علمنا ذلك يكون البيع له صحيحا حتى ولو لم يرد بالفعل، هي طريقة أخرى. ثم قال بعد ذلك فإذا جهلنا الأمر لم يرد أو الآخر لم يرد بالفعل ولم نعلم عزمه على الرد بالفعل ولكن جهلنا الأمر لا نعلم إذا كان يريد أن يرد أو لا يرد، في هذه الحالة هل يجوز البيع له أو لا يجوز؟ قال فيها قولان، قول يقول بالجواز وقول يقول بالمنع، وابن عبد السلام يرجح المنع وابن رشد يرجح الجواز في هذه المسألة.
2: شيخ البيع لغير الغاصب إذا كان عنده القدرة على أخذه من الغاصب يعني هو أكثر يعني نفوذا في الدولة كان يمهد النظام السابق كانوا يبيعون بطريقة هذه يعني يبيعون لشخص أكثر نفوذا يخرج الشخص يعني
1: لا يجوز هذا لا يجوز لأن سيجعل جزء من الثمن هذا الجاه وهذا السلطان اللي هو يستطيع أن يتعكب في الشيء الذي يمكن أن يباع ب100,000 يشتري هذا بنصف الثمن لأنه عنده وجاه وعنده جاه وأنه وحتى قول يجوز أن يباع لغيره ممن له وجاه لأن هذا هو الشائع والكثير أنك أنت مثلا عندك أرض جاية في المخطط وإلا مستولي عليها جهة من الجهات يأتيك واحد من الناس المشهورين بالفساد القريبين من النظام يقول لك عندك ما عليك فيها هذه مش حديقة وهي أرض خضراء ما عليك بيحلي وكذا بكذا وأنا أتركني فهو طبعا سيخلصها من أيدي الآخرين إما بالرشاوة وإما بالمشاركة معهم لكن لابد أن يكون ثمن وليس ثمن حقيقي وأنت ترضى بذلك لأنك مضطر تقول أنا أتحصل على نصف الثمن قيمة تضيع الملك كله يضيع فلا يجوز البيع بهذه الصورة لمن يريد أن يخلص العقار بجاهه لا يجوز البيع له لأنه أيضا فيه ظلم وأكل مال بالباطل ولا يكون فيه رضا حقيقي في تبادل المنافع من حق يعني يردنا
0: وهل محل جواز بيعه لغاصبه إن رد لربه وبقي عنده مدة هي 6 أشهر فأكثر كما قيل أو لا يشترط الرد على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منع اتفاقا وإن أشكل الأمر فقولان مشهورهما الجواز تردد أي طريقان أرجحهما الثانية
1: شهر ما ذهب عليه ابن رشد ولكن ابن عبد السلام في التوضيح يرجح المنع من الجهل ولعل الآن في الواقع الموجود الآن في الأملاك التي بيعت بهذه الصورة وهي كثيرة جدا ما بيع منها بثمنه الحقيقي في ذلك الوقت الظاهر أنه ينبغي أن يمضي لأنه ما دام الإنسان أخذ الثمن الحقيقي وقد باع فهو منا نحكم بالظاهر الله يتولى السرائر ظهر أن هناك رضا البيع ينبغي أن يكون صحيحا وينبغي نقض

0: هذا أمر واضح، لكن يترتب عليه لابد الضمان يكون محل نظر في هذه المسألة.
1: هم التجار يا شيخ يفرقون إن لم يكون بيع يسمونها على الحساب، من حين العقد يسمونها على الحساب، مش قابل للتغيير، بيع كأنها على الوكالة.
0: إذا كان على الوكالة لابد أن يترتب عليه الضمان، أما على الوكالة هكذا اسما فقط، وإذا ضاع السوق واحترق وكذا يبقى تاجر الجملة يغرم التاجر الصغير، هذا غير جائز، لأنه فإن هذا يتعارض مع موضوع الوكالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مديد، تأجيل، تأجيل، لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس. يفاجؤون بعلة في أجسامهم، تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتي. ماذا قدمت يا عبدي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة، ما مضى فات، والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع؟ كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقول لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك أولاد، عندك زوجة، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر، الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا. الكسل من صفات الشعوب المتخلفة، الكسل، كسل، جلوس، استلقاء، كلام فارغ. المؤمن وقته ثمين. دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا، فقال في سن مبكرة: أنا لم أخلق لهذا. هناك ألعاب تستهلك وقتا كثيرا، معظم الناس يلعبون الشدة والنرد

0: وهالألعاب هاي للساعة 2 لـ 3 قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق. هؤلاء أشقى الناس. يا أيها الإخوة الكرام، هناك سبب كبير جدا لضياع الوقت، إنه عدم وجود هدف لك في الحياة. ما له هدف؟ هدفه أن يعيش، أن يأكل أكل، أن ينام، أن يجلس مع زوجته جلس معها، أن يجلس مع أولاده جلس. ما في هدف، لا يعلم لماذا هو في الدنيا. بيقول لك يعني هذا قدرنا، جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. قال ولماذا؟ لست أدري. هذا إنسان سخيف، إنسان يعيش على هامش الحياة، إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك ليرحمك. اسأله موجبات الرحمة، تب إلى الله من ذنوبك، أدي الصلوات الخمس، اقرأ القرآن، ابتهل إلى الله، اجلس مجلس العلم، صاحب المؤمنين. عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت. الآن قد يقول لك قائل، وقد يقول لك طالب علم، أنا أعرف لماذا خلقت، أنا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة. طيب، هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف؟ العلماء قالوا الأهداف من دون خطط أحلام وأمنيات، والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أبدا، كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمنا كبيرا، وتاجرا ناجحا، وموظفا مهما، وزوجا سعيدا. كل واحد، التمنيات بضاعة الحمقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في حركة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا بد من أن تتحرك، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. الوضع السكوني، تأجيل، إرجاء، مواعيد غير صحيحة، قابع في البيت، يستلقي، ينام، يتابع ما على الشاشة، ليس هذا من صفات الذي عرف الله ولا الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده. لا بد من خطة، لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله، لا بد من وقت تقرأ كلامه، لا بد من وقت تعمل فيه عملا صالحا، لا بد من وقت تطلب فيه العلم، لا بد من وقت تجلس فيه مع أهلك وأولادك، لا بد من وقت تكسب فيه المال، لا بد من تنظيم الأوقات. أيها الإخوة الكرام، وأحد أسباب ضياع الوقت سوء التنظيم. هناك إنسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق بأحد، هذا ما حاله؟ يستهلك وقتا كبيرا جدا لإنجاز قليل جدا. هذا العمل قد يقوم به ابنك، دعه له، قد تقوم به زوجتك، دعه لها. لا بد من أن تعمل عملا بمستوى إمكاناتك. أما إذا عملت عملا يقوم به من هو دونك بكثير، فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط. معنى ذلك يمكن أن يضيع وقت كثير بإنتاج قليل. إذن لا بد من مدافعة الكسل، ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك، ولا بد من وجود خطة لتحقيق هذا الهدف، ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة. وشيء آخر يضيع الوقت ليس من قبلك، من قبل الآخرين. هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد، ما عنده شيء، ما عنده ما يقول إطلاقا، لكن يريد أن يمضي الوقت معك وينسى أنك على موعد أو على إنجاز مهمة وعلى إنجاز عمل. فلا بد من أن ننتبه أنني إذا كنت فارغا، إذا كنت بحالة ملل وسأم، لا ينبغي أن أضيع أوقات الآخرين الذين عليهم مهمات ينبغي أن ينجزوها. فتطفل الآخرين أيضا من أسباب ضياع الوقت. مكالمة أحيانا ساعة، هذا الهاتف معطل ساعة والكلام فارغ، ما في شيء أبدا، حوادث يومية تافهة تذكر في هذه المكالمة، فأنت مضطر إلى أن تتصل به مكالمة طويلة، كلام فارغ. هذه حالة بعض المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، أسباب ضياع الوقت الكسل، وعدم وجود هدف كبير، وعدم وجود خطة لهذا الهدف، وسوء التنظيم، وتطفل الآخرين، هذا مما يضيع الوقت. الآن من زاوية إيمانية، أنت حينما تزكي على وقتك، كيف أنك تزكي مالك؟ كيف أنك تنفق بعضا من مالك؟ والرد الإلهي: يحفظ الله لك بقية مالك. أنت إذا أنفقت بعض وقتك فيما أمرت، يحفظ الله لك بقية وقتك. إذا أديت الصلوات فأنت تزكي وقتك، إن أديت العبادات فأنت تزكي وقتك، إن عملت عملا صالحا في وقت سمين يبارك الله لك في بقية وقتك، يحفظ الله لك بقية وقتك. يعني الله عز وجل قادر أن يتلف لك وقتا طويلا بلا سبب. الإنسان إذا ظن على ربه أن يؤدي العبادات وأن يعمل الصالحات وأن يتعلم القرآن، إذا ظن على ربه أن يستهلك وقته فيما خلق له، أدبه الله عز وجل بأن يتلف له وقتا مديدا بلا فائدة.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

0: الهما
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
0: نبي محمد
2: راديو سرايا FM
3: إشراقة نور في أثير الوطن.

الوطن. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، نطلوا عليكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا كالعادة من القلب، معكم ملك محمود، حنكون لمدة ساعتين معكم، وموضوعنا اليوم يهمكم ويهم كل اللي بين. فبداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، وجمعة مباركة طيبة على الجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيوت سكن، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل الأسرة أمان للإنسان وقت ما يضيق بك الدنيا ويضيق بك الحال. فمستمعين اليوم ومشاهدين أيضا، ما ننسكمش، اليوم نحكي على موضوع خطير جدا وأخطر من تصوراتنا أساسا. مش على مشكلة عابرة، مش على أي خلاف بين الزوج والزوجة، اليوم نحكي على خراب البيوت. خراب البيوت كلمة هدم عمر كامل وفتنة تفرق الأهل. على سر مثلا يطلع من بيت ويمشي بين الناس، على كلمة تنقال في لحظة غضب وبعدها ما ترجعش. على شخص يدخل طرف بين زوجين وهو يظن أنه ينصح ومصلح، بينما نصيحته تكون أول مسار في نعش بيت كامل. على أم تحرض بنتها، أو أب يحرض ولده، أو صديقة تقول لصاحبتها سيبيه ما يستهلش، وانتي ما تستهلش اللي قاعد يصير فيك، لو كنت مكانك راح نطلب الطلاق، من غير ما تعرف كل التفاصيل. ومش غير ما تعرف شن يصير بين الزوجين لما يتسكر الأبواب عليهم، ومن غير ما تعرف ان الكلمة منها ممكن تغير حياة عائلة بالكامل. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل بيت يستاهل انه يستمر. كلمة صعبة صح؟ وصادمة في نفس الوقت. مش كل بيت يستاهل انه يستمر. في بيوت فيها ظلم، أدى عنف وأدى حقيقي، والخروج منها ممكن يكون حماية ونجاة ليك أو حتى لها هي. لكن اليوم بنحكو على حاجة ثانية، على الفتنة اللي تدخل بين الزوجين من غير حق، على التدخل اللي يتحول من نصيحة إلى تحريض، على النميمة، على نقل الكلام، على التشهير، وعلى كشف الأسرار، على الناس اللي تستمتع بمشاكل غيرها واللي فتحتها في كل ميعاد، وعلى الإنسان اللي يشوف في بيت مستقر ويبدأ يسأل علاش هم مرتاحين، علاش ما بينهم مودة ورحمة، وبدون ما يحس يبدأ يهدم في هذا البيت. موضوعنا شوية اليوم شائك أمانة، ومحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوني صراحة وتفهموا كل كلمة نقولها. وموضوعنا دسم وخطير في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، دائما ناخده ونستدله بآيات وحديث من السيرة النبوية أو الحديث الشريفة أو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والنبي شن قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إفساد العلاقات، وجاء في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب شو معناها؟ هو إفساد المرأة على زوجها وإغراء أحد الزوجين بالآخر وتحريضه عليه. يعني الموضوع مستحيل يكون بسيط، وهو مش مجرد كلام فقط، مش أنا كنت نحكي وخلاص. الكلمة مرات تكون نار، والبيت هو اللي يحترق في النهاية. به شن يعني خراب البيوت؟ بما أن موضوع الحلقة اليوم حنعرفوا شو معناها خراب البيوت، وكلكم عارفين الشيء هذا، ولكن نحاول نذكركم. خلونا أول حاجة نفهم المعنى. خراب البيوت مش شرط يبدأ بالطلاق، مرات يبدأ قبل الطلاق بسنين. يبدأ لما يموت الحوار بين الزوج والزوجة، لما يموت الاحترام بيناتهم، لما يطيح القدر بيناتهم، لما كل واحد يبدأ يحكي عالتاني للناس، لما أسرار
البيت تولي موضوع مجالس. لما أهل الزوج يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة، ولما أهل الزوجة يتدخلوا في كل خلاف، لما صديقة تولي مستشارة مستشارة زواج وهي أصلا ما تعرفش نصف الحكاية، لما الزوج يسمع من صاحبة مرتك راهي متحكمة فيك، نقول احنا بلغتنا العامية استرسوا في يدها، صح ولا هيك يقولوا؟ لا هيك بالعامية يعني عندنا احنا مفهوم يقولك استرسوا في يدها. ولما الزوجة تسمع من صاحبتها تقولها راجلك ما يحبكش، وهنا تبدأ المقارنات. شوفي فلانة راجلها شنو يدير لها، شوفي فلان كيف يعامل في مرته. والإنسان ينسى إن كل بيت فيه ظروف معينة، كل بيت عنده أسرار، كل بيت يختلف على بيت آخر، كل بيت عنده أيام حلوة وأيام صعبة. فنجولي أخطر فقرة، وهي أخطر كلمة تقال. أنا بس نبي مصلحتك، هذه أخطر كلمة. أحيانا أخطر شخص مش اللي يقول لك أنا بنخرب بيتك أو بنخرب زواجك أو بنخرب علاقتك، لا، لأن هذا واضح. الأخطر هو اللي يقول أنا نبي مصلحتك، وباسم المصلحة يبدأ يسأل ويفتش وينقل ويفسر ويحرض، ويقول أنا لو مكانك ما كنتش تصرفت هيك، أنا لو مكانك راهو طلقتها، أنا لو مكانك راهو طلبت منها الطلاق. وهذه من أكثر الجمل اللي ممكن تجر إنسان لقرار مش محسوب، لأن أنت مش في مكانه، وأنت ما عشتش حياته، وما عشتش أيامه الحلوة، وما شفتش لحظات الصعبة، وما تعرفش شن صار بيناتهم. فكيف أنت تعطي حكم نهائي على بيت كامل من موقف واحد؟ كيف تصدر أنت قرار أو رأي بناء على موقف واحد؟ ترى فهموني ولا نقول لكم؟ جاوبوا بأنفسكم. الفقرة اللي بعدها تتكلم تقول النميمة شرارة صغيرة. اتكلمت فيما سبق على النميمة. النميمة مرات تبدأ بجملة اللي هي والله ما نبي نقول لك، لكن أكمل باقي الجملة على حسب نقول احنا الاستفادة الطرف. الجملة هذه بروحها تخوف، لما يقول لك انا ما نبيش نقول لك راه مرتك قالت، انا ما نبيش نقول لك راه راجلك قال، لان بعدها غالبا بيجي كلام ما كانش لازم يوصل. فلانة قالت عليك راه راجلك قال، مرتك حكت بيك وما خلت ما قالت عليك، اهلك مش راضين عليك. وهنا تبدا النار، نار الفتنه. الطرف الاول يسمع نسخه، والطرف الثاني يسمع نسخه، والحقيقه تضيع في النص ما بين النسخه الاولى والنسخه الثانيه. والشيطان هنا شنو يحس؟ يفرح، يفرح، لان يعني اعظم شيء عند الشيطان انه يخرب العلاقه الزوجيه، صح ولا؟ بين الزوج والزوجه هذا شيء عظيم عنده. في آيات محكمة بالشيء هذا، لأن كل كلمة تزيد في المسافة، وكل سوء فهم يزيد من الغضب، واللي كان ممكن يتحل في 5 دقائق ما بيناتهم
يتحول لأزمة شهور وتنطلق الحاجة هذه لشهور لسنوات إلى أن يعلنوا الطلاق. بقى في ناس يستعملوا في أسرار البيوت وكأنها مادة للضحك، وكأنها شيء فكاهي. لهذا أسرار البيوت مش مادة للضحك، مش مادة لتغيير الجو، مش مادة إن يعني تنقل في المجالس ما بين فلان وفلان وأسرة وكذا وتنتشر بشكل كبير. في بيوت فيها أسرار، لو احنا عرفنا الشيء هذا كنا ما فيش حد يقدر يطلع أسراره وأسرار بيته. في مشاكل تصير بين الزوجين، في خلافات، في أمور خاصة تصير بيناتهم، والأصل لازم تقعد بيناتهم ما تطلعش برا البيت. مش كل شيء يصير في البيت لازم يطلع للناسرة، مش كل خلاف لازم يتدخل فيها 10 أشخاص أو أكتر أو أقل على حسب، ومش كل مشكلة زوجية تحتاج لجمهور، جمهور مع الزوج وجمهور مع الزوجة، وعادوا اللي يغلب بعدين. وبعد بعد ساعة بس تلقاهم مثلا تتصالح هي وزوجها ومشت الأمور. ومرات الزوجة تحكي لصديقاتها وهي متعصبة، وقتها تحكي لهم في أسرار. لكن سبحان الله لما تحكي لها وبعدين تتصالح هي وزوجها، صديقتها هذه شن بتحس؟ بتحس إن هي شايلة الصورة القديمة. وش بتقول؟ بتقول لها كيف انت رجعتي له؟ كيف وليتي له أساسا؟ معقولة بعد اللي دار فيك؟ معقولة بعد الإهانة؟ معقولة بعد كذا بعد كذا؟ ليش؟ لأن هي سمعت أسوأ لحظة فقط، سمعت من صديقتها أسوأ لحظة فقط، ما سمعتش الأيام الحلوة، ما سمعتش لحظة الصلح بينها وبين زوجها، ما شافتش الاعتذار، وما تعرفش باقي القصة. بالنسبة للنقطة المهمة اللي هي تعتبر أهم نقطة في حلقتنا اليوم، هو أنك أنت ما تتدخلش بين زوجين. كلامي واضح مفهوم؟ لا تتدخل بين زوجين. هذه أسباب الطلاق على فكرة، أنا أحكي لكم على أسباب الطلاق أنا، لكن بشكل خارجي يعني مش بشكل مفصل. خلونا نكون واضحين بهي، لو شفت زوجين بينهم خلاف وبينهم مشاكل، مش أول حاجة تدور لك أنك أنت تكون طرف، يا أما مع الزوج يا أما مع الزوجة. أول حاجة تديرها ولازم تدور عليها هو طريقة الإصلاح ما بين الزوج والزوجة، طريقة الإصلاح، مش زيادة الفتنة بين الطرفين. دور كيف تصالح بيناتهم، خليك محضر خير، قول كلمة خير، اذكرهم بمحاسنهم. جميل. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظوا تو شن قال؟ إصلاحا، مش إشعالا، مش تحريضا، مش خليه يطلق بري أطلب الطلاق، قال إصلاحا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
مدام نيتهم الإصلاح فالله سبحانه وتعالى حيوفق بينهم. فهمتوا؟ فلاحظوا قال إصلاحا وليس إشعالا. باهي قال إصلاحا وليس تحريضا، مش يخليه يطلق، مش يجيه أبوه ولا أخوه يقول له طلقها، أو تجي هي أمها أو أبوها أو كذا أطلب الطلاق منه، إصلاح. مش كل مشكلة راهو تعني الطلاق، مش كل مشكلة تعني نهاية مؤسسة زواج. صراحة اليوم عندنا مشاكل هلبة في الحياة، ويعلم الله الظروف. أول خلاف طلقني أو طلقني أو بنطلقك، أول خلاف يا هو يهددها يقولها بنطلقك، يا هي تقولها طلقني، هذا أول خلاف. أول مشكلة خليه تو يرجع، تو ترجع. أول زعل ما يستهلكش، ما تستهلكش، وهكذا. يا جماعة راهو الزواج مش حياة بدون مشاكل، معروفة. الزواج مش حياة وردية راهو. اللي فاهمين الموضوع هذا هيك بالطريقة هذه راهو خاطئة، حتنصدموا من الحياة، وحتنصدموا من لما الباب يتسكر عليكم. لهذا الحياة، حياة الزواج أو الزواج مش حياة خالية من مشاكل بتاتا. الزواج هو عبارة على حياة فيها شخصين مختلفين، شخص تربى بطريقة والتاني تربى بطريقة أخرى، مش نفس التربية. مرات مرات واحد عصبي والطرف التاني حساس، مرات واحد يحب الكلام والطرف التاني يحب السكوت، فطبيعي بيصير اختلاف بيناتهم، طبيعي جدا يصير اختلاف. لكن السؤال، هل الخلاف هذا قابل الإصلاح؟ هنا لازم تشغلوا دماغاتكم، هنا لازم تراجعوا أنفسكم. دلنا احنا كلنا مش متربين بنفس الطريقة، تو أمي وأبوي يعني مربيني نفس تربيتكم أنتم مثلا أو كذا، لا تختلف التربية، هذا علاش يصير مشاكل أساسا؟ لأن في اختلاف، في اختلاف في الأطباع، في اختلاف في التربية، في اختلاف في العادات، في اختلاف في الأشياء. فهل الخلافات هذه قابلة للإصلاح؟ هنا هو السؤال، وهنا أنتم جاوبوا بأنفسكم، وهنا راجعوا أنفسكم. لكن تعالي يا ملاك قولي لنا أمتى يكون الخروج من الزواج هو الحل؟ أمتى ننهي هالشيء هذا؟ كل واحد يمشي في حل سبيله، أمتى؟ أعطينا الشيء اللي يخلي الحاجة هذه تصير. وإحنا لازم نكون منصفين ونتكلموا بحيادية. بهي مش كل كلام عن الحفاظ على البيوت معناه أصبري على الظلم. لو لقيت زوجة يظلم فيها أو يستعمل في أساليب مختلفة، ونقول إحنا أساليب لا تتماشى معنا ولا تتماشى مع تربيتها أساسا، ولا اللي تربت عليه ولا اللي طلعت عليه خاطرة من بيت أهلها، فتقول ما نجيش أنا نقولها أصبري على الظلم. لو كان في ظلم وقع من الزوج على الزوجة، لا طبعا. إذا كان في تعنيف، في أذى مستمر، في تهديد، في إهانة، في خطر على الأطفال، في استغلال، في أي وضع يهدد سلامة الإنسان، هذه هي الأشياء اللي تدعو إن إحنا نخرجوا من هذه المؤسسة، وهذا هو الحل. إحنا الموضوع مختلف تماما، والنصيحة مش إنك أنت أصبري على الأداء، أصبري على الإهانة، أصبري على الاستغلال، أصبري أصبري أصبري، لا. إحنا لازم هي تطلب المساعدة،
من أشخاص ما بين قوسين موثوقين، أشخاص واثقة فيهم وأهل اختصاص. علاش؟ باش تتخذ خطوات تحمي الإنسان والحفاظ على البيت. ما يعنيش أني نحافظ على الأداء، وهذه هي النقطة المهمة. لما يصير أداء بالشكل هذا أو بالأشكال اللي ذكرتها، هنا ما تنفعش النصيحة نتاع أصبري وتحملي على خاطر صغارك وأصبري وكذا ومش عارف شيني. لا لا لا، خلاص هنا وقع الأداء، وخاصة الأداء لو تكرر أكثر من مرة. فالمرأة مش ديما هي الضحية، مرات حتى الراجل يكون هو الجاني مثلا، والمرأة مرات مش هي الضحية والراجل مرات مش هو الجاني، مرات العكس. شفتوا كيف؟ يعني مرات ما تكونش هي الضحية، مرات الراجل يكون الضحية. احنا اليوم بنكون منصفين مع الطرفين، لا واقفة مع هذا ولا هذا. فخلونا نطلع من فكرة المرأة هي اللي تخرب او الراجل هو اللي يخرب. نبغى نطلع من هالفكرة هذه، نبغى نطلع من المعتقد هذا الموجود اللي بكثرة يتم تداوله، المرأة هي اللي تتخرب أو الراجل هو اللي يخرب. لا، في زوجة ممكن تكون هي السبب في خراب بيتها، في زوجات يكونوا هم السبب في خراب بيوتهم، وفي زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيت، وفي أحيانا طرف ثالث، في أم ومرات في أب ومرات في أخ ومرات في أخت ومرات صديق أو صديقة أو في شخص غريب تماما ما يربطهمش أي علاقة به. الخطأ ما عندهاش شخص معين، والفتنة ما عندهاش بطاقة تعريف. لما توقع الفتنة بين الطرفين ما فيهاش بطاقة تعريف، مش جاي تقول لكم أنا بنفتن بناتكم. شفتوا كيف؟ فلازم نكون منصفين. احنا في زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيوت او خراب بيته، وفي الزوجة نفس القصة. بقى نجول الفقرة التاسعة واللي تتكلم على الغيرة من البيوت. في نوع من الناس ما يرتاحش لما يشوف غيره مرتاح. المقصود من كلامي، لو شاف زوجين بينهم مودة ورحمة شنو يقول؟ أكيد يمثلوا، أكيد يتظاهروا هيك خارجياً إن هم جوهم سعيد وأمورهم تمام. لو شاف الزوج يهتم بزوجته أكيد عنده مصلحة، هو يهتم بها أكيد بمصلحة، بياخذ منها الذهب. أنا عنده مصطلح هكي صح؟ بياخذ منها الذهب. به لو شاف الزوجة فرحانة، لو شافوا هكي الزوجة فرحانة يقولها أكيد راجلها ضعيف، عندها الشخصية. حاشا المستمعين طبعا. ليش ترى؟ ليش احنا ما نقولوش وتقعد دائما الكلمة سابقتنا وكلمة خير، اللي هي لما نشوفوا ناس وعائلة سعيدة ونقول احنا بناتهم رحمة مودة فيهم اهتمام، نوع من الاهتمام، ليش احنا ما نقولوش الكلمة هذه الطيبة وندعو لهم دائما ان ربي يهنيهم، ربي يزيد محبتهم، ربي يعقد عسلهم، ربي يحفظ بيتهم. مش كل نعمة عند غيرك لازم تحاول تنقص منها، مش كل حاجة تلقاها عند غيرك ما تقعد تنقع لها لين تختفي. حتى الراحة اللي موجودة مرات عند غيرك ما تقعدش تنقع لها، تقعدش تظن عليها لأنها حتضيع. ومن أهم الأشياء هذه اللي تصير، حتى من أشياء أخرى اللي هي المقارنات اللي تقتل في البيوت. نجي نقارن بيتي ببيت غيري، نجي نقارن حياتي بحياة غيري، راجل فلان جابلها ذهب، جابلها سيارة، جابلها ورد، جابلها مش عارفة شني، مرتك فلانة تخدم. يجوا للراجل يقول له مرتك فلانة تخدم، شوف فلان وين يسافر بمرته،
ركزوا في فلان طلع بها سفرة سياحة، شوف فلانة كيف تهتم برجلها. المقارنات هذه سم يا جماعة الخير، مرض مرض، لأنك تقارن في كواليس حياتك بواجهة حياة شخص آخر، هذه أسباب المشاكل فعلا. ممكن فلانة اللي تقولي عليها حياتها مثالية تبكي كل ليلة وانت ما تندريش، ويمكن فلان اللي تشوفه سعيد ومرتاح عنده مشاكل انت ما تعرفش عليها، فما تقارنش. كل بيت عنده رزقه، كل علاقة بيناتهم عندها طبيعتها، فاحنا ليش ندخله؟ ليش نقارنوا حياتنا بحياة غيرنا؟ ليش فلانة مريتوش فلان مرته تخدم في في في شركة أو تخدم في في أحسن مكان أو كذا، مريتوش فلان طالع بمرته سياحة لمثلا أي دولة، مريتوش إن أمس جاب فلان رجلها جاب لها سيارة من آخر موديل. ندققوا في حياة غيرنا بشكل غير طبيعي، والسبب شني؟ السوشيال ميديا. السبب السوشيال ميديا وخراب البيوت. اليوم حتى السوشيال ميديا للأسف خشت في العلاقة بين الأزواج. زوجة تشوف حياة واحدة على الانترنت تقول له ليش راجلي مش زي راجلها، أو هو يشوف امرأة كذا يقولها ليش هذه مهتمة بنفسها مش زي ممكن انت مهتمة بي، مش مهتمة بنفسك. أو زوج يشوف رجل يصرف بطريقة معينة يقول ليش مرتي مش زي فلانة. والحقيقة أنت قاعد تشوف في صورة بس أو تشوف في مقطع فيديو، مش حياة كاملة أساسا. أنت ما تعرفش الكواليس، أنت مرات تشوف سفرية معينة بيناتهم خلاص تحكم عليهم أن حياتهم مثالية، ما تشوفش في المشاكل اللي قبلها. مرات هي وياه تاكينها عركة باش يسافروا ديك السفرة، انت ممكن تشوف هدية جاب لها هدية او هي جابت لها هدية، ما تشوفش في الديون اللي عليهم

هي عبارة على قناعات، كل واحد وشن مقتنع أمانة. فأخطر شيء في موضوعنا اليوم هو كشف الأسرار بعد الخلاف. لما يصير خلافة كده، هي بتحكي وهو بيحكي، هي بتحكي وهو بيحكي. في ناس لما يزعلوا يطلعوا في كل شيء صور، رسائل، أسرار، حكايات، أمور خاصة بين الزوجين، وكأن الخلاف يعطيهم الحق في كشف كل شيء. لا طبعا، لما يصير خلاف وانت تكشف أسرار بيتك، لا، غير منطقي الموضوع. الخلاف ما يعطيكش الحق انك انت تهتك ستر انسان كان عايش معاك. حتى لو انتهت العلاقة بينك وبينه، حافظ على الأدب، حافظ على العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم. مش كل شيء تعرفه لازم تقوله، مش كل شيء يتحول، مش كل سر يتحول لسلاح ضد مرتك أو أنت ضد راجلك أو حتى طليقك لما تنتهي العلاقة. به لما تنتهي العلاقة فطبيعي جدا بناتهم أطفال. الأطفال هادم شنوما؟ هم أول ضحايا في خراب البيوت، أول ضحايا. لما الزوجين يتعاركوا احيانا يقولوا الاطفال ما يفهموش، مش مركزين. لما الزوجين يتعاركوا احيانا الاطفال شنو يقولوا، شنو يقولوا هما في معتقداتهم الزوج والزوجه؟ يقول لك الاطفال ما يفهموش، مش حيركزوا. لا طبعا، الاطفال يركزوا، الاطفال يفهموا اكثر مما نتخيل. الطفل يسمع، يشوف، يحس، ويبدا يسال: هل أمي وأبوي بيتطلقوا؟ هل أنا السبب؟ هل أبوي قاعد يطلع من البيت على خاطري أنا؟ هل أمي بتخليني؟ وشين الطفل يقعد عايش؟ الطفل يقعد عايش وسط صراخ ومشاكل ما بين الأم والأب، ومرات يحمل معاه عقدة نفسية، ويحمل معاه الخوف هذا سنين يعيش معاه، لدرجة مرات يحكم حتى على حياته مستقبلا إنه ما يبيش يتزوج. ليش؟ لأنه شاف أم أبوه يتعاركوا هلبة، والبنت ما تبيش تتزوج. ليش؟ أنا تخاف تطيح في واحد زي بوها يبدأ يتعارك مع أمها، فيخافوا من فكرة الزواج أساسا، ويخافوا من فكرة إنه تصير مشاكل. فلو اختلفتوا، نصيحة للزوج والزوجة، لو اختلفتوا ما تخلوش أطفالكم ساحة معركة بيناتكم. ما تقولاش هذا أبوك، وبرا قول لي أبوك، وقول لي أمك. وما تستخدمش الطفل كأنه يرسل في رسائل بيناتكم. الطفل مش بريد بين الزوجين، مش تمشي تشكيلة أمك دارت ودارت، بوك دار ودار، وتبدأ أنت تلعني فيه الأب أمام ابنه، والأم تلعن في كذا، تلعن في زوجها أمامه. شوفوا أنتم شن بيصير، هو بيفقد حتى الثقة. يعني هو كان يشوف في أمه وأبوه قدوة ليهم، قدوة ليه، جي تود أنت غير منطقي. فما تخلوش الأطفال بناتكم كلعبة، دوش تحاربوا بيهم، ما تستعملوهمش كسلاح بناتكم. في أمهات للأسف الشديد، من غير تعميم طبعا، في أمهات تقعد هي اللي تحرض في بنتها، وهنا الموضوع حساس جدا. الأم تحب بنتها، بطبيعة الحال تحب بنتها، لكن مرات من شدة حبها لبنتها تتدخل في التفاصيل ما كانش لازم تتدخل فيها. كل ما بنتها تزعل، تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه. شفتوا كيف؟ تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه، روحي.

فهمتوا؟ ومرات البنت بعد ما تتصالح مع زوجها الأم تبدأ رافضة الفكرة. ليش؟ يعني الأم لازم تعرف أنت أم مش صاحبة قرار في حياة بنتك، مش صاحبة قرار في حياة بنتك وفي حياتها الزوجية أبدا. في حدود معينة، في خط معين ما تقدريش تتجاوزيه أنت كأم، نفس الشيء كأب. فأنت كأم مش صاحبة قرار في حياة بنتك أبدا. تقدري أنك أنت تنصحها، تقدري أنك توجهها، تقدري أنك أنت تحماها لو في خطر واقع لها، لكن ما تخليش كل خلاف يتحول لمعركة بين عائلتين. ما تخليش الخلاف هذا يكبر. لو في إصلاح حاولي تصلحي كأم أو أب. ما تخليش بنتك تكبر المشكلة. وحتى عائلة الزوج نفس الفكرة، يعني الكلام ينطبق على الجهتين. وفيه ناس للأسف الشديد، في رجال يبدو يحرضوا في أصحابهم، هذا موجود. في رجالة يبدو يحرضوا في أصحابهم. الصاحب اللي يقول لي صاحبة مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل. شفتوا كيف الكلام، كيف الكلام يجي؟ الصاحب اللي يقول لي صاحبة ويحرض، يقول له مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، حمر عيونك شوية هيك، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل، خلاها تعرف. مش كل نصيحة رجولة را، مش كل شيء تربطوه بالرجولة را. الرجولة مش ظلم، الرجولة مش تظلم بنت الناس معاك، والقوة مش إهانة، والبيت مش ساحة لإثبات السيطرة عند مني هي ولا هو. القوة عمرها ما كانت إهانة بناتهم، والرجولة ما هوش ظلم، مش إنك أنت تظلمها، مش إنك أنت كذا كذا كذا، لا، الرجولة أفعال. وما هي الساحة باش إنك أنت تثبت السيطرة. لو أنت بتمد ودانك لصاحبك مرات يرفعك على مسار أنت ما كنتش تمشي له في يوم من الأيام. نفس الشيء للبنت. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا. قبل ما تنصح شخصا بالطلاق، وقبل ما تنصح شخص إنه يطلب الطلاق، لو الشخص جاك وقال لك أنا بنطلقها، أو أنا بنطلب الطلاق، جي لي صاحبتها تقول أنا نبي نطلب الطلاق منه، قبل ما تقول له طلق أو طلقي، أسأله شن صار، شن صاير، هل في أذى وقاع بيناتكم؟ هل حاولتوا تصلحوا بيناتكم؟ هل كان في حوار بينك وبينها؟ هل تدخل طرف عاقل في الموضوع؟ هل المشكلة اللي بيناتكم مؤقتة ولا مشكلة تصير ديما؟ هل القرار وقت الغضب لما انت متعصب او هي متعصبة؟ لان كلمة تطلق سهلة جدا على اللسان، سهلة جدا على اللسان، لكن انت اللي بتدفع الثمن هذا، وهي اللي بتدفع الثمن. انت بتمشي وبتخليه، لكن هو اللي نصحك هذا بيرجع لبيته، بيرجع لزوجته وأطفاله، ويرقد هو مرتاح. وانت مرات بقرار متسرع تندم شهور، توعد تندم على قرار سمعته. لازم تسأل روحك، ولازم تسأل الطرفين. ومش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، ما فيش حد يحكي في الحقيقة كاملة حتى لو كان صادق. مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة،
عندي صديق الفرق العمر بينه 28 سنة، قال لها ديري بزين وهي صغيرة البنات، تعرفش طلقها. احنا وين السبب المشكلة؟ مفيش سبب يا حميد، كانت ممكن تتعلم عادي، مايش اشكالية. مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، هذه لازم نحفظوها ولازم نحطوها في عقولنا، ان مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. لما يجيك شخص يحكي لك مشكلة، غالبا بيحكي لك النسخة اللي هو شايفها، مش بالضرورة تكون كذبة، لكن نظرته هو من زاويته هو. فلا تحكم على طرف غائب من طرف واحد، لأن الغايب ما عندهش فرصة يدافع على نفسه. والحكم العادل يحتاج شنو؟ يحتاج الطرفين، ويحتاج استماع، ويحتاج إلى فهم. علاش؟ لأن الشيطان يحب يخش بناتهم، فالشيطان يحب الفراق. وأساسا في خراب البيوت الشيطان شهادة امتياز. شو المقصود بكلامي؟ مقصود بكلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وجاء في الحديث أن من أعظم ما يفرح به الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، لأن خراب البيت مش بس انفصال الشخصين، ممكن يكون وراه أطفال متألمين، عائلتين متخاصمين، أرحام مقطوعة، وسنوات من الندم. وأحيانا الناس ما عندهاش علاقة بالمشكلة تتدخل في عداوات طويلة، فالموضوع هنا أكبر من خلاف زوجين، لأن في أطفال متخاصمين، عفوا متألمين، وهم الضحية، عائلتين متخاصمين ما يتلاقوش مع بعض، أرحام مقطوعة ما بيناتهم، سنوات من الندم على قرار ممكن كان متسرع. أحيانا في ناس ما عندهمش علاقة بالموضوع أو بالمشكلة اللي صارت ما بيناتهم، يتدخلوا في عداوات طويلة. هاي كل شخص يتدخل في حياتك يستحق أنه هو يعرف أسرارك؟ برأيكم هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق يعرف أسرارك؟ لا طبعا. تعلموا كيف تحطوا حدود وترسموا حدود في جميع علاقاتكم الاجتماعية. مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل قريب لازم يعرف مشاكلك، ومش كل شخص يسألك شن صاير لازم تجاوبه. مرات أفضل جواب وأحسن جواب الحمد لله، الأمور بيناتنا الحمد لله. هذا مش غموض، هذا احترام لبيتك، احترام لبيتك وأسرار بيتك. بهي لما احنا نحترموا أسرار بيتنا، بإحنا كيف بنحافظوا على بيوتنا؟ أول حاجة ما نطلعوش مشاكلنا للناس. أول نقطة للحفاظ على بيوتنا مستقرة، ما نطلعوش مشاكلنا لكل الناس. ثاني حاجة نتعلموا لغة الحوار، لو في إشكالية لازم نتحاوره، مش نتفوته، لأن كل ما تفوت كل ما تتراكم، كل ما تتراكم تصير ضغوطات نفسية، من بعد الضغوطات النفسية يولد انفجار ممكن يسبب مشاكل كبيرة. ثالث حاجة نوقف المقارنات، سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة. رابع حاجة نحط حدود للتدخل الخارجي، أي تدخل خارجي نرسمه له حدود معينة، إن خصوصيات البيت ما تطلعش. خامس حاجة كيف نحافظوا على بيوتنا واستقرار بيوتنا، ما نستعملوش الأطفال في الخلاف. سادس حاجة نحافظوا على أسرار بعض. وسابع نقطة
لو المشكلة كبيرة نطلب المساعدة من شخص حكيم أو مختص. لو المشكلة كبيرة بيناتكم تطلبوا المساعدة من شخص حكيم واعي، مش نقول احنا شخص محايد لا مع الطرف هذا ولا الطرف هذا، او شخص مختص في الحاجة هي العلاقات الزوجية والامور الحياتية الى ما ذلك. ثامن حاجة، الفرق بين النصيحة والتحريض. لازم يكون عندنا وعي ولازم يكون عندنا ثقافة ما بين النصيحة والتحريض، نعرف الإنسان هذا ينصح فينا لأنه هو فعلا ينصح فينا لمصلحتنا، ونعرف أن النصيحة هذه مرة تكون نوع من التحريض ولكن دس السم في العسل. فنعرف النصيحة هل تكون فعلا نصيحة أو نصيحة على شكل تحريض، سواء كان بشكل واضح أو غير واضح. تسع حاجة، نخاف ربي في كلامنا على أعراض بيوت الناس. نخاف ربي في كلامنا وفي أفعالنا على أعراض بيوت الناس. ما نخلوش أعراض البيوت الناس في لساناتنا وفي ميعادنا وفي جلساتنا وفي قهوينا وفي مش عارفة وين نتلاقوا فيهم التجمعات. فنخافوا ربي في كلامنا على أعراض الناس، ما نشدوش عائلة فلان نبدو نتكلم عليها. فخافوا ربي. وعاشر حاجة، باش نحافظوا على بيوتنا قبل ما ننقلوا كلام نسأل رواحنا هل الكلام هذا بيصلح ولا يفسد ما بين الزوج والزوجة. لو كنت انت سبب في خراب البيوت، كنت ده الطرف الثالث أو كنت سبب في خراب البيوت، وهنا بنخاطب شخص ممكن يسمعنا اليوم، يمكن تكون قلت كلمة أو ممكن أنت انقلت قصة معينة، يمكن أنت حرضت، ممكن أنت تدخلت، يمكن فرحت بخلاف بين الزوجين. لو أنت السبب وقف وراجع نفسك، ومش عيب أنك تقول أني غلطت، مش عيب. العيب انك انت عرفت انك غلطت وقاعد تكمل في نفس الغلط. لو تقدر تصلح ما بين الزوجين صلح، لو تقدر توقف الفتنة بيناتهم وقفها، لو انقلت الكلام ما تزيدش عليه، ما تزيدش عليه البهارات. لو فرقت بين شخصين حاول انك انت تجمعهم بطريقة حكيمة، إن كان الإصلاح ممكنا وآمنا، لأن بطبيعة الحال الإنسان مرات ما يعرفش حجم الكارثة اللي سببها أو اللي سببتها كلمة منه، ما يعرفش الشيء اللي واقع بيناتهم. لهذا كلمة للزوج، يا لكل زوج، ونحن نكون منصفة اليوم مع الطرفين ومحايدة للطرفين. فنصيحتي للطرفين، مش نصيحتي لطرف دون طرف أو ندور في حق على الآخر. أنت كزوج مرتك مش عدوتك، مرتك مش عدوتك، هي إنسانة اختارت إن هي تعيش معاك، مش معناها إن هي لازم تكون كاملة مكملة، وإنت أساساً مش كامل. لكن حاول لما هي تزعل ما تهدمش كل شيء، ما تستعملش أسرارها ضدها، ما تهددهاش كل مرة في كل خلاف ومشكلة بالطلاق، ما تدخلش أهلك في كل خلاف وفي كل مشكلة، ما تخليش أصحابك يقرروا لك حياتك كيف تمشي. فخليك أنت الراجل وأنت المسؤول في إصلاح بيتك وإصلاح أهل بيتك، مش في تهديمه وكسره وتخريبه.
هذا كلامي للزوج، انجو لي كلامي للزوجة. انت كزوجة راجلك مش لازم يكون نسخة من الراجل اللي تشوفيه في مواقع التواصل الاجتماعي، فما تقارنيش زوجك بأزواج تانين، وما تحكيش كل أسرار بيتك لصاحباتك، وما تخليش أهلك يعيشوا معاك في كل خلاف. ولو صار خلاف بينك وبين زوجك اختاري الوقت والكلمة المناسبة، مش كل شيء ينقال وقت الغضب، ومش من كل معركة لازم انت تربحيها. مرات الانتصار الحقيقي انك تحافظي على علاقتك بزوجك، مرات الانتصار الحقيقي انكم تنجحوا مع بعض، ما تخلوش الخلافات تستمر. باهي ملاك انت اعطيتي كلمة للزوج والزوجة، تو دور مني؟ دور الاهل، سواء كان من طرف الزوج او طرف الزوجة. فكلمة للاهل، للام، للاب، للاخ، للاخت، لما بنتكم او ولدكم يتزوج ويكون اسرة ومؤسسة زوجية، ما يعنيش انكم انتم فقدتوا حق النصيحة، لكن لازم تعرفوا ان الزواج حياة مستقلة. ساعدوا لما هم يحتاجوا، اتدخلوا لما فيه خطر معين او ظلم حقيقي، لكن ما تكونوش انتم السبب في الخلاف هذا، كونوا انتم جسر الامان وجسر العبور، مش الجدار اللي تبنوه ما بين الزوج والزوجة. فكونوا انتم اهل اصلاح مش اهل الخصام. اعتقد اعطيت الموضوع كامل بحذافيره، وحاولت اننا نحكي فيه ونعطيه حقه. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. وحاليا نعطوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم، جمعة مباركة طيبة على الجميع، لكل من يسمع فيها سواء طالعين حاليا أو حتى داخل بيوتكم، مرحبتين بكم جميعا. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة أستاذة ملاك. قالت أحيانا كلمة واحدة تكون أقسى من ألف موقف، كلمة تقال في لحظة غضب لكنها تظل في القلب سنوات. خراب البيوت لا يبدأ دائما بخيانة أو مشكلة كبيرة، أحيانا يبدأ بكلمة جارحة أو نقل الكلام أو فتنة بين الزوجين أو شخص يتدخل بينهما ويزرع الشك حتى يهدم ما بنوه في سنوات. الكلمة مسؤولية والفتنة ليست شيئا بسيطا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل. قبل أن نتكلم عن الشخص أو ننقل كلاما أو نحكم على علاقة، لازم نسأل أنفسنا، هل كلامي سيصلح أو سيهدم أو سيجمع القلوب أم يفرقها؟ فكم من بيت كان يمكن أن يستمر لو أن شخصا اختار الصمت بدل الفتنة واختار الإصلاح بدل نقل الكلام. أستاذة ملاك كيف حالك؟ الحمد لله طيبة، شكرا، بارك الله فيك. ضاحكة مستبشرة تقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، تقول موضوعك هذا واجد في الواقع، توصل أن تخرب نصيب بنت بكلام مش صحيح، وفي بعض الناس مرات تخرب سمعة البنات، الغرض أن هي متعودة على الكلام هذا ومش مفكرة أن ربي راح يرد لها في صغارها يا داير يا لاقي. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك. وقال اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مكان خراب البيوت. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذة ملاك دائما متألقة ومبدعة حفظك الله، وأشكرك على الالتزام بالمواعيد في تقديم هذا البرنامج من القلب، وكما أحيي كل المتابعين متابعات، تحية كبيرة لأخي يونس، شكرا بارك الله فيك. محمود عمر شكلوف يقول ما أجمل أن نحفظ للبيوت حرمتها والقلوب طمانينتها وللعشرة مكانتها، فالكلمة قد تكون عابرة عند قائلها لكنها قد تترك في نفس أخرى جرحا لا يندمل وقد تهدم ثقة بنيت في سنوات. ليس من الرجل أن ننقل الكلام، ولا من الحكمة أن نشعل الفتن، ولا من الأخلاق أن نكشف سترا ستره الله، فمن أراد الخير فليصلح لا أن يفسد، لا أن يفضح، وليجمع القلوب لا أن يفرقها، وما أجمل نترك بيننا وبين الناس أثرا طيبا وكلمة تصلح وموقفا يحفظ الود، فالدنيا قصيرة وما يبقى حقا هو أثرنا في قلوب الآخرين. شكرا على تعليقكم الجميل. أقصى أنواع الجحود أن يسعى أخوك أو قريبك لإطفاء شمعة بيتك فقد، لأن نورها أزعج ظلام قلبه. إيه والله يا أم سارة، إيه والله، هذا علاش اليوم موضوعنا الحلقة هيكي عليه خراب البيوت. وقلت لكم أنا اليوم نحاول نكون منصفة، لا حنكون في طرف الزوج ولا طرف الزوجة ولا طرف الأهل من الأساس أو طرف الأصدقاء من الطرفين، سواء من طرف الزوج أو طرف الزوجة. احنا اليوم مخدين الموضوع هذا باش نتواعدوا به ونفهموا بعض، ونحاولوا ان نعرفوا شنو هي الاسباب اللي تخلي الطلاق اساسا يستمر بشكل كبير وبأعداد كبيرة في وقتنا الحالي بالذات. رغم الطلاق موش سهل يا جماعة الخير، كلمة واحدة تهز عرش الرحمن هي الطلاق. الطلاق ما هوش سهل، كلمة تهز عرش الرحمن. شوفوا انتم مش في الدنيا بس، مش تهز الدنيا بس، عرش الرحمن هذه كلمة الطلاق بس. شفتوا يعني كلمة خطيرة، كلمة خطيرة جدا. ومش كل شيء يدعو للطلاق، في أسباب واضحة قوية تدعو إلى الطلاق، وفي أسباب بسيطة، خلافات بسيطة قلة وعي ما بين الطرفين، مش فاهمين بعض. أسباب بسيطة تتصلح مع الوقت، لكن في أسباب لو وقعت فعلا، ظلم أدى كذا أشياء زي هذه، الموضوع مختلف تماما. فمش كل شيء تطلقوا عليه. يعني انت لما طالعة من بيت أهلك وتبي تأسسي بيت مع الشخص اللي اخترتيه أو هو نصيب، تمام، اخترتيه في نفس الوقت، وطالعة من بيت أهلك، يعني اخترتيه وطالعة من بيت أهلك، خلاص يبقى هنا لازم تكوني واعية وتكوني مسؤولة، تكوني مدركة إن في اختلاف بينك وبينه. مش حيكون نفس الشخص اللي معاك لسنوات مثلا تعرفيه، أو حتى مخطوبة ليه، أو حتى ما تعرفيش، مش حيكون نفس الشخص. أكيد في عيوب وفي مميزات في الشخصين يعني. فلو كان في أدى، هنا الإشكالية بتكبر طبعا. وطبعا مش كل شيء الأهل يتدخلوا فيه، مش كل كبيرة وصغيرة في حياتك أنت أو في حياته هو يتدخلوا، مش قراراتكم المصيرية يتدخلوا فيها الأهل. زي مثلا أنا أعطيكم أبسط مثال، يجي أخ لأخوه يقول له كيف أنت مرتك تشتغل، كيف مخلاها تشتغل، إحنا ما عندناش كي يشتغلوا. لا، هذا القرار قرار مصيري ما بينه وما بين زوجها. أنت كأخوها أو كأنت أخوه مالكش الحق، مالكش الحق مدام هي ما درتش حاجة غلط، مدام هي ما وقعتش في غلط معين. لما انت تتدخل في حياة اخوك، او انت تتدخلي في حياة اخوك، هني غلط، غلط. انت ما تعرفيش نصاير بناتهم، انت ما تعرفيش القرارات اللي صارت بناتهم، ما تعرفيش حياتهم شني وكيف ماشي حياتهم اساسا. نفس الشيء حتى البنت لما يتدخل بوها ولا امها ولا اخوها ولا اختها، نفس الموضوع يعني. ما تعرفوش لما الباب يتسكر شنو وضعهم اساسا. فمنجيش نحكم، انا منجيش نحكم، او منجيش نعطي رأي. انا حياتهم امورهم، ينظم امورهم، ينكون محض الخير بناتهم، يا ما نسببش خراب بناتهم. هذه قناعة مفروض الكل يلتزم بها. أمتى ندخل؟ لما يطلبوا المساعدة مني، لما يوقع خطأ معين، غلط كبير فادح، هنا نطلب المساعدة هنا من شخص حكيم واعي يعرف يتصرف، مش شخص طايش، احنا نقوله شخص ما يعرفش يتصرف، شخص بدل ما يصلح يخرب. على 092-159-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، مرحبتين، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: عمرانة الأفراح، يا عليكم الفرح وعليكم أمة محمد.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: الله يبارك فيك، الله يسلمكم إن شاء الله. تحية لك يا أخت ملاك، وتحية للمخرج المحترم جدا، وكل المستمعين الكرام، وإن شاء الله منورين دائما.
0: تسلم، الله يعزك يا أخونا عمران، تفضل.
1: الكلمة الطيبة والفقة والمش عارف كل التفريق بين العائلات وبين نعم.
0: اليوم نتكلم على خراب البيوت.
1: اليوم أكثرهم الناس هذوما والله يمثل الناس حقيقة، اللي الشيطان هو معروف، الشيطان هذا يفرق بين المرء وزوجه وغيره وبين الأصحاب، ولكن حتى في بشر عندهم رجلين حشاكم هم الشياطين يعني حقيقة.
0: أي والله، أي والله يا عمران، الله يبعدهم، الله يبعدهم علينا إن شاء الله.
1: يعني صبحة الفرقة وصبحة الكلام وتوصيل الكلام، هذه فاكهة المجلس، أي مجلس، سواء كان نسائي ولا سواء كان رجالي، سمين الفاكهة حقيقة. فالإنسان دائما حقيقة المؤمن الطيب اللي خاف الله سبحانه وتعالى، دائما شعار أنه هو يقرب مش يفرق، حقيقة يلم مش يفرق حقيقة.
0: صح،
1: فدائما هذا، وفي ناس حششتهم ان هم ماذا بيهم يفرق، وحتى بين الاصحاب يجي يقول له راهو كذا كذا كذا، وراني بيني بينك، ها راك تعودها، راهو بيني بينك، ها راك تعودها، راهو قال عليك وقال عليك، راهو يعني حتى لو الانسان حتى اللي صالح في الناس حتى يجي يكتب عليه يقول له والله حتى لو هذاك نزل فيه يقول له والله يشكو فيك والله هذاك يشكو فيك المفروض يقول له والله يشكو فيك والله باش يجي يقول له والله راه قال عليك وقال عليك وقال يزيد يحرق القلوب اكثر ويزيد والمشكله توهم اللي يقولوا في الكلام وخاصه بين المرأة وزوجها خرب البيوت الله يبغى نرجع لبعضهم شنو يحس في روحه بعدين وشنو يحس
0: صورته مش حلوه اساسا
1: نعم
0: صورته مش حلوه
1: تقال مش حلو هو لأنه هو شيطان هو وجهه زي القمة هو بدنية يعني كل ما تقول عليه فاهي تقول عليه شيطان تقول عليه حقيقة من أرجل الناس تقول عليه مفرق تقول عليه هو تو حتى يعني في الدين يقول كلمة بس تهوي بها نار جهنم كلمة تدخل بها الجنة شوف يعني كلمة مرة كلمة أنت عابر أكي وخلاص حقيقة
0: أي والله
1: والكلام الطيب دائما الكلام الطيب كويس يعني كلمة طيبة يقوله صدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال لو ضمنني ضمنت لي لسانة ضمنت سانة هو اللي هو يقوله هبرة تكسر العالم هل سانة لو ضمنت لي سانة ضمنت لك الجنة
0: أيوة والله
1: وربي بارك الجميع وربي يحييكم ونبيلك يا طبعا أخت ملاك إن شاء الله يا ربي يرزقك أعمار الدار يا بجاه النهار وهالجمعة وبجاه الكتاب وبجاه السنة ورسول الله تحية لكم جميعا من عمران كافر صراحة تحية لكم سلام الله عليكم
0: بارك الله فيك يا عمران اللهم أمين يا رب العالمين شكرا على الدعوات بارك الله فيك ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم فصلت المكالمة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بحييك ملاكم البرنامج الطيب إن شاء الله والإداعة
0: تسلم بارك الله فيك تفضل
2: عبد الله من طرف إن شاء الله
0: يا مرحبا أخونا عبد الله نورت تفضل أخونا عبد الله تفضل
2: أيوه بارك الله فيك تحكوا اليوم الطلاق إن شاء الله
0: نتكلم على خراب البيوت سواء كان
2: خراب البيوت الطلاق يعني.
0: أيوه خراب البيوت تمام أي
2: هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني مخافش على اليتيم خاف على أمه مفارق أبوه يعني فهمت؟ لأن اليتيم ممكن يكفر المجتمع لكن الأطفال هذوما هي تقول عند أبوه وهو يقول عند أمه فهمت كيف؟ والله سبحانه وتعالى
0: ولا تنسوا الفضل بينكم
2: الإنسان هو تو ما فيش ما يخلق مجرم عشان بطنه ما مجرم ولا كذا لو تلاحظ المجرمين تلاحظ الناس هذوما لو ترجع البداية تلقى في مشكلة في الاجتماع تحت بدت أم وأبوه يعني شوف حاجتين الزوج هذا المي والإصلاح الله سبحانه وتعالى قال المصلحين مش الصالحين إصلاح وقال لك الحاجة الوحيدة اللي يجوز فيها الكذب هي الإصلاح بين الناس فهمت كيف وانت والإنسان ديما حاجات كل البيوت أسرار هي أول حاجة لازم نرجع للدين دين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: اللهم صل وسلم
2: باش تمشي حياتنا احنا
0: صحيح
2: كان البيت ما فيش في الاسلام انت تو شوف التفكك الاجتماعي انت في الدول الاوروبيه يعني ما عندهمش الاجتماع اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق واذكر نعمة الله عليك فكنت اعداء فالف بين قلوبكم الانسان هذه الدنيا باش تبدا هي تبدا بام وابوه الام وابوه كانوا صالحين والاساس صالح حتى مش هذه الام والبو زي الاساس بتاع البيت واحسن من اساس البيت الانسان يقدر يبني عمارات يبني وحدات يبني طرق لكن المشكله في بني الانسان
0: صحيح بني الإنسان. صحيح
2: كيف تبني الانسان انت الانسان المثل اللي يحافظ على الاشياء هي انسان خلوق انسان الاخلاق انسان القيم الاسلام قيم اخلاق ادب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بيت النبوه يعني كيف يعمل في الزوجات السيدة خديجة يقول يا السيدة خديجة سيدة وهي مطفية من غارة منها السيدة عائشة يعني شوف الأمور هذه شوف يعني مش احنا ان احنا قبل واحد جاء قال قبلت من عند عائشة ما قبلت من واحد قال بعكس لازم تقبل أطفالك وانت حتى بينك وفي مشكلة بينه وبين جوزتك ما تجيش بحد الأطفال ولا تحكي فيها قدام أطفالك يا أخي لما الأطفال يلتقط راهو الأطفال
0: أكيد
2: زي الرب يدش يلتقط ولهذا احنا لازم نلتزم بعادات الاسلام ونجعل ديننا الحنيف ونجعل الاخلاق الحميده. وزي ما قال الشاعر احمد شوقي: اذا القوم صفق لكم فكم ميتا معاويدا. السلام عليكم وبارك الله فيك.
0: السلام عليكم ورحمه الله. شكرا شكرا بارك الله بارك الله فيك. عليو شنو يقول؟ عليو قال ما شاء الله عليك والله بحثت عليك ما كنتش نعرفك. شكرا بارك الله فيك يا عليو. عليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاتحين جنبكم الراديو نقصون.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
3: بارك الله فيكم استاذه. نحييكم طبعا اذاعه سرايا. الصراحه رمز نعتبرها من اذاعات الليبيين الصراحه للارشاد والتوجيه والوعي والمعلومه والثقافه والدين والوطنيه كذلك. وقاعدين اتلموا في يعني الليبيين الحق. واحد من مدينه وذاك من مدينه اخرى ومن منطقه اخرى. كويس جدا والله.
0: بارك الله
3: فيكم.
0: الله يبارك.
3: حي اخو يونس حداد طبعا زوجك. ربي يوفقه ان شاء الله ويحفظه دنيا واخره. وكما نهني معليش نهني يا اخوي صلاح صلاح الدين تقريبا عندها بنته نجحت الثانويه. وكذلك عبد الحميد الشفايري هو اتصل بي توها ماليش هلبه. وعلى العموم هنيتني. وكذلك هنيبال اخو صاحبي هنيبال اخوي صراحه ان امه رجعت قال لي رجعت من العمره ودعت لجميع المسلمين ولليبيا ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع وسعيا مشكور باذن الله.
0: بارك الله فيك. تفضل.
3: طيب الله يبارك فيك. عنوان الحلقه والله فعلا اللي تامل فيه فعلا عنوان يعني يتاكل منه الانسان. لان فعلا لما نمشي للمحاكم حنلقوا يعني والله قضايا ناس يعني ممكن ما لهاش شهور وسيبت بعضها. لماذا هكذا؟ لماذا؟ يعني يجب ان نوعي انفسنا. يجب الولدين من الطرفين لما انت تعد لي ولدك ولا تعد لي بنتك الزواج يجب انك يعني تدعمه بالكلام الكويس. قل له يا ولد راه الزواج راه في مسؤوليه في كذا في احيانا تصير مشاحنات. الشيطان يخلي حد مرتاح خوت يضربهم احيانا في بعضهم. فلهذا تحمل ما تردش كلمه بكلمه. زي ما نقول احنا نغير ساعه بساعه لقيتك ازعاج ولا حاجه اطلع من الحوش وارجع مره انصح مره ما تنصحش مره دير روحك شبعت مره ما شبعتش فوت شويه مره. المهم انكم انتم قايمين بالاساسيات.
0: صحيح.
3: الصلاه وكل واحد الواجبات العائليه الاكل الشرب يعني لاقي من يقوم لك بامورك العائليه زي ما نقول غسيل اكل شرب خلاص يعني ما في داعي للغضب. الغضب هذا مشكل. وهم ثلاثه فعلا يوقعوا فيهم الناس هلبة كثيره. يجب الانتباه. يجب الانتباه كل ثانيه. ثلاث حاجات وهذه ديما يتكرروا من ضمنهم الطلاق. رد بالك تلفظها يا عبد الله يا انسان يا ليبي. انا نتكلم بالليبيين حتى انا. رد بالك تنطق مهما كان اللي كان كلمه راهي حتى بالمزح محسوب عليك دينية. حتى تقولها بالمزح طالق محسوب عليك واعتمدت طلاق. رد بالك اي كلمه خليها دير روحك انت مره ما اسمعش مره اسمع مره انصح ما تنصحش. مهم كلمة الطلاق ما تقولهاش. هذه رقم واحد. رقم اثنين الحلف. مش لازم تحلف. تكلم من يكذب فيك انت. قول مثلا صار كذا لقيت فلان لقيت علان من اللي يكذب فيك. كل واحد عنده بينه عنده دليل يبان اللي على حق وعلى ما حق. الحلف مش حاجه سهله. الحلف لها اماكن لها مواقف معينه شهاده حاجه. واحد بيع مزرعة واحد بيعطي بنته بيعطي ولده يجيبوك شاهد شنو العائلة هذه شن كذا. ليه صح الحلف مش في اي كل مرة والله الا ما تاخذ والله قريب حتى عليه بريوس وكابتشيرو يحلف له شنو الكلام هذا. الحلف ما هي سهل. هذه رقم اثنين. ثلاثة الندر يا استاذ منا. في ناس تندر والندر لما تندر توفي وهو المشكلة ما عندهاش قدرة. مثلا يقول انا كنجحت في الثانوية توا تذكر ولا انت راه ذكر ولا انت اللي يمشي يمشي على الجميع. احنا في سفينه واحده كويس جدا. احنا المنبر هذا دارينا جسر تواصل لحتى نثقف انفسنا وننصح بعضنا ونفيدوا للسفينه. لما مثلا واحد يقول انا نجحت انا وياه بنصيم يوم بعد يوم مثلا ويحلف انت هنا وراك ندر يقولوا له انك لازم توفي وانت ما عندكش قدره. وبالتالي نجحت واذا فيه نجحت وما عندكش القدره شنو كيف بتدير تو؟ ولا بتقول انا نجحت بنعطي 1000 دينار وانت ما عندكش القدره؟ في شيء فيه حكم يا سيدي. يقول كان نجحت بنصدق انا اعطيك انا من عمك اسماعيل قول كان نجحت ولا شريت سياره ولا درت حوش بنصدق. اي دنا هنا الصدقه شنو تعتبر في اهل اللغه؟ ما حددتش انا نكره تعتبر حتى ما تجريني في النهايه صدقه. انا ما حددتش. هذه احسن حاجه تقولوها
0: صحيح.
3: لما تجيكم مناسبه او شيء مفرح قول بنصدق
0: صحيح.
3: كلمة بتصدق بس كلمة واحدة ما حددتش انت
0: صحيح.
3: لكن لما تقول 10,000 20,000 هني حددت تعتبر ما عادش نكيرة هني تعتبر معرفة حددت. لكن قول بنصدق كانك بتندر. والحلف زي ما قلنا ابعدوا عن الحلف. الحلف مش حاجة سهلة مش كل شيء حلف يعني. حتى القرآن يقول لك ولا تطع كل تقريبا كل حلاف مهي
0: اي والله
3: الى نهاية الآية هماز مشاع بنميم. الحلم مش سهل يا جماعة. هذا انت راك تتعامل مع الله ملك الملوك وسيد السماوات والأرض. الحلم فيه مواقف معينة زي ما قلنا. الطلاق كذلك مش على أدنى حاجة. طالق مش أدنى حاجة. طالق تبدأ تعاند لأن الشيطان راه بيخص ما بناتكم
0: أكيد.
3: وذكر ولا أنت الزوجة ولا الزوج
0: أكيد.
3: فلهذا غديت آخر هذه كمان ندرتش السورية ما تحددتش. ما تدورش الأمور هذه. تورث الحاجات القوية. إنها المرأة تصلي قائمة بواجباتها خلاص ما تدور حاجات تافهة. تقف دني زي ما نقول الغداء تأخر العشاء تأخر كذا تعاند فيها تبدأ تفسر كيف ما تبي. ما تفسرش كيف ما تبي. مرة واحد قال كلمة أو الزوجة قال كلمة على حسن النية
0: صحيح يا أخوي
3: والعكس
0: صحيح.
3: الصحيح
0: صحيح.
3: فلهذا رجاء أراه الحكاية فيها يا نار يا تنقذ نفسك من النار
0: صحيح
3: يا عذاب يا تنقذ نفسك من العذاب
0: أكيد.
3: يا جنة يا تحرم من نفسك من الجنة
0: أكيد.
3: كل يوم امتحان وهذه الامتحانات الحقيقية والله العظيم. وهذه ما فيها سبطارة حتى على نفسي. حتى نغلطوا نرجع نستغفر تجد الله بإذن الله غفور رحيم
0: أيوة.
3: لكن العناد ساحة الرأس وكلمة بكلمة لا الحياة أراه مستحيل. أنت بتبحث عليه الكماليه اللي ما يقولوا فيها المثاليه الادميه هذه مستحيل
0: اكيد.
3: كلام الله ما سماه في نفسه الرحمن الرحيم
0: أكيد.
3: الغفار
0: اكيد
3: يعني. لكن انت اجتهد قربوا وسددوا واذا اخطات ارجع. حتى انت ما انت عندك نقص مش المراه بس. فلهذا العشره تبي تحمل تبي صبر هكذا وبعدين يتعودوا على بعض زي ما نقولوا الاسر. والله واجعين فعلا والله المحاكم مليانه بالكلام هذا. واجعين الناس شباب ليش؟ لان راهو كلمه طلاق راهو معناها شتتت عيله شتتت اسره. والسلام عليكم ورحمه الله.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا شويه بس ما تحوليش مكالمه دقيقه بس. في نقطه ذكروها هم حتى في التعليقات اللي هو الحلف بالطلاق. لما حد بيعزم صاحبه يقول علي الطلاق لما تخش تتعشى، علي الطلاق لما نمشي المشوار الفلاني المكان الفلاني، علي الطلاق. وكأنه هو يحلف. هو على فكرة الحلف بغير الله هذا شرك أساسا يعني. الحلف بغير الله شرك. فما بالك لما أنت تحلف بالطلاق؟ تعرف لو أنت صاحبك ما مشاش معاك راه وقع اليمين عليك خلاص. أنت كأنك طلقتها خلاص. طلقتها أنت فعلا لأن أنت قلت علي الطلاق بنطلقها يعني خلاص. يعني هل الحلف بدير بالطريقة هذه يعني عائة يعني؟ انتم تحسوا فيها ان الحلف بغير الله يعني حاجة كبيرة يعني؟ مع انك انت تقول اقسم بالله ورب العباد حاجة زي توا يعني حلف. بالله، لكن لما تحلف أنت بغير الله سامحوني، يعني كيف يعني بالطلاق ولا تحلف برأس النبي ولا تحلف برأس أمي ولا رأس بوي ولا رأس صغاري ولا رأس، كيف هل يعقل يعني، هل يعقل أنكم تحلفوا بالأشياء هذه؟ فما بالك بالطلاق يعني، أنا مرات ننصدم لما يقول يعزم صاحبي يقول علي الطلاق لما تجي معي، لما تتعشى معي، علي الطلاق لما تبات عندي اليوم. بس أنا أعطيت نصيحة لا أكثر ولا أقل، وأهل العلم عندهم دراية بموضوع، هم أدرى مني في الشيء هذا، ولكن ذكر فالذكرى تنفع المؤمنين، أنا نذكر لا أكثر ولا أقل. على 092-150-59-99. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية سعيدة وجمعة مباركة.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: نعرف ثاني إن شاء الله أستاذ ملاك، يومك سعيد ومبارك، وتحية لأستاذ يونس، وتحية لأنا ترد السرايا، وتحية لكل المجتمعين بدون استثناء، بتحية مسائية وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أخونا صلاح الدين، تفضل في موضوع الحلقة اليوم.
4: أيوة نعم، خراب البيوت اليوم.
0: أي والله أي والله، تفضل. أي
4: مختصر؟ نعم
0: تفضل، أعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم. يلا
4: هذا شيء بنقول لك أستاذ ملاك محمود، هذا شيء واضح وصريح في المجتمع بتاعنا، شيء واقعي وشيء شفناه وشيء خسينا حتى في مشاكل وقناه فيه من بعض منها مشاكل صعبة. الطلاق المباح والزواج المباح، والطلاق تعدد الأسباب، مشاكله تعدد الأسباب، مرات في أسباب تافهة جدا أستاذ ملاك وتنحل في وقتها.
0: صحيح،
4: يعني في أسباب، وفي أسباب يعني شو بنقول لك، يعني صعبة صعبة صعبة صعبة، تبي ناس يعني أدرياء بهذه الأمور، أدرى مننا نحن ومن أعدى الناس الأخرى. شن هي الفتن؟ خراب البيوت ما بين الزوجين، في من بعد شريحة المجتمع سبحان الله سبحان الله، يعني قولي مقوى قلوبهم زي ما هو أستاذ عمران قال، هذا الإنسان شنو يكون قلبه، هذا يجي النوم هذا ما يربزه، نفوس ضعيفة، نفوس ضعيفة يفتنوا عادي، يعني ما بين الزوج والزوجة يخشوا ما بين الظفر واللحمة حشاكم، يعني سامحونا على اللفظ. شو بنقول لك النقطة الثانية أستاذ مداس محمود، نقولوا احنا إخوة متزوجين في بيت عيلة مع بعضهم، واحد من الإخوة، وهذه قصة حقيقية طبعا، واحد من الإخوة يعني واخذ قطعة أرض ويحاول إنه هو كيف يبني، ويبني من عينة من بيت عينة عينة زوجته كذا أستاذ مداد. هذا شيء طبيعي، وأمرهم شورى بينهم وعادهم متفاهمين عليه، ما بينه وبين زوجته هذه خصوصية ما يخش فيها حد، لا أخوه ولا أخته ولا أمه ولا أبوه، هذه خصوصيته. الراجل يبي يبني ويبي يطلع من بيت العيلة ويبي يستريح ويبي يستقر. على المهم دار سيارة لزوجته، وقاعد يستخدم في خدمات توصيل خاصة بالنساء فقط. طبعا عندها احنا شنو يقولوا الحنين في بعضهم، يعني او زي ما نقولوا يعني في المجتمع بتاعنا في البيت اللي فيه الحنين، فيه احساسيات فيما بينهم اصبحت يعني تتبلى عليها بامور غير صحيحه، دائما تطلع وديما خشه طالعه وديما مش عارف ايه وديما ما عادش قاعده في الحوش، وقال لها سياره وسمعتني ومرت خوك سمعتني وكذا و و و الى اخره، حتى وصلت لي الى مشاكل ما نقدرش نقول لك يعني.
0: صحيح.
4: فهذه واحده من المشاكل الصعبه، واحده هذه من الفتن الكبرى، اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ان شاء الله ربي يبعد علينا المفتنين يا رب العالمين. ان شاء الله ربي يجعل بيننا وبينهم ستار. خراب البيوت راه يا جماعة الخير، واللي خرب بيوت الناس جهنم وبئس المصير.
0: اي والله
4: والله ما عنده وجود في بها.
0: اي والله بارك الله فيك خونا صلاح الدين،
4: كونوا قلوبكم مليئة بالإيمان وبالتقوى، بتقوى الله والتمسك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزواج يوم وليس يوم، الزواج تفاهم، الزواج محبة، الزواج ود، الزواج رحمة، الزواج يعني راي يمثل ما في الدين الإسلامي، راو عدة جوانب كان بنيو.
0: بارك الله فيك
4: من صلاح الدين. عليك استاذ ملك محمود، تحية ليك، تحية للأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغريان، بارك الله فيك على التبريكات الثانية. شكرا استاذ اسماعيل الصباغي، بارك الله فيك، وان شاء الله نشوفوا اولادك وبناتك حتى انت في اعلى المراتب يا رب العالمين. تحيه ليك يا بنت واحد منك الله يرضى، شكرا لتبريكاتك وتهانيك لينا، بارك الله فيك، وان شاء الله يمتع الصحه والعافيه لمامتك، ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه طول العمر، ويعطيك انت ما تتمني والوقت الطيب، ولكل من يسمع فينا ولكل مستمعين ومستمعات بدون استثناء.
0: شكرا.
4: نحييكم وامسيه سعيده، جمعه مباركه بالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.
0: بارك الله فيك خونا صلاح الدين، شكرا شكرا، بارك الله فيك. اعطينا فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارنا مبارك إن شاء الله أستاذ ملك.
1: إيه عم عبد الحميد، كيف حالك؟
2: الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
1: الأمور تمام،
2: جمعتك مباركة إن شاء الله ليك وللأستاذ يونس.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
2: وجميع المستمعين والمستمعات.
1: تقريبا عندك حد في الشهادة ولا؟
2: نعم،
1: تقريبا عندك حد في الشهادة ولا؟
2: ابني احمد.
1: يا ودي الف مبروك.
2: الله يبارك فيك،
1: ان شاء الله يا رب تشوفها قد الدنيا يا رب.
2: بامتياز يعني 92%.
1: يا ودي الف مبروك، ان شاء الله ربي تشوفها، يعني تشوفها في احسن المراتب يا رب العالمين
2: ان شاء الله. وانت طيبه ان شاء الله.
1: بارك الله فيك عم عبد الحميد، تفضل. عم
2: تبارك الله وربي نورك ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب، تفضل. اي
2: يفضل عليك. تسلم. وموضوعك يا استاذ ملاك، والله هذا يبدو مش حلقه، يبدو حلقات. هذا انا عندي واحد صديقي،
1: ايه،
2: جنسيه طبعا مغربي، ومن فتره يعني مش من تو، هذا كان يشتغل هنا في ليبيا، وبعدين في يوم من الايام طبعا كانت عمليه الرسائل ولا ما فيش اتصالات بالاجهزه الذكيه دي. المهم عندي صندوق البريد كان يستعمل فيه معايا يعني صاحبنا المغربي هذا. المهم في يوم من الايام بعثت له اختها رساله وصوره نتاع بنت صاحبتها تقولي وخيتها جاريه معاها وتخرجت معاها وودتها لاخوها، فهمتي؟ المهم جت الرسالة وما يدرج علي في شيء يعني، فجاني وقال لي شنو رأيك وواحد وكذا وكذا. قلت له والله عاد شنو رأيك أنت تعرفها؟ قال لي لا والله ما أعرفها، شفتها؟ قال لي ما شفتهاش، أو جبعتي لي الصورة بس الصورة شنو؟ قال لي كويسة. المهم دورة قعدوا في الرسائل اللي هي تبعته هو يبعث، فيجي كل رسالة تجي منها هي يجيبها لي، لازم نطلع عليها ونقول لشنو. وهو قبل يبعث الرساله قبل يسكر عليها في الظرف ضروري يجيبها لي نقراها. المهم بمشت الامور، وبعدين صار نصيب وبيتجوز، فكنت انا من الموجودين معاه هذيك في المغرب يعني.
1: كويس،
2: حاضر العرس. تم العرس وقعدنا لفتره، وبعث لي

0: تعال شوف لي هالمشكله هذه. قلت له انت شني معاك انت هي معاك انت شني كويسه؟ قال لي كويسه تبعها. قال لي نبع هي تبيه. قال لي هي تبيني. قلت له باي مش مشكله عادي. المهم قولي دورت من هنا وبعثت لها تذكره طيران وجت واستقبلتها انا وجوزها طبعا في المطار وروحت بهم لحوشي وقعدوا عندي 12 يوم بالضبط ضيافتي في حوشي. وذكرته طبعا انا مش متجوز وقاعد بين امي وابوي واختي واخوي. المهم 12 يوم وبعدين دبرت لهم في سكن ومشت الامور. قلت له هذه حلها هيك كانت بتقعد هي غالي كايه حتطلق. احسن حاجه انك انت تجيبها هنا وتعيش انت وياها. والحمد لله دار معها زوز وليدات والزوز متجوزين وبنيها توا ما شاء الله مضيفه حتى هي قريب جاها نصيبها. الله يبارك. وربك خدي امان تفاها هي الله يرحمها سميره.
1: الله يرحمها.
0: وقلت لك وشوفي وخشيت انا يعني طرف ثالث وشدت الامور كان بيطلق.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: والحمد لله قلت لك ودار معها صغار وقلت لك وعاشوا مع بعضهم ودبرت لهم انا في السكن وخدمتها هي ومشت الامور نتاعها مسفه. لا عند ربك خدي امانتها فهي ربي يتقبلها في رحمته ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب بارك الله فيك
0: وموفقه ان شاء الله.
1: وجزاك الله خيرا على انك انت دخلت بين شخصين وصلحت الامر بيناتهم يعني هذا لك اجر يعني
0: ان شاء الله.
1: بارك الله فيك يا عم عبد الحميد. شكرا شكرا بارك الله فيك. 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: الو
1: ايوه السلام عليكم.
2: وعليك خلي در السياره يا ملاك شويه على الطريق الناس زحمه وراي صح ولا
1: ايه يا ناجي؟ ايه
2: كيف الميه في السياره
1: باهي كويس
2: شنو امورك؟
1: الحمد لله في نعمه والله.
2: اما موضوعك رائع وحساس جدا جدا جدا وشويه من الموضوع بتاعك خشيت يعني باذن الله كانت الامور طيبه وبين حياه والدي هو في الموعد بارك الله فيه ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله من اهل الجنه. قول لنا الدنيا فيها مشاكل ومصرين البطن تعرف اني اول ما زوجت المراه صارت نقول لك بالشفافيه هيك يعني ما فيهاش عيب فيا كنا مشاكل وكنا 100 100 مورنا وكنا موزيقا كل يوم كل وقت وقت لا ملاك
1: ايه كل وقت وقته وكيف الوقت يجيك تعالى له
2: كيف الوقت يجيك تعالى لا صار تفاهم والحمد لله مشيت الامور 100 100 كان بويا الله يرحمه وغود وكان سادتي ما شاء الله عليهم ناس متعلمين خذ واعطي شنو تبي شنو ما تبيش وكانت بتوصل من الناس الاعداء خلينا نقول اعداء الفتانين ياخذون نحن الدواء ووصلوا في دواء بالمقلوب ويجيبوا لنا في دواء من غادي ويجيبوها لنا بالمقلوب زي ما قلت لك انك يديروا لها طبارات ويديروا لها شوي هيك من الحماله لكن في النهايه انتصر الحق على الباطل واللمه والكلمه الطيبه والحمد لله عندي 3 ولادات معاها
1: الحمد لله
2: ان شاء الله يا رب ولنا بنعمه ربي كفى حدا راني انسان بسيط وعادي نخدم مور بس الدوله راه ثلاث حواشات دايرين ما شاء الله عليها بنتو بنتكمهم لهم قريب حوالي 85% واتيات بنزوجهم الثلاثة ان شاء الله كان عطاني ربي
1: ان شاء الله ربي يعطيك
2: ان شاء الله يجيبوها تاع سن واحده ربي باه ولا
1: ايه
2: ما عندهاش مشكله بكل ان شاء الله يجيبها من الشات باه ولا حتى ابوي كيقول لنا راه احنا كنا ثلاثه توفى واحد كنا اربعه توفوا زوج قعدنا زوج قال لي ما خش شونكم تبي تتزوج ولا قول لي بنت فلان مقتنع بها ان شاء الله فيها سنين او شيء راضي بها ولا ما عندكش مشكله حتى لي من دير اولادي هيك باهي
1: كويس ان شاء الله
2: برا يا ملاك وهذه قصه واقعيه برا جيراننا في سوء فهم عيله يعني مشيت نهزز للعائله الثانيه جيراننا حتهم واني عندي علم بالدواء بالفتره في الزايده ما ندوشها والله يشفع علي الله في يوم الجمعه ما ندوش هذا الدواء مر علي وهذه كلها والله لا يخش في خصومه في مشاكل مش لاهي مبطل الناس شقع نزلت هيك هو يقول لي فلان شنو حاله يعني يديني ندويل على شو قلت له لا نقول لا

0: لا لقيت هو صغير تو العويله، قال لي تمشي معي للبحر يا ناجد وصغارك اليوم مشواري. فبقنت فيه والله يا ما كنت فيه. نفس القصه نتاع الرجل هذا، كنت تعرف لقيت هو صغيره وعياله والصغيره ما شاء الله فرحانين في السياره يمشوا للبحر، قال لي تمشي معي انت وعائلتك. قلت له فبقنت رب رضا قولي سبحان الله
1: سبحان الله.
0: يعني انت اللي في دماغك يا فلان نحى من دماغ العائلة مية مية، في مشاكل ما تطيرش ما عندكش من يقولك شعاش يقولوا فيها هي أمور الناس والهم نتاعها وشعاش هي بتال مضبوطة الملاك جمع قلوب لبعضها. بنية جاها نصيب أعطاها كلمة طيبة، ما عندكش فرصة لا تخشش في خشمك في مشاكل، هذه كفرت هذه نعت هذه كفرت ما عندك شبع عناك يا راجل. جاء نصيبه وردي مع الرجل قلت لها كلمة خير والله أسقط والله ما تخش الموضوع بطل أنا شك لا.
1: يعطيك الصحة يا ناجي، يعطيك الصحة
0: نور يا ملاك يا دكتور ملاك.
1: تسلم تسلم بارك الله.
0: والحي أخوي يعني بالبرشوع مين تبغالي يا عبد البطن، وإن شاء الله كل عنده حاجة، كل مبنية عنده حاجة، كل ممرأة عنده حاجة كتابة إن شاء الله يا رب. فالجمعة المباركة والشهر ربيع الأول مبارك إن شاء الله يسخرها رب الحاج. قولي أمين
1: أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. في رسالة جتني في الخاص على دقيقة بس، في رسالة قالت في نقطة اللي هي الأهل الزوجة يستصغروا من خدمة بنتهم، ألا وهي أن راب بنتك حشمت بينا قولها ما عش تخدم خدمة هذه والخدمة. أهل الزوج قصدك أنت مش أهل الزوجة، أهل الزوج يعني يستصغروا من خدمة كنتهم بمعنى. تمام، يبدو يدخل ويقول لك شوف خدمة خدمة مرتك وهو خدمة تقريبا هيك أنت كاتبتها تقريبا، يعني قلت يستصغروا من خدمة بنتهم ألا وهي أن راه مرتك حشمت بينا قول لها ما عادش تخدم الخدمة هذه والخدمة، ألا وهي أن تشتغل نظافة يعني تكنس وتنظف في المكان سواء مدرسة أو مصحات، لأن شغلهم كان ليه هيبة على قولتهم، ولكن كانت كلمة الزوج زوجتي وما حد لي علاقة بها وأنا راضي بها وبخدمتها. هذا هو اللي كنت نتكلم فيه أساسا، هذا هو كنت نتكلم فيه إن تدخل الأطراف سواء من الأهل الزوج أو من أهل الزوجة في أمور حياتهم ومصير حياتهم وقرارات المصيرية الخاصة بحياتهم سواء في شغل أو في نمط حياة أو في تربية أو في أي شيء يخص الزوجين، يدخلوا منها الأطراف الثانية الخارجية أو الأطراف المقربة اللي هم أهل الزوج والأهل الزوجة، بدل ما يكونوا أهل إصلاح وأهل كلمة طيبة يكونوا سبب في دمار عائلة وخراب بيوت وسبب طلاق والبأشياء. فلهذا بالنسبة للخدمة، نقطة الخدمة، مدام هو الزوج راضي على أن زوجته تخدم مدام خدمتها بحلال ومش بحرام، وأهم شيء إن هي يعني ماشية بمعايير معينة ونمط معين، فهذا لا بأس به أنا أعرف أنا. لكن في نفس الوقت ما نجيش أنا كأخ أخوها أنا نبدأ ننصح فيه ونقول لا كيف مرتك كذا أو أهل الزوجة كيف تخلي فيها تشتغل توا كيف كذا، خلاص هذه نمط حياتهم قراراتهم المصيرية، تشتغل ما تشتغلش يشتغل هو أو ما يشتغلش هذه حياتهم هذه خصوصيتهم، يعني ليش ندخل فيها. طبعا لما تكلمنا على الأسباب والأشياء اللي تخليكم تدخلوا الأهل ما بين الزوجين اللي هي أسباب الضرر، يعني لو في ضرر معين واقع بيناتهم ظلم أدية تهديد أي شيء، الأطفال في النص بيناتهم في ظلم معين على الأطفال، فهنا تدعو الموضوع هذا أن يدخلوا فيه الأهل. وإن شاء الله فهمتوا الموضوع. على 092-150-99 092-150-99 يا ليت حتى يعلموا بحالة محاولة، ما فيش حد يعلم بيك لمجرد ما تسكري الباب على روحك. ألو السلام عليكم.
2: عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا اهلا استاذه ملاك، كيف حالك؟
1: الحمد لله. كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
2: كيف حال صحتك؟ كيف حال عائلتك؟
1: الحمد لله في نعمه والله.
2: باه الحمد لله. نبي رقمك الخاص يا استاذه ملاك تحت الهواء.
1: مني هذه؟ مني غير قولي لي مني قبل
2: معك. معك بنت القربولي ون.
1: بنت القربولي ون؟
2: إن شاء الله.
1: بقى إن شاء الله إن شاء الله تحت الهواء رقم نبيانا هي.
2: نبي رقمك الخاص إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله حاضر.
2: إن شاء الله.
1: تمام. رقم نبيانا بالله. أخذ رقمها تواصلني معها إن شاء الله. طبعا موضوع حلقتنا اليوم عليه خراب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
0: راديو السرايا.
1: اتفضل مرحبتين بيك راديو السرايا.
0: أهلا بيك. أنا أول مرة نخش على التيك
1: توك. أهلا وسهلا.
0: قابلتيني صراحة العالمية ملك ولا؟
1: اتفضل مرحبتين بيك العالمية ملك.
0: إيه موضوع موضوع خرابي.
1: أكيد اتفضل. هاي
0: أهلا وسهلا. صوتك بس بعيد شوية لو صوتك أنت ما نسمعش فيه أنا.
1: تمام بس أنت أعطيني موضوع الحلقة اليوم. احكي لي شنو الموضوع الحلقة أو شنو فهمت منه أو حاب توصل رسالة معينة مثلا.
0: أولا أنا معك الدكتور حمزة محجوب مستشار تعديل السلوك الأسري.
1: يا مرحبا بيك دكتور.
0: أهلا وسهلا بيك. يعني طبعا دكتور طبيب ومحضر في موضوع العلاقات الأسرية والأمور اللي ممكن تخرب بين الزوجين يعني.
1: بح تفضل. هاي أعطينا من معلوماتك بما أنك أنت إنسان خبرة توا حاليا وإنسان مختص في الموضوع.
0: ايه
1: تفضلي.
0: طبعا هي اول دائما الزواج المشكله تبدا قبل الزواج بعد الزواج يعني خلال او بعد.
1: جميل.
0: فالمشكله اللي قبل الزواج اللي هي فتره الخطوبه.
1: مظبوط.
0: فتره الخطوبه المفترض يعني اغلب المشاكل تصير من طول فتره الخطوبه. لاحظوا كل ما يصير فيه طول فترة الخطوبة كل ما تكون العلاقة هشة، وخصوصا إذا كان ما فيش وضوح. عادة الراجل اللي بيوضح إنه هو حاجة كويسة فيبدأ يكذب، والبنت حتيت بتوضح إنه هي مثلا إن هي عشرية وما هيش نكدية فتبدأ تكذب مثلا. فيصير بالذات لو صار فيه كلام ومناشدات يعني تلفونات ما بيناتهم حتبدأ فيه زي ما نقولوا عدم وضوح.
1: صحيح.
0: نسمع
1: فيك. تفضل تفضل تفضل.
0: جميل. هذه الفتره الاولى. فاول نصيحه ننصح بها ان يكون الاختيار جيد اولا، والاختيار جيد هذا بناء على ان العائله تلاقيت مع العائله مثلا، او الشخص اللي يطلب الزواج يكون شاف الانسان المنشوده يعني، وحتى رؤيه شرعيه، وكان خلاص كان التعرف على بعضهم يكونوا مستوى واحد.
1: مظبوط.
0: مستوى واحد قدروا في الجانب الفكري وفي الجانب الثقافي وفي الجانب الاجتماعي خصوصا المادي يعني. عادة من الأغلب العلاقات غير ناجحة تكون غنية وقت واحدة مش غنية أو بالعكس. تمام؟ يعني طبقات تبدأ مش متساوية. هذه أول فشل يعني.
1: حتى دكتور حتى المؤهل العلمي راه.
0: حتى
1: المؤهل العلمي.
0: حتى المؤهل العلمي مهم جدا، وخصوصا أن الراجل يكون لا سمح الله أقل من المستوى العلمي من الذي هو دليل صحيح. هو عندنا تغلب المتعلمات صراحة، والشباب تلقاه كادح.
1: صحيح. فلو
0: إن هنا المرأة ما كانتش ذكية جدا في عملية التعامل مع الرجل هيكون فيه وقوع في بداية العلاقة. يعني تبدأ هي مثلا طبيبة مثلا، وهو مثلا إنسان عادي سواء كاتبي ولا كذا، فممكن من أول مشكلة تقول تعدي دكتورة مثلا، أو أحد من أهله، مش شرط تكون هي مباشرة، أحد من أصحابها يبدأ يعايد فيه بالحاجة هذه. عرفتي؟
1: صحيح صحيح.
0: إيه فإحنا هذه نبو زي ما نقولوا إدراك جيد، والأفضل من الإدراك الجيد هو الاختيار الجيد، إنه يكون وسط يعني زي ما نقولوا وسط واحد. بس أحيانا واحد يقول لي والله يا دكتور إحنا الله غالب ما معناها زي ما نقوله هيك ان كل شيء متوافقين الا في مشكله في مثلا مؤهل علمي او كذا، يقول لك انا ما يصح المفروض تكون خاش على حاجه فيها خطوره شوي، فحاول انك انت تتفادى القصص هذه. هذا اول شيء. راني تكلمت عن مرحله الخطوبه، وهنا في بعض الدول جينا التجارب الناجحه في ماليزيا حاليا. زي ما نقول الرؤيه الشرعيه بدا يديروا في فتره اطول من الرؤيه الشرعيه، ان هم يتقابلوا مرتين وثلاثه قدام الاهل، عشان لو في زي ما نقول اختلاف في الفكر ينتهي من الاول. ولو في استمراريه تستمر.
1: صحيح.
0: فنفترض سوى ان صارت الخلاصه بالخطوبه وتم غضون فتره الخطوبه ما تطولش، اللي طول فيها اكثر من سنه، راى اكثر من سنه مشكله. اللي طول فيها سنتين وثلاثه واربعه وخمسه، والله تصدقين اول
1: دكتور
0: شهر الاول او شهرين او ثلاثه صار طلاق. يعني
3: قابلين لهم 5 سنوات وفي طلاق فوق 3 شهور. هذا ندل على شيء مشنا العلاقة من الأول كانت هشة.
1: يا دكتور
3: ما كانش فيه صراحة، ما كانش فيه صدق.
1: شكرا ما يسمعش فيه دكتور. تسمع فيه؟
3: خلينا نسمع فيه.
1: فيه مثل شعبي نقوله فيه احنا، لما يطولوا في الخطوبة سنة أو سنتين أو كذا، فيقولوا طول الإبرة، أو عفوا طول الخيط تريح الإبرة تقريبا. في مثل شعبي يقول لك يطول الخيط أو يطول الخيط تريح الإبرة أو
3: حاجة. طول الخيط يودر الإبرة.
1: يودر الإبرة عليك نور. فهي مطلوب. هي أساسا هيك، أساسا أي حاجة لما بتطول خلاص فيها ملل، فيها أشياء بتصير.
3: هو إحنا نقوله حتى حاجة ثانية، خيروا البر عاجله، وبما أن الزواج بر فالأفضل الاستعجال فيه. بس برضو الاستعجال ما يكونش في إلا خلال أسبوع أو شهر أو كذا، يعني كان في الموازنة، عملية موازنة. حنقول شوية منحنا وشوية مطابق لي.
1: أي والله.
3: إيه فهي هذه بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية هو لأن صار توافق، قلنا وأصبح صار الزواج. أنا عندي برامج على فكرة نقدم فيها على الراديو، ومن خلال البرامج هذه في مشاكل الزواج أعطيت حتى محاضرات للناس يعني المقبلين على الزواج سميناهم. زي قلنا تأهيل الناس المقبل على الزواج، إن نحاولوا نختصروا المشاكل اللي في البداية، يختصروا فيها خلال الزواج يعني، اللي هي قبل بيوتك عليها توا. خلال الزواج عندك مشكلة في مشاكل في الأيام الأولى، يوم الأول، الثلاث أيام الأولى، 10 أيام الأسبوع، والعشر أيام والشهر. كل حاجة فيها مشكلة. بس أنا طبعا عشان من زي ما نقولوا ما نحاولش نطول واجد معاك، يعني والله مستمتع جدا إني نسمع الناس الثانية. ونعطي فرصة حتى لنا الثانية.
1: بارك الله فيك، الله يعزك يا دكتور.
3: ونشوف بس نحاول نعطي ملخص سريع جدا. ده هي
1: تمام.
3: أغلب المشاكل اللي في البداية هو حاجة تبقى فيها حين الشحن.
1: حلو.
3: عاطة شحن أغلب بيكون غير جيد. ما نحكيش على شحن الضي للمقال وكذا، يا ريت دي حاجة كويسة. لا، إن الراجل يجي مشحون من جماعته وأهله وناسه والمجتمع والثلاث، والمرأة نفس الشيء تبقى مشحونة من أهلها ومرت خالها ومرت عمها ومش عارف منه، ديري لها هيكي وما تدير لها هيكي وما تخليش يقول هيكي، وهو نفس الشيء ربالك راهي ترفع صوتها عليك، راهي تقولك مش عارف شنو. فيبدو احترام ليه كانهم اثنين قطاطيف، ولا ما نديش نقول كلمه ثانيه، ومكشرين انيابهم على بعضهم، عرفتي؟
1: اكيد.
3: ويبدو يراجعوا في شحنه، بس مجرد تصير شحنه تصير المشكله، واللي على يكثر بعدين. ودخول اطراف ثانيه اللي حضرتك سمعتك حضرتك اللي فيها انت والناس اللي بيدخلوا معاه، اي طرف اخر بيخش في علاقه البيت سواء كان ساكن معاهم مش ساكن معاهم، صاحبتها صاحبه هو بعيد، هم مش واقعين في اصل المشكله. هم ما تبيهم شنو؟ لا كرامتك ما تسمحش، لا كرامتك ما تسمحش. اي كرامه؟ انا خاش انا وزوجتي في علاقه اللي هي مركب نقودوا فيها بطاعه الله، بنجيبوا صغار وبنهنوا ارواحنا، خلاص احنا وصلنا لمرحله ان احنا خلاص عمرنا يعني في مثلا بمعاشنا ولا بعملنا، وبنعمروا الحوش وبنطلعوا جيل، الجيل هذا يكون في سبيل الله مثلا معانا من اجل الحياه، اكيد يعني فاهمين حياتنا صح.
1: صحيح.
3: تكبروا صغار تضربوا، اي كرامه لما في مشكله بيني وبينك، اي مشكله تصير نفترض ان هي ترد للميزان. الميزان شنو؟ بسيط جدا. قال الله قال الرسول هي لولا، والحاجه الثانيه المجتمع شنو يقول؟ فعادي زي ما نقولوا مثلا معليش انا ماسك كيس ولا تشبه هي اسقاط، ماسك كيس وحاط فيه مثلا فاكهه. ثانية والله تقول لي تبي زوج كيلو يمشي تنوض، انت تقولي لي لا والله 10 كيلو. تقول لي دكتوره راه زوج تقول لي 10، نقول لك باهي منه بيناتنا باش يحكم.
1: الميزان
3: نحط الحاجه على الميزان ونشوفها، طلع الميزان انه كذا تم قمت خلاص، ما في داعي نصرني عليك تقول كامل قلت لك اميره وكذا، ولا في داعي تصبر علي. هو الميزان قال لك خلاص. اذا احنا اصلا نشأنا على حاجه في شيء قبلنا، قواعد قوانين الهيه ربانيه، وبعدين في حاجات مجتمعيه. نفترض ان احنا نمشي في ناس نواصل بيناتنا شويه من هيك شويه من هيك. الشحن طب اقوى حاجه اللي نقدر نختارها يا دكتوره هو الشحن. طب لو كنا الشخص الوضوح هو الاول بين الراجل والمراه رقم واحد، رقم اثنين ما نخليش اي واحد يشحنني وما نخليش اي واحد يدخل في حياتي. يعني المراه اللي بيدخلوا يخربوها. سمعتك يا دكتور في حاجه انت والناس الحضور بارك الله فيهم اللي يتصلوا بيك، قلت لا والله معناها ان ممكن يتدخلوا في اي مشكله، ولكن يعني لو عنده اي وقت مشكله يتدخلوا. لا لا لا ما صارت مشكله يدخلوا، والله لما يلقاك ما تريح حتى لما يتدخل. لو سمحت لانت انك انت انه هو يتدخل حيتدخل.
1: لازم لازم لازم
3: ان شاء الله تقدر تريحه
1: دكتور
3: 100%
1: دكتور
3: وبينك وبين زوجتك وبينك وبين اهلك وبينك وبين صغارك عادي موجوده دي. ففي ناس فيكي غايته منك سبحان الله. فهنا شنو يقعد؟ ما عادش نقعد ندور في الاخر يعني ندور كيف الادراك نتاع الانا يكون صح، احساسي بذاتي يكون صح، اهتمامي بنفسي يكون صح، وراهم عمتك وزوجتك لازم تكون كويسه.
1: اكيد
3: لازم
1: اكيد
3: ما في اللي عامل زوجته اللي هو اللي شحن المجتمع زي ما حكيت يعني يبدا
1: بمعتقدات معينه او اشياء معينه صح
3: من مستواها ويحاول يثبت لك شيء ولا لا لا لا لا رد بالك
1: صحيح.
3: الحياه نص نص بتوياها توا المركب لو هي تقود. شوف انا زوجتي اطول مني بنظر خلينا منها بمثله العمر حتى هي قصدي موضوع اخر تو نحكي فيه مره ثانيه. لكن على كل حال انا كنت دكتور طبيب وعندي شهادات وعندي كذا وهي كانت خريجه ثانويه. في حاجات لما احنا تزوجنا والله العظيم تعلمت لها من هي واشيد بها امامها هي قولها بارك الله فيك امام حتى اهلي واهلها عادي. هي يعني اللقطه دي كنت بدي فيها خطر وهي صلحتها فيها مش عيب راس مش عيب ان شخص يشيد بزوجته ويكبر بها كانك ملك وهو الوزير بتاعك. بالك تطيح الوزير بتاعك انت قاعد كانك تطيح الدوله اللي انت تنشا فيها وتقيم فيها.
1: صحيح.
3: وبالتالي حتى صغارك على طول الحين الحمد لله عز وجل عندنا اربع صغار اياك ان انت تتصور نفسك كمان صغار انت تضرب الوزير قدام الشعب اللي قاعد تطيح في مستواك لان هي بعدين حترد عليك بنفس الشيء اذا انا اساس الدوله. فلازم المركبه دي عشان تمشي صح تكون فيها احترام متبادل وتكون اهم حاجه يا دكتوره قائمه على قال الله وقال الرسول وراه بالتي يحكم الوسطيه مش بالتشدد مش بالعنتره ومش بالصعوبه ومش بالعناد. هذه ما تخش في حاجه اللي تخرب ما تخشش في حاجه الا ما تخرب المقتعد.
1: بارك الله فيك دكتور بارك الله فيك على المكالمه والمشاركه.
3: دكتوره ملاك انت مستمعه جيده
1: شكرا
3: لك ما شاء الله تترك الحوار للجميع.
1: شكرا
3: يعني والله اني بنترك المجال اللي بنسمعكم شو تقولوا الحقيقه.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا على المداخله الطيبه. لو ممكن ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عندنا مكالمة من خارج ليبيا. أم سارة أهلا وسهلا.
1: أهلا ملك، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا أم سارة.
1: نحييكم طبعا ونحيي الأهل ونحيي جميع المستمعين،
0: بارك الله فيك.
1: واليوم برنامج حلقة اليوم جت على الجرح بالضبط، فبتعطيني مساحة شوية معك.
0: تفضلي بقى، تفضلي.
1: تمام، يزيد فضلك إن شاء الله. طبعاً أنا واحدة من الناس اللي تعرضت لخراب بيوت، بس مش من أهل ولا مش من لا أهل زوجي ولا أهلي، كانت صديقة. تمام، فسبحان الله، يعني الإنسان ما يعطيش الثقة في الأصدقاء بصفة عامة، زي ما يعطيش الثقة في أنا فبقول لحظة بس. معلش.
0: لا ولا يهمك.
1: فنحب نقول انه مش كل الاسرار تنحكي، مش كل الكلام ينحكي، مش كل المشاكل تنحكي، سواء للاصدقاء ولا للاهل ولا للاقارب ولا لاي مخلوق كان. انت ينحكي الموضوع، انت ينحكي المشكله بصفه عامه، انت تنحكي لما انت لما خلاص يعني توصل لطريق مسدودة أنت والزوج، ولا أنت و أنت ويا توصل لطريق مسدودة ما عاش تقدري تحلي المشكلة. إيه أوكي، دخلي طرف ثالث في الموضوع، بس متى ما خش طرف ثالث في الموضوع، لو ما كانش قد هالمسؤولية وتعرفي إنه مش قد الثقة، فمستحيل يدخل الشخص هذا.
0: صحيح.
1: فنحق يعني مهما كان الإنسان، مهما كان الإنسان إن مقرب ليك، حاولي إن تكون أسرارك. مع إني أنا نقول لك أنا الحمد لله تو هي مشت علاقة ومشت في حالها، وكان وصار طلاق ومشي في حالها تمام، وتزوجت ونعم علي ربي والحمد لله، وأنا خارج لي بالولد الحالي. بس في نفس الوقت قاعدة مش أثر إن كيف بنقولها لك، مش أثر إني أنا نادم على هذه الحياة ولا كذا، لا أنا نادم على إني دخلت طرف ثالث في الموضوع.
0: صحيح صحيح. وعلى فكرة الشعور بالندم معناها ضميرك فايق، يعني فهمتي لما أنت تحسي بالندم.
1: شوفي سبحان الله، أنا ما دخلتش الطرف ثالث إنك مشكلة بيني وبين، لا دخلتها في حياتي ككل، وريته حياتي كيف عايشة، الرفاهية اللي أنا عايشة فيها، الحياة الحلوة اللي نمت بنيتها لنفسي، بنيتها لبيتي لأسرتي لكذا، مع أن كنت ما عنديش أطفال أنا وياه. بس نادمة أني دخلت الطرف الثالث في حياتي، شخص كل أسرار حياتي عرفتي. فسبحان الله نخر مين حطت هي روحها في مكاني وطلعت أنا من المكان.
0: بس هذه خيرة ليك على فكرة، رب ضرة النافعة.
1: لا لا الحمد لله بالضبط. الحمد لله. وحاجه ثانيه اللي نحب نقول لك، طبعا انا انت عارفه اني انا عايشه برا ليبيا،
0: بس
1: سبحان الله هنا عندنا الاجانب اقسم بالله العظيم لو تشوفيهم كيف علاقاتهم ببعضهم وكيف حياتهم في وسط بيوتهم ببعض، اقسم بالله ملاك. انا دائما نقول فيها نقولهم انتم سبحان الله تعملوا بما حثنا عليه الاسلام، الا انه انتم ديانتكم شيء واحنا ديانتنا شيء، احنا مسلمين وانتم مسيحيين ولا كفار ولا يهود ولا، اقسم بالله العظيم يد بيد الراجل ومرته، يد بيد، مفيش مسؤوليات المرأة نفسها مسؤوليات الراجل. عندك إجازة أمومة، عنده هو إجازة أبوة، مسؤول من الأطفال.
0: يعني نقول احنا سواسية غادي بما بقوانين وأشياء معينة عايشين بها
1: بالضبط. ف يعني ليش احنا مثلا، انا الرجال الشرقيين بصفه عامه، صديقاتي اللي هنا معي في الغربه وك يعني عرب ومسلمين بصفه عامه، تلاقي لا ما نقعدش في الصغار، لا يعني حتى عايشين في اوروبا عرفتي، لا مش انا اقسم نفس العقليه نفس التفكير نفس سبحان الله مستحيل ما يتغيرش فهمتي. فهم يعني هي نفس المراه، قلت لك ما عندهاش فرق بينه وبينها نهائيا.
0: اي والله
1: عندك 3 شهور ابوه عندها هي 3 هي 6 شهور، انت 3 شهور تاخذهم ابوه عندك انت توصلهم الماء. يعني شوف يدققوا حتى في المدارس يدققوا، ليش ما يجيش الاب يروح بصغاره؟ ليش ديما انت؟ ليش ترك المسؤوليه عليك انت؟ هناك عرب يدققوا علينا في الامور. هي بتخيلي ان في خدمات اجتماعيه يبلغوا حتى التبليغ، توصل لدرجه انه يبلغوا حتى التبليغ. لا، الام دائما هي جايه ماشيه جايه على الصغار المدرسه، البو ما يجيش نهائيا. شيني طبيعه شغله بس انه هو ما يجيش بكل، لا انت وصلتيهم الصبح هو يجي يروح بيهم المساء. انت جبت انت وصلت هو وصلهم الصبح
0: بالدور بالدور، نقول احنا بالدور
1: مواساة بين الرجل والمرأة سبحان الله. فاحنا عندنا الرجل الشرقي بصفة عامة يقولك لا الرجال قوامون على النساء، لا القوامة انت فاهمها.
0: ما هو اسمعي سارة، احنا اسمعيني سارة، تو احنا ام سارة حنخش في موضوع اخر تماما وحنتعرض لهلبة اشياء، وهذا الموضوع يحتاج الى الفهم اكتر، وحنندرجوا لمواضيع أخرى ما ليش علاقة بموضوع الحلقة. ولكن أنا أنت أعطتيني اليوم قصة واقعية، قصتك أنت واقعية في موضوع خراب البيوت واللي كان سببها صديقة مقربة منك، وأنك أنت عايشتها معك في تفاصيل حياتك الزوجية إلى حد أنه نخرت منك، نخرت وبعدين خلاص أنت مشيتي في حاله وهي مشتة في حاله، وهي ممكن نجمعها علاقة بزوجك يعني.
1: بالضبط.
0: عفوا، وهذا الشيء هو اللي مطلوب يعني، فهمتي؟ هذا هو المطلوب.
1: طيب.
0: عموما
1: أم سارة
0: نصيحتك يلا هاي بسرعة في عجلة.
1: نصيحة للجميع بصفة عامة، سواء زوج أو زوجة، نصيحة من مجرب يعني خدوها، ما تدخلش حتى شخص في حياتك، خليها مشكلة سعادة رفاهية، خليها بينك وبين زوجك، خلها بينك وبين نفسك، بينك وبين الله. في حالة إن في مشكلة والإنسان وقع في مشكلة وعجز عن حلها بين الطرفين الاثنين، فيهم يدخلوا طرف ثالث، أب الزوج ولا أم الزوجة ولا أبوها ولا يعني شخص فعلا ما يتمنى لكش الشر، ما تقولش هذا صاحب وهذا صديق وهذه صديقة وهذا مش عارف، هادو نهائيا مستحيل حد يتمنى لك الخير أكثر من أهلك وأكثر من أمك وبوك، مستحيل حد يتمنى لك الخير. تمنى الخير للجميع ورب يعوض بالجميع إن شاء الله بكل خير.
0: تسلمي
1: ملاك على المشاهد.
0: شكرا على المكالمة الطيبة، شكرا يا أم سارة، وجزاك الله خيرا يا أم سارة على هذه المداخلة. حاليا وصلنا لختام الحلقة. سلطان الزمان تقول السلام عليكم، كيف حالك ملوك؟ الحمد لله. وعليكم السلام. نهاية الحلقة طبعا في موضوعنا اليوم، في نهاية الحلقة لازم رسالة ليكم قبل ما نختمه، نبي كل واحد منكم يسأل نفسه قبل ما يسأل الناس أو يسأل زوجته أو هي تسأل زوجها. أسألوا أنفسكم أو تسألوا أهلكم، هل عمري أنا كنت سبب في خراب البيوت؟ مش لازم تكون أنت تدخلت بعمد، ممكن بكلمة، ممكن برسالة، ممكن بسر، ممكن بنصيحة في غير محلها وفي توقيتها الغير مناسب، يمكن يكون حتى حكم متسرع، يمكن أنت انقلت الكلام وأنت تقول أنا بس نبي نساعد، لكن النتيجة كانت عكسية غير مرضية. لو صار ما تستكبرش وما تستكترش عليهم الاعتذار أو حتى الإصلاح، لأن بعض البيوت لما تخرب ما ترجع زي قبل بتاتا، والكلمة اللي طلعت منك ما عاش تقدر ترجعها أبدا، والقلب اللي ننكسر مش ديما سهل إن هو يتصلح. فخافوا ربي في بيوت الناس، وخافوا ربي في أسرارهم، وخافوا ربي في أعراضهم، وخافوا ربي في كلمة تقولها في لحظة غضب، لأنك ممكن تقول شن يعني هو مجرد كلام فقط، لكن عند الشخص الثاني الكلام هذا ممكن يكون نهاية عمر كامل. يمكن أم تبكي، يمكن طفل يخاف، يمكن أب يندم على قرار زي هذا، يمكن امرأة تعيش سنوات وهي تسأل هل كان ممكن نصلح، وممكن راجل يقول يا ريتني ما سمعت كلام فلان أو فلانة. لهذا قبل ما تحكي عفوا فكر، قبل ما تنقل اتأكد، وقبل ما تحرض اسكت، قبل ما تنصح بالطلاق اسأل نفسك هل أنا نبي مصلحته فعلا ولا أنا نحكم من جرحه فقط. والأهم لو انت شفت بيت متعب كون سبب في إصلاحه مش في هدمه ودماره. لو شفت مزوجين مختلفين كون أنت جسر بيناتهم مش خنجر في ظهر واحد منهم. إذا سمعت سر في يوم من الأيام استره، وإذا سمعت كلام ما تنقلاش، وإذا قدرت أنك أنت تصلح صلح. لو قدرت تصلح صلح. إصلاح بين الناس يعني إصلاح، هذا عبادة يا جماعة الخير، مش ضعف مش تدخل، لكن لما يكون بالحق والحكمة. في النهاية نبي نخليكم مع جملة: ما تخليش لسانك يهدم بيتا ما قدرتش أنت تبنيه، ما تخليش لحظة غضب منك تهدم سنوات من العشرة، ما تخليش غيرة منك تسرق راحة غيرك، وما تخليش كلمة تفرق أم عن أب، وما تخليش إنسان يندم على إنه وثق فيك، لأن الدنيا قصيرة والناس تمشي والأيام تدور، واللي تزرع اليوم حتلقاه غدوة. يمكن أنت اليوم السبب في فراق اثنين زوجين، وبكرة تكون أنت محتاج شخص يصلح بينك وبين إنسان تحبه. فكون أهل الإصلاح، وكون من الناس اللي يدخلوا بين اثنين يطلعوا هما يقربوهم لبعض مش يبعدوهم. لهذا دائما الدعاء: اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم ألف بين القلوب، اللهم ابعد عن بيوتنا الفتن، اللهم احفظ الأزواج والزوجات من كل من يريد بهم سوءا، اللهم من كان بينه وبين زوجه خلاف فاهدي قلوبهم للإصلاح إن كان في بقائهم خير، ومن كان يعيش ظلما أو أذى فكن له عونا وافتح له باب النجاة والأمان. اللهم لا تجعلنا سببا في قطيعة ولا فتنة ولا خراب، واجعل ألسنتنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعلنا ممن إذا رأوا مشكلة أصلحوها، وإذا سمعوا سترا وإذا سمعوا سرا ستروه، وإذا رأوا خصاما سعوا في الإصلاح وفي الصلح. اللهم أمين يا رب العالمين. ودائما نقول البيت مش عبارة على حيطان فقط أو سقف، البيوت عبارة على قلوب، والقلوب لو انكسرت مش كل مرة حترجع زي قبل. فحافظوا على بيوتكم، حافظوا على أهل بيوتكم، وحافظوا على بيوت الناس، وخلوكم دائما متذكرين مش البطولة انك انت تفرق بين اثنين، البطولة انك انت تجمع بين قلبين بعد ما كادوا ان هما يفترقوا. وصلنا الى نهاية، كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة بكلمة جديدة. الى ذلك الحين كونوا سببا في جبر الخواطر مش كسرها، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
2: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
4: راديو سرايا اف ام 99.3
3: يا عيوني.
2: راديو سرايا اف ام 99.3

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

دينك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

دونك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط وين.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

يقتل البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر.

عذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى كما ذكرت بالأمس أن أحداث آخر الزمان تكون متتابعة وتحصل تسلسل كما ورد ذلك في الأحاديث إن شاء الله تعالى الصحيحة التي رواها أهل العلم. وذكرنا عندما جاء الدجال ليحاصر بيت المقدس وقد تحصن فيه المهدي ومن معه من الطائفة المنصورة أي الجيش الإسلامي، وقد كان ذلك المكان سيكون في ذلك الحين إن شاء الله تعالى هو عقر دار الإسلام ومحل نزول الخلافة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، وستكون على منهاج النبوة. في هذا الحين الذي يشتد الأمر فيه على المؤمنين داخل بيت المقدس، ويكون الدجال مع طبعا جيوشه ومن تبعه من اليهود ومن الأعراب ومن غيرهم من الناس، يكون الأمر شديد جدا على أهل الإيمان داخل بيت المقدس، فيعزمون على أن يقاتلوا الدجال في الصباح. ثم يأتي أمر الله تبارك وتعالى بنزول ابن مريم عليه السلام. هذا الأمر كما قلت ورد عن أكثر من 10 من الصحابة، خبر نزول ابن مريم ورد عن 12 صحابيا، وخبر خروج الدجال في آخر الزمان أيضا ورد عما يقارب 40 صحابي. فهذه أخبار لا شك أنها تفيد العلم وتعطي الإنسان اليقين بحصول مثل هذه الأمور. ورد في القرآن الكريم ما يشير إشارات إلى هذه الأشياء، إلى نزول ابن مريم عليه السلام وكذلك إلى خروج الدجال، وإن لم يكن ذلك صريحا بصراحة ما ورد في الأحاديث والسنة الصحيحة. مما ورد أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يكون عليهم يوم القيامة شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى. هذا على أحد التأويلين اللذين ذهب إليهما أهل العلم، هذا التأويل الأول، والضمير يرجع إلى ابن مريم في قوله تعالى قبل موته، لأن بعض أهل العلم قال لا، يرجع إلى الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بالمسيح قبل موته، أي قبل موت الكتاب، عندما يحتضر الكتاب فإنه يرى الحق ويعلم أن ما كان يعبده باطل. عندما كان يعبد عيسى عليه السلام فإنه يعرف في ساعة سكرات الموت ولحظة الاحتضار أن الذي كان يعبده وهو عيسى بن مريم هذا شيء باطل، هذه عبادته باطلة. فالتأويل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم نقول أشار إشارة إلى نزول ابن مريم في آخر الزمان، وأنه لا يزال مرفوعا عندما قال الله: إني متوفيك إلي ورافعك ومطهرك من الذين كفروا، يعني رافعك إلي ومطهرك، هذا يدل على أنه لم يقتل كما أراد اليهود، هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم أرادوا قتله، ولكن شبه عليهم الأمر بأن ألقى الله تعالى شبها على أحد الناس من عيسى عليه السلام، أما عيسى فرفعه إليه سبحانه وتعالى حتى ينزل في ذلك الحين ليقوم بهذه المهمة وهذا العمل العظيم وهو قتل الدجال. بعد أن يصلي ابن مريم بالناس في بيت المقدس إماما ويقنت ويقول قتل الله الدجال، بعد الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، قتل الله الدجال، وظهر المؤمنون أو ظهر المسلمون فعندها يأمر المسلمين في بيت المقدس بأن يفتحوا له الباب ليخرج ويواجه من؟ يواجه الدجال وجيوش الدجال. فيخرج من الباب الذي فتحوه له فينظر إليه الدجال. أول ما ينظر إليه الدجال ويرى عيسى ابن مريم ماذا يحصل له؟ قال في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أن يرى حتى ينذاب كما ينذاب الملح في الماء. هل هذا الكلام على حقيقته أنه مثل ما يذوب الملح في الماء؟ هذا والله تعالى أعلم. المراد به أنه تخور قواه وتذهب كبرياؤه ويذهب طغيانه واستبداده، ويعلم أن هلاكه قد حان. الإنسان عندما يعلم أنه والله مقبل على يعني موقف عصيب، وهو يعلم أن هذا الموقف فيه نهايته وهلاكه، ماذا يحصل له؟ نحن نسميها اليوم في علم النفس الهزيمة الإيش؟ النفسية. أول ما يشوف ابن مريم تصيبه هزيمة نفسية، بحيث أنه تخور قواه. ويقول الحديث: لو تركه ابن مريم لهلك وحده الدجال، ولكن سبحان الله حتى ينال ابن مريم هذا الفضل بقتل الدجال، وحتى يكون قتل الدجال على يد أحد الأولياء الأنبياء عليهم السلام، هنا يكون من الدجال أن يفر من أمام ويهرب من أمام ابن مريم عليه السلام، فيتبعه ابن مريم حتى يبلغ مكان في فلسطين شمال القدس، بين شمال في وسط فلسطين، هو شمال القدس تقريبا أكثر من 30 كيلومترا، أكثر من 30 كيلومترا، فيدركه هناك في مكان اسمه لد، فيقتله ويرميه بحربته، فيأخذ حربته ويريها للمسلمين وعليها دم الدجال، فيفرح المسلمون يومئذ بنصر الله، يفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله، ويكون بذلك هلاك أكبر طاغية على وجه الأرض في تاريخ البشرية، والخلاص من أعظم شر وأعظم فتنة تمر على البشر في تاريخهم وحياتهم، وهي فتنة الدجال. من الذي يخلص البشرية منها؟ عيسى بن مريم عليه السلام. نأتي الآن إلى الحديث الذي فيه هذا الأمر ويذكر فيه، وقد ورد ذكر هذا الأمر قتل ابن مريم عليه السلام للدجال في عدة أحاديث عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، النواس بن سمعان وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم كثير جدا. هذا الحديث الذي معنا عن عائشة رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، وصحح إسناده كذلك الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: ما يبكيك؟ قال لي: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال فبكيت. انظر إلى يعني حس الصحابة رضي الله عنهم وحياة القلوب عندهم، عندما يسمعوا أخبار الدجال فينتابهم الخوف من إدراكه والخوف من هذه الفتنة العظيمة. فعائشة رضي الله تعالى عنها ما كان منها إلا عندما سمعت أخبار الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بكت فرقا خوفا من هذه الفتنة العظيمة أن تدركها وأن تصيبها. وذكرت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه، يعني تعدد هذه الأحاديث عن 40 صحابي وبعدة ألفاظ وبعدة مساقات ومشاهد، كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من تذكير الصحابة رضي الله عنهم بشأن هذه الفتنة، حتى أنه شرع لنا بعد كل صلاة قبل التسليم، فريضة أو نافلة، أن نستعيذ بالله من إيش؟ من فتنة الدجال. وذكر لنا أنه الأول 10 آيات من سورة الكهف من حفظها عصم من فتنة الدجال. ألا يدل هذا على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تذكير الصحابة رضي الله عنهم بهذه الفتنة وأن يحذروها؟ فما لنا اليوم نحن، ما لنا نحن في هذه الأيام لا نكاد نسمع إنسانا يذكر بهذه الفتنة ويعظ منها ويخوف الناس من بلوغ ووصول هذه الفتنة إليهم. ما لنا حقيقة؟ هذا أمر غريب جدا، هذا الأمر غريب جدا، يدل على الغفلة وعلى البعد كذلك عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر كثيرا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ونحن لا نجد لا في خطبة الجمعة ولا في موعظة ولا في درس في مسجد إلا ما ندر من يذكر بهذه الفتنة وهذه الحدث، هذا الحدث العظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن يريد أن يبث في نفسها الثقة والطمأنينة، إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكمه، إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكمه، يعني لا تخافوا إذا خرج فيكم الدجال وأنا فيما بينكم حي، فإني سأكفيكم إياه بإذن الله تبارك وتعالى. وإن يخرج الدجال بعدي فماذا تفعلون؟ قال: فإن ربكم ليس بأعور. الآن يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات هذا الدجال الكذاب الذي يلبس على الناس ويأتي بأساليب يعني أشياء يزين فيها للناس الباطل ويقلب فيها الحقائق، يقلب الجنة إلى نار والنار إلى جنة، وهكذا يقلب الأمور، ويأتي بالشياطين فتخدمه وتصور للناس آباءها وأمهاتها، ويدعونهم، يدعون الآباء والأمهات الأموات الذين تصورت الشياطين على صورهم، يدعون الناس إلى الإيمان بهذا الطاغية وهذا الدجال في آخر الزمان. فهنا لابد للإنسان أن يتعرف على صفاته، وهي صفات واضحة ظاهرة. قال: إن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان، يخرج في يهودية أصبهان. أصبهان هذه كما قلت مدينة في إيران شمال طهران ب360 كيلومتر تقريبا، وهذه المدينة لها تاريخ مع اليهود، لها تاريخ مدينة أصبهان، وذلك أن بختنصر بداية نشأة اليهود ووجود اليهود في مدينة أصبهان يمتد في التاريخ إلى عهد بختنصر. تعرفون أن بختنصر أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض وحكموها، وكان يعني من الكفار، اثنان مؤمنان ملك الأرض، اثنان مؤمنان واثنان كافران، أحد الكافرين هذا بختنصر، وكان بختنصر من ملوك أيضا بابل في العراق، فكان يملك هذه الأرض. فذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى الشام أولا، فنزل دمشق، فدان له أهل دمشق بالطاعة وبالولاء وأعطوه الهدايا، ويعني آمنوه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، فلم يتعرض لهم بشيء. ثم إنه أكمل بختنصر مسيره بعد دمشق إلى أين؟ طبعا إلى المدن الرئيسة، فإذا سقطت هذه المدن الكبرى سقط ما بعدها، هذا معروف في علم يعني السياسة والعسكرية والحروب. فذهب إلى بيت المقدس، فقام مليكها وكان من نسل داود كما تذكر الروايات طبعا الإسرائيلية، كان من نسل داود، فعلم أنه لا قبل له ببختنصر وأنه لن يستطيع على قتاله، فخرج إليه وفعل كما فعل أيضا من ملك دمشق أو والي دمشق في ذلك الحين. ولكن اليهود في بيت المقدس حيث كانوا من ذرية داود ومن امتداد يعني دولة داود عليه السلام، قالوا له: ماذا فعلت؟ لماذا استسلمت بهذه السهولة؟ نحن لا نرضى بهذا. فخرجوا عليه وثاروا عليه. فهنا ماذا كان من بختنصر إلا أن قام بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم. ومن الأشياء المهمة تاريخيا والتي يعترف بها اليهود، الحمد لله شهد شاهد من أهلها، ماذا؟ أن بختنصر قام بإحراق كل ما وصلت إليه يديه من التوراة، كل نسخ التوراة اللي استطاع بختنصر أن يصل إليها ماذا قام؟ بإحراقها. فماذا فعل اليهود بعد ذلك بكتابهم؟ أصبحوا يجمعونه من كلام الأحبار ورجال الدين اليهودي، فصاروا يزيدون وينقصون وإيش يحرفون ويبدلون وهكذا. فهنا هذه من أهم الأشياء. أيضا الذي في سياق هذا الحدث العظيم اللي هو يهودية أصبهان، اليهود اللي في أصبهان، هؤلاء أخذهم بختنصر نساءهم وذراريهم، صبيانهم أيضا الصغار كلهم، وبعشرات الآلاف أخذ اليهود معهم، فجعل منهم من جعل في بابل حتى امتلأت بيوت أهل بابل بسبي اليهود كخدم وعبيد ورقيق لهم. وأخذ جزءا منهم إلى أين؟ إلى مدينة اسمها جي شمال، اللي هي كانت موجودة بجانب أصبهان. أصبهان ما كانت موجودة، هذه مدينة جي نزل بها كثير آلاف من اليهود في ذلك الزمان. ثم إنهم جعلوا لهم محلة بعد مرور زمن، طبعا نحن نتكلم عن تواريخ طويلة جدا قبل الميلاد، الآن قبل ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، نعود إلى الوراء في التاريخ. فهؤلاء اليهود الذين نزلوا في مكان اسمه جي، مدينة جي شمال يعني إيران، ما كان منهم إلا أن تجمعوا بعد ذلك في منطقة اسمها إيش؟ اليهودية، هم يسموها اليهودية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لهم مكان تجمع فيه بيئة ومجتمع يهودي. هذه منطقة اليهودية تطورت وبني بجانبها مدينة أصبهان أو إصبهان أو أصفهان، لا يهمنا التشكيل والحركات، الذي يهمنا أن هذه المدينة إيش معناها باللغة الفارسية، لأن تلك البلاد كانت بلاد فارسية، ليس كذلك؟ الآن كذلك لا تزال فارسية، عادت. هذه معناها مجمع العساكر، مدينة أصبهان مجمع العساكر، وبجانبها وبجوارها إيش؟ هذه المدينة اللي اسمها اليهودية إلى اليوم هي موجودة إلى يومك هذا. على تاريخ الإسلام المسلمين ما قاموا بالتطهير العرقي الذي يقوم به اليهود والنصارى الصليبيين، ما عندنا سياسة التطهير العرقي، نحن عندنا سياسة العدل والتعايش، أدي حقك وقم بواجبك، أدي واجبك وخذ حقك، هكذا عندنا في الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الحرية والاختيار. نعرض عليهم الإسلام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن أسلموا كانوا إخوانا لنا حتى يظهر خلاف ذلك وينقضوا هذا الأمر، أو يكونوا أهل ذمة بأن يعطوا الجزية، يدفعوا. الآن تسمى أشياء ثانية، ليس المهم الاسم، المهم إيش؟ المعنى. فيدفعوا الجزية لأهل الإسلام مقابل إيه؟ حمايتهم، لأن لا نسمح لليهود والنصارى بأن يشاركوا معنا في إدارة الدولة ولا في الحماية في الدفاع عنها، لأن لا نأمن غائلتهم ولا نأمن شرهم ولا نأمن إيش غدرهم. فلا ينبغي للمسلمين أن يتخذوا من هؤلاء بطانة لهم. الشاهد أن هؤلاء اليهود استقروا في يهودية أصبهان وسيظلون فيها إلى ما شاء الله تعالى. قد يتعجب الإنسان، هل يوجد في إيران الآن يهود؟ أقول يوجد في عدة مدن، يوجد في شيراز وفي عبدان وفي طهران وفي غيرها كذلك، هذا ما أذكره الآن. هذه في طهران يوجد عشرات الألوف مستقرين وعايشين أحسن من أهل السنة في طهران وفي إيران. هؤلاء اليهود عندهم حرية في معابدهم وممارسة طقوسهم الدينية وعباداتهم في داخل دولة إيران الآن أكثر من غيرهم من طوائف المسلمين، خلينا نقول اللي هم أهل السنة وأهل الحديث، للأسف. أقول هذا للأسف، وهذا حق ويشهد به من هناك، هذا الأمر معلوم لا يحتاج أن يخفيه إنسان. طيب نعود إلى الحديث، فإنه يخرج في يهودية أصبهان هذه مع الدجال عشرات الألوف، بل اليهود يخرجون معه. طبعا مكان خروج الدجال هل هو نفس أصفهان؟ وردت روايات صحيحة أنه يأتي من جهة أين؟ من جهة خراسان، اللي هي ماذا تسمى اليوم؟ أفغانستان، تسمى أفغانستان جهة خراسان اللي هي بعد إيران، أو تكون يعني بين إيران وبين أفغانستان هذه المناطق. فهو أول خروجه هناك، ثم يمر على أصفهان فيتبعه اليهود، ثم يمر بين الشام والعراق إلى طريقه إلى الحجاز فيتبعه الأعراب ومن شئت ممن يخدع بفتنته، ويذهب إلى مكة والمدينة وهكذا. ثم قال حتى يأتي المدينة، ف فينزل ناحيتها في مكان معروف في المدينة، يقولون هذا هو المكان الذي وصفه وصفته الروايات الحديثية بأنه ينزل فيه الدجال عند المدينة، يعني مشارف المدينة. قال: ولها يومئذ سبعة أبواب، في ذلك الحين يكون للمدينة سبعة مداخل يدخل منها الناس، على كل نقب، على كل مدخل منها ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها. الآن المدينة فيها منافقين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت طيبة وطابة، إن كانت المدينة طيبة، لكن فيها منافقين. هؤلاء عندما يأتي الدجال يخرجون ويلحقون بالدجال، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنين فيها. ثم قال: حتى يأتي فلسطين باب لد. حتى يأتي، طبعا هو يذهب إلى حصار. هذا الحديث الرواية هنا فيها اختصار، الآن هذا الاختصار يكون غالبا من تصرف الرواة. حتى يأتي طبعا بيت المقدس، ثم يفر إلى باب لد. وكلمة لد ما معناها؟ من يعرف؟ لد هذه جمع، وجمع لأي كلمة؟ الألد. والألد من هو؟ الألد الخصم اللي هو كثير الخصام. وباب لد هذه أيها الإخوة الآن هي مدينة فلسطينية، طبعا ما نقول إسرائيلية معاذ الله، لكن احتلها واغتصبها اليهود في عام 1948، ولم يكن فيها قبل تلك السنة يهودي واحد. ما كان في باب لد هذه المدينة الفلسطينية ما كان فيها يهودي واحد، ولكن من أن وصلها اليهود بعصاباتهم في عام 1948 حتى عاثوا فيها فسادا، فقاموا بعدة مجازر، واللي ما قتل ماذا فعلوا به؟ طردوه من المدينة، حتى ظلت في غالبيتها الآن يهود. نعم بقي فيها بعض العرب المسلمين إلى اليوم، فيها بعض العرب المسلمين أو عادوا إليها بحكم طبعا القوانين الإسرائيلية أو القوانين التي هي لهذا النظام اللقيط، لهذا النظام الدخيل على هذه البلاد، فعاد بعض العرب إليها. نعم، فهذه باب لد. يذكر لي أحد الإخوة أنه استطاع أن يدخل إلى فلسطين ويتجول في بعض المناطق التي تهمه من الناحية الشرعية، فوصل إلى مدينة باب لد، وإذا بمدخلها أول ما يدخل الواحد فيها هناك مقر لمؤسسة يهودية، مؤسسة يهودية للدراسات وللعلوم اليهودية، وهي يعني يهودية متدينة هذه المؤسسة. ويقول بعد أن لقي هؤلاء في هذا المقر أنهم بنوا هذا المقر في نفس المكان الذي سيستقبلون فيه المخلص في آخر الزمان. والمخلص هذا من اللي راح يكون؟ اللي راح يخلصنا نحن إن شاء الله تعالى، آل الإيمان بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيم أعمالنا وأن يميتنا على الدين والإسلام، على الإيمان، اللهم آمين. فيأتي هذا يقول أنه ليخلصهم، فهم الآن مستعدون لاستقباله. طبعا هم اتخذوا عدة إجراءات في ذلك المكان غريبة جدا، مما يدل أيها الإخوة على أن هذا النظام وإن ظهر بمظهر الفصل بين الدين والدولة، وأنه نظام علماني، يقولون النظام يعني الكيان الصهيوني هذا في إسرائيل في فلسطين أنه كيان علماني، وأنه يجمع بين الأطياف ولا يفرق بين دين ودين وغير ذلك من الكلام اللي هو في الهوى. نقول الحقيقة والواقع الذي نراه أن العمل والنفوذ للمؤسسات المتدينة اليهودية، وانظر الآن كيف يقتحمون المسجد الأقصى كل يوم الثاني، مقتحمين المسجد الأقصى. هذه المؤسسات، هذه المؤسسات أيها الإخوة، من الغريب أنها ترفض أن يقلع شجر اسم الجميزة. هذا الشجر لو جاء في طريق وفي مسار الشارع وأرادت البلدية أو الأشغال يعني أن تحفر طريقا وشارعا، يستحيل أن تسمح للأشغال أو البلدية أنها تشق الطريق وتقلع هذه الأشجار اللي هي الشجر. هذا يسمى، يقول البعض، هذا هو شجر الغرقد. نعم، هذا هو شجر الغرقد. انظروا إلى هذه العلامات وهذه الأمارات، وكيف أن اليهود هؤلاء الموجودين الآن لا يشترط، ولا أظن أنهم سيكونون، الله أعلم، طبعا الله أعلم، لا يجب أن يكون هم الامتداد لجيش الدجال، الله أعلم، لأنهم لا يكونون في فلسطين حينها، وستكون فلسطين في ذلك الوقت والشام عموما في حكم دولة الخلافة بقيادة المهدي عليه السلام. فنحن نقول هذا بل من العلامات، هذه الأحاديث بمجملها من العلامات على أن، من الدلائل على أن هؤلاء القوم اليوم اللقطاء، هؤلاء الذين جاءوا من شتات العالم، وقد اختلط يهوديهم بغيرهم، لأنه إذا بحثت في أصولهم ستجدها من غير اليهود، وإنما اجتمعوا على أمر دنيوي مادي، والله تعالى أعلم. هؤلاء إذن لن يكونوا بإذن الله تعالى في فلسطين، وسيتمكن المسلمون بإذن الله تعالى قريبا جدا من طردهم من هذه الأرض المقدسة وهذه الأرض المباركة، بشرط إيش؟ العودة إلى ديننا، وأن ننصر الله تعالى، وأن ننصر كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى لو قاموا بما قاموا بإضعاف التعليم، قاموا بإغلاق دور القرآن، قاموا بكذا، قاموا بمحاصرة التعليم الديني، يجب أن يكون هذا الأمر الآن داخل بيوتنا. يجب أن نجعل من بيوتنا مسجدا وحلقة للقرآن ومدرسة لتعليم الدين. هذا الذي يجب أن نغرسه الآن في أبنائنا وفي أنفسنا وفي أهلينا أيها الإخوة الكرام. هكذا سيكون الأرض المقدسة قد قدست على أيدينا، ونال المسلمون هذا الشرف العظيم. فلكل سهم هو راميه، وكل مغترف بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: فينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال كما ذكرت في أول الكلام، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة. طبعا يكون في أول وجود عيسى من الموجود؟ من الإمام العام؟ وإمامكم منكم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأمكم منكم. من هو الإمام للمسلمين حتى في أول وقت نزول الدجال؟ المهدي. ويستمر المهدي في خلافته مع وجود عيسى بن مريم عليه السلام، قيل 7 سنوات وقيل 9 سنوات بعض الروايات. فهذا يدل أنه لا يزال عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل الدجال موجود ضمن رعية المهدي، ويكون تابعا للمسلمين. فإذا مات المهدي كان ابن مريم هو الحاكم على المسلمين كذلك. فبماذا يحكم؟ هل يحكم بالإنجيل، ولا يحكم بالتوراة والإنجيل، ولا يحكم بالقرآن الكريم وبشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن هذا هو الثابت، أنه يكسر الصليب، وهذا دليل على إبطاله لعقائد النصارى كلها، ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يقول: ليس للنصارى الآن خيار، لأنه هو الدليل على الحق الآن قائم أمامهم، فمن أصر فمعنى ذلك أنه معاند مكابر، فيقتله فيضع الجزية، ما في إما الإسلام وإما القتل.

0: يعني في زمن المسيح، طوبى لعيش في زمن المسيح، طوبى لعيش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يقول طوبى طوبى طوبى لهذا الزمان الذي يكون فيه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الأرض في ذلك الوقت عندما تخرج خيراتها وتكون الثمار على أفضل ما تكون وأعظم ما تكون، وتكون المواشي وبهيمة الأنعام أفضل ما تكون، ويعيش الناس في رغد كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في رغد من العيش حتى يكون يقترب نهاية عهد المسيح ابن مريم عليه السلام، ويظل هناك يأجوج ومأجوج، يأذن الله تبارك وتعالى بخروجهم من ذلك السد. هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الغد بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا أخواني وأخواتي، هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم، كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا عن قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها، لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين، وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس، وتاريخ للرومان، وتاريخ للإغريق، وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا، كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك، من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد، ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فيا إخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ولعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية، وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية، عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة، عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع. اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا، نتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين، نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في

0: أرض فلسطين. في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني والله، لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل، وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية بدراسة هذا التاريخ، أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين، وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وإخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها اي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين فستكون عزيمة المسلمين أشد فتورا في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني، إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام وفيها أولى القبلتين وفيها ثلث الحرمين وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غناي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين، هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية، عندك نور الدين محمود زنكي أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك، السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا حتى في العصر الحديث. سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان الإمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى، في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين، في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين، وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه، والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض، النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين، بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات في هذا المجال أكثر من أن تؤمن من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب. شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء توسيد الأمر لغير أهله. أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة دولة اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة: زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من أيام تيودور هيرزل ومن قبليه. وافتكروا بقى اللي اتكلمنا على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع الدول مختلفة، افتكروا إنشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الأموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل أرض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول 1,000,000 جنيه وحتى ما تمتش 1,000,000 جنيه، اليهود دفعوا، اليهود أمريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل، ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، واعلام ضخم جدا، واموال كبيره، ومعاناه يا اخواني واخواتي للمهاجرين. ودي نقطه لازم نحطها في دماغنا: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش ان اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من اوروبا الى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئه وفي ظروف لطيفه؟ لا، بالعكس، كان ممكن يهاجروا لامريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. الا خلاهم يهاجروا لهذا المكان عقيده، وعقيده محرفه. فاين عقيده المسلمين الصحيحه التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش إن الخلافة العثمانية في أواخر أيامها كانت خلافة قوية أو كانت خلافة تستحق أن تستمر أبدا، أنا أقول إنها كانت رمز يجب أن يتجمع حوله المسلمون. وبقول إن الخلافة الضعيفة تستطيع أن تقوى أن تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا إخواني وإخواتي أن نجمع المسلمين من جديد لأمر قد يعتبره الكثير الآن وهما من الأوهام. لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويلة جدا، وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة أو عباسي في فترة أو أيوبي في فترة أو زنكي في فترة أو عثماني في فترة، وهكذا. ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا، وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين. قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة. وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة، فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع، والدين الخاتم والرسول الخاتم. ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة، ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون. يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات، لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق. عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني وأخواتي لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين، لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين، المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات، وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض، وإحنا كلنا شايفينه مطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة، وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون. وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية، ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم. أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسرية برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها. هذه هي الأرض المباركة المقدسة، هنيئا لكم. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

نناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادئة. ونحن الحلقة الماضية بدينا، أو الحلقة اللي قبل الماضية بدينا في موضوع القيم المتعلقة بالقيم الفردية، قيم مع النفس. لأن بدينا في القيم اللي هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بدينا نتكلم على القيم المتعلقة بالنفس نفسها، بالإنسان نفسه، وذكرنا مجموعة من الأشياء. الحقيقة ربما الواحد أحيانا يقول أنه الناس مش بخليتني، أو الظروف أو البيئة أو عوائد الناس تحكمت فيها. وهنا حنحكيكم قصة ربما يعني نعرف صاحبها. هو يقول رجل أصبح عنده التزامات، سواء كان في عمله أو في حركته العامة والخاصة، عنده التزامات وعنده ظروف تستدعي أنه هو يكون مرتب أموره، ما يسمحش للتدخلات الفجائية هذه تخبط له برنامج. أنتوا عارفين يعني نحن زمان في ليبيا كان الناس عادتهم العادية، يعني الراجل في الصبح والأولاد يطلعوا، اللي يمشي مدرسته واللي يمشي العمله، ربة البيت ضم حوشها الساعة 9 الصبح تقريبا تجد كل شيء مرتب. ممكن تجيها أي وحدة من جاراتها تزورها، يعني ما طبعا ما فيش تليفونات، ما فيش، تجي تدق الباب وتخش وخلاص، باب مفتوح خلاص، هي مستعدة تستقبل وتهدرزن ودرن ما تيسر يفطر بعضنا وكل شيء. وبعدين كل واحدة من الساعة 11 و15 كل واحدة منها تعد الحوش عشان تغدى غداء وكذا. كذلك بعد العصر المرأة تغدت وضمت حوشها وكذا، لازم يكون الحوش منظم، لأن ممكن يجيك ضيف بعد العصر بدون سابق انذار. طبيعة الحياة، طبيعة التواصل، ما فيش وسيلة تواصل إلا أنه بيجيك لعندك، طبعا صعبة بيجيك لعندك يقول لك رب بيجيك بكرة، ما لا يقول لك هو خلاص أنا متعودين عليه هذه. فأخونا هذا يقول أنه لما جيت ليبيا ولقيت نفسي أني أنا عندي أقارب، عندي أخوت وعندي خوات وعندي نسبات وعندي خوال العيال، يعني مهم ناس ممكن تجيني في أي لحظة، وأنا مرات يكون عندي برنامج في نفس الوقت ممكن إلى خطولية. يعني أنا بنطلع مثلا فيجيك واحد بعد العصر، أنت مثلا بطلعتش يجيك خلاص أنت ما عشتك تطلع، وبتحشم منه بتقول توب، بقول له يعني أنا عندي ميعاد وطالع ومش عارف إيش، وإلا بتطلع قبل العصر ولا كيف تبدي يعني. المهم هو قال اتفق مع زوجته، قال لها أسمع، قال لنا إحنا خلينا نكونوا إيجابيين ونديروا شيء عملي. الناس لما تعرف شن تبي يديروا لك كيف ما تبي، وهذه حقيقة أنا من تجربتي حتى الشخصية تأكدها لي. لكن إذا كان أنت تركت نفسك للناس هم يحركوك كيف ما يبوا بعدين، لأن طبيعة الأشياء هو إما أنك تكون أنت مؤثر أو متأثر، ما في حاجة اسمها متعادلة في الحياة، إما أن تؤثر أو أن تتأثر. يقول الصاحب ساحب، أي منهم اللي ساحب؟ واحد ساحب واحد مسحوب، يعني كان صاحبك أقوى منك شخصية حيسحبك، وكانك أنت أقوى منك شخصية حتسحبك. فهي المسألة ما فيش يعني ما فيش حيجوا اثنين كذا كل واحد منهم ما فيش حد يكرف الثاني ناحيته، وإنما حيجوا في النص، لا لا مش حيصير موجودة واحد حي طبيعي يلتموا مجموعة من الأولاد، واحد حيقود المجموعة على طول، فيه شخصيته قيادية. اثنين تلاقوا ثلاثة فس. وذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، طبيعي لازم يكون في واحد أمير، مين الأمور بس تستقيم شك، وهي حتكون طبيعية. يقول رحم فلان هذا هو اللي يقولها تمشي. طيب فاللي صارت أنه طبعا أخونا يقول إيش، يقول أنا عادة ترتب في أموري، طبعا في البداية عادة بيقديم ما يعرفوكش، بيجوك في شوية بروتوكول زي ما يقولوا. فهو قال أنا طبعا في الأيام الأولى
عزومات وجوه وزاروه وكل شيء، لكن تو شنو بعدين قعدوا هم بيعزموه مشى. لما قعد بعدين بيبدا يزورهم فبيدير لهم نظام الزياره لانه ما يبيش الزياره المفاجئه، فش يدير؟ فلما يكون مثلا ناوي بيزور وحده من خواته او من خوته او من زباته وكذا، يمشي لهم قبلها بسيارته، يمشي قبلها بيوم ويدق على البوش وكانوا لقى الراجل بيه وكان ماذا كان المرأة يقولها والله إذا كان بكرة فضينا أو بكرة بعد العصر بنجوكم. تمام. طبعا في حاجتين برزن في الموضوع هذه. الحاجة الأولى أن الزوجات اللي جانها مريحة، ليش؟ لأن أصبحت عارفة أن فلان جايها بكرة، وبالتالي حتى كان عندها حالة توتيها تتوتيها، لكن مش على غفلة ومرات ما يكون عندها شيء أو يكون مش عابي بحاجة فتجد محرجة وكذا. هذه جانب آخر، جانب اللي هو جانب النفسي أنها شعرت بأن إيش وتت روحها. وأيضا الاستعداد النفسي للاستقبال يختلف، تجد أن البيت مستعد لاستقبالك أنت مش استقبال أي واحد. هاي. طبعا لما قعدوا خلاص فهموا الرسالة، تبجوني معناها. فأنا كنت يقول الأخ يقول كنت نقول لخواتي مثلا أنا حوش الوالد في تليفون وأنا ديما كل يوم نجي فكلموا الحوش يقولوا براو بكرة جايين، يقولوا قبلها بيوم بس أنا حنجي، يقولوا لي راو أختك جايتك يوم كذا خلاص أنا حنكون في انتظارك. فالعملية مشت سلسة، وبالتالي الأخ قاعد يدير في برامجه يطلع أو يكون عنده في بيته أو كذا بدون ما فيش حد يدير للخبط له في برنامجه، حتى لو صارت تجد نادرة جدا وقليلة. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، أنه يا أخواننا نحن ولا نتكلم في الموضوع حضارة ونتكلم مع الناس الإيجابيين أصحاب الدعوة. أصحاب الدعوة هم كل إنسان عرف غاية وجوده في هذا الكون، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادة الله أنه يدعو إلى الله. رأي ما فيهاش كل إنسان لازم، وكل منا الإنسان بلغ عني رسول الله بلغ عني ولو آية، معناها كل واحد عنده حاجة يبلغها، كل واحد عنده معلومة يوريها، كل واحد تعلم حرفة يعلمها، وانت بامكانك توجه الناس مش الناس توجهك، لكن انت تكون عندك صرامه وعندك التزام وعندك ايش حزم في المساله. اي نوع من التهاون معناها يعني تتحمل انت نتيجه هذا الامر. الله اعلم. في بنكملوا مواضيعنا، لان احنا القصه جبناها لأن ختمنا الحلقة الماضية بقضية الوقت وتنظيم الوقت، فبدأ تبادر إلى ذهني السؤال من بعض كم أنه بيانا كيف المور العملية فيه مؤثرات واجدة، حط في أشياء تحكم فيها وفي أشياء لا تتحكم فيها. الأشياء تتحكم فيها لازم تحط لها نظام وتمشي عليه. أنت لما تركب في سيارة مع سائق أجرة أنت تقول له معلش لو سمحت أنا من بيش دخان وما نبيش مثلا يعني موسيقى او اغاني فاحشه او كذا، بس حيقول لك حاضر. ما تقول ليش حيح اذا كان هو من النوع اللي يدير فيها حيدير فيها بدون ما وانا هذه صارت معي مره، سافر يا اخي سفر طويل شويه من بنغازي الى مصر سياره اجره، وركبت جنب السواق، فقلت له بالله يا حاج ورجلك شويه، قلت له بالله فكني من الدخل انا ما تحملش، والله مسكين قاعد يعني فعلا اول مره يدخن اقل ممكن، وبعدين كل ما يدخن يصب شويه باش كله، لانه هو في الاخير بكل حريص انه يريحك، حتى هو حريص انه يريحك، وانت لما تطلب منه بطريقه مؤدبه وبطريقه لطيفه وبطريقه حلوه كي فيها نوع من الود، مش امر مش اسمع عليك حرام عليك، يعني هذه الاسلوب الجاف هذا يولد عناد، لكن الاسلوب الجميل الطريقه فالانسان رحم الله عبدا سامحا اذا قضى واذا اقتضى، يعني لما يبي ياخذ حاجه يعرف كيف ياخذها، ولما يؤدي حاجه يؤديها باحسن طريقه. يعني ان الواحد منا يجيك يسلف منك فلوس ويجدك، وبعدين لما يسلم لك يسلم لك هو شفته ولا اسمه فيها يعني متضايق وبظلم وجهه،
يا رجل انا مجمل عليك، انا اللي مجمل عليك، المفروض انت تجي تقول لي بارك الله فيك، والله انت فرجت كرتي، والله وسعت عليا وربي وسع عليك، والله نعز نعم الانسان. حتى لما تجيني مره ثانيه نشعر باني انا نسعد بان نساعدك. فالكويسه طلب. فالمقصود انه الانسان بامكانه هو يوجه او يحرك الاخرين في الاتجاه الذي يريده. وهذا اللي خلتنا جبنا القصة في بداية هذه الحلقة. هناك عدد من الأشياء اللي نحن أيضا محتاجينها لتكون عشان تكون حركتنا مع أنفسنا منسجمة. السوء شيء يمكن يقع فيه الإنسان أن يخالف ظاهره وباطنه. يعني هو عنده قناعات مقتنع بها يقول في عكسها للناس. كويس، انا مقتنع بان هذا هو الحق، نقوله بس باحسن طريقه ولا اجامل، ما نقلبش كلام، نغير ونقول لا والله ما بديش نقول الكلام هذا، خليني نقول كلام اخر شويه كي قريب. لا لا، انت لو خشيت في الدائره هذه انت خشيت في تناقض مع نفسك، وانا مزيد قاعد تكلم عن النفقية مع النفس. كويس، وذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليش؟ لأن هذا هيخليك في تناقض مع نفسك. وسبحان الله، شوف المنافق اللي يظهر الإيمان ويظهر الإيمان ويبطن الكفر في الدرك الأسفل من النار، أسوأ من الكافر اللي أظهر كفرة، يقول هذا الكفرة وكفر واضح، وهذا اللي لا، لأن هذا ياي حكم على نفسه بالدنيا من أول يوم. فإظهار الإنسان قيم الحقيقية التي يؤمن بها للناس بأفضل طريقة وبأفضل وسيلة وبأحسن شيء، هذا يخليه في حالة إيش؟ انسجام، حالة توافق نفسي، مرتاح، والناس حترتاح له. لأن يقول لك لا لا، فلان معروف، فلان هذا اللي في قلبه على وجهه. أنا خاف من خاف من ذي الوجهين، خاف من اللي في قلبه شيء واللي في وجهه يقول لك في حاجة ثانية. هو في قلبه يعني كان يلقى يقتلك وقاعد يقول لك أنت والله أحسن إنسان في الدنيا. كويس. المسألة الأخرى اللي هي فعلا يعني من الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يعيش حياته وقيمه مع نفسه تكون مرتاح، من الأشياء المهمة جدا، رأيي مهمة جدا جدا جدا، نحن فيها عندنا نسبة إهمال فيها كبيرة، وأنا أتكلم عن نفسي ما أتكلمش عن الآخرين. الصحة، جسم نظف، هذا الجسم الأمانة الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا، واجب علينا أن نحن نحافظ عليه، لأن هو هذا وعاء النفس، هذا هو وعاء الروح، هذا هو اللي بنصلي به، هذا هو اللي بنجهد به، هذا هو اللي بنعمل به، وهذا هو اللي بنواصل به، وهذا هو اللي بندير به كل شيء. باهي، أنا حنتخيل أني أنا عندي سيارة، والسيارة دي أنا غير نولع ونركب ونمشي خلاص، لا نغير في زيت، لا نغير في زيت، ولا نغير في فلاتر، ولا نديرها في صيانة، ولا حد شيء بطيح. وهلاقي روحي مش قادر ندير ولا مشوار من المشاوير اللي كنت ندير فيه، ولا قادر ندير في أي عمل من الأعمال اللي كنت نقوم فيها بالسيارة. نفس عملية الجسم، أنت حتتركها؟ ما تهتمش بيه؟ شو يصير؟ فجأة يطيح، تلقى روحك في المستشفى، تلقى روحك في حوشك، مش قادر تمشي، لا تمشي المسجد، ولا تمشي تزور الناس، ولا تقضي مصالحك، ولا تمشي عملك، ولا ولا ولا ولا، وبالعكس تصبح مثار عاطف وشفقة ممن حولك، كلها يبحث فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يربي يكون في عونك، الله يكذا، الله مسكين، والله شفقة، تبدأ أنت مثار شفقة. ليش؟ نتيجة إهمال. خليني ما أصابك بقدر الله سبحانه وتعالى
بدون إهمال منك، هذا نقبل به ونرضى به ونصبر عليه. لكن نتكلم على الإهمال، وذلك المحافظة على الجسم من خلال عدة أشياء، وهذه لازم تكون برضو موجودة في جدول أعمالنا، اللي هي رياضة، موعد الدوري للكشف الطبي، تحري الأكل والأشربة المفيدة الصحية. هنا مش كل شيء حرام هي عشان سيبة، لكن أنت أي شيء فتحس أنه ممكن يؤذي جسمك بصورة أو بأخرى على المدى القريب أو البعيد، أنت بعد عليه، جنب أحسن.

وأيضا وهذه من الأشياء المهمة جدا في قضية الجسم اللي هي فعلا اتباع السنة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في طريقة الأكل والشرب وفي نمط الأكل والشرب. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. أنا مجيء الغداء واحد شبعان قام يأكل، وإذا أكلنا لا نشبع. نحن الواحد يأكل مازال خلاص شبعه، خلينا لا والله ذوق طبعا. وأيضا هذا ما تشتهيش نتيجة تنوع الأطعمة اللي قدامنا، يعني هو حتى من ناحية طبية إدخال الطعام على الطعام، يعني نوع على نوع، أنواع مختلفة ما فيش بينهن أي نوع من التقارب، أحيانا يضر المعدة، لأن المعدة ما عادش تهضم بروتين، تهضم لحوم، مش كما تهضم يسموا فيها هذه الخضروات وال وال وال وال والأشياء النباتية، سلطة مسلطة وحاجات سريعة الهضم، وتجي معاها لحم أنت حتدير تخمير في المعدة، بينما لو أكلت بعدين بعد فترة أكلت حاجة ثانية، يعني كل معدة تشتغل نظيفة حقيقة، شغل صح. فالأكل وكمية الأكل أيضا، المعدة لما تكون نملاها لأن ما خلاص ما عشان عندي نفس، يعني كيف تتم عملية الهضم؟ الهضم فيها نوع من العصارات، وفيها أيضا حركة انقباض المعدة على باش تدير الحركة. فإذا أنت ما عطيتش فرصة تخلي الأكل يضغط حتى على الحجاب، الحجاب يضغط على فم المعدة ويطلع ممكن للمريء، ويعني يدير لك مشاكل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات. شوفوا لقيمات شو معناها؟ لقيمات يعني يا ثلاثة إلى كثير عشر القم، والعشر القم طبعا زمان الواحد يأخذ بين صوابع ثلاثة مش عبي يده، هذه مش لقمة، هذه مغرفة، لكن بين صوابع الثلاثة يأخذ هذه لقمة، هذه لقمة ما يملأ فما مش ملأ كامل، وإنما ربع نصف الملأ أو أقل. ليش؟ لأن حتى في فما نفسه أنت لما تعبي فما خلاص ما كيف تمضغ وكيف تبت، لا الفم لازم يكون فيه أكلة بسيطة، يعني حاجة بسيطة، لقمة ما فيش كمية، يعني خلينا نقول زي عبة الجوز الكبيرة شوية مشخص، تمضغها كويس تبلعها بعدين تأخذ الثانية وهكذا، يكون أيضا بين الوجب بين اللقمة واللقمة فيه شوية وقت، يعني وذلك حتى من السنة الحديثة على الطعام. فإذا مسألة الرياضة ومسألة الأكل ومسألة الفحص الطبي ومسألة اختيار الأطعمة والأدوية والأشياء النافعة، سواء كانت عشبية أو غيرها، يكون نافع الجسم والإنسان يأخذها باعتدال. أي حاجة تبالغ فيها ضرر، لو شربت مية كميات كبيرة أكثر مما تحتاج حدير لك نوع من السيلان جوا في جسمك، لأن تركيز الدم المية حيقدي كبير ويلخبط لك البرنامج كله. أنت لو شربت مية مع الأكل كمية كبيرة أنت في حقيقة ضربت عملية الهضم بالكامل. وبالتالي وأي شيء يسبب لك ضرر لازم تبتعد عنه. هذه قيمة المحافظة على جسمك، ولازم نعرف القيمة هذه ناتجة من إيش، من هذا هو وعاء الحركة بتاعك. أنا لما نقدر نمشي على رجلي ونمشي لدي مصالحي، وعيوني اشتغلن كويس، أذني يشتغل كويس، الشم كويس، اللمس كل شيء، يدي يتحرك، عقلي يشتغل كل حد، خلاص نجد كل شيء. أنا عندي إمكانية ندير كل شيء، مش محتاج المساعدة حد. لكن لما أكون عاجز، يعني قد يصاب الإنسان بسبب من أي أسباب، مرات مش مرات بالسكري، داء السكري مثلا،
لا ناخذ احتياطاتي ونتبع دكتور ونشوف الجرعات ونرتب رتب رتب، ما في حل اسمها اهمال والله عنت، والا حيترتب على ذلك انك انت حتصاب بامراض خاصه الامراض العصبيه، ولا يبدا الاسنان ويبدا اللثه ويبدا الرعشه ويبدا العيون يدير، كل هذه الضربه من نتيجه ان الاهمال في معالج داء السكري. فاذا حتى لو اصبت، انا نعرف ناس عاشوا عمارهم كامله وعاشوا سنين، يعني اللي 70 واللي 80 واللي 90 سنه وهو مصاب بالسكري من صغير، لكن لانه كان رتب عمره عاش طبيعي جدا جدا الى ان يعني جاء الاجل. أنا ما فيش حد بيموت قبل يومه، لكن على الأقل عيش الفترة اللي بتعيشها عيش سليم شوية. أيضا من ضمن الأشياء اللي تساعد في صحة الجسم وراحته هو قضية النوم. الحقيقة الآن أصابنا مصاب يعني أنا أشوف فيه مهلك جدا، مهلك على مستوى النفسي والجسمي والاقتصادي. صهر الى قبيل الفجر، معلش انت وقت ترقد انت تنوض العمل، شنو عقلك دماغك وجسمك اللي نايض وناقص نوم ومرهق جدا وبتشتغل بيها، كيف تشتغل؟ الله سبحانه وتعالى انما جعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا، راه سبات واللباس هذين معاني، راه مسألة السبات هذه مسألة ضرورية للجسم ليكمل عملية التمثيل الضوئي والتمثيل الغذائي في داخله، عشان تتم عملية الهضم وعملية الاستقلاب وعملية الأيض وعملية البناء وعملية كذا، تحتاج إلى وقت معين، والوقت هذا لازم تكون فيه راقد ووقت معين، مش أي وقت. ما ينفعش ترقد في النهار بدل الليل، وذلك تشوف الناس اللي مساكين يشتغلوا ورديات يعني تلقى تعبان دائما، تعبان من ناحية نفسية وتعبان من ناحية جسدية. ليش؟ لأن جسمه وقت النوم تاعه هو ما يريدش فيه يشتغل فيه، وقد يضطر الإنسان لهذا الأمر، أمر آخر، لكن الإنسان مش مضطر، هو الإنسان يشتغل في الصباح من الساعة 8 في الصبح لعند الساعة 3 في العشية، هذا المفروض يركض بعد العشاء، صليت العشاء حتى يركض قصته في الصيف، ارقد رقدة كويسة، لأنك أنت النوم اللي ترقدها قبل الساعة واحد قبل نص الليل هذه النومة هي اللي تستفيد فيها جسمك بالكامل. ولذلك حتى شوف السنة النبوية في قيام الليل في الثلث الأخير مش الثلث الأول، لأنك أنت لما ترقد الثلث الأول الثلث الأول أو الثلثين الأولات جي الثلث الأخير نوض ناشط أولا، وهذا وقت الاستقرار الكون، وأيضا هو وقت النزول لله سبحانه وتعالى، اللي هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل المستغفر فأغفر له، هذا وقت نزول الله، وبالتالي أنت درت حصلت حصتك من الراحة، وأيضا استغليت الوقت أفضل وقت لمناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن لما تسهر لعند قريب الفجر وبعدين ترقد لي ساعتين ثلاث ساعات، بعدين وقت الاستيقاظ وقت النوم الحياة بدأت تنشط، جسمك يبدأ يتلخبط، حتنوض رأسك دايخ. وذلك توا الآن في في في المشاكل اللي تصير في شوارعنا في الصبح قبل الظهر، في رمضان ولا في غير رمضان، على فكرة صايمين ولا مصايمين الناس كلها سببها، لو نبحت في أصلا نلقى صاحبنا أو أصحابنا ضمة تلقى سهران دايخ، وذلك أعصابه مشدودة. مهم جدا ان نحن ننتبه لمسألة النوم ومسألة الراحة الجسدية، واننا نستيقظ مبكر. الان فيه عندنا ثلاث نومات غلط ندير فيهم، ثلاث نومات غلط، هنا ثلاثة غلط ندير فيهم. النومة الاولى اللي هي بعد الفجر سموا فيها الحيلولة، تحول بين العبد ورزقه، توزع الارزاق مع صلاة الفجر. طبعا اللواء نايف ياخذ رزقه، واللي مش نايض راحت عليه. و في نومه ثانيه اللي هي بعد العصر، هذه يسموا فيها العيلوله،
ولذلك اللي ممكن نجربها لما تردي بعد راسك نظم وجهك راسك منقلب ونفسيتك متضايقه وحالتك تعبانه جدا. النوم الوحيد الثالثة اللي هي كويسة اللي هي القيلولة اللي هي قبل الظهر أو بعد الظهر مباشرة قبل ما تتغدره. مش كده نتغدى وبعدين نقيله، لما تغدى ترقد فيها زي حاجة أخرى مش عارف ثلينا سير كوبيس مش مش مش مش, مش نومة، لكن ترقد أنت بطنك فاضية قبل الظهر وبعد الظهر مباشرة هذه فعلا النوم اللي نقص عليك في الليل تعوضه، يعني جميلة جدا. وراء على فكرة هي نومة قصيرة جدا، دقائق رأي مش ساعات. بعض الناس يرقد معشر نوض، لا ارقد رقدة خفيفة جسمك وبروحه ويقول لك أنا خلاص راه اكتفيت نوض، ترقد بعدها تخش في دوم. إذا مسألة تنظيم النوم هذا جزء من تنظيم الوقت، تنظيم النوم تاعك حيث أن يكون في أوقات تستفيد فيها. أنت بعد الفجر أحسن لك تقعد تقري أذكارك وتقرأ قرآنك وتجهز نفسك للعمل بتاعك إذا كان حاجة بتوتيها، وحيكون عندك وقت كويس جدا ما فيش حاجة تشغلك. الهدوء والراحة وما فيش حد بيتصل بيك، فيش حد بيكلمك، فيش حد كذا، كلها ممتازة جدا، أوقات جيدة جدا جدا.

0: نفسي لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فندير لها مجموعة الأشياء هذه، نعزها، نظم لها وقتها، حافظ على الجسد، نرتب أموري مع الناس، نعطيها نعلمها، نعرف الأشياء المداخل اللي تؤذيها والمداخل التي لا تؤذيها، سواء كان شيطان ولا شهوات نفسه وكذا، والله أعمال الخير والبر والغير، هذه كلها لما أنا نضبطهن مع نفسي عند ذلك تكون النفس قادرة على أن تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، قادرة على أن تحقق مراد الله سبحانه وتعالى. وإخواننا والله يعني لا أكتمكم سرا أنه الإنسان وخاصة الإنسان ربما يتقدم به العمر فيشعر أنه هو أقرب إلى الآخر من الدنيا، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وذلك نقول الكلام هذا الحقيقة مش والله يعني نستفيد منه إن شاء الله تعالى، لكن أنا نقول فيه من أجل أبنائنا وبناتنا الشباب اللي مقبلين على الحياة، ما تغلطوش غلطتنا وما تدروش اللي درناه. نحن نقول لكم في الأشياء اللي عشناها حتى تتجنبوا السيء منها وتفعلوا الحسن، تكسبوا أكثر ما تخسروا، وعقول الناس ثروة إذا حصل عليها الإنسان، وحصل على كنز ثمين جدا، تجارب تتعدى القرون بل تتعدى العقود والقرون الآلاف المؤلفة من السنين. نحن عندما نقرأ القرآن نقرأ في قصص لها آلاف السنين ونأخذ العبرة منها، لو خذناها واستفدنا منها نحن نكون فعلا عندنا العقل. وذلك يقولوا العاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره، لكن صارت لك أنت منها خلاص ما شفي عاش عقل هذه، أنت أصبحت الآن أمر الأمام الأمر الواقع. لكن أنت لو علمت أن فلان وقع في هذا الأمر فأنت تجنبه أنت عاقل لأنك استفدت، كيف اللي ماشي في الطريق وشاف واحد تحاشى حفرة أو وقع في حفرة فأنت اتفداها أنت استفدت، لكن تمشي مغمض عيونك ما تدريش إيش اللي قدامك هذي طاح في حفرة طيح وراه، معناه أنت العقل قد ذهب بعيدا عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على أنفسنا ويجعلنا قادرين على أن نحقق لها ما يرضي الله عنها، فإن الله سبحانه وتعالى هو غاية كل موجود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية أناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسرة المشاهدون، وأهلا بكم في حلقتنا الثالثة من مفاهيم مؤسسة، ولا زلنا معكم مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نتناقش حول مفهوم التجديد. فحياكم الله دكتور، وأهلا بكم مجددا.
3: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم،
2: سلمكم الله. نبتدأ حلقتنا بأشهر ما في هذا الباب، وهو حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهل التجديد مرتبط بال100 سنة فقط؟
3: هو مفهوم رأس 100 اختلف فيه العلماء، أن رأس 100 هل يراد به أول 100 أو يراد به آخر 100، مع أنه قيد احترازي يشير إلى أنه خلال قرن من الزمان تقع حالات اندراس لهذا الدين، وحالات غربة في بعض جزئياته العلمية أو العملية،
2: نعم،
3: النظرية أو التطبيقية، وبالتالي تصبح حاجة الأمة إلى حركة الإحياء والبعث والتجديد والنهضة قائمة. وهذا هو الأوفق، لأن كثيرا من العلماء الذين تحدثوا عن المجددين ربطوا التجديد إما برأس 100 أو أرادوا أن يربطوه بوفاة المجدد، مع أن الحديث لم يتعرض لا لوفاة المجدد ولا ولادته. الحديث أنت لاحظ أن الحديث يقول البعث والإرسال، يقول إن الله يبعث،
2: نعم،
3: فالذي يكون على رأس 100 البعث والإرسال وليس ولادة ولا وفاة. هذه مسألة مهمة، ولذلك أنا أميل إلى أنه قيد احترازي، يعني ليس المقصود به فقط على رأس 100، لأنه أنت رأس 100 ستبنيها على أي شيء؟
2: ما السؤال؟
3: هل على الميلاد؟ هل على الهجرة؟ هل على الوفاة؟ على أي تاريخ؟
2: ومن سيبنيها على هذا التاريخ محتاج إلى دليل.
3: أي، فبالتالي هذا الأمر إنما إشارة إلى أن كل فترة من الزمان يقع من اندراس العلم والدين في بعض جوانبه ما يحتاج إلى حركة إحياء وتجديد.
2: يعني 100 هنا بحد ذاتها هل هي قيد احتراز أم أنها يعني
3: قيد احترازي؟ قيد احترازي، ليس
2: يعني العبرة بالاندراس.
3: نعم نعم،
2: ولذلك قد يكون أقل من 100 أو أكثر
3: أو
2: حسب
3: أكثر
2: الظروف يعني.
3: نعم.
2: طيب، هذا الحديث أساس في بابه بحيث أنه قيد على الصفات المجدد؟
3: لا، هو الصفات المجدد كما قلنا ما هو يعتمد على أنه هل المجدد فرد أو غير فرد. وبالتالي نتكلم عن عن عن عن الصفات المتعلقة بحركة التجديد نفسها، هنالك مجدد وهنالك حركة تجديد وإحياء وبعث. ما هو المطلوب؟ المهم أن التجديد يعالج الحالة الظرفية التي يقع فيها الخلل في الزمان المعين وفي المكان المعين وفي الحالة المعينة، وعلى ضوء احتياج هذه الحالة تكون الصفات المراد بها تجديد ما وقع من خلل في ذلك الواقع الظرفي المعين.
2: العبرة بهذا الحديث يعني في فكرة التجديد بحد ذاتها أم ببعث المجدد؟
3: كله معا، كله معا. ولكن هي ليست المجدد، ينبغي أن نفهم أنه ليس فردا. هذه مسألة مهمة،
2: لا حتى لو كان جماعة، لكن العبرة هو بفكرة التجديد بحد ذاتها.
3: يعني ما هو التجديد؟ يعني أن الأمة فيها من القدرة على أن تقال من عثرتها وأن تشحذ فاعليتها، كلما خبى أمرها، خبى نورها أو تعطل دورها، الأمة قادرة على أن تنهض من جديد. هذه هي الفكرة، ولذلك لا يقع يأس ولا إحباط في الأمة، وهذا يدخل أيضا في إطار المبشرات لعودة الدين.
2: نعم.
3: بعد الاندراس، يعني الله تعالى يقول ليظهره على الدين كله. الظهور فسره الشافعي رحمه الله بمعنيين، والشافعي كلامه لغة يحتج به،
2: سبحان الله.
3: أي نعم، لذلك لأنه أخذ اللغة من بادية بني هذيل، وبنو هذيل هم أفصح العرب لسانا، كما يقول حسان بن ثابت. فهو حفظ ديوان الهذليين وفيه من الوعور ما فيه، وأصبح كما هو إمام في الفقه والأصول،
2: بات حجة،
3: أصبح بات حجة في اللغة. فالشافعي يقول الظهور ظهوران، ظهور بمعنى البيان والوضوح والانكشاف، حتى لا يصبح هذا الدين خافيا أو مستترا على أحد. وهذا يصدقه الحديث النبوي: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. حدثني الأخ الصديق الدكتور راتب النابلسي حفظه الله وبارك جهوده، قال كنت في ملبورن في أستراليا فتذكرت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار.
2: سبحان الله.
3: في آخر الكرة الأرضية هنالك المدارس والمساجد
2: الإسلامية
3: والتعليم الإسلامي وكله حاضر. هذا ظهور. وظهور ثاني بمعنى الغلبة والتمكين. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. فإذا كان هذا الظهور بالمعنيين فالتجديد يعمل في هذه المساحة. يعمل في مساحة الانكشاف والوضوح، ويعمل كذلك في قضية التمكين لقيم هذا الدين في واقع الأرض.
2: دعني أتحدث معك الآن عن تعامل المذاهب الإسلامية قديمة مع هذا الحديث ومع أئمتها وتنصيبهم أئمتها مجددين.
3: هو الذي وقع في التاريخ أن كثير من أهل العلم، أن كثيرا من أهل العلم حصروا المجدد الذي يقوم بعملية التجديد إما في إطار الفقه وهو الغالب، أو بعضهم في إطار العقيدة، وبعضهم حصره كذلك في المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه. يعني مثلا إمام السبكي ذكر رواية وهي ليست صحيحة: المجدد منا آل البيت، فقال: نظرنا فلما لم نجد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تأولنا الحديث وقلنا هو في حق من تمذهب من مذهب الشافعي.
2: سبحان الله.
3: يعني كأنه مال إلى النسب المعنوي. لما فقد ذلك النسب الصريح أخذ النسب، فالمجدد منا آل البيت فتأول الحديث. لأن الشافعي ينتهي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعد يعني ذكر بعد عمر بن عبد العزيز الشافعي في المئة الثانية، أبو العباس بن سريج في المئة الثالثة، ثم بدأوا يعددون وذكروا الغزالي والإمام الرافعي، وذكروا في القرن السابع والسابع الراقي إلى المراقي بن دقيق العيد باتفاق، أي وأيضا هو شافعي
2: كذلك.
3: والثامن الحبر هو البلقيني أو سراج الدين البلقيني، أو حافظ الأنام زين الدين الحافظ العراقي، شيخ ابن حجر وهو أيضا شافعي. ثم السيوطي، جاء السيوطي بعد ذلك وقال: وهذه تاسعة المئين قد أدت، ولا يخلف ما الله وعد، وقد رجوت أنني المجدد ففيها
2: الله.
3: فضل الله ليس يجحد. فذكر أنه المجدد على رأس المئة التاسعة، وأن عيسى بعد ذلك يبعث وتقوم الساعة. هذا تحكم لا دليل عليه. أولا التجديد لا ينحصر في باب بعينه.
2: جميل.
3: والأمر الثاني أن التجديد أوسع من أن يحتكره مذهب فقهي أو مذهب عقدي أو تجمع دعوي أو حركي أو ذلك. حركة التجديد حركة تطال كل الجوانب المتعلقة بالأمة، إن كانت عقدية، إن كانت فكرية، إن كانت تعبدية، إن كانت متعلقة بباب المعاملات، إن كانت متعلقة بالحكم، بالاقتصاد، بالاجتماع، بالسياسة، بالإعلام، بالثقافة، بالفكر، التربية، كل هذه الجوانب يقع فيها انحراف وخلل في واقع الأمة، وتحتاج إلى نهضة وبعث وإحياء وتجديد.
2: طيب شيخنا، يعني ما مرد هذه النظرة القاصرة عند السلف واتساعها
3: يعني
2: اليوم؟
3: ينبغي أن نأخذها في سياقها الظرفي. فهم رأوا إلى خلل وقع في زمانهم، ثم رأوا بعض علمائهم قام من سد بهذه الثغرة في جانب من الجوانب وبنوا على ذلك. المهم نحن نقدر لهم جهودهم، ولكن لا ينبغي هذا السياق الظرفي أن يكون حاكما على رؤيتنا اليوم في أن دائرة التجديد أوسع رحابة، وبالتالي تحتاج إلى حركة جهد جماعي أكثر من كونها تعلقا بفرد.
2: طيب أنا سأسألك عن التجديد الجماعي بما أنك تدندن عليه منذ بداية الحلقة. ما مقصودك بالتجديد الجماعي؟
3: هو نص الحديث قال من يجدد لها دينها. فلفظة من كما تجوز وتطلق على الفرد تطلق على الجماعة. ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك. فهي ترد على هذا وترد على هذا. ولذلك العلماء لهم مناحي في هذه اللفظة. فمنهم من اعتبر المجدد فردا مثل عمر بن عبد العزيز ومثل الشافعي وهكذا. ومنهم من قال مثل العلامة بن الأثير قال بأن المجددين يمكن أن يتعددوا في القرن الواحد، بمعنى أن في عصرنا مثلا أو في القرن الذي مضى نقول والله لدينا ابن باديس في الجزائر قام بالتجديد لاستعادة معاقد الهوية الدين واللغة، ولذلك قال شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إضعافا له رام المحال من الطلب. هذا تجديد.
2: والخطابي في باب الهوية،
3: أي مثلا الخطابي في المغرب، السنوسي في ليبيا، ابن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية، الشيخ حسن البنا في مصر، المودودي في شبه القارة الهندية، فالندوي في كذلك في الهند. كل من هؤلاء المصلحين تناول جانبا من الجوانب، إما إصلاح فكري أو إصلاح تربوي روحي أو إصلاح مجتمعي أو إصلاح في الجانب السياسي أو متعلق بقضايا الهوية في الأمة أو القيم. فهؤلاء مصلحون ومجددون، يتفاوت عطاؤهم في التجديد بحسب الحالة التي اعتنوا بها في أقطارهم ودولهم ومجتمعاتهم. هذا لون ثاني من ألوان التجديد، أن يتعدد المصلحون في القرن الواحد. الصورة الأولى أن يكون المجدد فردا. الثالثة وهي أن يكون التجديد حركة إحياء وجماعية، بمعنى مثلا اليوم العمل الخيري كان قديما قصرا على المنظمات التنصيرية.
2: صحيح.
3: اليوم قامت مؤسسات إسلامية تقوم على العمل الخيري على مبدأ الإغاثة ثم الوقاية ثم التنمية، فهي جددت في باب العمل الخيري،
2: باب الصدقة.
3: أي هنالك وأعطت العمل الخيري البعد الإنساني أيضا، لا يقتصر فقط على مساعدة المسلمين من ذوي المسغبة والحاجة. هنالك الإعلام، هنالك محاولات تجديدية في تقديم إعلام إسلامي بديل يزاوج بين قوة المضمون وجاذبية الأسلوب، هذا لون من ألوان التجديد في حقل الإعلام. هنالك مؤسسات الاقتصاد والتأمين الإسلامي التي أرادت أن تقدم تجربة للصيرفة الإسلامية المرتبطة بتحقيق العدل الاجتماعي وكذلك تداول المال
2: يعني
3: بين الناس.
2: تجديد مؤسساتي.
3: تجديد مؤسساتي. هنالك التجربة بتاعت مثلا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. هنالك حركة التجديد الفقهي اللي تحولت إلى مجامع فقهية ومجامع متخصصة، مثلا المجامع المتعلقة بالأقليات في بلاد الغرب وفي الهند مثلا، والمتعلقة بعلوم مثلا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تعطي قضايا الاستنساخ، قضايا الموت الدماغي، قضايا زرع الأعضاء، كل هذه القضية يأتي فيستعرضها الأطباء المختصون ومعهم الفقهاء. فمن خلال مزاوجة الأطباء والفقهاء يأتي الحكم الشرعي المناسب.
2: وهذا تجديد في باب،
3: هذا تجديد في باب الاجتهاد. وهكذا. فهذه الصور كلها تجديدية لكنها قامت على بناء المؤسسات المختصة. هذه فائدتها ماذا؟ فائدتها المسلم اليوم بدل أن ينتظر المجدد على رأس القرن يقول ما دوري في حركة التجديد. يعني كل مسلم ينبغي أن يكون له نصيب قل أو كثر في حركة التجديد والإحياء والبعث،
2: وهذا
3: لا ينبغي أن يكون عاطلا عن دوره، وإنما يعمل على أن يفعل دورا له من خلال أن يباشر التجديد في المجال الذي أتقنه وتخصصه.
2: هذا معنى جديد شيخنا.
3: أي نعم.
2: وهذا ما يعني حتى هذا المعنى لم يرد الأذهان بشكل واضح وجلي أن الأمة تشارك في حركة التجديد.
3: نعم، أشار إليه شيخنا الشيخ يوسف في رسالة جميلة جدا سماها من أجل صحوة الراشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا.
2: كيف قال؟
3: أشار إلى هذا المعنى، المعنى معنى الإحياء الجماعي لحركة التجديد.
2: نعم،
3: وبالتالي هو ينطلق من خلال مؤسسات، وينطلق من خلال معيار التخصص، وينطلق من معيار فقه البدائل، وكذلك مزاوجة المضمون والأسلوب.
2: إذا من هذا أفهم أن الشروط السالفة المتعلقة بالمجدد الواحد أصبحت اليوم لا تقيد فكرة التجديد.
3: لا شك في ذلك، لأن التجديد أوسع رحابة وأكثر من أن يقتصر فيه على هذا المعنى الضيق.
2: تجديد الأبواب دون الأبواب أيضا نتحدث عن هذه المسألة.
3: نحن نتكلم عن تجديد في باب العقائد، تجديد في باب الفقه، تجديد في باب التربية والسلوك والتصوف، تجديد في باب العمل. يعني مثلا العمل الإسلامي والحركات الإسلامية اتخذت صفات معينة أو مناهج معينة.
2: نعم،
3: اليوم تحتاج إلى أن تغير من طرائقها وخطابها وكذا، كل هذا تجديد في باب المناهج التعليمية، التجديد في باب العلم الشرعي الذي يدرس في مؤسساتنا ومحاضننا ومحاضرنا. تحتاج أيضا إلى أن تعدل وأن تغير وأن تطور، لأنها لم تعد بيئة جاذبة في ظل
2: يعني التجديد حركة مجتمعية
3: حركة مجتمعية تساهم فيها كل المؤسسات كما والعلماء على رأس الرمح
2: بالضبط.
3: في هذا التجديد.
2: طيب الآن سأناقش باب آخر هو مفاهيم خاطئة حول التجديد، وهذا الباب قد تلبس به الكثيرون وخاف منه كذلك الكثيرون. سأبدأ معك بمسألة الفرق بين التجديد والابتداع.
3: الابتداع هو الحدث في الدين بعد الإكمال، أن تحدث في الدين حدثا يضاهي الشرعية، يضاهي المشروع ويقابله، فهذا الابتداع. لكن التجديد هو إحياء على ضوء الأصل، يعني التجديد مستند على أصل، وهذا الأصل اخترمته انحرافات، فهو التجديد يعيدنا إلى الأصل. أما الابتداع خروج عن الأصل، أن يفعل الإنسان فعلا ليس عليه دليل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا
2: فهو رد
3: ليس عليه أمرنا، ما في مستند. يعني مثلا واحد جاء للإمام مالك قال له يا إمام من أين يحرم الإنسان؟ قال له تحرم من ذو الحليفة حيث أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما؟ قال لتتسع المسافة وأجد في ذلك أجرا كثيرا. قال إنها لفتنة. قال وأي فتنة يا أبا عبد الله؟ إنما هي أميال أبتغي فيها الأجر. قال لي إن الفتنة أن تعمل عملا ترى أن رسول الله قد قصر فيه.
2: الله،
3: إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا رغم سلامة النية، لكن أراد أن يبتدع شيئا ليس له أصل في المشروعية، المشروعية من الكتاب أو السنة أو المقصد هكذا. لكن التجديد هو إحياء بالعودة إلى الأصل، يعني مستند التجديد هو الأصل، ومستند الابتداع هو عدم الأصل.
2: نعم،
3: فهذا هو الفارق بين
2: الوسيلة، وسيلة التجديد. يعني البعض يراها أنها لو تكون عصرية فقد تلامس الابتداع أو شيء من هذا القبيل.
3: الوسائل لا تدخل في باب الابتداع، إنما تدخل في باب المباحات. وهذه الوسائل قد تتأكد، يعني تعتريها أحكام تنتقل فيها من المباح إلى المندوب ومن المندوب إلى الواجب إذا تعين الطريقة لتحقيق المقصد. يعني الوسيلة إذا أصبحت متعينة لتحقيق المقصد وليس هنالك من وسيلة هنا، فإنها تأخذ حكمها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2: لقد يقول قائل أن بعض الوسائل مثلا في الدعوة وسائل توقيفية، الخلاف المشهور يعني.
3: هذا ليس صحيحا، ما في حاجة اسمها وسائل توقيفية. الوسائل هذه محكومة باعتبار ظرف الزمان وظرف المكان، والمسلمون توسعوا في الوسائل، أخذوا نظام البريد ونظام صك العملة ونظام السجون ونظام تضمين الخندق، كل هذه والمنجنيق أخذوها من حضارات غيرهم، فارس وروم
2: لعل هذا سيظهر كثيرا عندما نتحدث عن الخطاب الدعوي وتجديده، فمسألته ومسألة الخطاب ومسألة وسائل التجديد،
3: نعم،
2: هل هي توقيفية أو لا؟ لكن أصول الدين بحد ذاتها اليوم كيف يكون فيها التجديد؟
3: هو التجديد الآن الأصول من حيث الثوابت تبقى،
2: نعم،
3: ولكن مناهج عرضها ومناهج تناولها. مثلا الآن قضية العقيدة، العقيدة تحولت إلى علم كلام، إلى جدليات، إلى فلسفة لا تحرك البواعث، لا توقظ الإيمان، تحولت إلى نوع من الفلسفات، تحولت إلى حالة من الخصومات بين المذاهب الإسلامية، يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. منهج القرآن الكريم في تناول العقيدة، تناول العقيدة من خلال الحديث عن آيات الله في الكون، في الآيات، في الآفاق، في الأنفس، هذا التناول غرس حقائق الإيمان في القلوب بشكل مباشر. ولذلك الإمام مالك اختصر الطريق لما قال: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أيضا كانوا يحرصون على أمر آخر، هو أن كل مسألة لا يترتب عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما نهينا عنه شرعا. ولذلك اعتمدها الإمام الشاطبي في مقدماته العشرة: البناء على ما ينبني عليه اعتقاد أو ما ينبني عليه عمل، وليس جدليات. فنحن نحتاج أن نحرر التجديد مثلا في العقيدة على سبيل المثال، نحتاج أن نحرر العقيدة من هذه الشواهب الآن. وهنالك فرق بين العقيدة وكتب العقيدة. كتب العقيدة تناولت قضايا مثل المسح على الخفين، ما علاقة المسح على الخفين بقضايا العقيدة؟ هذا حديث عن فرق مخالفة، ولذلك عرض العقيدة من خلال خصومات المذاهب العقدية والفرق جعل العقيدة تحول إلى هذه القضايا الجدلية. ولذلك نحن حينما نجدد علم العقيدة
2: بالضبط
3: نجدد مناهج النظر إلى العقيدة من خلال القرآن والسنة ومن خلال ما تبعث هذه العقيدة من حقائق الإيمان في القلوب ومن آثارها كذلك في المجتمع وحياة الأفراد والأسر والأمم، ومن خلال تصحيح المفاهيم التي تلبست بقضايا العقيدة،
2: يعني إرجاعها إلى أصلها، لأن الأثر اليوم بات غير حاصل.
3: صحيح صحيح.
2: طيب سنتناقش في قادم الحلقات عن سبب هذا الأمر، يعني لماذا اليوم العقيدة أثرها غير حاصل بالشكل الذي ترونه مناسبا. يتهم التجديد بأنه فصل بين القديم والجديد أو تنكر للفرع من الأصل، فما هي العلاقة الصحيحة أصلا بين جهد السابقين واجتهاد اللاحقين؟
3: هو علاقة تكامل وتراكم، تراكم معرفي وتكامل علمي، وهي تخير واصطفاء بعد التحصيل والارتواء. نرتوي من هذا التراث القديم ولكن نأخذ درره وعطاياه ثم نضيف إليها ما الجديد. فنحن لا نقف عند القديم فنقدسه ولا نتركه فندنسه، فبين التبخيس والتدنيس يقع التقدير. نحن نقدر تراث الأقدمين ونقول كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولكن نبني على هذا الإضافات والكسب والإبداع. ابن مالك صاحب الألفية المشهور عنده كتاب اسمه التسهيل في النحو، يقول فيه: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين.
2: سبحان الله.
3: نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فنحن نبني على التراكم المعرفي، التكامل العلمي، ونضيف إلى جهود السابقين بجهود اللاحقين المعاصرين ما يقتضيه الزمان والمكان والعرف والحال.
2: طيب، يعني إذن لا تضاد بين
3: لا قطيعة معرفية ولا استنامة إلى هذا، لا جمود ولا جحود، لا جمود على القديم ولا جحود للقديم. هذه هي المعادلة المطلوبة.
2: في الحلقة القادمة سنتحدث عن مسائل التنزيل في فقه التجديد، لكن أنا أسأل حقيقة عن الواقع اليوم، يعني هل هناك مفاصلة بين القديم والجديد؟ هل هناك تبرؤ؟ أم هناك ثبوت وجمود؟ أم هناك ممازجة؟
3: وللأسف المدارس الثلاثة موجودة. هنالك مدرسة الجمود على القديم، وهنالك مدرسة الجحود للقديم، وهنالك المدرسة التي تعتمد مبدأ التراكم المعرفي. أخطر حاجة هو أن نقع في مسخ القديم أو سلخه أو نسخه. المسخ التشويه، فلا نشوه القديم، إنما نسوقه بمثل ما كان، وأن لا نعمل على سلخه. هذا السلخ أن نخرجه من سياقه، وأن نتحول من نقد الذات إلى جلد الذات، وأن لا نعمل على نسخه، أن نأتي بالقديم ونحاول أن نطبع به واقعنا المعاصر دون إدراك لحجم التغير الذي طرأ على واقعنا. إذا كان يا أخي محمد بن الحسن وأبو يوسف الصاحبان الجليلان لأبي حنيفة خالفا أبا حنيفة في ثلث المذهب نتيجة 10 سنوات، وقالا لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه. فقهاء الحنفية يقولون إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان،
2: مع أنه 10 سنوات.
3: 10 سنوات، فكيف هذه الآمادة المتطاولة من القرون في عصر عرف بعصر الثورات الستة، عصر ثورة الاتصال والمعارف والتكنولوجيا والبيولوجيا والجينات التي جعلت العالم تتخاصر خطاه. هذا العالم اختلف اختلاف كبير فلا جدا. يمكن أن نسوق له فقط ما ذكره الأقدمون في سياقهم الظرفي ونجعله حاكما على واقعنا وزماننا.
2: ما مدى ظلم الموروث من قبل فقهائنا ومن قبل كذلك خصومهم؟
3: يعني هنالك ظلم للموروث بالجحود لعطاياه، وهنالك كذلك ظلم له بطريق آخر حينما يعتبر الناس ليس بالإمكان أبدع مما كان وما ترك الأول للآخر. الظلم ظلمان، ظلم الذين يتعصبون له وظلم الذين يتعصبون عليه.
2: سبحان الله. الحل في هذه المسألة أخيرا؟
3: الحل في هذا هو أن ننظر إليه كما قلت، لا جمود ولا جحود، لا تقديس ولا تبخيس، إنما تقدير وتجاوز لهذا التراث بالعودة إلى الأصل والاستفادة منه، ولكنه لم يقل كلمة الفصل في هذا، فبدل أن نقول ما ترك الأول للآخر نقول كم ترك الأول للآخر،
2: ترك الأول للآخر،
3: ولا نقول ليس بالإمكان أبدع مما كان، بل نقول بالإمكان أبدع مما كان.
2: نعم. طيب في مستهل الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناقش في الجانب العملي التنزيلي لمفهوم التجديد. أشكرك جزيل الشكر دكتور عصام بشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشكر موصول أيضا للسادة المشاهدين على تتبعهم هذه الحلقة. ملتقانا بحول الله وقوته في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.

راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ها نحن نلتقي بكم مجددا، وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم يقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم